0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: Medi 1, Spotlight. منتصر.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم على ميدي ان، وانا سعيد نتلاقى معكم في هذا الموعد الجديد على ميدي ان ببرنامج جديد واطلاله في توقيت اخر. تعودتوني انكم نكون معكم طيله الاسبوع. اذا في هذا الموسم غادي نطلع لكم كل ويكاند. اذا مساء الخير ومرحبا بكم اينما كنتم. اليوم لنا موعد متجدد مع برنامجكم سبوتلايت، البرنامج اللي غادي يسلط الضوء على الساحه الفنيه والثقافيه في المغرب، وغادي يقترب من كل ما يصنع الحدث من اسماء وتجارب ومواهب وافكار. غادي نكتشفوا معا جديد الفن والثقافه والسينما والموسيقى والموضه وكل ما يحرك المشهد الابداعي في بلادنا، مع ضيوف مميزين ولقاءات مواضيع اكيد غادي تهمكم، لان كل قصه عندها ضوء يستحق سبوتلايت يسلط الضوء، واللي كل موهبه اللي عندها واحد الحكايه وتستحق ان تروى. اذا مرحبا بكم، معكم منتصر في هذا اللقاء على ميدي ان اللي غنبداوه مع هدى السعد، ومن بعد غنتعرفوا على الضيفه ديالي اليوم على ميدي ان.

بغيتو ولا كرهتو. هدى سعد مرحبا بكم إذن في حلقة الأولى من برنامجكم سبوتلايت. ضيفتي اليوم فنانة ممثلة مغربية استطعت فرض حضورها في الساحة الفنية والدراما المغربية. هاجر كنعان غتكون ضيفة ديالي في حلقة الأولى من برنامج سبوتلايت. دانسين كوين أبا

كان هذا أحمد سعد، ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام بأن ضيفتي فنانة اللي بدأت الرحلة ديالها مع الفن منذ الطفولة بين شغف التمثيل وحلم تقديم تلفازي، لتحول الشغف ديالها الطفولي إلى مسار مهني متين تعتمد على الموهبة والأسرار. ممثلة مغربية هاجر كنعان ضيفة برنامج سبوتلايت في الحلقة الأولى. غنستمعوا الرغيب علامة هل بعشقها.

بقوا معايا مستمعينا الكرام، بعد قليل غنستقبل في الحلقة الأولى من سبوتلايت الممثلة المغربية هاجر كنعان.

0: دي ان سبوت لايت منتصر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامجكم سبوت لايت اللي من خلاله غنسلطوا الأضواء الساحة الفنية المغربية. إذن مساء الفن، مساء الحكايات والوجوه اللي اختارت تجعل من الخشبة والشاشة مساحة للتعبير والحلم. في كل مرة يطلع علينا فنان جديد، لا تكون الحكاية فقط في الأدوار اللي تلعبها، ولكن أيضا في الطريق اللي تقطعها، في الأحلام اللي تحملها، وفي الأسئلة اللي ما زال تيبحث عن الأجوبة ديالها. قررت نبدأ حلقة اليوم الأولى من برنامج سبوتلايت مع فنانة شابة اللي استطاعت أن تلفت الانتباه بحضورها وأدائها وأن تخطو بثبات بين المسرح والتلفزيون والسينما. فنانة اللي تتشق طريق ديالها ولكن عندها طموح كبير ورؤية خاصة في الفن. اليوم لالا هاجر كنعان، مرحبا بك في هذا الموعد الجديد على ميديا. خلينا اليوم ما نهضرش فقط على هاجر الممثلة ولكن نحاولوا نكتشفوا هاجر الإنسانة. مرحبا بك.
2: شكرا منتصر وشكرا بزاف على هذه المقدمة الزوينة.
1: تستاهليها.
2: وانا عندي الشرف انني معك اليوم، وشرف اكثر انني اول ضيفة عندك.
1: اول ضيفة، فالخير علينا.
2: فالخير ان شاء الله غيكون فالخير.
1: سبوتلايت باقي شاعل عليك مزيان ولا مرة تطفيه انتي ولا تطفيه بوحده؟
2: لا الحمد لله هاد الساعة مازال شاعل، ويا ربي يبقى شاعل.
1: نعم
2: يا ربي يبقى شاعل.
1: كيفاش انتم كفنانة تتبقي تحاولي انك تبقي عايشة باش الضوء يبقى دائما شاعل؟
2: هو صراحة صعيبة شوية، لأنه دابا هذا العصر ديال لي ريزو سوسيو ديال السوشيال ميديا، خصك تكون أكتيف، خصك تكون ديما قريب للجمهور ديالك. يعني قد ما بعدتي قد ما كينساك الجمهور، لأنه بيان سور ما كايناش غير أنا وما كايناش غير هاد فلان وما كاينش كاينين بزاف ديال الممثلين. فكنحاول ما أمكن أنني نبقى قريبة، ما نبعدش على لي ريزو سوسيو، نبقى قريبة للجمهور ديالي. وكيف كنقول ديما، ملي كتكون عندك الموهبه وملي كتكون كيلامسوا فيك الناس وكيلامس فيك البوبليك هذاك الموهبه والاداء الصادق، راه ما كتنساش.
1: اليوم احنا عرفنا كما قلتي وقت السوشيال ميديا، والفنان خاصو يتطور، خاصو يكون اجور. يعني الامور ولات شويه صعيبه، يعني الفنان خاصو يجي الدور، خاصو يتكونسنتر على الدور، على شنو غيلعب، الاحساس اللي غيوصل، ولكن ماشي انه خاصو يبحث ويمشي يقطع مونتاج ويدير هذا
2: اكزاكتومون منتصر. سانسيرمون يعني انا كنشوف هذه القضيه هذه بالنسبه لي انا كتجيني ثقيله بزاف، بحكم انني انا كممثله كتجيني صعيبة باش أنني كيف قلنا نبقى وآجوخ، أنك خصك تخدم دير فيديوهات ودير مونتاج وتقادهم وتصوبهم باش تلقى التفاعل، باش تزيد، باش بزاف ديال الحوايج. دونك ملي كنشوف راسي أنا كممثل أنني أنا غنعطي في الدومين ديالي، ما غنقدرش نعطي في جوج الحوايج. أنا بالنسبة لي كهاجر ما نقدرش نعطي في جوج المجالات. إلا كنت غنعطي غنعطي في مجال واحد اللي هي اللي هو التمثيل، اللي هو لاكتينغ. سكيل فيلم اللي كانت كونسونطرا عليه ما غنقدرش نعطي في حوايج اخرين. الا مشيت نقطع المونتاج وصور ودير غنمشي فيه عاود غنمشي في الانفلونس. دونك كنحاول ما امكن انني ندير ان بو دو تو غير باش نحافظ على هذاك الكونتاكت بيني وبين البوبليك وبين الكوميونيتي ديالي، ولكن سانومبيش انني نخلي هذاك الكوتي ديال لاكتينغ.
1: السبوت لايت امتى تطفي الضو انتيا على راسك؟
2: كنت في الضو ملي كانت ساتورا. ملي كتوصل واحد النيفو، بيان سور كل واحد فينا عنده واحد الوقيته فين كيطفي على راسو الضو.
1: وحنا تنساو بان الفنان، اسمح لي قاطعتك، بانه هو انسان.
2: بيان سور حنا انسان قبل
1: حتى نشوفكم في التلفازه وفي السينما ولا المسرح، خاصكم تكونوا بيرفكت.
2: اكزاكتومون، خاصك تعطي الاحسن صوره.
1: نعم.
2: ولكن حنا كنبقاو انسان، عندنا حتى حنا كاين واحد الوقيته كنختاروا اننا نكونوا بوحدنا، كاين وقيته كنبغيو نطفيو علينا الضوا وكنتعزلوا حتى حنا هكاك.
1: نعم. البدايه دائما كتكون فيها صعوبه وخوف. شنو اصعب حاجه واجهتي انت في البدايه ديال مشوارك الفني يعني واش العائلة ساندوك، الأصدقاء، الناس اللي دايرين بيك؟ كنتي خايفة أنك ما تنجحيش في ذاك التحدي اللي خديتي انتيا وما سمعتي للتحد وقلتي
2: أكيد أكيد أكيد. بالنسبة لي العائلة هما في الأول كانوا ضد الفكرة تماما، لأنه بالنسبة
1: شنو
2: لهم،
1: الخوف ديالهم كان؟
2: بالنسبة لهم أن هاد الدومين ما عندوش أفونيغ. يعني مثلا أنا نقدر نخدم اليوم غدا ما نخدمش،
1: متخدمي.
2: وبالنسبة لهم هما مادام أنهم قراوني ومادام أنني كبرت خصني نقلب على شي خدمة لا ستابل.
1: وعندهم الحق في هذه القضية
2: عندهم الحق بيان سور،
1: أكيد.
2: ولكن ملي كتكون الباسيون ديالك كتجرك لواحد البلاصة،
1: ونقدروا نعيشوا بلا باسيون ديالنا؟
2: يمكنش، صعيب الحال صعيب الحال صعيب الحال، حيت كون تو فو تو بو، وملي كتبغي واحد الحاجه كتعطي فيها،
1: اكيد.
2: وملي كتكون شي حاجه مجبره مفروضه عليك كتولي كديرها بزز منك وباغي غير السبه باش تخرج. مي ملي كتبغي شي حاجه وكتكون انت باغي تعطي فيها بزاف كتعطيكم يلفو.
1: والان وجهه النظر ديالهم
2: دابا تبدلت الفكره من طبيعه الحال، ولاو هما السند الاول
1: الحمد لله.
2: ولاو هما اللي كل مره ولاو هما كاع كيقلبوا الا شافوني كيبداو يعيطوا احنا شفناك احنا هادي ايزون فيغ بيان سور. ولاو كيف قلت لكم السند الاول عندي في الحياه.
1: الادوار تتختاري منين تيجيك الدور؟ تتخمي في العائله ديالك قبل ما تختاري الدور؟
2: اكيد. انا اول حاجه كنفكر فيها هي ولدي. عندي انا ولدي كنفكر فيه بزاف.
1: شحال في عمر ولدك؟
2: 14 عام دابا.
1: تبارك الله، دابا راجل.
2: راجل دابا.
1: دابا تبغي تدخل معاك في الدور الشخصيه.
2: بطبيعه الحال. اول حاجه كنفكر فيها هي خوتي ولدي، لانه كنبغي شي حاجه الا درتها نتفرج فيهم انا وياهم. ملي غنجي نتفرج خصني نتفرج انا وياهم، وشي حاجه اللي ما يحشمش بها ولدي غدا ولا بعد غدا ملي يشوفها ما يحشمش.
1: يشوفها. انت خط احمر.
2: عندي خط احمر، ورفضت شحال من بروجي رفضته حيت كانوا شويه ديال التجاوزات. ما نقدرش نديرهم لانه غدا ولا بعد غدا
1: غتبقى مسجله عليك.
2: غتبقى مسجله لانه هذاك الشيء كيبقى وما كيتمسحش. دونك غدا ولا بعد غدا انا
1: غنقدر يقدروا يعيروا باب الام ديالهم.
2: بيان سور.
1: والاطفال تيكونوا بعض المرات صعاب مع بعضياتهم.
2: انا كنحترم اي واحد كيدير شي حاجه. انا كنحترم الاختيارات ديال الناس، الاختيارات ديال الممثلين، الزملاء ديالي كنحترمهم. واللي بغى يدير شي حاجه الله يعاونه. انا ما كنلوم حتى شي واحد
1: بيها.
2: انا ما كنلوم حتى شي واحد.
1: واش في الفن خاص يكون خط احمر؟ في المجتمع ديالنا لا،
2: في المجتمع ديالنا خاصو يكون خط احمر. خاصو يكون خط احمر لانه
1: ما نساوش حنا مسلمين
2: بطبيعه الحال. الثقافه ديالنا والدين ديالنا
1: ما تسمحش اننا
2: كاين خط احمر، لانه كاينين شي حوايج كيف قلت لك ما داكشي ما كيتنساش وكيبقى في الكارير ديالك وفي ليستوريك ديالك. مي وانا الحمد لله عندي واحد الكوميونيتي اللي كتحترمني بزاف وانا كنحترمها وكنقدرها. ما نقدرش نغلط.
1: نعم. هاد نتيجوك عروض انك ترفضي فيلم، ترفضي مسرحيه، ترفضي مسلسل غدا وترفضي عاوتاني، تقدر عاوتاني نقول هذيك السيده عجبها راسها مابقاوش نصيفطوا ليها لان غتحمق لينا راسنا وما غاديرش. كاينه هاد القضيه.
2: وي كاينه وي وي.
1: تقدروا يقولوا تا هاجر كنعان. لا انا كنعان
2: كنعان
1: هاجر كنعان نساوها.
2: وي كاينه علاش ما كايناش كاينه، ولكن انا نفضل الا كنت غرفض فيلم على انه مثلا غرفض واحد المشروع، حيت غادي اثر لي على المونتاليتي ولا المونتاليتي ولا لا تابسيشيك ديال ولدي. ولا كان على قبل هكا غادي ما غيبقاوش يعيطوا لي، كنختار ولدي.
1: شنو هو لو بلان بي ديالك انت؟ حنا تنعرفوا الان كاينين فنانين في الوطن العربي اللي داروا مساكن ما كانوش يعرفوا ما داروش علاش يرجعوا.
2: اكزاكتومون.
1: يعني كاين اللي دار قهوه، كاين اللي دار مشروع، كاين اللي كل واحد شنو دار. يعني انت تنتي في هاد لوبتيك تتخمي اليوم انت البورصه ديالك طالعه، الاسهم طالعين، غدا غتجي وحده اخرى ثاني اللي غتكون تشبه لك او احسن او كذا وينساوك.
2: تو تافي داك تقدر بلا ما تجي. لانه كيف قلتي راه لي زاكسيون مره طالعين مره هابطين.
1: بلومبي تتخمي انت
2: في هادشي؟ بيان سور كنخمم. عندي كنفكر في بروجي، كنفكر في شي حاجه كيف قلتي اللي علاش نرجع دوير الزمان. لانه هاد الدومين هذا
1: غدار شويه، يعني اليوم يعطيك وغدا يحيدك ياك ولا لا. واش تامني هاجر بان الموهبه بوحدها كافيه باش الفنان ينجح، ولا خاص تكوين، صبر، علاقات، تجارب او بك صحيح؟
2: انا كنامن منتصر.
1: او خاصك النيميرو نشوف شحال عندك ديال لي فالوور.
2: بور مو انا هاد لي نيميرو دو فالوورز ما كان أنا كندوي على راسي ما عندوش علاقة. هي أول حاجة الموهبة. وشحال من مرة كيجي شي واحد مثلا كيسولك كيقول لك واش انت شي لغية ديال لي زاداك، واش شنو قريتي، شنو درتي. بعض المرات راه كاينين الناس قراو وما عندهمش موهبة، ما عندهمش موهبة، وكاينين الناس ما قراوش ولكن عندهم موهبة. مي سا نونبيش
1: ان الموهبة، وما عندوش الزهر،
2: فوالا. ولكن ما سانونبيش انك تكون عندك الموهبه، خصك تقرا. الا عندي موهبه خصني نزيد نقرا، خصني نزيد نسقل.
1: اكيد
2: خصني نزيد. اما باش نقول ولا صافي انا عندي موهبه وغادي ندوزها هكا، نو. خص الموهبه، خص القرايه، خص
1: تكون اجور.
2: كون اجور
1: صافي. الا عطيناك الاختيار بين خشبه المسرح، الكاميرا، السينما واستوديو التلفزيون، فين غتلقاي راسك اكثر وعلاش؟
2: انا كنبغيهم كاملين، ولكن كنفضل التلفزيون.
1: التلفزيون
2: حيت التلفزيون كندخل عند الناس لديورهم. انا اللي كندخل عندهم، انا اللي كنمشي عندهم، كنفضل التلفزيون.
1: شنو الفرق انك تمثلي ما قدام جمهور حي في المسرح، ولا تمثلي قدام كاميرا اللي غيشوفوك من خلالها ملايين الناس؟
2: انا الخشبه ما عندكش فرصه للغلط. الخشبه كتكون فاس او بيبليك. ما عندكش مجال للغلط، وخصكت لما يلي بيه باش توصل الرسالة ديالك كيف ما هي. مي تلفزيون قدامك طاقم تقني، قدامك كاميرا، تقدر تغلط، تعاود، تقدر. هذا هو الفرق اللي بيناتهم.
1: كاين دور واحد ممكن يبدل المسار ديال الممثل كامل
2: فعلا. يعني
1: شنو هو الدور اللي تتسنيه انه يجي، واللي يمكن جا، صحي لي المعلومة، اللي يجي لعندك ويقول الناس هاجر ممثلة من نوع آخر؟
2: بالنسبة لي الدور هو ديال دور شادية ديال جرح قديم. كانت واحد النقلة في المسار الفني ديالي، لدرجة أنه الناس في الزنقة ولو كيعيطوا لي، ما كيعيطوا ليش هاجر، كيعيطوا لي شادية. توصلت بزاف ديال رسائل، بزاف ديال اتصالات. كان واحد النقلة اللي ما عمري ما كنت كنحلم بها سانسيرمون. هو الحاجه اللي صراحه انا بالنسبه لي كاع الادوار ديالي انا كنحترمهم، والادوار كلهم عاجبيني، وكلهم درتهم بحب. غير هذا كان زايد واحد.
1: كيفاش خرجتي انت من تجربه شاديه؟
2: في الاول كان صعيب عليا، لانه في الاول كنت هذيك لا ديبرسيون، وحيت كان دور مركب. هذيك لا ديبرسيون اللي كانت فيها كلها كنت كنهزها كنديال داري. كلها كنت كنهزها كنديال داري، وبقيت واحد الوقت، شحال ديال الوقت، واحد 3-4 سيمين ديال التورناج، عاد باش بديت كنحاول انني نفرق من هذيك البيرسوناج، لانه كان عندي افي كيدار. كنت غير لو فاجيل انني كندير لي في صافي كيبدا معايا، كتبدا معايا البيرسوناج كيبقى راكبني. وبقيت خديت واحد الوقت بزاف عاد باش بديت كنخرج من البيرسوناج. اي دوبوي ما بقات حتى حاجه كتاثر فيا، وليت كندخل كناخذ البيرسوناج كنحيد الكوستيم كنحيدو معاه.
1: نعم. واش تفضلي تلعبي ادوار اللي تشبه الشخصيه ديالك، ولا بالعكس تستهويك الشخصيات اللي تتكون بعيده عليك تماما، اللي ما تتخميش انت تقولي نقدر نلعب دور ما عرفت شريره او كذا؟
2: انا كنبغي ادوار اللي ماشي هاجر. بعادي كامل البعد على هاجر، لانه بالنسبه ليا سي ان تشالنج. الا كنت غندير ادوار اللي هما انا، راه ما كندير حتى حاجه، راه ما كنمثلش. دونك انا بالنسبه ليا لوغو اللي غنديرو خصو يكون بعيد عليا كامل البعد، وماشي انا. شي حاجه اللي غندير فيها انا فوق، شي حاجه اللي بالنسبه ليا تحدي، شي حاجه اللي غنخدم عليها وغنحس براسي بانني درت شي حاجه. والنجاح ديالي هو ملي كيعجب البيبليك. كنعرف راسي بانني راه درت خطوه.
1: نعم. هاجر كعنان، بغيت نسولك على الشهره، شنو تتعني لك انت؟ الحلم، مسؤوليه، ولا احيانا عبء؟ بعض المرات تولي عبء، تقول احسن ما يكون يعرفني حتى واحد ونخرج ونمشي للحمام ونمشي
2: مسؤوليه وعبء
1: ونعيش حياتي العاديه.
2: سي فري منتصر، مسؤوليه وعبء، لانه صراحه كيتولي هز واحد المسؤوليه ديال هذاك البوبليك اللي كيحترمك واللي كيبغيك، كتولي هز المسؤوليه ديالو. وعبء انك كتولي كتفكر ما تقدرش دير شي با لانه كتخاف. باغ اكزومبل كتكون مثلا وقع لك شي مالونطوندي مع شي واحد وهو اللي غلط فيك، ما غتقدرش تغياجي لانه كتبقى انت الناس كيعرفوك ما غاديش تقدر دير
1: ما كرهتيش مع جدي
2: ما كرهتيش تتلحني ولكن كتقول لا شوما غيقولوا انا اللي طلبت انا اللي تعديت
1: اكيد اكيد
2: اي بار لا ميم اوكازيون بغيت نوصل هاد لانفو هادي لانه فريمون كنعانيو منها راه ماشي ديما مثلا الا وقع شي مالونطوندي ولا شي حاجه راه ماشي ضروري حيت انا ممثله راه انا اللي غلطه راه بارفوا كاين شي حد كيبروفوكي كيكون شي مشكل كتكون ماشي حيت انا ممثله راه انا غلطه لا الا دويت على حقي راه انا ما غلطاش دونك علاش كنقول لك عيب وكاينين شي حوايج كتبغي تعيشهم كتبغي ديرهم كتولي كتفكر
1: واش كتشوفي ان الممثله المغربيه مازالت مطالبه باش تثبت نفسها اكثر من الرجل داخل المجال الفني
2: ودابا الحمد لله ولاو فرص اكثر للادوار النسائيه وليتي تقدر تشوف مسلسل فيه ادوار نسائيه اكثر من رجاليه ولاو عندنا فرص اكثر والحمد لله كنقدروا اننا نوصلوا الرسائل ديالنا كوم يلفو لان كيف كاين شخصيات رجاليه كاين شخصيات كيف كاينين دي طابو عند الرجال كاينين دي طابو عند العيالات المجتمع ما فيهش غير رجال فيه حتى العيالات يعني ملي كيشوف فيك ملي كتعطي البيبليك كتعطيه واحد لوغول فيه واحد الرساله كتعطيها ليه واللي هي تقدر توشي واللي يقدر يكون هو عايشها بيان سور راه غادي تكون وصلاتو الرساله
1: نعم كاينين الان فنانين اللي تيكونوا مشهورين ومن بعد تيقروا انهم يمشيو وراء الكاميرا ويديروا الاخراج تظني بانك شي نهار تمشي وراء الكاميرا
2: pour l'instant non
1: وتعطي راسك البطولة
2: لا ما نديرش جوج
1: من حقك الا ما تعطاكش الدور اللي مازال تتسناي
2: وي بوركو با ان جور ولكن دابا pour l'instant كنت كونسونطرا اكثر كنركز اكثر على لاكتينغ كنشوف راسي في لاكتينغ اكثر بالنسبه ليا شي حاجه بعيده الاخراج مازال ما حققتش ذاتي وما حققتش داكشي اللي بغيت في لاكتينغ انا عاد بديت وديما كنقولها انا كل نهار كنقول انا عاد باديه يلاه بديت مازال ما درت حتى شي حاجه ومازال كنتسنى من راسي انا بزاف ديال الحوايج
1: شنو هو الدور اللي مازال ما لعبتيه تبارك الله درتي افلام في السينما درتي التلفزيون شنو هو الدور اللي تبغي تلعبيه مازال او اللي مازال ما تعطاه لك انتيا
2: كيف قلت لك منتصر اي دور اللي ما كيمثلنيش انا فبالنسبه لي هو حلم شي حاجه اللي بعيده عليا انا ما بغيتش هذيك هاجر اللي انا بالنسبه لي انني ندخل البلاطو كان عندي حلم انني ندخل بزيرو ميكاب ما نصوب شعري وندخل بزيرو ميكاب ومن هذا المنبر كنوجه تحيه للمخرج امين منى اللي حقق لي هذا الحلم كانت عندنا واحد لا سيري
1: وانت اللي قلتي له
2: لا هو اللي بروبوز عليا
1: ومني قال لك غنصورك بلا ميكاب
2: قال لي يا هاجر واش تقدري تصوري بلا ميكاب وبلا ما تصوبي شعرك هكا قلت له افيك غون بليزير ايفيكتيفمون زيرو ميكاب ميم ان فون دو تان ميم لا بودغ ما درنا حتى حاجه بقيت هكاك وما صوبنا حتى شي حاجه وسيتي ان بليزير بور مو كان بالنسبه لي حلم اللي كنت كنتمناه لانه انا ماشي موديل باش غندخل نتقاد ونصوب كنبغي هادوك لي رول ديال الجرتي لا منتصر فوالا
1: فكرتيني في الممثله مجدولين الادريسي كنت مثلت معاها واحد جوج وثلاثه الافلام في واحد لا سين فيلم البنديه مع سعيد ناصري غادي نخطفها وخاصني نشدها من الشعر دونك ملي جريتها تتقول لي انتفني شنتفني ضربني باش نمشي معاك وانا هذيك الساعه مخلوعه غادي نضربها وهي ممثله وغنجبدها بالشعر غنشوف الناس شنو

0: غتحكم عليا كيفاش تعاملت
1: هذه
0: مع
1: هي
0: مرأة
1: الممثلة. وي
0: وكذا.
1: وي وي
0: قالت لي جبترلني
1: وي
0: جبترلني.
1: انا لو وقعت لي هكا مع سحر صديقي فاش كنا كنصوروا جرح قديم، كانت عندي واحد لا سيكونس خصني نتفها، وانا نمشي عندها بحكم انني اول مره غنخدم انا وسحر. مشيت عندها قلت لها سحر عفاك سمحي لي، راه عندي خصني نجرك من شعرك، الا عندك شي مشكل غير ديري يدي هكا. وهي تقول لي، قالت لي يا نتفي جري خذي راحتك، واش عندك لا سيكونس فيها نتيف؟ نتفيني نتفيني.
0: اذا كان عندك اليوم مشروع سينمائي تعطاك من اختيارك انت، شنو الموضوع اللي غادي تختاري تحكي فيه وتحكيه للمغاربه؟
1: الوالدين، باش كيفاش تقدر تستغل اي فرصه مع والديك.
0: مع والديك. بعد هاد السنوات الان كيفاش كتمنى هاجر ان ان شاء الله بعد عمر طويل يتفكروك الناس كممثله ناجحه ولا كفنانه خلات واحد الاثر حقيقي؟
1: كفنانه خلات اثر حقيقي، وصلت رسائل وقدرت توصلهم للجمهور المغربي، لان الجمهور المغربي ذواق بزاف وكيعرف يختار. يعني باش تقنعو صعيب، باش تقنعو باش توصل ليه واحد الرساله وتوصلها كما يجب، خص فريمون تكون خدمتي عليها مزيان ودرستي الشخصيه وشفتي الايجابيات والسلبيات ديالها وتانسبيريتي وخدمتي عليها مزيان ودرتي مجهود. ف بالنسبه ليا انا كنفضل الناس اللي تفكرتني تفكرني على اساس انني فنانه خليت اثر زوين في النفوس ديالهم.
0: الفنان المغربي اليوم ولاو عنده فرص اكثر، كاينين منصات الرقميه والانتاجات الجديده الحمد لله، ولكن واش تظني ان الفرص فعلا متكافئه ولا لا؟
1: الحمد لله دابا ماشي بحال كيف شحال هادي. إلا قارنا غير من واحد غير من قبل كورونا لدابا، ولاو فرص بزاف، ولاو كيف قلتي دي بلاتفورم، ولاو لاشين، ولاو بروجيات كثر. فالحمد لله ولا كاين واحد شويه ديال التساوي، ولا شويه ديال تكافؤ الفرص.
0: نعم. المشاريع المقبله شنو كاين هاجر؟
1: بالنسبه لي ان شاء الله كاين مسلسل ديال بيضو كحل، كاين فيلم ديال كيدنابينغ، فيلم ديال صمتة كدور، وسلسله 12 ساعه.
0: نعم. أنا كنت سعيد اليوم استقبلتك في أول حلقة من هذا البرنامج الجديد، البرنامج اللي سلط الضوء مستمعينا كان عامل الساحة الفنية والثقافية في المغرب، وتقرب من كل ما يصنع الحدث من أسماء وتجارب ومواهب وأفكار غادي نعيشه إن شاء الله هذه السنة مع جديد الفن، الثقافة، السينما، الموسيقى والموضة وكل ما يحرك المشهد الإبداعي في بلادنا، مع ضيوف مميزين ولقاءات ومواضيع تتهمكم. هاجر كعنان، أنا كنت سعيد أنك تكوني انت الضيفة الأولى في الحلقة الأولى من برنامج سبوتلايت اللي غنتلقاو فيه مع المستمعين ميديا كل ويكند. آخر كلمات كل فان ديالك والناس اللي تحبوك، حتى اللي يمكن يمشي واحد ما تيبغيش
1: اكيد. علاش لا؟
0: با بليغ ا تول موند.
1: بيان سور بيان
0: سور. تتأمني قبل ما تجاوبيني دغيا تتأمني خوك في الحرفة عدوك؟
1: ماشي ديما. مازال النفوس طيبة كاينة الحمد لله.
0: الحمد لله. تبارك الله عليك. إذن آخر كلمة لي.
1: شكرا منتصر.
0: مرحبا.
1: هذا شرف لي نكون معك، وخصوصا الحلقة الأولى.
0: أيه.
1: وإن شاء الله فعل خير عليك يا
0: إن
1: ربي.
0: شاء الله.
1: وأنا بغيت نوجه تحية لكم والطاقم التقني، وشكرا ميديا، وبغيت نشكر الناس ديالي والجمهور ديالي اللي كيتابعني واللي مساندني ديما، وبغيت نشكر عائلتي، وبغيت نشكر كاع الناس اللي تاقوا فيا وعطوني الفرصه داكشي باش انا هنا. شكرا لكم.
0: مرحبا بك، اكيد غنتلاقاو مره اخرى
1: أكيد.
0: باش نرجعوا للجديد ديالك في الايام المقبله بحول الله. الى اللقاء.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

غيخدوني لله غيخدوني، روحي نهيب لفداكم غيخدوني، وما صاب غنى علي مشى وانا ما صاب، صفايح في الدين حداد انا ما صاب، غيخدوني لله غيخدوني، غيخدوني لله غيخدوني.

زحف قلبي بدقاص أيضا، ولا نحكي على أحبابي حاليا قواه. خداتهم الغربة في صنارة وسبيبة، سار البحر جبانة والحوت جاه جاه. الشط بعيد، الشط بعيد، والبغاز راه فين راه، وفين غادي، فين غادي الدراعية والمواج قليبة. الهواعة خد التمن ودى المجداف معاه، المركب، المركب يغرق، المركب، المريكب، المريكب يغرق، والموت قريبة. واش قبلها شاهدوا حبابي بالله، يا ولفي يا ولفي أرزق شي في شي دايم الله ودايم الله.

ما كفاتكم الكسدة بالجروح، زيدتوا القلب اللوزعة برفاقة الروح.

0: France Music.
1: Un DJ.
0: Une vibe.
1: Aucune frontière. Deep House, Afro-Electro, hit du moment, ça pulse, ça enchaîne. France Music, DJ Taufir, chaque samedi et dimanche à partir de minuit sur Média.
2: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
3: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في موسم جديد من برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب، وأسعد دائما بمرافقتكم عبر أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: المادئة من أجل تقريبكم من المشهد الثقافي المغربي والعربي. مباشرة أرحب بضيفنا هذا الأسبوع الكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور جمال بن دحمان. دكتور جمال أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا أستاذ اعتماد، الشكر موصول لك ومن خلالك لميديا ولفريق العمل، أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم الذي نعتز به ونتمنه ونحفزه ونشجعه كثيرا.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ جمال. أنت اليوم في فضاء حكي مختلف عن الذي وصفته في مستهل الجعاسيس آخر رواية صدرت. لا. لك
1: مرحبا.
0: طبعا كما قلت هذه الرواية هي آخر إصداراتك وصدرت عن إفريقيا الشرق، وفيها أستاذ جمال يحضر بشكل واضح جزء من التراث ومن السيرة الشعبية، وكذلك تحضر علاقة المثقف بالسلطة، هذه العلاقة التي لم تكن دائما مشرقة وإيجابية.
1: صحيح أستاذ اعتماد، الجعاسيس أول ربما ما يثير فيها هو
0: العنوان. صحيح.
1: ولذلك إذا سمحت يمكن أن أقدم توطئة تعريفية بهذا المفهوم. الجعسوس في اللغة هو الكائن القبيح خلقة وخلقا وسلوكا وممارسة، ولكن العنوان إذا أردت أن أفصح عن سر الصنعة استعرته من واحد من أهم الكتاب في الغرب الإسلامي والفلاسفة والمتصوف والمؤرخين، وهو لسان الدين بن الخطيب. لسان الدين بن الخطيب عندما كان يجيب عبر رسائل ابن زمرك، الشاعر ابن زمرك والقاضي الذي كان لسان الدين بن الخطيب هو الذي مهد له الوصول إلى المواقع التي وصل إليها في السلطة، ولكنه تنكر له وكان جزء أساسي في محنته التي انتهت بقتله وحرقه وإخراجه من القبر وحرقه، فكان يسميه الجعسوس. ومن هنا التقطت أنا هذه الإشارة اللبيبة والذكية من الخطيب، وتحدثت عن الجعاسيس لأصف عالما فيه كل صاحب سلطة بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة التي قد تكون سلطة ثقافية، قد تكون سلطة دينية
0: أو اجتماعية،
1: وقد تكون سلطة اجتماعية، وقد تكون سلطة بمعناها التدبيري. فناقشت سيرة الجعاسيس، لأن الرواية هي تتحدث في بدايتها عن سيرة الجعاسيس. سيرة الجعاسيس هي محاولة للحديث عمن هم هؤلاء الجعاسيس، وفيها استثمار لتراث كبير جدا تفضلت بذكر البعض منه من السير الشعبية، ولكن أيضا من الآداب السلطانية. فقط هو سؤال هو كيف نحول المعرفة العالمة إلى إبداع حكائي، لأن نحن أمام رواية ولسنا أمام بحث.
0: صحيح، أمام عمل إبداعي.
1: أمام عمل إبداعي ينبغي أن يكون الإطار فيه، يمكن أن يكون الإطار معرفي، ولكن صياغة صنعة الحكي تحتاج إلى أدوات وتقنيات، ولهذا كان هناك حديث عن سيرة الجعاسيس من خلال استثمار شيء مهم جدا في تراثنا الشعبي هو الحلقة.
0: نعم صحيح.
1: ولذلك تم استثمار الحلقة للحديث عن من هم هؤلاء الجعاسيس.
0: من هم هؤلاء الجعاسيس الذين قلت في الرواية أستاذ جمال إنهم ليسوا أشخاصا محددين.
1: صحيح.
0: ولم يعيشوا في زمن بعينه.
1: صحيح صحيح، لأن الجعاسيس هنا المقصود بهم بنية ذهنية يعني
0: ذهنية وسلوكية أيضا،
1: وسلوكية أيضا، ولكنها تستشري في مظاهر متعددة، ولها نتائج وخيمة جدا وسلبية جدا، هي الموجودة في الفصلين الآخرين. الفصل الذي يتحدث عن منتصرة الرماد.
0: نعم.
1: والرماد المقصود به الشخصيات التي في تاريخنا فكرية وثقافية وفلسفية عانت وأدت أثمنة، هناك من قتل وقطع وأحرق مثل ما هو شأن بن المقفع، وأنا هنا أحيلك على الخلفيات.
0: صحيح.
1: وهناك من قتل وأخرج جثته وأحرق مثل سيد الدين بن الخطيب، وهناك من أحرق هو كتبه
0: تماما
1: مثل توحيدي، وهناك من أحرق أو أحرقت كتبهما رغم أنهما يشكلان ناقدين على المستوى الفكري والفلسفي، أقصد الغزالي وابن رشد. ولذلك الرواية تتحدث عن هذه المصائر المتعددة بسبب الجعاسيس، بسبب سلطة ما

0: ترتدي لباس الدين تتكلم باسم الدين وبمصوغات غير غير غير معقوله. نعم. كتجد مداخل
1: وتظهر غير ما تخفي.
0: صحيح.
1: كما ذكرت استاذ جمال بن دحمان طبعا الروايه تنقسم الى ثلاثه فصول.
0: صحيح.
1: او ثلاث حكايات.
0: نعم.
1: يحضر فيها طبعا الجاسيس بمواقف ومصائر وايضا اختيارات مختلفه. الحكايه الاولى انت اشرت اليها بسرعه لكن سنعود اليها حتى نقرب اكثر.
0: نعم.
1: متابعينا من هذه الروايه. تقدم الحكايه الأولى سيرة الجعاسيس وطريقة توظيفهم للمعتقدات، وهذا أمر ربما يظهر أكثر حتى في الحكايتين اللتين تأتيان من بعد.
0: هو في الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بشيء أسميه الحكي المركب. وهناك كتاب صدر لي قبل سنوات بعنوان سمياء الحكي المركب، وأقصد بالحكي المركب ذلك الحكي الذي يكسر سلطة الأجناس. عبر التاريخ هناك من آمن بثنائيات الأجناس أو بأنواع الأجناس الأدبية وتكلم عن أن هذا النوع ليس هو ذاك. الشعر ليس هو النطر والرواية ليس هي الشعر وكذا. أنا أدافع عن أطروحة أخرى وعن فكرة أخرى، وهي أن الحكي موجود في كل الأنماط الإبداعية، موجود في كتاب مهم جدا مثل أغاني. عندما نقرأ الأغاني في آلاف الحكايات وليس حكاية واحدة، في كتب عن التصوف مثل كتاب ابن زيت تشوف إلى رجل التصوف الذي حققه أحمد التوفيق، يوجد في كتب البلاغة كتب الجاحد البيان والتبيين، هي حبلة ومليئة بالحكايات. فبالتالي أنا أدافع عن شيء اسمه حكي مركب، الحكي الذي تتكسر فيه سلطة الأجناس، ولذلك هناك السيرة الشعبية وهناك الرواية بمعناها الحديث وهناك أنماط أخرى من الحكي. وهذا هو الذي يفسر لماذا ثلاث حكايات التي يبدو لقارئ ربما غير متعود على الحكي المركب أنها كأنها متباينة، كأنها ثلاث روايات، لا هي ثلاث حكايات بأفق واحد. الأفق دائما هو الجعاسيس.
1: نعم.
0: الجعاسيس، من هم الجعاسيس، ممارسة الجعاسيس. الفصل الثاني كان عن المثقفين وعن، ولكن
1: صحيح.
0: الفصل الثالث كان عن النساء،
1: النساء والمرأة
0: ونساء مغربيات. فيه استثمار كبير لجزء من التراث الشعبي، بمعنى أنا كل ما فعلته هو القالب الحكائي الذي وضعته في هذه الحكايات أو نفضت عنها الغبار إذا كان ممكن أن أتكلم عنها.
1: نعم.
0: هناك حكاية مصدرها الأساس هو فاطمة الزهراء الكوش، دفينة مراكش وبالضبط أمام مسجد الكتبية. هذه لها حكاية عظيمة جدا ومهمة جدا في تاريخها، أنا استثمرتها واستثمرت ما يروج عند أهل مراكش من فكرة أنها كانت تتحول إلى حمامة تطير، ولذلك تلك الحمامة تحضر مع من يحكي
1: الراوي
0: الملقب
1: بصاحب الحمامة البيضاء،
0: صاحب الحمامة ويحضر معها أيضا. ثم استثمرت حكاية لمرأة أخرى شابة مغربية يهودية،
1: الطفلة الصالحة.
0: نعم. وهذه الطفلة الصالحة حكايتها موجودة في في في في في في تاريخنا، يمكن لمن يريد أن يبحث في ذلك أن يبحث. ثم هناك استثمار لحكاية المرأة الزيدية التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بخربوشة، وهؤلاء جميعا كانوا ضحايا للجعاسيس بصياغ متعددة وبتعليلات متعددة، ولكن الهدف دائما ليس هو أن نعيد ما هو موجود في كتب التاريخ، الهدف هو أن نعمل على تقديم صنعة حكائية فيها توظيف للمعرفة. لماذا؟ لأنني شخصيا أستاذ اعتماد لا أؤمن برواية المتعة فقط، الرواية ينبغي أن تكون للمتعة والفائدة. هناك من يدافعون عن أن الرواية ينبغي أن نستمتع بها، ولكن أنا أعتقد بأن الرواية أيضا ينبغي أن تفيد في شيء ما،
1: طبعا
0: أن تنقل لنا رسائل ما، وهذا ما فعلته في رواية محنة باللسان وفي هذه الرواية في يوبا أعراب، في ثلاث روايات كلها، وفي الرواية القادمة التي قد تصدر إن شاء الله نهاية هذه السنة إذا قدر لنا

0: ذلك.
1: إن شاء الله. وطبعا الحكي المركب أستاذ جمال يحقق المتعة والفائدة في صحيح. آن بالنسبة للقارئ
0: صحيح. خصوصا صحيح. هذا هو الهدف، لأن الرواية أصلا بعض الأصدقاء سألوني مرارا عن لماذا انتقلت من الكتابة النقدية إلى الكتابة الرواية. قلت لهم لقد درست الرواية لمدة طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن، وبالتالي أعتقد أو أدعي أنني متمكن من آليات الكتابة الروائية. ولكن لماذا كتبتها؟ لأنني وجدت أن الرواية هي ليست جنسا إبداعيا، هي درس وجودي. الرواية هي نمط من الكتابة يجعلنا على اقتناع تام بأن الخطابات لا تؤمم، بمعنى لا تغلق، هي خطاب مفتوح، هي جنس مفتوح، هي ليست مثل الكتابة الشعرية الخليلية التي يسميها البعض عمودية، وسمي أنا الخليلية، التي هي كتابة منمطة بقواعدها. الرواية لا، رواية يمكنك أن تجتهد في تقديم صياغة وشكل جديد، ولذلك أنا أحاول في هذه الروايات التي كتبت أن أقدم نمطا أجتهد، أن أجتهد إذا فتح الله، أن أجتهد في تقديم نمط حكائي يكاد يكون مختلفا، فيه المعرفة صحيح ولكن فيه الصنعة الحكائية، ولهذا يباء أعراب توظيف لأدب الرحلة ولكن بصياغة روائية
1: بطريقتك.
0: نعم.
1: وهذا هو سر الرواية، أنها تمنح مساحة أكبر للكاتب. صحيح. بطبيعة الحال. عموما حتى نختم الحديث عن الجعاسيس أستاذ جمال، ووفق ما جاء في الرواية لكل جعاسيسه ولكل حمامته وحقائقه وشيخه، كما اتضح بعد زمن بالنسبة لهؤلاء العشرة الذين اجتمعوا وصار كل منهم يحكي حكاية الجعاسيس بطريقته، يحذف منها ما شاء ويضيف إليها ما شاء.
0: ذكرت أمور مهمة أستاذة تيمد، وأنا أهنئك على هذه القراءة التي أعتبرها قراءة عميقة للرواية. رقم 10 هو ليس رقما اعتباطيا، ولذلك أنا أدعو القارئ إلى أن يبحث لماذا 10، لماذا 10 في ثقافتنا الإسلامية. وهذا ما صار. لماذا؟ لأنني أصر في الروايات على زرع بذرة ذات خلفية سيميائية، يعني في مثلا في محنة باللسان هناك توظيف لثقافة الألوان التي درست لسانيا ودرست سيميائيا ولكن لها رمزية معينة، حاولت أن أوظف تلك الثقافة في في في في في محنة ابن اللسان. في يوبا أعراب وظفت جزءا من تراثنا المغربي، مثلا الزربية وظفتها
1: في حضرة الهوية والانتماء في
0: تمام الأعراب. تمام. وفي هذه الرواية التي تفضلت بذكرها رقم 10 له دلالة مهمة جدا، وهي تقصد أن الحكاية ألف تتحول إلى باء وجيم ودال، أي في نهاية المطاف تعطينا ما يمكن أن نسميه نسبية الحقائق، لا توجد حقة مطلقة، ما يوجد هو تمثل للحقيقة، وكل واحد يتمثل هذه الحق بطريقته وبتصوره.
1: نعم. وطبعا الجعاسيس هي لبنة أخرى ضمن مشروعك الروائي، أشرت إلى يوبا أعراب وأيضا محنة ابن اللسان، هذه الرواية التي توجت قبل فترة بجائزة المغرب للكتاب في فئة السرد، وكانت مناصفة مع الأستاذ أنيس الرافعي. هنيئا لك مجددا أستاذ جمال.
0: شكرا.
1: وهنيئا لكل المتوجين والمتوجات على قلة المتوجات في كل الدورات.
0: نعم.
1: وغيابهن في فئة السرد مع الأسف أستاذ جمال، هذا موضوع آخر.
0: أنا مهم هذا الإشارة، ولو أنه موضوع آخر فقط، لأنك ذكرت النساء، الرواية القادمة هي عن النساء،
1: روايتك المقبلة.
0: الرواية المقبلة هي الآن تقريبا شبه جاهزة.
1: استقريت على العنوان أو ليس بعد؟
0: تقريبا
1: إذا أردت لن أسألك عن إلا إذا أردت طبعا أن تقرأ.
0: هي بعنوان صحائف جمع صحيفة عقم، صحائف عقم، وهي تتحدث عن موضوع نادرا ما تطرقت له الرواية العربية باعتباره الموضوع الأساس أو النواة الأساسية لرواية ما، وفيه حكي نتركه لي حينها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. صحائف عقم. طبعا محنة ابن اللسان تحدث فيها عن حكاية الكلاميين، وحضرنا فيها كصحفيين أستاذ
0: أكيد.
1: جمال. أكيد. بالإضافة إلى المعلم والراوي طبعا الأمر لا يشمل فقط مهنة الكلاميين أو الكلاميين لا تشمل

0: تشمل فقط هذه المهن، هناك مهن أخرى لكن أنت اكتفيت
1: بها. أنا ركزت في تلك الرواية مهنة باللسان عن المهن، ولكن فيها أشياء مهمة أنا أشير إليها فقط وأترك للقراء حرية الاشتغال كما يريدون. يعني هي رواية مبنية بدون اسم واحد، إذن إذا قرأت رواية من بدايتها إلى نهايتها لا يوجد اسم. لا يوجد اسم مثلا إبراهيم أو عباس أو فاطمة أو نهائيا، ما يوجد هو إما مهن،
0: المحامي، المعلم، الراوي،
1: ولكن حتى الراوي حول إلى شخصية تشتغل داخل الحكي، هي أيضا معنية بالكلام وفيها نقاش عن آلية الكلام، وفيها حتى المخبرين، حتى المخبر هو وما صفته، وفيها توظيف لنقاش أكاديمي معروف عند أمبرتو إيكو عند حول الحكي وحول آلية الحكي وحول وظيفة الحكي. والهدف كان منها هو استثمار تجربة مهنية، أنا درست الصحافة لسنوات، وأعتز بالكثير من الأصدقاء والزملاء الذين يشتغلون في المجال، وكنت أتابع ما يحدث في المجال، ولذلك اخترت فصلا بعنوان الصحفي وفصل بعنوان المحامي، وآخر كان مخصص للأستاذ، أنا أستاذ أيضا، وبالتالي تكلمت عن أن هؤلاء محنة اللسان، لأن من هو ابن اللسان؟ هو الكلام،
0: الكلام. نعم.
1: يلد الكلام، إذن هذا الكلام كيف يعيش محنة؟ وإذا لاحظت أستاذة، وأنك من المؤكد أنك لاحظت ذلك، أن هناك علاقة بين الجعاسيس وبين محنة ابن اللسان، لأن مشروع الجعاسيس بني وأنا أشتغل على محنة ابن اللسان، وهذه الروايات صدرت في سنوات متقاربة، ولكن الاشتغال عنها هو كان لسنوات عقود، بمعنى أفكارها وتدوينها والاشتغال عليها والعقود. أنا فقط في السنوات الأخيرة شارعت في تنقيحها وإعادة تحيينها كما يقال اليوم في لغة الذكاء الاصطناعي كي تكون مناسبة للسياق.
0: نعم، وبقيت طبعا وفيا للحكي المركب وأيضا لاستثمار مجالات مختلفة.
1: أكيد هذا هو الإطار العام الذي أشتغل فيه. نعم أستاذ، أشكر.
0: طيب أستاذ جمال، وصلنا إلى الرسالة التي يوجهها ضيفنا في كل حلقة، والكلمة لك، طبعا أنت تختار لمن ستوجه هذه الرسالة، تفضل.
1: أنا جالس أوجه رسالة ولكن بعنوانين، هي رسالة واحدة إلى عنوانين. العنوان الأول هم المثقفون المغاربة. أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى تجاوز الذوات، تجاوز الأنانية التي يمكن أن، وهذه الذوات لا يمكن أن تتجاوز إلا عن طريق إطارات، وأقصد بالإطارات إطار مثل اتحاد كتاب المغرب الذي يفترض أن يخضع لحكامة تدبيرية وحكامة في التقييم وديمقراطية في، لماذا؟ لأنه بدون إطار المثقف يبدو بدون لباس، يبدو عاريا وضعيفا وهشا، وهذا هذه رسالة. ولهذا أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى أن يكونوا معتدلين في تقييمهم، أن يكونوا عادلين ومعتدلين في تقييمهم، وأن يتجاوزوا اللجاج والكلام الفارغ الذي لا يغني. هذه الرسالة الأولى أو العنوان الأول. العنوان الثاني هو الإطار الثقافي المسؤول عن تدبير الشأن الثقافي. طبعا وزارة الثقافة هي الأولى، ولكن ليس وزارة الثقافة ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك إطارات أخرى مسؤولة، هناك جماعات، هناك مجالس المدن، هناك المقاطعات الترابية أقصد، هناك أيضا مراكز يعني المعاهد وغير ذلك، وهناك الإعلام، وهناك القطاع الخاص أيضا، إذن ينبغي، وهناك
0: المجتمع المدني أيضا الذي هو نقطة مشتركة
1: بقطاعاته المتعددة، وهناك الناشر ينبغي لا يكون تاجرا فقط، الناشر ينبغي أن يكون مروجا للثقافة ويتيح السياق لانتعاش هذه الثقافة، وليس مجرد بائع مثل ما يحدث في المعارض، خصوصا معرض دولي الكتاب مثلا.
0: شكرا لك على هذه الرسالة التي هي بعنوانين كما ذكرت أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
1: أنا الآن أقرأ في الحق في أكثر من، أقرأ في موضوعة هي موضوعة الاعتراف لماذا؟ لأن هذا مشروع قادم إن شاء الله في السنوات المقبلة. الاعتراف

0: سواء تعلق الأمر بأصله الأول أي كتابات القديس أوغسطين أو أوغسطين أو ما كتبه جون جاك روسو أو ما كتبه تولستوي، أي مجموعة من كتاباته في الاعتراف أو التأملات للفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس. ولكن في العربية هناك مشكل حقيقي، لا توجد كتابات عن الاعترافات، قد توجد بعنوان سيرة ذاتية، قد توجد بعنوان مذكرات. كأننا نفر من فكرة الاعتراف، لأن الاعتراف يوحي ربما بالإكراه، بالتحقيق بشيء من هذا القبيل، بالاعتراف بذنب ما إلى آخره. وهذا موضوع أشتغل عليه وأقرأ أيضا لفيلسوف معاصر اسمه ألان دوبوتون. ألان دوبوتون هذا يشتغل على ما يسمى فلسفة اليومي أو الفلسفة الطبيقية، وأقرأ كتابا له مهم جدا بعنوان كيف يمكن لبروست، مارسيل بروست، أن يغير حياتك.
1: قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بن دحمان على وجودك معنا اليوم في لافي.
0: بارك الله فيك، أنا الأسعد أستاذ، شكرا لك وشكرا لميديا.
1: قراءة ممتعة أتمناها لك، كما أدعو مستمعينا للاطلاع وقراءة أعمالك أيضا. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج مصطفى اللباش، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

بطلة هذه القصة هي ضحيتها الأولى، الطفلة بهية المولودة عام 2014. ولدت بهية رضيعة مثل جميع الرضع، بهية مثل جميع الوافدين الجدد على هذه الدنيا الذين لم يكتشفوا بعد بشاعة العالم. غير أن بهية اصطدمت بالبشاعة منذ صرختها الأولى، فقد نجمت عن علاقة غير شرعية أنكرها والدها البيولوجي، ثم قضت المحكمة الابتدائية بثبوت البنوة استنادا للخبرة الطبية واختبار الحمض النووي. وكان هذا قرارا غير مسبوق بالبتة من حيث الشكل ومن حيث المضمون ربما أيضا، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار لأن مدونة الأسرة لا تعترف بالابن الناجم عن علاقة غير شرعية. والشرع يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما أن الملف شابته تعقيدات كثيرة بين الاغتصاب والعلاقة الرضائية، وبين الحمل العرضي والحمل المتربص به، وبين إثبات البنوة وإثبات النسب. في شهر عشت من عام 2014 تقدمت السيدة ذات 24 عاما بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية، تتهم فيها شخصا في 25 بالاغتصاب الناتج عنه حمل، وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، وتحدد موعد الوضع في حدود 15 من نوفمبر من ذات السنة. صرحت السيدة في البحث التمهيدي أنها ولجت إلى فيلا يدعى المتهم بأنها في ملكية أسرته لكي تتعرف إلى والدته وشقيقته، فقد وعدها بالزواج وكثيرا ما كان يزهو بنفوذ عائلته، لكنها ما اندلفت الفيلا حتى عرضها للتعنيف والاغتصاب. وبعدما فرغ من فعلته سلمها قميصا لارتدائه لأنه كان قد مزق قميصها، وحاول إيصالها بسيارته لكنها فضلت النزول في الطريق واستقلت سيارة أجرة إلى منزلها. لم يتصل بها بعد ذلك، وعندما علمت بالحمل بعد نحو 3 أسابيع بعثت له صور الأشعة في الواتساب، فاتصل بها بعد 5 دقائق بالضبط. اتصل مهددا ومتوعدا ومحرضا لها على ضرورة الإجهاض، وإلا فلن يتحمل المسؤولية سواها. وحسب تصريحات المدعي أيضا، فقد حاول المشتكى به إقناعها بالتوجه إلى عيادة طبية لإسقاط الجنين، ورافقها فعلا إلى عيادة طبية في الرباط، لكنه توصل بمكالمة هاتفية بمجرد خروجهما من محطة أجدال. فتراجع وشرع يصرخ في وجهها ويهددها، وعاد أدراجه إلى محطة القطار تاركا إياها في حيرة من أمرها.

أصرت السيدة على المتابعة القضائية وأدلت بشهادة طبية تفيد بكون الحمل يتراوح الآن بين الأسبوع 12 و13.

لدى الاستماع المدعى عليه تمهيديا أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه تعرف إلى المشتكية قبل 3 سنوات بأحد ملاهي طنجة الليلية يصغرها بنحو 4 سنوات، وكان قاصرا حين لقائها به لما يبلغ 18. أخبرته حينها بأنها مطلقة، ورافقها مرات عديدة إلى شقة أسرتها حيث تعيش بمفردها مع والدتها، وحيث كان يصادف الخادمة أنيسة في بعض الأحيان، لكنه أنكر أن يكون قد اصطحبها يوما إلى فيلا أسرته مثلما تدعي، مضيفا بأن علاقتهما كانت رضائية وأنها تحب حياة الليل في الملاهي ولها علاقات متعددة مع شبان آخرين، والكل يعرف ذلك. وعندما اكتشفت بأنها حامل بعثت له عبر الواتساب صورة أشعة، ثم شرعت تهدده وتتوعده بأوخم العواقب إذا لم يعقد عليها ويعترف بما في بطنها، ونفى أن يكون قد رافقها إلى الرباط قصد إسقاط الجنين لكونه كان منشغلا بفترة امتحانات البكالوريا في تلك المرحلة. في الإثبات وفي نفي الإثبات، تقول السيدة إن للمدعى عليه شقيقة كانت تصادفها بفيلا العائلة، ما نفاه المتهم أيضا، مؤكدا بأن له شقيقين ذكرين لا غير، واعتعن في الشهادة الطبية التي أدلت بها لكون هذه الشهادة تحدد احتمال الحمل بين 12 و13 أسبوعا، وله ما يثبت بأنه كان خارج أرض الوطن في هذه الفترة. ثم أدلى الرجل ضمن تصريحاته برسائل هاتفية متبادلة مع المشتكية وصور تجمعهما في أماكن عديدة، كما تم الاستماع لأحد أصدقائه الذي أكد بأنه يعرف المشتكية برفقة صديقه منذ نحو 3 سنوات، وأنه كثيرا ما أوصلهما ليلا إلى منزلها وانصرف إلى حاله، وكان جليا خلال هذه 3 سنوات أنها تعلقت كثيرا بصديقه الذي كان يتفاداها في الكثير من الأحيان، لكنها كانت تبحث عنه بكل الطرق والوسائل، وكانت تلاحقه في المحلات العمومية والملاهي الليلية.

انعقدت جلسة علنية في المحكمة الابتدائية للبت في القضايا الجنحية، وفي حيثيات الحكم ورد بأن جنحة الفساد هي كل علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وأن جنحة الفساد تقوم برضا الطرفين، مما تكون معه عناصر

عناصر التعويض غير متوفرة في نازلة الحال. ردت المحكمة إذن الدفع الشكلي للدعوى المدنية لأن دفاع المطالب بالحق المدني التمس تعويضا قدره درهم رمزي، والحال أن عناصر التعويض غير متوفرة في هذه النازلة. لكن المحكمة أخذت المتهم في الدعوى العمومية من أجل الفساد وحكمت عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ.

في المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق بين الطرفين بحضور الدفاعين، أكدت المدعية تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، لكن قاضي التحقيق توقف عند نقطتين اثنتين. أولا، تصريحها بأنها مطلقة، لكنها لم تدلي بأي وثيقة تثبت طلاقها أو زواجها سابقا، فتلعثمت لدى سؤالها عن عقد الطلاق، ما جعل دفاع المدعى عليه يستنتج بأنها ربما ما زالت في ذمة رجل آخر، أو ربما في أحسن الأحوال أنها لم تستخرج بعد حكم طلاقها. كان ذلك مجرد استنتاج، وحاول الدفاع البحث في هذا الأمر لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة، ولم تدلي المدعية بعد ذلك قط بما يفيد طلاقها من رجل آخر. ثم النقطة الثانية التي توقف عندها قاضي التحقيق هي فيلا المدعى عليه، بما أن هذا الأخير كان قد نفى أن تكون رافقته يوما إليها. وعندما سألها قاضي التحقيق عن أوصاف الفيلا وعنوانها، تلعثمت مرة أخرى، وأمام تلعثمها في ذلك وبناء على طلبها شخصيا، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية، وهي الخبرة التي عهد بها للمختبر العلمي للشرطة القضائية بالدار البيضاء. في هذه الأثناء كانت بهية قد رأت النور، وأثبتت الخبرة الجينية بنوتها للمدعى عليه، لكن حجة الدفاع أن طلب الحكم بثبوت البنوة لا يرتكز إلى أي أساس قانوني، لكون النسب لحمة شرعية، وأن المقصود بالنسب الشرعي هو الناشئ عن زواج صحيح أو فاسد وباطل مع وجود حسن النية. وحسن النية في هذا السياق يتمثل في الخطبة والشهود والفاتحة، في حين أن البنت المراد ثبوت نسبها ناتجة عن علاقة فساد حسب الثابت في مجرى القضية. كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد قاضي التحقيق غير ملزمة لقضاء الأسرة على اعتبارها غير مثبتة للنسب، وإن كانت تثبت العلاقة البيولوجية بين الإبن والأب. أصدرت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة حكما تمهيديا يقضي بثبوت بنوة البنت وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية عن البنت بهية تعويضا قدره 100,000 درهم. كان الحكم مفاجأة بالنسبة لدفاع المدعى عليه، لكون المدعية كانت تطالب بثبوت النسب ونفقة قدرها 2,000 درهم منذ تاريخ الازدياد إلى غاية سقوط الفرض، ولم تطالب بتعويض ولا بثبوت البنوة. فتسأل الدفاع، هل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ وهل البنوة المثبتة بيولوجيا في حاجة لحكم قضائي؟ ثم ما الفرق بين البنوة والنسب؟ البنوة تثبت بيولوجيا، لكن لا نسب مع حد الزنا الفساد.

في تعليلها للحكم الصادر ارتأت المحكمة معالجة القضية وفق مفهوم البنوة لغة واصطلاحا واستصلاحا وفقها وقانونا. والقانون المؤطر لهذا الملف هو مدونة الأسرة التي تؤكد بأن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية، فتستوي البنوة في الآثار المترتبة عنها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أم غير شرعية. لكنها إذا كانت غير شرعية فلا يترتب عليها أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب، أي النسب. وأما استصلاحا فإن ولد الزنا لا ذنب له فيما جناه أبواه عليه، وفي الأثر أكرم ولد الزنا وأحسن إليه لأنه بريء من جرم أبويه، ويقتضي أن ينسب لأبيه كما ينسب لأمه. قضت المحكمة إذن بأن طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني، وارتأت بعد ثبوت علاقة البنوة أن تمنح المدعية تعويضا قدره 100,000 درهم. فهل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ لأن الشكاية موضوع الملف تتعلق في الأصل بالاغتصاب الناتج عنه حمل وبثبوت النسب، وليس بتعويض ولا بثبوت بنوة. بطل الاغتصاب إذن وأصبح فسادا توبع به المدعى عليه بمفرده، وبطل ثبوت النسب لأن البنوة تثبت بيولوجيا، أما النسب فيستحيل ثبوته شرعا مع جنحة الفساد، لأن المبدأ الإسلامي يقضي بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم جاء في تعليل الحكم القضائي فقهيا حديث عائشة رضي الله عنها عن اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في ولد لعتبة بن أبي وقاص. وعندما بلغ الملف مرحلته الاستئنافية تم إلغاء الحكم بثبوت البنوة، لأن البنوة لا تحتاج حكما قضائيا فهي ثابتة بيولوجيا، لكنها لا تعني ثبوت النسب بأي حال من الأحوال، فيما تم تأييد المتابعة بجنحة الفساد في حق المدعى عليه وإدانته بشهر موقوف التنفيذ. وبعد رفع الملف إلى محكمة النقض رفضت هذه الأخيرة طلب النظر فيه، ما يعني ضمنيا تأييد قضاء محكمة الاستئناف.

نسبت الطفلة بهية لأمها، وغادر والدها البيولوجي أرض الوطن إلى غير رجعة. وفي النهاية بطلة القصة كانت بهية، وهي ضحيتها الأولى.

وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل.

عقور الجريمة، من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات

0: نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
1: من الرباط مع عادل الزبيري كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، قبل 15 قرنا وسنة. وهذه الذكرى هي من أعظم ما يمكن أن يحتفى به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نبينا ورسولنا، الرحمة المهداة، خاتم الأنبياء ولبنة الكمال، وهو يمثل تمام البناء الإلهي للنبوات، فهو اللبنة التي أكملت حائط النبوة والرسالة كما ورد في الحديث الشريف: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه، ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين.

الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألم تر أن الله أكرم أحمد ونادى به حتى إذا بلغ المدى تلقاه بالقرآن وحيا منزلا فكان له روحا كريما مؤيدا. كان الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل النوراني للوجود كغيره من كبار العارفين، وأن كل المخلوقات استمدت أنوارها من حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول قطب المغرب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه في صلاته: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقى.

حقيقه الحقائق، فحقيقه مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيض عظيم من الله سبحانه وتعالى، به كان كل شيء.

ألم تر أن الله أكرم أحمد ونادى به حتى إذا بلغ المدى، تلقاه بالقرآن وحيا منزلا، فكان له روحا كريما مؤيدا، وأعطاه ما أبقى عليه مهابة، فأورثه علما وحلما وسؤددا، وأعلى به الدين الحنفي والهدى، وصيره يوم القيامة سيدا، وهيأ يوم الفصل عند وروده له فوق أدنى في التقرب مقعدا، وعين يوم الزور في كل حضرة له في كثيب المسك نزلا ومشهدا. فيا خير خلق الله بل خير مرسل، لقد طبت في الأعراق نشأ ومحئدا، تجليت للأرسال في كل شرعة يظهرن آيات ويقدحن أزندا، علوم وأسرار لمن كان ذاحجا تدل على خلق كريم من العدا. فيا خير مبعوث إلى خير أمة، لو أنك في ضيق لكنت لك الفدا، صلى الله عليك وعلى أهلك. هذه الأبيات كما ذكرت سابقا هي للإمام مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تدل على معرفة هذا العلم الكبير ببعض من حقائق هذا الرسول الكريم التي لا يطلع على كلها إلا الحق تعالى.

أعلى الله تعالى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال القرآن عليه، وأرسله لهداية الناس كافة، وأيده وزينه بمكارم الأخلاق، وجعله يوم القيامة سيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نبي الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المخلوقات أجمعين، أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسله ليرفع قدرهم ويقيم اعوجاجهم ويصلح أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعرف حقيقته إلا من هداه الله إلى معرفة ذلك، ولا يجحد النعمة إلا من كفر بها. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في عدد جديد من صباح الأخبار ليومه الأحد، فترة إخبارية جديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم كالعادة على موعد مع قصة هذا الصباح، ميديا روبورتاج يأتيكم من واشنطن. توقيعات تقدم لنا في عدد اليوم رسالة والرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. في إخراج عدد اليوم من صباح الأخبار عبد الرحيم الودراسية. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند الطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: عبد الله صباحكم.

0: الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في السول الغربيه فاش غادي يصوت شمالي، وفي اللوكوس الحوز وناحيه السوس فاش غادي يصوت غربي. القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه على 45% في عامه المناطق، ما عدا بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى فيهم شويه 50%. الحراره وسط النهار مازال طالعه نفس المستوى ديال البارح، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 28 و 38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 45 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 34 درجة في دكالة، ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 39 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 و 42 درجة في السدية الحمراء، ما بين 34 و 39 درجة في تافيلات، ما بين 35 و 37 درجة في الشاوية، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 39 درجة في تادلة، ما بين 37 و 39 درجة في ناحية الضرعة، و 38 و 39 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والناشف نبغي نعاود نفكر الأخوات والإخوان الكسابة بأن هذه الظروف صعيبة شوية على الخرفان اللي تيخرجوا يرعاو في الحصيدة ولا في بلاد الرعايا العريانة، لأنه يمكن يركب فيهم بعض الأمراض تيسميوهم الإخوان عامة أمراض الشقيقة. وهذا علاش يكون مزيان إلا ما يخرجوهم يرعاو إلا في السوايع الباردة شوية بحال في الصباح بكري ولا في الخد العشية، ويستشروا كذلك مع شي طبيب بيطاري ولا الفرملي ديالو باش يمكن يعطيهم الدواء مع وسائل الوقاية قبل ما يفوت الفوت في الكسيبة ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المواعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أكدت طهران من جهتها أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وبحسب القيادة الأمريكية المركزية فإن السفن الثلاث المستهدفة كانت جزءا من شبكة لظل ملايير الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة، مؤكدة أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها. في خطوة تعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. بالتزامن مع ذلك، أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاغون أخضع عشرات المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب في مسعى لتحديد مصدر تسريبات تتحدث عن نقص في الذخائر، وذلك في سياق الحرب مع إيران. نبقى في المنطقة، حيث قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الهجوم الحكومي جاء ردا على تصعيد الحوثيين وانتهاكاتهم، مشيرا إلى أن القوات دمرت قدرات وعناصر للجماعة في معسكر اللبنات. دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارك إلى ضبط النفس، وذلك بعد مغادرة أحد وجهاء المنطقة المحافظة على خلفية توترات مع أنصار الزعيم الدرسي حكمت الهجرية الموالي لإسرائيل. وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد لاحقا بأن مجموعة خارجة عن القانون أجبرت عاطف هنيدي على مغادرة مدينة السويداء عقب اختطافه من منزله في الليل السابقة بسبب بيان أصدره وانتقد فيه تصريحات الهجرية. في تحرك دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث سبل وضع حد للحرب المستمرة منذ

0: أكثر من 4 سنوات، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للمبعوثين إلى كييف اليوم. وعقب الاجتماع قال مساعد الرئيس الروسي ويتكوف وكوشنر لم يكتفي بالتعبير عن اهتمامهما بإنهاء الأعمال العدائية سريعا، بل عرض أيضا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى التسوية بين موسكو وكييف. أعلنت الأرجنتين أنها ستفتح تحقيقات بحق شركات نفط تعمل بدون ترخيص في محيط الجزر، وستفرض عقوبات عليها بعدما قال الرئيس خافير ميلي إن رياح التغيير تصب في مصلحة مطالبة بلاده بالسيادة على فوكلاند. ويأتي هذا التصعيد بعد 44 عاما من الحرب بين بريطانيا والأرجنتين، إذ خاض الطرفان في عام 1982 حربا استمرت 10 أسابيع بسبب الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تطلق عليها الأرجنتين اسم لاس مالفيناس. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن فرق الإنقاذ عثرت على الطفل أيوب البالغ عمره 10 سنوات ميتا بعد جهود مضنية بذلت لإخراجه من بئر ارتوازية جافة وقع فيها قبل 4 أيام في ولاية البيض بجنوب غرب البلاد. وبدأ الحادث عندما كان أيوب يمر فوق بئر محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية. نقطة نهاية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميديان توقع لموسم جديد،
2: وبذلك
1: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديان، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم معنا عبر المباشر في صباح الأخبار. إلى القصة مباشرة اللحظة، في أروقة قصر الماتينيون ودروب السياسة الفرنسية لم يكن إدوارد بالاردور الذي وافته المنية مطلع هذا الشهر مجرد رئيس وزراء سابق، بل كان يمثل طرازا خاصا من رجال الدولة، رجل ارتدى المخمل فوق درع من حديد ليتقن فن إدارة الأزمات بالهدوء البارد والصمت التكتيكي. قصته نتعرف عليها مع الزميل أمين عزيمانية.
3: ولد إدوارد بالادور عام 1929 في مدينة إزمير التركية لأسرة ميسورة من أصول أرمينية كاثوليكية، قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا عندما كان طفلا ليكبر في مدينة مارسيليا جنوبية البلاد، قبل أن ينتقل إلى العاصمة باريس ويدرس في معهد العلوم السياسية ثم المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرجت منها أجيال من كبار مسؤولي الدولة الفرنسية، ليصبح بالادور لاحقاً أحد أبرز المستشارين المقربين للرئيس الأسبق جورج بومبيدو، ويصبح الأمين العام للرئاسة الفرنسية خلال 70ات القرن الماضي. صعد نجم بالادور السياسي بقوة في 80ات القرن الماضي عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بين سنتي 86-1988 في حكومة جاك شيراك الأولى، حيث قاد موجة واسعة من الخوصصة وصاغ ملامح اليميني الليبرالي الفرنسي. لكن المحطة الأبرز في مسيرته جاءت عام 93-1991 حين عينه الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران رئيساً للوزراء في ثاني تجربة تعايش سياسي تعيشها الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهي تعني أن يكون الرئيس يسارياً ورئيس الحكومة يمينياً أو العكس. نجح بالادور في إدارة الحكومة بأسلوب حازم وهادئ، حاسماً ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة وأبرزها ملف التقاعد، محققاً شعبية قياسية جعلته الفارس الأبرز لليمين الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 95-900. لكن قصة الرجل

لم تكن لتكتمل دون فصلها الأكثر دراماتيكية، وهو الصراع مع صديق 30 عاماً جاك شيراك. كان المخطط الأصلي يتضمن دعم بلاديوغ لشيراك في سباق الرئاسة، لكن ارتفاع أسهم بلاديوغ الشعبية وترشحه الفعلي للرئاسة عام 1995 أدى إلى انقسام حاد في صفوف اليمين واندلاع معركة سياسية طاحنة انتهت بخروج بلاديوغ من الجولة الأولى وصعود شيراك للرئاسة. وكانت تلك اللحظة بداية الشرخ الذي لم يلتئم أبداً بين الرجلين. بعد رحيله عن السلطة، ظلت أشباح الماضي تلاحق بلاديوغ في واحدة من أطول القضايا القضائية المعقدة في فرنسا والمعروفة بقضية كاراتشي. دارت الشبهات حول وجود عمولات غير مشروعة من صفقة بيع غواصات لباكستان تستخدم لتمويل حملته الرئاسية عام 1995. وبعد عقود من التجاذبات والمحاكمات أمام محكمة عدل الجمهورية، برأت المحكمة بلاديوغ عام 2021 من تهم الاختلاس.

0: الجمهورية. برأت المحكمة بلديوغ عام 21 و2000 من تهم الاختلاس، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الصفحات حرجاً في تاريخه السياسي.
1: أنتم في الاستماع لميديا صباح والأخبار، متواصل وإياكم مستمعين الكرام. الآن نتوقف عند محطة ميديا روبورتاجيتكم من واشنطن. تفرض مدينة نيويورك قيودا جديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مدارسها بموجب قرار يعلق استخدام التطبيقات الموجهة إلى التلاميذ بدءا من برامج التعليم المبكر للأطفال في سن 2 وحتى الصف 8. القرار الذي يشمل نحو 600 ألف تلميذ في أكبر منظومة للتعليم العام في الولايات المتحدة يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية. والتفاصيل مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: I'm proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
3: في قرار يعكس تحولا في طريقة التعامل مع التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، تعلق مدينة نيويورك لمدة عام دراسي كامل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة مباشرة إلى التلاميذ بدءا من برامج التعليم المبكر للأطفال وحتى الصف 8. تقول إدارة المدينة إن التعليق المؤقت يهدف إلى تقييم أثر هذه التطبيقات في نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي والحد من الاعتماد عليها قبل أن تترسخ لديهم مهارات القراءة والكتابة والتحليل وحل المشكلات. عمدة مدينة نيويورك زهرة ممداني.
2: Children need their teachers.
4: يحتاج الأطفال إلى معلمين وإلى تفاعل إنساني مباشر كي يتعلموا وينمو، كما يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم إلى جانب أقرانهم وبناء علاقات حقيقية مع معلميهم وخوض التحديات بأنفسهم. وتسعى شركة التكنولوجيا إلى إقناعنا بأن إدخال الذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى من التعليم ليس أمرا حتميا فحسب، بل ضرورة أيضا، لكننا لا نتفق مع هذا الطرح.
2: But that it is necessary. We do not see it that way.
3: يرى منتقدو القرار أن منع الذكاء الاصطناعي داخل المدرسة لن يحول دون وصول الأطفال إليه خارجها، ويحذرون من أن هذه القيود قد تؤخر اكتسابهم مهارات ستصبح ضرورية في الدراسة وسوق العمل. العضو السابق في مجلس مدينة نيويورك جو بوريلي.
5: نريد أن يتعلم أطفالنا على أيدي معلمينا وأن يطوروا بأنفسهم مهارات التفكير النقدي والرياضي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة، لكن في المقابل لا يمكن أن نطلب منهم الابتعاد عن تكنولوجيا عصرهم. عليهم أن يتعلموا كيف يتعاملون معها ويستفيدون منها، فالتكنولوجيا أصبحت جزءا من معظم الأعمال والمهارات التي نعتمد عليها اليوم، ولذلك لابد من إيجاد توازن.
3: لا يشمل القرار جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي في المدارس، إذ يمكن للمعلمين الاستعانة بأدوات معتمدة في التخطيط للدروس والترجمة وصياغة المراسلات وإنجاز المهام الإدارية شرط استيفائها معايير السلامة والخصوصية، ولا يسمح للمعلمين باستخدامها في تصحيح واجبات التلاميذ أو تقييم أدائهم الدراسي. جوناثان بوتشر المدير بالنيابة لمراكز سياسات التعليم.
6: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه المدارس، بما في ذلك مشكلات أسهمت التكنولوجيا نفسها في تفاقمها مثل البلاجيا والغش. وأعتقد أن وضع هذه الأدوات في متناول المعلمين قد يساعدهم على أداء عملهم بصورة أفضل، كما يمكن أن يسهل بعض الإجراءات ويخفف عنهم الأعباء الإدارية.
3: بهذا القرار تمنح مدينة نيويورك الأولوية مؤقتا للتعليم القائم على التفاعل الإنساني والتفكير المستقل، على أن تحدد نتائج التجربة لاحقا حدود عودة الذكاء الاصطناعي إلى فصولها الدراسية. من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، 5:15 عبر ميديا، إليكم أبرز العناوين. التصعيد بين واشنطن وطهران.

0: الولايات المتحدة تقصف 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وطهران ترد باستهداف سفن مرتبطة بواشنطن وسط تصاعد المواجهة بين البلدين. السويد، سوريا، المبعوث الأمريكي توم باراك يدعو إلى ضبط النفس بعد توترات في المنطقة ومغادرة أحد وجهاء المنطقة بعد اختطافه وسط خلافات مع أنصار حكمة الهجري. واصلوا وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديان في صباح الأخبار اللحظة إلى ضيفي الصباح. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب مخطط الصحة النفسية 2030 بهدف تحسين الولوج إلى خدمات الرعاية وعلاج الاضطرابات النفسية عبر ربوع المملكة، مشروع طموح يأتي في ظل أرقام رسمية صادمة لأعداد المصابين، ويبحث سبل تقريب الطب النفسي من مختلف شرائح المجتمع. التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع في ضيفي الصباح مع زميل نور الدين إيجاجان وضيفه.
1: مرحبا بكم دكتور فيصل الطهاري، أخصائي نفسي كلينيكي على ضيفي صباح الأخبار. نناقش اليوم الخطوة الهامة التي بشرها المغرب في مجال الطب النفسي بعد إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مخطط الصحة النفسية بالمغرب لسنة 2030، مخطط يبتغي تحسين ولوج المغاربة لخدمات الصحة النفسية خصوصا في ظل الأرقام الرسمية التي رصدت ارتفاعا مضطردا لأعداد المغاربة الذين يعانون من أمراض واضطرابات نفسية. دكتور فيصل مرحبا بك.
2: صباح الخير أستاذ نور الدين، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير للمستمعين ومستمعات الكريمات مستمعي راديو ميديا.
1: بداية، كيف تقرؤون الرقم الصادم الذي أعلنته الوزارة بوجود أكثر من 6 ملايين مغربي يعانون من اضطرابات نفسية، وما هي أكثر هذه الاضطرابات انتشارا في عياداتكم اليوم؟
2: الاضطرابات الأكثر انتشارا في المغرب من خلال العمل اليومي نجد بشكل أكبر ربما الاكتئاب واضطرابات القلق، القلق العام ونوبات الهلع هي الأكثر انتشارا للأسف. كثير من الأحيان يصلون متأخرين للعلاج، بالتالي تكون الحالة نوعا ما الأعراض ربما تفشت بشكل أكبر، وكذلك الاضطرابات الدهانية وعلى رأسها الفصام بجميع أنواعه، لأننا يعني نعاني من ظاهرة أيضا تتفشى وهي الإدمان على المخدرات، في كثير من الأحيان تكون السبب الأول لظهور هذه الأعراض الدهانية والأمراض مثل الفصام عند الشباب، خاصة ربما الفئة الأكثر إصابة بالفصام والسكيزوفرينيا هي فئة الشباب وليست فئة الكبار، وبالتالي نرى جميع الاضطرابات النفسية، نرصد أيضا الاضطرابات النمائية عند الأطفال مثل التوحد والتأخرات الذهنية، نرى أيضا بشكل ربما أكثر من السنوات الماضية ظهور اضطرابات التعلم بشكل أكبر، عسر القراءة، عسر الكتابة، مما يجعل بالفعل هناك تأخر دراسي، هناك هذر مدرسي، وهناك فشل دراسي يجعل الكثير من الأحيان الآباء والأولياء يقررون بأن يسحبوا الأبناء من المدرسة. إذن دائما أقول بأن هي الظاهرة دائما كل ما يتعلق بالصحة النفسية يمكن أن يخرج منها الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية الحادة داخل المجتمع.
1: المخطط كشف أن من بين المصابين هناك 1 مليون طفل وشاب. من موقعكم المهني، ما هي الأسباب الرئيسية وراء تزايد هذه الاضطرابات لدى الأجيال الصاعدة، وكيف يمكن اكتشافها مبكرا؟
2: نعي جيدا أن المجتمع يتطور، المجتمع ينمو، المجتمع يخترق أيضا. ربما قبل 20 سنة عندما لم يكن هناك انترنت ولم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، كنا نوعا ما أمام يعني شباب وأطفال لا يعرفون اللوحات الإلكترونية ولا يعرفون الانترنت ولا يعرفون الكثير من الظواهر. فبالفعل المجتمع تغير، وكلما تغير المجتمع وتطور هناك ضريبة، والضريبة في كثير من الأحيان يؤدوها الأطفال والشباب. الأسر أيضا تغيرت، أولويات الأسر، طرق التربية أيضا تغيرت، كل هذه العوامل تعطينا بالفعل ظهور اضطراب.

0: نفسية وعقلية أكثر من قبل لدى الأطفال والمراهقين. صراحة نحن جد متفائلون أن هذه الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة يعني ركزت بشكل أكبر على الأطفال، لأن هناك دراسات سابقة كانت دائما تركز على الاضطرابات النفسية والعقلية لدى البالغين، ومعدلات وأرقام دائما تؤخذ من المستشفيات ومن يعني الناس الذين عرضوا على المستشفيات العمومية أو حتى على العيادات الخاصة. لكن اليوم نحن أمام أرقام صادمة جدا، نتكلم عن أكثر من 2 مليون طفل وشاب يعانون نفسيا، وأكثر من 85% لم يصلوا إلى العلاج ولم يستطيعوا بالفعل تجاوز معاناتهم النفسية. هذه كلها يعني أرقام يجب أن نتأمل فيها، ويجب أن نكون جديين بشكل أكبر في التعامل معها.
1: نعم أستاذ فيصل، تشير الأرقام إلى 85% من المرضى النفسيين لا يجدون طريقا للعلاج. هل يرجع هذا النقص وفق تقديركم إلى قلة المستشفيات والأطباء، أم أن الوصمة الاجتماعي والخوف من نظرة المجتمع لا زالا يمنعان الناس من طلب المساعدة النفسية؟
0: أكيد نحن أمام خصاص مهول، المجتمع يكبر والاضطرابات النفسية والعقلية تزداد، والبنيات يعني الاستقبال الخاصة بالصحة النفسية والعقلية تتطور ببطء شديد. هناك تطور ملحوظ، أكيد هناك تجديد لبعض أقسام الصحة النفسية والعقلية، وهناك إحداث أقسام جديدة ومستشفيات جديدة، لكن الأمر لا يكفي. نحن أمام بالفعل انتكاسة كبيرة في الصحة العقلية والنفسية، وجب الأخذ الأمر بشكل حازم. وهذا يعني الأرقام التي يعني كشف عنها وزير الصحة من خلال بناء مستشفيات جديدة، بنيات استقبال، وحدات الصحة العقلية والنفسية في المستشفيات ستحدث، كل هذه الأمور نراها بشكل إيجابي ونشجع عليها، ولطالما لدينا منها سواء كمهنيين أو حتى كجمعيات مهنية يعني نعمل من أجل أننا نشير بشكل أكبر إلى تسليط الضوء على الصحة النفسية والعقلية. أكيد هذا النقص يمكن استدراكه، وليس على مستوى فقط البنيات والمستشفيات، بل أيضا هناك الصراع التي تحدثت عنها المرتبط بكيف يمكن أن نواجه هاد المادة الثقافية وهذه التمثلات الاجتماعية الشعبوية التي نجدها في كثير من الأحيان يعني تفسر الأمراض والأعراض النفسية بشكل خاطئ، مما يؤخر العلاج ومما أحيانا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ندرك جيدا أن هناك بعض الأعراض، مثلا عندما نتحدث عن الاكتئاب، فيمكن أن يصل إلى درجات قصوى من الاكتئاب الحاد والمزمن، يمكن أن يؤدي فيه إلى الانتحار، يؤدي به ونصبح بالفعل أمام كارثة إنسانية. فيجب بالفعل التعامل مع الموضوع بجدية أكبر.
1: المخطط الجديد يتحدث كذلك عن رفع عدد الهياكل الوسيطة ومراكز الرعاية من 4 إلى 24 مركزا. ما هي طبيعة الأدوار التي تلعبها أو يمكن أن تلعبها هذه المراكز تحديدا، وكيف يمكن للمواطن الاستفادة منها لتفادي دخول مستشفيات الأمراض النفسية؟ أستاذ الكريم،
0: مراكز الرعاية هي فكرة جيدة، ولطالما ندينا بها مراكز الرعاية، هي مراكز مفتوحة لاستقبال يعني المرضى، بل لاستقبال كل من يعاني نفسيا دون الدخول يعني في مراحل علاجية متقدمة، يمارسون أنشطة يتم توجيههم بشكل صحيح. هناك يعني مرشدين نفسانيين يتواجدون في هذه المراكز، يقومون بأنشطة فردية وأنشطة جماعية تساعدهم على تجاوز أزماتهم. في كثير من الأحيان المريض قبل أن يصبح مريض نفسي يحتاج فقط لمن ينصت له، لمن يستمع له، لمن يوجهه بشكل صحيح، لكي لا يمشي في اتجاه الخاطئ، ويمكن أن يصل في نهاية المطاف إلى أمراض نفسية وعقلية وخيمة سيؤدي ثمنها غاليا من صحته النفسية والعقلية. إذن هي فكرة جيدة، هي خدمة قرب تسعى من خلالها إلى تواجد هذه المراكز، يمكن تسييرها مثل الكثير من الدول الأوروبية من طرف جمعيات المجتمع المدني، تأهيلهم، إعطاء تكوينات مستمرة لهؤلاء الشباب الذين يكونون في هذه الجمعيات ويسيرون هذه

0: هذه المراكز بشكل جيد، يسعى من خلالها إلى تقليص يعني الأرقام المهولة للمرض النفسي والعقلي حتى قبل أن يصبح مرضا نفسيا وعقليا.
1: دكتور فيصل الطهاري، أخصائي نفسي كلينيكي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا هذا الصباح على صباح الأخبار، شكرا جزيلا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أسعد كي نكون معكم مستمعينا الكرام عبر ميدي آن في صباح الأخبار قبل موجز 5:30. أحوال الطقس في المغرب: طقس مشمس في تفيلال مراكش وكذا داخل أقاليم الجنوب، وغائم إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الأطلسين المتوسط والكبير. درجات الحرارة: 24 درجة مرتقبة بشفشاون، 28 بالحسيمة، 29 بالرباط الجديدة، 30 مرتقبة بالدار البيضاء أكادير، 31 بالسويرة، 33 بالعيون، 34 بطنجة، 35 بوجدة، 36 بفاس، 37 بورزازات، 39 درجة مرتقبة بمراكش، و42 في سمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة 31.

0: تامر عاشور عبر ميدي آن في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام سعداء أن نكون معكم في صباح الأخبار اللحظة إلى فقرتكم الموالية إيكولوجيا. تكشف دراسة علمية جديدة صدرت مؤخرا أن المناخ كان أحد أبرز العوامل التي شكلت تاريخ النمل وتنوعه عبر ملايين السنين. وإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض اليوم؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل تعلم أن عدد النمل على الأرض يقدر بنحو 20 مليون مليار نملة؟ وأن وزنه الإجمالي يفوق وزن جميع الطيور والثدييات البرية مجتمعة؟ لكن السؤال الأغرب هو كيف نجح النمل في البقاء والازدهار طوال 140 مليون سنة؟ لفترة طويلة اعتقد العلماء أن السر يكمن في النباتات المزهرة التي وفرت له الغذاء والمأوى، إلا أن دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Royal Society Open Science كشفت أن القصة أكثر تعقيداً. فبعد تحليل نحو 15,000 نوع من النمل، وجد الباحثون أن التغيرات المناخية القديمة مثل تقلب درجات الحرارة وارتفاع وانخفاض مستوى البحار لعبت دوراً رئيسياً في ظهور أنواع جديدة واختفاء أنواع أخرى. بمعنى آخر، المناخ لم يكن مجرد خلفية للأحداث، بل كان أحد صناع تاريخ النمل. بعض الأنواع تكيفت مع التغيرات فازدهرت وانتشرت، وأخرى لم تتمكن من التأقلم فانقرضت. وتقول الباحثة الفرنسية جولي كومبانا إن نتائج الدراسة تظهر أن تنوع النمل لم يتشكل بفعل النباتات وحدها، بل نتيجة

0: نتيجة تفاعل عوامل بيئية متعددة عبر ملايين السنين. واليوم ومع تسارع التغير المناخي يأمل العلماء أن تساعد هذه النتائج على فهم ما قد يحدث للتنوع البيولوجي في المستقبل. فإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل عبر التاريخ، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض في القرن الحالي؟
1: ميدي أ Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز العناوين. بوتين يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وواشنطن وموسكو تتحدثان عن خطة جوهرية للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف. العثور على طفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات في الجزائر ميتا داخل بئر جاف بولاية البيض، وفرق الإنقاذ تنهي جهودا استمرت 4 أيام لإخراجه بعد سقوطه في البئر المذكور. التصعيد بين واشنطن وطهران، الولايات المتحدة تقصف 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وطهران ترد باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وسط تصاعد المواجهة بين البلدين.

مقتل أكثر من 60 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، والجيش اليمني يعلن تدمير قدرات وعناصر حوثية في معسكر اللبنات. المبعوث الأمريكي توم باراك يدعو إلى ضبط النفس بعد توترات في السويداء ومغادرة أحد وجهاء المنطقة بعد اختطافه وسط خلافات مع أنصار حكمة الهجرية.

مستمرون وياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا، نتمنى أن تكونوا تقضون أفضل الأوقات معنا. لحظة إلى أبرز ما جاء في النت، فقرتكم ترند. شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل والتعاطف مع قصة الطفل أيوب الجزائري البالغ من العمر 10 سنوات والذي سقط في بئر ارتوازية عميقة في ولاية البيض جنوب غربي البلاد. وقد أثارت هذه المأساة تعاطفا إنسانيا كبيرا تجاوز حدود المنطقة والجزائر، حيث احتل هاشتاغ أنقذوا أيوب. هذا قبل حدوث المأساة صدرت التداولات الرقمية وسط متابعة دقيقة للحظة جهود فرق الحماية المدنية والسلطات المختصة في سباقها مع الزمن للوصول إليه. وتعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى انكسار لوح خشبي كان يغطي فتحة البئر الارتوازية أثناء مرور الطفل فوقه، مما أدى إلى سقوطه فورا داخل تجويف ضيق يمتد لأعماق كبيرة لتنقطع سبل الخروج المباشر. وقد استنفرت فرق الإنقاذ والجهات المعنية كافة إمكانياتها الميدانية واللوجستية للحفر

0: الموازي واليدوي بهدف إحداث نفق الوصول لمكان الطفل رغم التحديات المعقدة الصعبة التي فرضتها الطبيعة الصخرية للمنطقة وتضاريسها الوعرة. وعلى الرغم من المساعي الميدانية الحثيثة والتضامن الشعبي الكبير، أعلنت السلطات رسميا عن وفاة الطفل أيوب وانتشال جثمانه بعد 4 أيام من المحاولات المتواصلة لتسود حالة من الحزن والأسى بين المتابعين. وقد جدد هذا الختام المؤلم التذكير بأهمية السلام العام وضرورة وضع حدود صارمة لظاهرة الآبار العشوائية المكشوفة لحماية أرواح المواطنين وخصوصا الأطفال في مختلف أرجاء الجزائر والبلدان المجاورة.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: أحييكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا. اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر. في جزيرة ليدو الإيطالية تتواصل إلى 12 شتنبر الجاري فعاليات الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي. الافتتاح كان في 2 من هذا الشهر، والمفارقة العجيبة هوليو تتراجع والسياسة تتقدم، الوضع غير المستقر في عدد من البلدان يحضر في أفلام عديدة، والقراءة النقدية لهذا الموعد السينمائي العالمي في ركن لنعبر مع زميل بلال مرميد.
4: أهلا بكم. مهرجان البندقية السينمائي العالمي لم تعد تستهويني تغطية فعالياته منذ مدة، مؤخرا فقد كثيرا من بريقه وصار يستقبل في الغالب تلك الإنتاجات التي يرفضها مهرجان كان، وهنا يكمن المشكل بالنسبة لي. مع ذلك، هل لا زال هذا الموعد واحدا من أمهات المهرجانات العالمية إلى جانب كان وبرلين وتورونتو؟ نعم، لا زال مهرجان البندقية واحدا من أكبر المواعيد الكبرى التي احترمت وتحترم ويجب أن تحترم. أتحدث هنا طبعا عن موعد سبق وغطيته لهذه الإذاعة في مناسبات كثيرة، ويصل نسخته 83. لجنة التحكيم ترأسها ماغي جيلينال التي لم تفوت الفرصة لتنتقد تقزيم عدد المخرجات المشاركات، شريطان فقط يحملان توقيع امرأة أحدهما وقعته مخرجة يشاركها مخرج. الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلينال أفضت باستغرابها وقالت بأنه بات من الواضح أن الرجال يصنعون أفلاما أفضل من النساء. في الحقيقة وبعيدا عن التمييز، نعم الرجال أكثر إتقاناً فيما يخص العدد، أقول فيما يخص العدد في صناعة الأفلام. وفي مهرجان كان الأخير أشركت مخرجات من ضمنهن ليا ميشيوس وجينيري، وصراحة جاءت المشاركة مثيرة للاستغراب. في هذه النقطة كان المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا قد أشار في معرض تبريره إلى أن نوعية الأفلام التي عرضت على اللجنة من توقيع مخرجات لم تسمح بإدراجها في البرنامج الرسمي، بمعنى أن المستوى الفني لأفلام عدد من المخرجات لا يشجع لبرمجة أفلامهن في فئات مهمة. في نسخة هذه السنة تغيب الإنتاجات الهوليودية التي تمنح عادة دفعة إعلامية كبيرة لكل مهرجان، ويكرم نجوم كبار في مقدمتهم جورج كلوني الذي يعد من الممثلين القلائل. لهوليود في دورة منحت فيها حصة الأسد للأفلام المستقلة. جورج كلوني استغل حضوره لتوجيه انتقادات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام. في البندقية أيضا ستشارك أفلام

0: فعل فيها الذكاء الاصطناعي فعلته أمور كثيرة تتغير وتحدث. أما فيلم الافتتاح فهو شريط إنك المخصص لمسار صحيفة دسان البريطانية ومالكها روبرت مودوك. في الدورة تحضر القضية الفلسطينية في عدد من الأفلام ويحضر الجدل في أوكرانيا وتتجه العيون نحو إيران. ما لم يشجعني صراحة للتوجه إلى البندقية أيضا هو غياب أفلام مغربية في فئات رسمية مهمة، وهو أمر ليس بالجديد. سيشارك إسماعيل العراقي وعلاء الدين الجم في فئتين وهما بصدد إنهاء اشتغالهما على شريطيهما. مهرجان البندقية يرى كثيرون بأن إدارته يجب أن تراجع أوراقها لكي يحتفظ الموعد بهيبته التي صنعها على مدى عقود، ونحن أيضا يجب أن نراجع أوراقنا ونصنع أفلاما تمثلنا وتنقل قضايانا العادلة، وأن نقطع الطريق أمام كل الطارئين. يجب أن نجتهد لأننا حاليا لا نجتهد، ولا عيب في الاعتراف بهذا الأمر. من اللازم أن نجتهد وأن لا نصنع أفلاما نشاهدها نحن فقط مع بعضنا البعض. عيب كبير أن ينظم مهرجان بحجم البندقية وأن لا نتوفر على أشرطة مغربية مبرمجة هناك في فئات كثيرة. بصدق هو عيب كبير، والسلام إلى الملتقى.
1: Midi 1, La Youn, 101, Dakhla, 96.4.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
3: حيكم من جديد مستمعينا الكرام عبر ميديا. قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار نتعرف إياكم على أحوال الطقس في النشرة الجوية.

0: بالدار البيضاء أكادير، 31 بالسويرة، 33 بالعيون، 34 بطنجة، 35 بوجدة، 36 بفاس، 37 بورزازات، 39 درجة مرتقبة بمراكش، و42 في سمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 32 بطرابلس، 34 بنواكشوط، و36 درجة في القاهرة وتونس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في كوناكري إلى 28 درجة، 29 درجة مرتقبة بأبيجان، 32 بدكار، و35 بباماكو. بينما في شرق القارة ووسطها والجنوب تصل درجة الحرارة إلى 26 بلواندا، 19 بجوهانسبورغ، و34 درجة في ليبروفيل. في باقي أنحاء العالم درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة ببروكسل، 26 بلندن، 30 بباريس، و37 درجة تسجل بمدريد. في المنطقة العربية درجة الحرارة 31 ببيروت، 34 درجة مرتقبة بدمشق، 32 في مكة المكرمة وأبو ظبي، بينما تسجل بغداد أعلى المقاييس 46 درجة.
1: الساعة بميديان تشير إلى الخامسة وإلى السادسة مستمعينا الكرام، اللحظة النشرة والمفصل الأخبار يقدمها محمد بن عبو. مرحبا محمد.
2: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أعمال العنف في وقت تتصاعد فيه الهجمات ضد الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. المعارك تشتد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، مخلفة أكثر من 60 قتيلا بينهم مدنيون، فيما يحاول الحوثيون التقدم نحو مناطق استراتيجية مطلة على البحر الأحمر وقريبة من مضيق باب المندب وسط تصاعد التوتر الميداني. توقيف الصحفي محمد اليوسفي يثير موجة من التضامن والمطالبات بالإفراج عنه في تونس، فيما تطالب النقابة الوطنية للصحفيين بضمان حقوقه ووقف ما تصفه بتصاعد التضييق على حرية الصحافة والتعبير في البلاد. المنتخب المغربي لألعاب القوى يختتم مشاركته بحصيلة وازنة تبلغ 16 ميدالية بينها 7 ذهبيات، مؤكدا حضوره القوي في المنافسات المتوسطية ومواصلا حصد النتائج الإيجابية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة. أهلا بكم. البداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث حمل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين في وقت تشهد فيه أعمال العنف تصاعدا حادا خلال الأشهر الأخيرة. أكد هاكابي خلال زيارة لبلدة قرب رام الله يقيم فيها عدد كبير من المواطنين الأمريكيين أن على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أعمال العنف بعد استماعه إلى شكاوى السكان. ورغم تجنبه توجيه انتقادات مباشرة للحكومة الإسرائيلية، شدد الدبلوماسي الأمريكي على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، معتبرا أنها ترتكب من قبل أقلية صغيرة على حد قوله. فإلى أي حد يمكن أن تنجح ضغوط الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية وقف اعتداءات المستوطنين؟ سؤال يجيب عنه أشرف عكا المحلل السياسي من رام الله، متحدثا للزميل نور الدين إيجاشان.
3: لا أعتقد أن الضغوط الأمريكية قد تنجح. تصريحات السفير الأمريكي جاءت لأن هناك مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، وحقيقة الأمر أن الفضائح والجرائم والإرهاب المستوطنين لا يمكن تغطيته. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية جادة في هذه المرحلة على فرض عقوبات على المستوطنين أو على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استمرار دعم الاستيطان. اليوم إسرائيل

0: تقرر بالاستيلاء على مئات الدنومات وتفرض مناطق ما يسمى مناطق إدارية جديدة، حوالي 74 منطقة إدارية جديدة بهدف التوسع الاستيطاني. والاستيطان هو الذي يمهد هذه الاعتداءات من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من القرى المحاذية للمستوطنات. وبالتالي هذا مخطط ومشروع الاستيطان هو مشروع كبير يمتد منذ بداية هذا الكيان. الآن هذه الحكومة اليمينية تدعم كل التوجهات الاستيطانية، هي التي ترعاها وتمولها وتحمل مستوطنين وتسلحهم. سموتريش، نتنياهو، بن غفير يقودون هذا المشروع. واعتقد ان اليمين الان في مأزق بفعل يعني ما يتشكل من خارطة حزبية في داخل اسرائيل، ولهذا لن تستطيع الحكومة الامريكية او الادارة الامريكية اليوم فرض اجراءات جدية او منع ارهاب المستوطنين.
1: نبقى مع أخبار الشرق الأوسط، حيث أسفرت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين أسفرت عن مقتل العشرات بينهم مدنيون وفق مصادر طبية وعسكرية في واحدة من أعنف جولات القتال التي تشهدها البلاد منذ سنوات. المعارك اندلعت بعد هجوم بري شنه الحوثيون منذ الخميس الماضي بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط مدينة تعز. وتسعى الجماعة وفق المصادر ذاتها إلى التقدم باتجاه مناطق قريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، ما يزيد من حدة التوتر الميداني في المنطقة. لوضعنا في صورة الوضع الميداني الملتهب في هذه المناطق نستمع إلى توضيحات عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين السابق من صنعاء، استقاها الزميل نور الدين إيكاشان.
2: في مناطق الشرق في الجو في مارب مناطق رداع والأكثر اشتداما وشدة هي مناطق تعز، وواضح أن الحرب الآن من حول باب المندب خاصة في هذا الأسبوع الأخير، والقتلى والدمار كبير، وهذه مناطق كثيفة السكان يعني ملايين عديدة جدا. مناطق تعز هي أكثر مناطق اليمن اكتظاظ بالسكان، فبكل التأكيد يعني قرى بئات وآلاف القرى من حول تعز، وهؤلاء الآن الحرب تدور في مناطقهم ومعرضين يعني للتشريد ما لم يكن في طرف محايد ومعلومات يعني بعيدة عن أطراف الحرب، فكل طرف يبالغ يعني في قتلى وضحايا الطرف الآخر، يعني المنطقة كلها هي منطقة حرب. ولكن غالبا الآن المناطق الأخف شدة هي المناطق الجنوبية، ولكن المناطق الجنوبية أيضا غير بعيدة عن الصراع وال التهديد يعني بتفجير الحرب. في هذه المأساة اليمن يقتل يمن، دعوات السلام هناك في اليمن الآن مجموعة نداء السلام وتوجه نداء من عدة سنوات، ولكن الاستجابة ضعيفة لأن الأطراف الآن في اليمن، الحاصل في اليمن أن العوامل الداخلية ضعيفة، الأطراف الدولية في الصراع هي الأقوى، ويظل صوت الرصاص صوت المدفع والصاروخ هو الأقوى.
1: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي والإفراج عن هغدة توقيفه لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة ضيفا في أحد برامجها على خلفية شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال. ودعت النقابة في بيان لها إلى وقف الملاحقات في حق الصحفي، معتبرة أن القضية ترتبط بطبيعة عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، كما شددت على ضرورة تمكينه من كامل حقوقه في الدفاع واحترام حريته الأساسية. دائرة القلق بشأن وضع الحريات المدنية في تونس تتسع مع إعلان هيئات مهنية وحقوقية تضامنها مع اليوسفي وتحذيرها من استمرار التضييق على صحفيين ومحامين وشخصيات معارضة والنشطاء. لنستمع لتعليق الأسعد عبيد، حقوقي ونقابي من تونس العاصمة، كان في حوار مع الزميل نور الدين إيكاشان.
3: حين يصبح الميكروفون أخطر من الجريمة فطبعا تصبح الحريات في خطر، هذا مؤكد. نحن أمام مشهد يثير أسئلة كثيرة حقيقة، هل أصبح الصحفي الذي ينتقد أداء السلطة مهددا بالتحقيق، وهل أصبح المحامي الذي يتولى قضايا حساسة مهددا بالسجن وكل أصحاب رأي مطالبون بالصمت حتى يتجنبون المحاكمات؟ أرفض أن تتحول السجون والمحاكم إلى أدوات لإخافة أصحاب الرأي والموقف. نحن لا ندافع عن أشخاص. الأشخاص ولا ندافع عن أناس أجرمت في حق الدولة أو أجرمت في حق الأشخاص، بل نحن نطالب بالمحاكمات العادلة، ونطالب أيضا بإعفاء أي شخص من المسائلة إذا ثبتت براءته. نعتبر أخطر ما يمكن أن يحدث في أي بلد ليس أن ينتقد الصحفي السلطة، بل أن يخاف الصحفي من انتقادها. هذا أخطر، أخطر، أعتبره أخطرا. وأخطر من ذلك أن يصل المجتمع طبعا إلى مرحلة يصبح فيها الصمت هو الطريق الآمن والكلمة الحرة طريقا إلى مراكز الأمن والمحاكم والسجون. هذا أكثر خوفنا في تونس اليوم، أصبح يرتكز على هذه المخاوف.
1: في الخبر الرياضي، عاد المنتخب المغربي لألعاب القوى من مشاركته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي اختتمت بمدينة تارانتو الإيطالية بحصيلة وازنة بلغت 16 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية. وبرزت العداء المغربية سلمى الهلالي ضمن المتوجات بالمعدن النفيس بعد إحرازها ذهبية سباق 400 متر في مشاركة تركت خلالها انطباعا قويا قبل خوض رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في لوس أنجلوس عام 2028. مدرب البطلة المغربية عبد الرحمن الشرقاوي كان ضيف برنامج استوديو الرياضة وتحدث عن مستقبل العداء الواعدة وطموحاتها المقبلة. لنستمع إلى مقتطف من حواره.
4: سلمى الهلالي يعني دارت واحد لا بروغريسيون في النتائج ديالها من اول السنه حتى لاخر السنه في بطوله المغرب، بحيث بطوله المغرب فحصلت على المرتبه الاولى في 200، وحصلت على البطوله وحصلت على المرتبه الاولى في 400، وكذلك دارت احسن انجاز ديالها هو 51.79 اللي قربت الرقم الوطني الذي كان بحوزه البطله نزار بلوان. انا كنتيق في هذه البنيه هذه، وهذا الشيء بان لينا في هذه المشاركه اللي كانت في تورونتو بايطاليا، وحصلت على واحد النتيجه اللي هي ايجابيه ومشرفه، حصلت على ميداليه ذهبيه. وكما تعرفوا بان المشاركات اللي كانوا معها فمشاركات ديال اوروبا، ديال اوروبا من ايطاليا من اسبانيا، اللي هما تيشاركوا في البطولات العالميه وتيشاركوا في الالعاب الماسيه. بالنسبه للعداء فهو يعطي واحد الحافز باش تواصل العمل ديالها، خصوصا كما تعرفوا ان في 2027 و2028 كاينه بطوله العالم، وكاينه بطوله العالم كاينه عفوا الالعاب الاولمبيه في 2028، وهذه النتيجه هذه فهو غيحفزها باش انها دير واحد رقم جديد. كما تنعرفوا بان كاينه واحد المينيما او كما حددها الاتحاد الدولي، او تكون في الرانكين مونديال مع الاوائل.
1: بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، ننهي عرض السادسة. الكلمة تعود مباشرة لك زميل عثمان الطاهر.
5: شكرا جزيلا لك محمد. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في صباح الأخبار هذه المرة إلى أبرز ما جاء في الصحف وكذلك المواقع الرياضية مع الزميل الحسن الجبيري.
6: أهلا بكم، جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي استأثرت باهتمام الصحف هذا الأسبوع نبدأها من المغرب. حصيلة المشاركة المغربية في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت الخميس الماضي في تارانتو الإيطالية كانت عنوانا بارزا في الصحف المغربية. صحيفة المنتخب الرياضية المتخصصة أفردت مساحة واسعة للموضوع، وصفت المحطة المتوسطية بأنها الأفضل للرياضة المغربية في تاريخ مشاركاتها. الصحيفة تابعت بأن الحصيلة النهائية بلغت 44 ميدالية بينها 16 من الذهب، حصيلة تبدو مشجعة تقول الصحيفة، التي توقفت عند تنوع مصادر الميداليات خصوصا تألق ألعاب القوى. أما صحيفة هيسبورت الإلكترونية فتابعت المنافسات يوما بيوم، ومن بين أبرز ما نقلته تتويج فاطمة الزهرة برداحة بذهبية نصف الماراثون، هي ذهبيتها الثانية في الدورة بعد سباق 5000 متر، جعلت رصيد المغرب 44 ميدالية، نتيجة كتبت الصحيفة تعكس اتساع قاعدة الرياضات المغربية القادرة على المنافسة، وخلصت إلى أن الرهان المقبل سيكون على تحويل هذه النتائج إلى حضور مستمر في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم. من إنجازات الرياضة المغربية إلى كرة القدم وحصاد الميركاتو الصيفي الذي كان عنوانا بارزا في جل الصحف العالمية. صحيفة كيكارا الألمانية توقفت عند الميزان الدولي للميركاتو، خصوصا الهوة التي تفصل الدورية الإنجليزية الممتاز عن بقية الدوريات الأوروبية. العنوان الأكبر كتبت الصحيفة انتقال الأرجنتينيين زو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 145 مليون يورو في صفقة قياسية. اللافت في قراءة الجريدة ليس الصفقة في حد ذاتها، وإنما ما تقوله عن سوق كاملة. الدوري الإنجليزي أصبح قادرا على شراء أفضل اللاعبين من داخل إنجلترا وخارجها، وفي الوقت نفسه إعادة تدوير الملايين بين أنديته هو ما ذهبت إليه صحيفة The Guardian التي كتبت أن ميركاتو صيف 26,000 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى شهد أكثر من 1470 صفقة انتقال، والبريمير ليج يستأثر بالحصة الأكبر. أما أصل إسبانيا فكانت أكثر مباشرة في تشخيص الظاهرة. تحت عنوان فقاعة البريمير ليج إلى السماء، كتبت الصحيفة أن إنفاق الدوري الإنجليزي وصل لأكثر من 4 مليارات يورو، وطرحت السؤال إلى متى يمكن لهذه الفقاعة أن تستمر، وتوقفت عند مانشستر سيتي الذي تجاوز إنفاقه 525 مليون يورو، وتشيلسي بأكثر من 400 مليون. والأكثر إثارة للمقارنة تقول الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا جاء في المركز 17 من حيث الإنفاق مع فائض مالي ضخم. بعيدا عن كرة القدم، في إيطاليا العيون كلها مركزة على مونزا وأحد أشهر محطات سباقات الفورمولا واحد في الموسم. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت تابعت عودة الفورمولا واحد إلى ما وصفته بمعبد السرعة. كتبت: مونزا ليست سباقا عاديا، هي موعد الهوية بالنسبة إلى فيراري وإيطاليا، والضغط على الفريق الأحمر يتجاوز الحسابات الرياضية. وأضافت أن البريطاني لويس هاميلتون يسعى لتعزيز أماله في التنافس على لقب السائقين في مواجهة الشاب كيمي أنتونيلي الذي يبصم على موسم مميز. لكن لاغازيتا لم تكتفي بالنتيجة. الصحيفة تابعت أيضا تصريحات ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الذي تحدث عن مستقبل مونزا وأكد مكانة الحلبة الإيطالية مع إمكانية استضافة سباق سبرينت ابتداء من العام القادم. في رياضة الغولف، العنوان هذا الأسبوع كان النجم تايجر وودز وتابعات حادث السير الذي كان تعرض له مارس الماضي. القضية التي شغلت الصحافة الرياضية الأمريكية انتهت بقرار قضائي يقضي بسحب رخصة قيادة وودز لمدة 5 سنوات. الصحافة الأمريكية وعلى رأسها شبكة ISPN ومنصة غولف دايجست تابعت القضية وأردفت أن وودز أحد أشهر الرياضيين في العالم توصل إلى اتفاق قضائي يجعله يتجنب السجن. ركزت على الجانب القضائي موضحة أن نجم الغولف العالمي وافق على عدم الطعن في تهمة القيادة المتهورة مقابل إسقاط تهمة القيادة تحت تأثير الكحول. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية جولتنا مع أبرز المواضيع الرياضية التي استأثرت باهتمام صحف هذا الأسبوع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
7: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار عبر ميديا، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
8: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
9: موضوع الأسبوع.
8: هادي دابا 6 أيام وحنا تنتكلموا في هاد السيمانه في هاد النص الاول من ميتنا على الذره الزراعيه نظرا للاهميه اللي عندها في الفلاحه العصريه، وكل يوم كنا تناخذوا نقطه من النقاط الاساسيه ديال هاد الموضوع وتنتكلموا عليها وتنتعرفوا على جميع الجوانب ديالها. واليوم ما فيها باس نذكروا باهم ما فاتنا قلناه لحد الساعه في هاد الموضوع. فالهدف من كل دوره زراعيه هو نستغلوا الارض باحسن طريقه وباحسن الوسائل باش نجتنبوا مشاكل الامراض والحشرات ومشاكل الربيع والاعشاب المضره اللي يتقبطوا بالزرعه الا كانت كترجع عام على عام في نفس البقعه. قلنا كذلك ان اختيار الدوره الزراعيه الناجحه تيدخل في حسابه الطقس والنوعيه ديال التربه اللي عندنا والالات والماكل اللي موجودين عندنا والخدامه كذلك، وكذلك الطلب ديال السوق من زراعه من دون الزراعات الاخرين. ومن بعد تكلمنا على أشكال الذرة الزراعية اللي يمكن لها تكون تنية ولا ثلاثية ولا حتى خماسية ولا سداسية، أي الزراعة الرئيسية ولا الزراعة الأم كما سميناها، ما ترجع لنفس البلاد إلا على رأس عامين ثلاث سنين خمس سنين ولا حتى ست سنين. وتكلمنا كذلك على الزراعات اللي تيمكن لهم يدخلوا في الذرة الزراعية ديالنا، وفرقنا بين الذرة الزراعية على البور

0: الذرة الزراعية على السقة، وعطينا هاد الزرعات بحال زراعات الحبوب والقطنيات والزرعات اللي تنخرجوا منهم الزيت والخضرة والشمندر والفراج وغيرهم. وختمنا كلامنا بالشروط اللي خاصة توفر في الدورة الزراعية اللي نتبعوها باش تكون ناجحة ومفيدة، لا من ناحية المحصول والإنتاج اللي تعطيه لنا، ولكن كذلك من ناحية الإصلاح اللي تديرو في البلاد ديالنا. وهنا تكلمنا على الزراعات اللي تيوسخوا البلاد والاخرين اللي بالعكس تينقيوها من الربيع وغيره، وكذلك على الزراعات اللي تيعيوا البلاد والاخرين اللي تيريحوها وتيشبعوها بحال القطنيات مثلا. وهادو كلهم معلومات ومسائل خاصنا ندخلوهم في حسابنا ونطبقوهم لإنتاج فلاحي جيد وناجح ويمكن له يدوم.
1: ملاحظة اليوم،
0: كلامنا على الدورة الزراعية دوينا على النوع ديال الزراعات اللي يمكننا ندخلهم في الدورة الزراعية ديالنا، وفرقنا في كلامنا باش نكونوا واضحين ويقدر كل واحد يفهمنا بسهولة. فرقنا ما بين الدورة الزراعية على السقة والدورة الزراعية على البور، ولكن ما خصناش نفهموا بأن الإنسان ما يمكنلوش يخلط ما بين الزراعات اللي على السقة والزراعات اللي على البور. فمثلا في السقة يمكن فراس الدورة الزراعية ديالنا تكون زراعة تتسقى وتتبعها زراعة ما تتسقاش، لأننا بغينا نقسم من مشكل الماء اللي تيمكن يتجمع ويحقن لتحصد الأرض بقوة السقة. وهذه حتى هي دورة زراعية، والفرق غير في الهدف اللي تنقلبوا نوصلوا له. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: إلى ذلك الحين لحظة عودة مستمعين الكرام مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط. كانت الحرب وستظل موضوع خلاف كبير حول ضرورتها ومبررتها وحول شرعيتها أو جدواها، وأخيرا حول إمكان تحقيق الانتصار فيها. اليوم تنتهي الحروب غالبا عندما يصل أحد الطرفين على الأقل إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق مكاسب إضافية تتناسب مع ما يكلفه. فهل يعد هذا انتصارا؟ لا أحد ينتصر في الحرب، عنوان عدد اليوم من رسالة الرباط مع زميل نور الدين الحوتية.
3: تحية طيبة. وبعد، في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما: لا أحد ينتصر في الحرب. هذا اليقين ربما كان في حروب العصور السابقة مشوبا بما عد من انتصارات هنا وهناك انتهت بهزائم عسكرية ماحقة أبادت دولا ووقعت بعدها معاهدات مذلة، لكن في حروب العصر كل ما يعد نصرا في الحرب بالتعريف ثمة استثناء أو استثناءات تمنعه من حيازته الوصف واستحقاقه. في العقل والفكر الاستراتيجي الغربيين لعبت محطات تاريخية بعينها أكبر الدور في ترسيخ مفهوم النصر الحاسم وإمكان تحقيقه. من هذه المحطات الحرب العالمية الثانية. تحدث عن ذلك أشهر مفكر استراتيجي اهتم بطبيعة الحروب والنصر، الراحل كولن غراي. كولن غراي وهو أمريكي بريطاني قال في دراسة شهيرة له بعنوان تعريف وتحقيق النصر الحاسم، قال: إن صورة استسلام ألمانيا النازية أو توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام شكلت توقعاتنا للحرب. هكذا قال. وبالتالي بات مفهوم النصر المطلق في العقل الغربي يقوم على وجود طرف مهزوم مسلوب الإرادة يقبل شروط السلام التي يفرضها المنتصر. تلك هي الفكرة التي رسختها الحرب العالمية الثانية في العقل الغربي، الفكرة التي يبدو أن كثيرا من دوائر القرار السياسي والعسكري تدين بها. وقد خلص غراي نفسه إلى أنها تتعلق بتجربة تاريخية استثنائية أكثر مما يمكن اعتمادها قاعدة عامة للحروب، ذلك أن الواقع شيء آخر. الواقع أن وعود الانتصار المطلق والظفر السريع الماحق لم يعد أحد يصدقها، وحروب النزهات من أكبر كذبات الألفية. كم من قائد سياسي وعسكري وعد بانتصارات حاسمة في غضون أيام، وعد بها في غمرة حماسة وانفعال لحظيين أو في مقام البحث عن التأييد والتحشيد، فإذا به يعلق في وحل الأرض وتعقيدات المعارك وحبال السياسة. الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس دون أن ينجح أي طرف في

0: فرض إرادته على الآخر وطرفاها أو أطرافها وهو أدق أعياها البحث عن خروج مشرف للجميع. الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة ضد إيران تتواصل حرب استنزاف مع لغويات تهديدية لم نكن نسمعها إلا في الرسوم المتحركة. لم تحقق الحرب أي من أهدافها المعلنة. غاية ما أنجز اتفاقية إطار ومذكرة تفاهم والانتقال من مفاوضة نظام رأس أمره معروف إلى مفاوضة نظام يكتفي مرشده بتوجيه رسائل من غيبته. آخر غيبات الشيعة التي تكاد تنسخ غيبة المهدي ومن يدري. أما الحرب الإسرائيلية على غزة فهي قصة لوحدها. من يجرؤ على أن يعد مجازر إسرائيل في فلسطين في القطاع والضفة ومذابحها وإباداتها فيهما انتصارا؟ وقبل ذلك كان درس فيتنام المعلم الأكبر. ثم هل يمكن أن تعد إزالة نظام انتصارا في الحرب؟ ألم تزل الولايات المتحدة عام 2001 طالبان من حكم أفغانستان؟ وفي العام 2021 عادت طالبان لحكم بلاد الأفغان. هل انتصرت واشنطن في بغداد؟ أليس من شأن الحروب مكر عجيب أن تهزم المنتصر حتى في انتصاره؟ يخبرنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في أحد وانهزموا وهم يجمعون الغنائم. من ينتصر في الحرب؟ لا أحد. لا ينتصر إلا شيء واحد، الجانب المظلم في نفوس قسم من بني البشر، ذلك الجانب الذي يحتكر الفعل الإنساني عندما يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام صباح الأخبار ليومه الأحد. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر إذاعتنا ميديا. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودرسي. بعد قليل ما تنفو في تقديمه صوفي فولاتي. إلى اللقاء.

0: Matin Info, Sophie Volatier. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info sur Medi 1. Dans un instant, le journal de 7h. Et à la une ce matin, les élections législatives au Maroc. À 3 semaines du scrutin, on parle parti politique. Vous restez avec nous, ce sera juste après la météo agricole.
1: الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا فيه شويه ديال الصفا مره جلنا وحيد في الاحياء ديالنا ما عدا في ناحيه مراكش تافيلات والمناطق الدخلانيه في جنوب بلادنا فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي رعدات مشتيه في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في السول الغربيه فاش غادي يصوت شمالي وفي لوكوس الحوز وناحيه السوس فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو هابطه على 45% في عامه المناطق ما عدا بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى فيهم شويه 50% الحراره وسط النهار مازال طالعه نفس المستوى ديال البارح ما بين 27 و 29 درجه في الريف ما بين 28 و 38 درجه في ناحيه عبده ما بين 28 و 45 درجه في واد الذهب ما بين 29 و 34 درجه في دكاله

ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 39 درجة في ناحية سوس، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 33 و 39 درجة

0: ناحية الغرب، وفي هذا الطقس الحار والناشف نبغي نعاود نفكر الأخوات والإخوان الكسابة بأن هذه الظروف صعيبة شوية على الخرفان اللي تيخرجوا يرعاو في الحصيدة ولا في بلاد العيال عريانة، لأنه يمكن يركب فيهم بعض الأمراض تيسميوهم الإخوان عامة أمراض الشقيقة. وهذا علاش يكون مزيان إلا ما يخرجوهم يرعاو إلا في السوايع الباردة شوية بحال في الصباح بكري ولا في الخد العشية، ويستعشروا كذلك مع شي طبيب بيطاري ولا الفرملي ديالو باش يمكن يعطيهم الدواء مع وسائل الوقاية قبل ما يفوت الفوت في الكسيبة ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المواعين.
1: Bien sûr, Média, merci d'être en notre compagnie. Dans quelques secondes, il sera 7h et c'est l'heure du journal de Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour Sophie, sabah al-khir, moussamin al-kiram, wa bidayat ardi sabi'a bil'anawin. الصحافة الحزبية بالمغرب تكثف حضورها لمواكبة السباق الانتخابي وتتابع تحركات الأحزاب والمرشحين في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. مطالب المعلمين برفع الأجور وتحسين أوضاعهم المهنية في ليبيا تهدد انطلاق الموسم الدراسي وسط دعوات إلى تأجيل الدراسة والدخول في إضراب، والحكومة تتمسك بموعد 13 من شتنبر الجاري. طوابير طويلة تتشكل أمام محطات الوقود في بغداد ومدن أخرى مع تراجع واردات المشتقات النفطية عبر مضيق هرمز وارتفاع الطلب المحلي على البنزين بالعراق. انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بألمانيا تجرى اليوم وسط توقعات بتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف في اقتراع يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الولاية. أهلا بكم، مستهل نشرة السابعة بأخبار المملكة المغربية، وبها تكثف الصحافة الحزبية مواكبتها لمختلف أطوار السباق الانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. التنافس الانتخابي يمتد من الأحزاب والمرشحين إلى المنابر الصحفية الحزبية التي تواصل تغطية التحركات والمواقف السياسية سواء في صحف الأغلبية أو المعارضة، مع الحفاظ على خصوصية الخط التحريري والانتماء السياسي لكل جريدة. وتتجه هذه المنابر إلى رصد تفاصيل المشهد الانتخابي ونقل نبضه إلى المتابعين في سياق تتسع فيه مساحة الإعلام الرقمي وتتغير فيه أو تتغير معه طبيعة التفاعل مع الخطاب السياسي والانتخابي. في المتابعة الزميل عبد العلي الزهر.
3: على بعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية تشهد غرف تحرير الصحف الحزبية بالمغرب سباقا مع الزمن لمواكبة أنشطة الأحزاب. عبد الله البقالي مدير نشر جريدة العالم.
4: المحور الأول هو الاهتمام الكبير والجدي بكل ما يتعلق بالشؤون الانتخابية، لأنه كنعتبره مسؤوليتنا نقوم بهذا الدور. المستوى الثاني هو احنا لسان حال حزب الاستقلال، وبالتالي لابد من ترويج الخطاب حزب الاستقلال، لابد لترويج البرنامج الانتخابي حزب الاستقلال، المرشحين حزب الاستقلال. ولكن اسمحوا لي نقول أننا نغلب الجانب الوطني أكثر من الجانب الحزبي.
3: داخل غرف التحرير تتكثف وتيرة العمل يوميا من خلال توزيع المهام بين الصحفيين لرصد مختلف التطورات التي تسبق الانتخابات. الحسين الشعبي رئيس تحرير جريدة بيان اليوم.
5: لا كنتسناو شي حمله انتخابيه باش نبداو، حنا بدينا شحال هذا كل ما يتعلق بالاخبار الانتخابيه كامله، سواء تعلق بالقوانين او بالاحزاب او الترشيحات او المشاكل اللي كاينه او النقاش اللي كاين في السوق او الانتقادات اللي كاينه. تابعت الحال لما يبدا اليوم الاول ديال الحمله الانتخابيه الرسميه الى اخر يوم الاقتراع كتكون مقاربه اخرى عندها علاقه اساسا بالمرشحين ديال حزب التقدم والاشتراكيه، مرشحين المرشحات والبرنامج الانتخابي ديال الحزب اساسا.
3: بين طموح التأثير والتنافس الإعلامي تجد الصحافة الحزبية نفسها أمام ضرورة التكيف مع التحولات الرقمية لضمان حضور فاعل ومستمر في قلب الاستحقاقات الانتخابية.
2: نبقى مع أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، حيث تتصاعد أزمة المعلمين مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد على خلفية مطالب برفع الأجور وتحسين الأوضاع المهنية، ويدعو المعلمين

0: يعلمون إلى تأجيل الدخول المدرسي واللجوء إلى الإضراب في وقت تتمسك فيه وزارة التربية والتعليم بموعد 13 من شتنبر الجاري لانطلاق الدراسة. وبين تشبث الوزارة بموعد الدخول المدرسي وإصرار المعلمين على الاستجابة لمطالبهم، يبقى مصير انتظام الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية موضع ترقب وسط مخاوف من أن تلقي الأزمة بظلالها على بداية الموسم الدراسي. مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير أعد الروبورتاج التالي لنتابع.
1: مطالب جديدة للمعلمين في ليبيا بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي تتمثل في زيادة الرواتب وتعديل القانون رقم 4 للمرتبات، والمطالبة بتوفير التأمين الطبي للمعلمين وإصدار قانون لحماية المعلم أثناء أداء عمله. آراء بعض المعلمين:
2: أبرز هذه المطالب هو تحسين مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم وفقا لجدول المرتبات الموحد وأسوة ببقية القطاعات.
3: حراكنا أو حراك المعلمين مستمر حتى تتحقق هذه المطالب ولا تنازل عن الحقوق، وهذه رسالة للجهات التنفيذية والجهات التشريعية لاتخاذ خطوات استباقية منعا أو لتلافي حدود اعتصام.
1: ويرى مراقبنا أن وزارة التعليم تعاني من مشاكل هيكلية ساهمت في تضخم عدد الموظفين الإداريين على حساب الكادر التعليمي الذي يعد أساس العملية التعليمية. عبد الله محمد صحفي:
4: كان يجب أن يكون هناك تركيز على إعادة توجيه المخصصات المالية من الهيكل الإداري والاحتياطي المتضخم لصالح المعلم الفعلي المتواجد في الفصول، وهو ما لا يحدث نتيجة هذا الاختلال في الهيكل.
1: ومع بداية كل عام دراسي تتجدد مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية في ضوء التضخم الكبير الذي تعيشه البلاد بسبب تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الدولية. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: وجهتنا الآن في نشرة السابعة: الشرق الأوسط وتحديدا في العراق، وبه تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بغداد ومدن عراقية أخرى في ظل استمرار تراجع واردات المواد النفطية المكررة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع ارتفاع الطلب الداخلي على البنزين. العراق ورغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك يستورد كميات من المشتقات النفطية المكررة لتغطية حاجية السوق المحلية في وقت لا توفر فيه مصافيه كميات كافية. وزاد اضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز من الضغوط على سوق الوقود العراقية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة السلطات على ضمان انتظام التزويد وتلبية حاجية المستهلكين. مزيد من التفاصيل في روبورتاج مراسلنا من بغداد سامي حسن.
5: تعاني العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن الجنوبية والوسطى أزمة وقود السيارات. طوابير طويلة ظهرت فجأة أمام محطات البنزين تتجاوز في طولها بضع كيلومترات، يقف السائقون تحت الشمس الحارة للحصول على الوقود، كما يشرح أحد المواطنين في مدينة بعقوبة.
6: هاي الوضعية بعقوبة، السرعة مال البنزين هاي مال شلون؟ بنزين وغاز. ساعة ونص هسه يلا وصلت تقريبا قريب على المحطة.
5: لا يعيد الخبراء الأزمة إلى الحرب وغلق مضيق هرمز فقط، بما أن العراق هو بلد منتج وليس مستوردا، وإنما إلى الفجوة بين الأرض والطلب كما يقول الخبير الاقتصادي كاظم جابر.
7: المصافي تعمل بطاقتها القصوى، لكن الإنتاج حوالي من 29 إلى 35 مليون لا يفي في موسم الذروة، في الصيف يحتاج العراق إلى 40.
5: تأخذ الحكومة في التعامل مع مثل هذه الأزمات منحا تبريريا، يحاول المسؤولون المعنيون التهرب، وبدل تحمل المسؤولية يحاول المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي إلقاء اللوم على المواطنين وطريقة التعامل مع أوقات الشدة التي يمر بها كل بلد.
8: المشكلة اللي تصير أنه بمجرد يصير طابور بسيط على أي محطة يحرق كل المواطنين للذهاب إلى هذه المحطات. وزارة النفط تغيب المواطنين عدم التزاحم والاكتفاء بالكميات الموجودة لديهم ومنح فرصة لوزارة النفط.
5: يشار إلى أنه بالإضافة إلى النقص في كمية الإنتاج، فإن الزيادة المفرطة في عدد السيارات والتي هي بالملايين تشكل سببا مباشرا لأزمة الوقود التي قد تدفع العراق إلى الاستيراد.

0: سامي حسن مدئ بغداد.
1: من العراق إلى ألمانيا، وبها يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المحلي في استحقاق يتجاوز في رمزيته ودلالته السياسية حجم الولاية التي يناهز عدد سكانها 2 مليون نسمة، وتمنح غالبية استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف موقع الصدارة في هذا الاقتراع، بما يفتح الباب أمام احتمال قيادة هذا التيار السياسي المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة لإحدى حكومات الولايات الألمانية للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية. تكتسب الانتخابات أهمية خاصة في ظل تصاعد حضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الألماني، وما قد يحمله أي تقدم جديد لحزب البديل من أجل ألمانيا من رسائل سياسية تتجاوز حدود ساكسونيا أنهالت. وتشهد مدينة ماغدنبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت تظاهرات يشارك فيها آلاف الأشخاص دفاعا عن قيم الديمقراطية في وقت تتزايد فيه المخاوف بين المهاجرين المقيمين في الولاية من التداعيات المحتملة لفوز اليمين المتطرف. من ماغدنبورغ يواكب مراسلنا في ألمانيا عبد الرحمن عمار أجواء هذا الاستحقاق، ويرصد تداعيات صعود اليمين المتطرف ومخاوف المهاجرين من المرحلة السياسية المقبلة. لنتابع الروبورتاج التالي.
2: الوضع الانتخابات نحن بوضع صعب جدا الآن، مدينة ماغدنبورغ فيها غليان والناس خايفين جدا.
3: الدكتور عز الدين فندي من أصول سورية يعيش في ولاية ساكسونيا أنهالت منذ سنوات، هنا يرأس جمعية تعنى بمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الألماني. لكن قبل ساعات من انتخابات الولاية ينظر عز الدين إلى المستقبل بقلق.
2: صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، راح يكون الوضع الناس كلهم بدهم يتهجروا، الأكترية من ماغدنبورغ إلى المدن الأخرى في هانوفر وبرلين وغيرها حتى يحموا أنفسهم.
3: القلق لا يقتصر على المهاجرين، فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس حذر بدوره من تداعيات وصول حزب البديل إلى السلطة.
4: إذا جاءت النتيجة على النحو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ممكن، فإن هذه الولاية ستواجه مشكلات كبيرة، ولا أستطيع أن أتصور أن يأتي مستثمرون دوليون في ظل وجود رئيس حكومة للولاية من حزب البديل من أجل ألمانيا لتأسيس مصانع وشركات جديدة في ولاية ساكسونيا أنهالت. من يريد أن تبقى ألمانيا بلدا منفتحا وليبراليا فعليه ألا ينتخب البديل.
3: في عدد من مدن الولاية أغلق أصحاب المتاجر من أصول مهاجرة محلاتهم في تحرك أرادوا من خلاله توجيه رسالة ضد العنصرية والتطرف، مخاوف يقابلها حزب البديل بطموح تاريخي لقيادة حكومة الولاية. أما الكلمة الفصل فستكون لصناديق الاقتراع. عبد الرحمن عمار، ميديا ماغدنبورغ.
1: من ألمانيا ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة للزميلة صوفي فولاتي لتتمة باقي مواد ماتان أنفو.
5: Merci beaucoup à vous, Mohamed Ibn Abou. On se dit à tout à l'heure, 8h, pour une nouvelle édition de votre journal. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez sur Médien. Tout de suite, c'est Sport Matin. Avec vous, Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
6: Bonjour Sophie.
5: Youssef, on dresse ensemble l'excellent bilan du Maroc, des athlètes marocains lors des Jeux méditerranéens.
6: عادت بعثة المنتخب المغربي لألعاب القوى المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت في تالنتو الإيطالية بحصيلة متميزة بلغت 16 ميدالية، منها 7 فضيات. اسمه سلمى الهلالي كان ضمن البطلات المتوجات بالمعدن النفي في سباق 400 متر، إلى جانب أسماء أخرى تألقت كفاطمة الزهراء برداحة في نصف الماراثون وفي 5000. ولدى الرجال كان اسمه ياسين حسين من أبرز الأسماء المشاركة التي أظهرت الكثير من الجودة والطموح نحو مواصلة التطور في المسافات القصيرة بعد أن حصد ميداليتين ذهبيتين في 100 و200 متر. نستمع لياسين حسين بعد وصوله إلى مطار الدار البيضاء.
7: الحمد لله استطعنا نشارك في المغرب ونمثلوا ونحصل على جوج الميداليات الذهبيه في مسافات 100 متر و100

0: سيمتر. الحمد لله هذا كان شرف كبير ليا. كنبغي نشكر جميع الملك الالعاب القوى وكذلك اللجنه الاولمبيه لانهم منحونا هذه الفرصه باش نمثل المغرب، والحمد لله قدرت نشرف بلادي ونرفع الراية الوطنيه.
1: الحصيله كانت ايجابيه جدا وتركت انطباعا متميزا لدى الجميع، خصوصا الاكتشاف سلمى الهلالي التي قدمت تجربه رائعه في سباق ال 400 متر مثلها الاعلى، هي نزهه بدوان وعلى خطاها تسير نحو مواصلة هذا التألق، خصوصا ونحن على اعتاب بطولة العالم العام المقبل بالإضافة للألعاب الأولمبية بعد عامين. مدرب البطلة المغربية سلمى الهلالي عبد الرحمن الشرقاوي كان ضيفا على برنامج استوديو الرياضة للحديث عن مستقبل العداءة الواعدة.
2: سلمى الهلالي يعني دارت واحد لا بروغريسيون في النتائج ديالها من اول السنه حتى لاخر السنه في بطوله المغرب، بحيث بطوله المغرب فحصلت على المرتبه الاولى في 200 وحصلت على البطوله وحصلت على المرتبه الاولى في 400، وكذلك دارت احسن انجاز ديالها هو 51.79 اللي قربت الرقم الوطني الذي كان بحوزه البطله نزهه بدوان. انا كنتيق في هذه البنيه هذه، وهذا الشيء بان لينا في هذه المشاركه اللي كانت بتورونتو بايطاليا، وحصلت على واحد النتيجه اللي هي ايجابيه ومشرفه، حصلت على ميداليه ذهبيه، وكما تعرفوا بان المشاركات اللي كانوا معها فهم مشاركات ديال اوروبا، ديال أوروبا من إيطاليا من إسبانيا اللي هما تشاركوا في البطولات العالمية وتشاركوا في الألعاب الماسية. بالنسبة للعداءة فهو يعطى واحد الحافز باش تواصل العمل ديالها، خصوصا كما تنعرفوا أن في 2027 و2028 كنا بطولة العالم ألعاب الأولمبية في 2028، وهذه النتيجة هذه فهو يحفزها باش أنها تدير واحد رقم جديد، كما تنعرفوا بان كاين واحد المينيما او كما حدد الاتحاد الدولي، او تكون في الرانكين مونديال مع الاوائل.
1: الهدف هو التحضير بافضل طريقه ممكنه من اجل التاهل الى بطوله العالم ثم الى الالعاب الاولمبيه 2028 في لوس انجلوس الامريكيه. إلى أخبار كرة القدم المغربية، المغرب الفاسي يستعد لخوض مغامرة إفريقية جديدة بعدما ضمن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا إثر تتويجه بلقب البطولة المغربية الاحترافية. تأتي هذه العودة بعد غياب دام ل14 عاما عن المسابقات القارية. المواجهة الأولى للماس ستكون أمام نادي رحيمو من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8، ويسعى الفريق الفاسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من أجل لعب الإياب براحة أكبر. تعاقدات كثيرة أقدمت عليها إدارة الماس من أجل تعزيز الصفوف تحت قيادة المدرب روي الميدا الذي درب الموسم الماضي نادي الدفاع الحسني الجديد. وفي أخبار الأندية المغربية، دائما الرجاء الرياضي يعزز خط هجومه بالتعاقد مع المهاجم التونسي عادل بطيب في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 2028، ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي النادي الأخضر لتقوية تركيبته البشرية. بالطيب كان قريبا جدا من التوقيع لنادي الترجي التونسي خلال الأيام القليلة الماضية، غير أن الصفقة فشلت لأسباب مالية. وفي أخبار المغرب التطواني، توصلت إدارة النادي لاتفاق مع المدرب أمين الكرمة لتولي الإشراف على الفريق خلفا لعبد الكريم الجيناني الذي انفصل عن النادي خلال الأيام الماضية. تجربة جديدة لأمين الكرمة الذي سبق ونجح رفقة ناديين نهضة بركان وأولمبيك آسفية. إلى أخبار الدوليين المغاربة، هذه المرة تعرض أيوب الكعبي لإصابة خطيرة خلال مباراة أولمبياكوس أمام نادي فولوس السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري اليوناني. أيوب الكعبي اضطر لمغادرة أرضية الملعب بعد اصطدام قوي مع حارس مرمى فولوس، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة أسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية لازمة. وقد تثير هذه الإصابة شكوكا حول إمكانية مشاركة الكعبي مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل نهاية هذا الشهر، والذي يتضمن مباراتين ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2027. وفي أخبار كرة القدم الجزائرية، عين الاتحاد الجزائري السبت لاعب وسط مارسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الأول خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. حمداني كان قاد منتخب الجزائر لأقل من 21 عاما لإحراز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب المتوسطة.

0: الصيتية في تورنتو قبل أيام. كرة القدم الأوروبية اللحظة، ومع أبرز ما تحمله ملاعب القارة العجوز من مباريات اليوم، تتجه الأنظار إلى قمة أرسنال وتشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. المواجهة هي صراع إسباني خالص بين المدربين تشابي ألونسو وميكيل أرتيتا. ثم إيفرتون يستضيف مانشستر يونايتد. أمس كان مانشستر سيتي حقق انتصارا جديدا على كوفنتري بهدف لإيرلينغ هالاند، والثالث على التوالي ليتصدر بتسع نقاط بفارق نقطتين عن هال سيتي الذي تعادل أمام أستون فيلا. وفي الليغا الإسبانية بإمكانية برشلونة تصدر الدوري وهو يواجه فالنسيا انطلاقا من الساعة 3:15 اليوم. البارسا يملك تسع نقاط نفس رصيد ريال مدريد، غير أن الفريق الملكي خاض مباراة إضافية خسرها أمام ريال بيتيس لحساب هذه الجولة الرابعة. نادي أتلتيك بلباو كان فاز أمس مستعرضا أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة. واليوم إسبانيول يستضيف إشبيليا. أما في الكالتشو الإيطالي فالأنظار تتركز على مباراة يوفنتوس وميلان لحساب الجولة الثالثة. كلاسيكو كرة القدم الإيطالية يأتي لحساب الجولة الثالثة بعد مباراة ممتعة أمس جمعت نابولي بإنترناسيونالي ميلانو، وانتهت لصالح الإنتر بثلاثة أهداف لهدفين بفضل أداء رائع من النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز. في هولندا مباراة أوتريخت وجو هيد إيجلز توقفت بشكل نهائي السبت بسبب أحداث شغب شهدها الملعب بعدما أقدم بعض المشجعين على إطلاق الألعاب النارية ورمي الأكواب البلاستيكية نحو أرضية الملعب. وكان فريق إيجلز متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عند توقف المباراة. استكمال النزال سيكون يوم الثلاثاء الثامن من هذا الشهر. ونختم بالحديث عن بقية الرياضات. في الدراجات أعلن فريق الإمارات السبت تجديد عقد دراجي سلوفيني تادي بوغا حتى سنة 2032، مؤكدا أنه لن يعود إلى المنافسات قبل 2027 عقب سقوطه خلال المرحلة الثامنة من طواف فرنسا طواف إسبانيا. وفي الفورمولا 1 فجر الفرنسي بيير غاسلي مفاجأة مدوية في حلبة مونتسا بعدما حقق قطب الانطلاق في جائزة إيطاليا الكبرى في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الأحد، السباق الرئيس على الساعة 2 بعد الزوال بالتوقيت المغربي. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: Matin Info, Sophie Volatti.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Medi 1. Retour de l'information dans une dizaine de minutes. Mais avant cela, comme chaque dimanche, on a rendez-vous avec la culture sur Medi 1. Le magazine Culture qui nous emmène aujourd'hui à Taïwan en immersion dans une école où des enfants apprennent une langue morte depuis plus de deux siècles pour se réapproprier leur identité. Le Siraya, c'est le nom de cette langue, une renaissance linguistique donc qui cet été s'est accompagnée d'une victoire. Les Siraya sont désormais officiellement reconnus comme le 17e peuple autochtone de Taïwan. Le magazine d'aujourd'hui est signé Aileen Ho.
4: Mes parents sont tous les deux Siraya, mais ils ne parlaient pas vraiment la langue. Ils connaissaient seulement quelques mots. Leurs parents en connaissaient déjà un peu plus, mais au fil des années, les mots se sont perdus. Je pense que le fait de retrouver notre langue et de la faire revenir dans notre quotidien m'a aussi permis de me retrouver moi-même, de retrouver l'âme de mon peuple. C'est une sensation très importante, celle de pouvoir véritablement savoir qui je suis.
5: Il y a plus de 20 ans, Uma Tuvalan cherche à reconstruire la langue Siraya. Une histoire qui commence par une rencontre. En 92, Uma rencontre Edgar aux Philippines. Tous deux sont musiciens et tombent amoureux. Lorsqu'ils s'installent à Taïwan, Edgar cherche un moyen d'aider sa femme à retrouver son identité. Le couple se procure alors une copie d'un texte religieux vieux de plusieurs siècles. Une traduction de l'évangile selon Matthieu en Siraya et réalisée par des missionnaires néerlandais au XVIIe siècle.
4: Mon père et moi pouvions lire les caractères de ce livre parce qu'ils étaient

0: موسكو، بينما في شرق القارة ووسطها والجنوب تصل درجات الحرارة إلى 26 بلواندا، 19 بجوهانسبورغ و34 درجة في ليبروفيل. في باقي أنحاء العالم درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة ببروكسل، 26 بلندن، 30 بباريس و37 درجة تسجل بمدريد. في المنطقة العربية درجة الحرارة 31 ببيروت، 34 درجة مرتقبة بدمشق، 32 في مكة المكرمة وأبو ظبي، بينما تسجل بغداد أعلى المقاييس 46 درجة.
1: Sur Midjan, c'est l'heure du journal présenté par Mohamed Ibn Abou. Rebonjour Mohamed.
2: Bonjour Sophie, sabah al khair, mustamina al kiram, wa bidayatu 'ardi athamina bil 'anawin. المنظومة الانتخابية الجديدة بالمغرب تتحصن بمقتضيات قانونية لمواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الرقمي، وخبراء يدعون إلى مقاربة استباقية تواكب التطور المتسارع لوسائل التواصل. واشنطن تصعد الضغط على طهران باستهداف ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري، وإيران ترد بضرب سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وسط عودة التصعيد العسكري بعد شهر من الهدوء النسبي. أوروبا تدخل فصل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز الطبيعي منذ 15 عاما، وارتفاع الأسعار يعيد إلى الواجهة مخاوف أمن الطاقة في ظل استمرار الحرب في إيران. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتجه نحو تصحيح الصورة التقليدية للأحجام القارات أو لأحجام القارات باعتماد خرائط أكثر دقة، والقرار يحظى بدعم إفريقي واسع وسط ترحيب بتغيير تمثيل القارة على الخرائط العالمية. وفريق المغرب الفاسي يعود إلى المعترك الإفريقي من بوابة دوري الأبطال، ويواجه نادي رحيم والبوركينابي في ذهاب الدور التمهيدي الأول بحثا عن نتيجة جيدة تقربه من الدور البوالي. أهلا بكم، مستهل نشرة الثامنة من المغرب، وبه أوردت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر المقبل مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت هذه المنظومة مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة قصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. وفضلا عن المقاربة القانونية الزجرية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق، يشدد خبراء المجال الرقمي على ضرورة مواكبة هذا البعد القانوني ببنية تقنية مؤهلة ونظرة استباقية للتصدي لهذه التجاوزات، كما يبرز ذلك حسن خرجوش الباحث المتخصص في التكنولوجيا الحديثة من الرباط، متحدثا للزميل نور الدين إيجاجان.
3: تدبير الانتخابات رقميا خاصو يكون مقاربة متعددة المستويات، ماشي غير قانونية. القانون مهم تصدي لنشر الأخبار الزائفة والتلاعب الرقمي، ولكن بوحدو ما كافيش، خاصنا كذلك آليات تقنية لرصد المحتوى المضلل بشكل مبكر، تحقق سريع من المعطيات وشفافية الإعلانات السياسية، وكذلك تتبع الحسابات والصفحات ولا الشبكات المنسقة للتأثير على الناخبين. والأهم هو التنسيق بين الهيئات الانتخابية وكذلك المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وخاصة نشاركوا كذلك متخصصي الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية مع الحفاظ على حرية التعبير بطبيعة الحال. الهدف ماشي هو حذف كل محتوى مثير للجدل، ولكن تصدي التلاعب المنهجي والمعلومات الكاذبة اللي كتقدر تأثر على نزاهة العملية الانتخابية. المغرب عنده اليوم بنية رقمية وأمن سيبراني مهم، كاينة مؤسسات وتجهيزات قادرة على رصد وتدقيق والتعامل مع المخاطر الرقمية، وحتى لهكا عندها دابا تجربة وأدوات كبيرة مكافحة التضليل الإعلامي، ولكن التحدي الحقيقي ماشي غير في التجهيزات وإنما فرق بين هذه القدرات. يعني خاصنا مركز عمليات انتخابي رقمي كيجمع بين الرصد والتحليل وتحقق من الأخبار، وكذلك تتبع الحملات المنسقة والحسابات الوهمية مع آلية تواصل سريع مع المنصات الرقمية. المغرب هو في الأصل عنده أساس تقني

0: قوي، ولكن خاصنا ننتقل من بنية كتدخل من بعد الأزمة إلى منظومة استباقية كتكتشف التضليل قبل ما ينتشر ويؤثر على الناخب.
1: وجهتنا في الثامنة، الشرق الأوسط وجديد الحرب في إيران، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وبعد شهر من الهدوء النسبي، عاد التصعيد العسكري اليوم مع عودة تبادل الضربات، فيما تواصل واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر المسار الدبلوماسي. ورقة في الموضوع للزميل عثمان الطاهري.
2: 3 ناقلات نفط إيرانية تحت الضربات الأمريكية، وبعدها مباشرة 6 ناقلات وسفن في مرمى النيران الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري وتشكل جزءا من شبكة لتمويله. الضربات أصابت الناقلة داوني قبلة جزيرة خارك وستاركوان قرب جاسك، فيما دمرت الناقلة كيلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. واشنطن قالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قوتها، في وقت حذر فيه وزير الحرب الأمريكي إيران من عواقب وخيمة إذا استهدفت القطع البحرية الأمريكية. طهران لم تتأخر وردت في البحر. بحرية الحرس الثوري أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، قبل أن يعلن الحرس الثوري لاحقا استهداف زورق أمريكي مسير، ثم هاجم بصواريخ باليستية متعددة حاملة طائرة أمريكية. وبينما تقول القيادة المركزية الأمريكية إن المسار الجنوبي للمضيق أصبح سالكا وآمنا للملاحة، تتمسك طهران بحقها في فرض قيود على الممرات التي تعتبرها غير مسرح بها. المواجهة بين واشنطن وطهران لم تعد عبارة عن صواريخ في الجو، أصبحت ناقلات النفط والسفن الحربية نفسها أهدافا مباشرة. واشنطن تضرب شريان النفط الإيراني، وطهران ترد باستهداف حركة الملاحة. هي نيران القصف تسيطر على المشهد في مياه مضيق هرمز والمنطقة.
1: ارتباطا بشؤون المنطقة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان، ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية، محذرا سكان مباني قريبة بضرورة إخلائها. من الشرق الأوسط إلى القارة الأوروبية، حيث تدخل الأخيرة فصل الشتاء بأدنى مستويات مسجلة لمخزونات الغاز الطبيعي، ما يتركها بهامش أمان محدود في حال جاءت درجات الحرارة أقل من المتوقع، فيما تشهد أسعار الغاز ارتفاعا حادا في ظل استمرار حرب إيران. وبينما تستبعد المفوضية الأوروبية حدوث نقص فوري في الإمدادات، يحذر خبراء من أن اجتماع عوامل مثل موجات برد شديدة أو تعطل للإمدادات وانخفاض إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ربما يفاقم الأزمة. عن عوامل عجز أوروبا عن ضمان سيادتها الطاقية رغم طول الأزمات الجيوسياسية المعطلة لإمدادات الطاقة، نستمع لتوضيحات إبراهيم بدران، محلل اقتصادي وأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان، متحدث للزميل نور الدين إيجاشان.
3: لا تستطيع أوروبا أن تخرج من الأزمة المزدوجة، أزمة إمدادات الروسية وأزمة الإمدادات الخليجية، لا تستطيع أن تدخل من هذه الأزمة المزدوجة دون أن تأخذ موقفا جادا وحاسما لإنهاء الحروب والوصول إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من جهة، حتى تهدأ القارة الأوروبية، تبدأ بتعويض ما نقصها، وأيضا تعيد علاقات الطاقة مع روسيا، وأيضا إنهاء الصراع في الخليج العربي وفي مضيق هرمز بالذات، حتى تعود إمدادات طاقة من مشتقات النفط والنفط والأسمدة والغاز تعود إلى طبيعتها. ولهذا لا شك أن أوروبا من المحتمل إذا استمرت الأوضاع كما هي ولم يؤخذ قرار سياسي

0: من الاتحاد الأوروبي بضرورة إنهاء هذه الحروب، باعتبار أن أوروبا هي المتضرر الكبير، بينما أمريكا لا تتأثر وروسيا تتأثر بشكل مختلف. فما لم تتخذ أوروبا قرارا حاسما وتمضي في العمل السياسي والضغط على الأطراف، ستبقى الأزمة وربما تتفاقم بشكل كبير.
1: في أخبار قارتنا الإفريقية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أمس لصالح قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة ميركاتور التقليدية المعمول بها على الصعيد العالمي، وتعويضها بخرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات، وعلى رأسها خريطة إيكوال إيرث التي أطلقت في العام 2018. القرار غير الملزم الذي جاء بمبادرة من التوغو وبدعم من الاتحاد الإفريقي، يهدف خصوصا إلى تصحيح الصورة البصرية لحجم إفريقيا التي تبدو في خرائط ميركاتور أصغر بكثير من مساحتها الحقيقية. وقد أيدت القرار 164 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وامتناع 6 دول عن التصويت. لرصد ردود الفعل إفريقيا حول هذه الخطوة الرمزية ودلالتها السياسية والاقتصادية، نتابع التقرير التالي من إعداد مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: في خطوة تستهدف الحد من التشوهات البصرية التي تفرضها خريطة ميركاتور، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجع على استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.
3: التوصية بخرائط مثل إيكوال إيرث خطوة علمية جيدة، لكن لن تحل محل الخرائط القديمة في التعليم بين يوم وليلة.
2: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
3: التغيير يحتاج إلى مراجعة المناهج، تطوير أدوات رقمية تفاعلية على الأفارقة والعالم الجنوبي، المطالبة بعدالة خرائطية. التحدي الحقيقي ليس في اعتماد خرائط بديلة، بل في تربية جيل ينظر إلى الخريطة كأداة قابلة للنقل.
2: المبادرة جاءت من جمهورية توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي لتصحيح الصورة البصرية لحجم إفريقيا التي تبدو أصغر من مساحتها الحقيقية، مع تشجيع استخدام إسقاط إيكوال إيرث الذي طور عام 2018.
4: جمهورية توغو استطاعت أن تأخذ قضية رمزية وتحولها إلى موقف إفريقي، وهذا نموذج مثير للاهتمام لما يمكن أن تفعله الدبلوماسية الإفريقية.
2: الباحث والمهتم في الشؤون الإفريقية موسى شيخو:
4: عندما ننظر إلى الخريطة نحن لا نرى حدود الدول فقط، وإفريقيا ليست صغيرة، نحن نتحدث عن قارة تزيد مساحتها على 30 مليون كيلومتر مربع.
2: القرار لا يلغي خريطة ميركاتور كما أنه غير ملزم قانونيا، لكنه يدفع نحو اعتماد خرائط أكثر واقعية خصوصا في التعليم. أبو بكر السماني، أديس أبابا، ميديا.
1: وفي رياضة الثامنة، يعود فريق المغرب الفاسي إلى المعترك الإفريقي من بوابة دوري الأبطال، ويواجه نادي رحيم البوركينابي في ذهاب الدوري التمهيدي الأول، بحثا عن نتيجة جيدة تقربه من الدور الموالي قبل السفر لخوض الإياب بعد أسبوع. التفاصيل في تقرير يوسف الشاط.
5: الماس يستعد لخوض مغامرة إفريقية جديدة بعدما ضمن مشاركته في دوري الأبطال إثر تتويجه بلقب البطولة المغربية الاحترافية إنوي الموسم الماضي، ليعود إلى المسابقة القارية بعد غياب دام ل14 عاما. المواجهة الأولى للمغرب الفاسي ستكون أمام نادي رحيم من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدوري التمهيدي الأول، انطلاقا من الساعة 8 مساء، حيث يسعى الفريق الفاسي لتحقيق نتيجة جيدة تعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل. العودة للمنافسة القارية تحمل أهمية كبيرة لأنصار الماس، خصوصا أن آخر مشاركة للفريق تعود إلى سنة 2012 بعد فترة ذهبية توج خلالها بكأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2011، ثم كأس السوبر الإفريقي سنة 2012 بقيادة المدرب رشيد الطوسي، ما يجعل الجماهير تتطلع إلى تكرار تلك الإنجازات. التركيبة البشرية للفريق شهدت تعزيزات مهمة خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها تعاقد مع الظهير الأيمن الموزمبيقي ديوغو كاليلا إلى جانب أمين الفرسي وعبد الله خفيفي وكريستوفر إيباي وسامبان بينغي ومنير الكوج. أما الطاقم التقني فيقوده البرتغالي رويال ميدا الذي يخوض مع الفريق هذه التجربة القارية خلفا للإسباني بابلو فرانكو. نذكر أن باقي الأندية المغربية الرجاء الرياضية الجيش الملكي ونهضة بركان معفية من الأدوار أولى للمسابقات الإفريقية.
1: شكرا لك يوسف الشاطر. وبالتقرير الرياضي مستمعينا الكرام ننهي نشرة الثامنة، بعد قليل تعود إليكم الزميلة صوفي فولا.

0: القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أكدت طهران من جهتها أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بواشنطن. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية فإن سفن الثلاث المستهدفة كانت جزءا من شبكة تمول الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن إيران لا تمتلك أي وسيلة للدفاع عنها. في خطوة تعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن مرتبطة بواشنطن. بالتزامن مع ذلك أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاغون أخضع عشرات المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب في مسعى لتحديد مصدر تسريبات تتحدث عن نقص في الذخائر، وذلك في سياق الحرب مع إيران. شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة النبطية وبلدة في محيطها جنوبية لبنان، وقال إنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قوته في الجنوب. وأصدرت متحدثة الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه الدفاع المدني بمقتل شخصين في إحصائية غير نهائية جراء الغارة الإسرائيلية. وتأتي هذه الغارات في سياق تصعيد متواصل في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل هجماته على ما يقول إنها أهداف تابعة لحزب الله. نبقى في المنطقة، حيث قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الهجوم الحكومي جاء ردا على تصعيد الحوثيين وانتهاكاتهم، مشيرا إلى أن القوات دمرت قدرات وعناصر الجماعات في معسكر اللبنات. دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارك إلى ضبط النفس، وذلك بعد مغادرة أحد وجهاء المنطقة المحافظة على خلفية توترات مع أنصار الزعيم الدرزي حكمة الهجري الموالي لإسرائيل. وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد لاحقا بأن مجموعة خارجة عن القانون أجبرت عاطف هنيدي على مغادرة مدينة السويداء عقب اختطافه من منزل في الليلة السابقة بسبب بيان أصدره وانتقد فيه تصريحات الهجرية. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث سبل وضع حد للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للمبعوثين إلى كييف اليوم. وعقب الاجتماع قال مساعد الرئيس الروسي أن ويتكوف وكوشنر لم يكتفي بالتعبير عن اهتمامهما بإنهاء الأعمال العدائية سريعا، بل عرض أيضا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. ختام هذا الموجز سيكون بالرياض، حيث المغرب الرياضية الفاسية يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا اليوم عندما يستضيف نادي رحيم والبوركينابي على أرضية المركب الرياضي بفاس انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول. وتكتسي هذه المواجهة طابعا خاصا بالنسبة للماس الذي يعود للمواجهة القارية بعد غياب دام 14 سنة وبصفة بطل المغرب هذه المرة. نقطة نهاية هذا الموجز، بعد قليل ويكند الأسرة مع محمد البدوي. إلى ذلك. Camera ready
1: and action. لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح جديد اللي كنتلاقاو فيه معكم مستمعينا الكرام فين ما كنتو. اهلا ومرحبا بكم في ويكند الاسره. فمع بدايه السنه الدراسيه ماشي غير المحافظ الكتبيه اللي خصها تكون واجده، حتى بعض العادات والطريقه اللي كنتعاملوا فيها داخل الاسره كتحتاج شويه كذلك ديال المراجعه، خصوصا ملي كيتعلق الامر بالمسؤوليه والاستقلاليه والعلاقه مع المدرسه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكند الاسره، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذا مستمعينا في الفقرة الأولى غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيرافق الطفل من سنوات ديالو الأولى وكيحتاج يتعلمو بالتدريج، كيفاش نعلمو الوليدات ديالنا يتعاملوا مع المال والمصروف، واش نعطيو للطفل المصروف بشكل منتظم، واش خاصو يعرف شحال عندنا وشحال كنصرفو، وكيفاش نعلموه يفرق بين الحاجة والرغبة ويعرف قيمة الفلوس بلا ما يكون المال هو كل شيء بالنسبة ليه. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نطرحوا واحد السؤال اللي كيتعلق بالطريقة ديال اتخاذ القرارات داخل الأسرة، واش خاص الأطفال كذلك يشاركوا في بعض القرارات العائلية، فين كتسالي الطاعة ديال الوالدين وكتبدأ المشاركة، وشنو هي القرارات اللي يمكن للطفل أنه يعبر فيها على الرأي ديالو، وشنو الفائدة اللي يمكن يكتسبها ملي كنحسوه أن الرأي ديالو مسموع ومحترم داخل الأسرة. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نهضروا على واحد العلاقة أساسية في الحياة المدرسية ديال الطفل، غادي نتكلموا على العلاقة ديال الوليدات مع الأساتذة والمعلمين، لأن النجاح في المدرسة كيبدأ أيضا من العلاقة مع الأستاذ، فكيفاش غادي نعلموا وليداتنا يحترموا الأساتذة ويتعاملوا معهم بطريقة إيجابية، وكيفاش يمكن الأسرة والمدرسة يتعاونوا بجوج باش تكون العلاقة بين الطفل والأستاذ والمعلم مبنية على الثقة والاحترام وتساعد الطفل على أنه يتعلم وينجح. وفي الأخير مستمعينا الكرام غادي نستضيفوا الأستاذة ياسمين اليحياوي الأخصائية النفسية باش تكلم لنا على واحد الموضوع اللي كيطرح بزاف ديال الأسئلة مع بداية السنة الدراسية، لأن العودة للمدرسة واش كل طفل يعني كثير الحركة غيكون كيعاني من TDAH اللي هو يعني اضطراب ديال فرط الحركة وتشتت الانتباه، فين كاين الفرق بين طفل اللي نشيط وكثير الحركة وطفل اللي عنده هاد الاضطراب، وشنو هي العلامات اللي خاص الآباء والأساتذة إذا ينتبهوا لها قبل ما نلصقوا أي تشخيص للطفلة. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الأسرة غادي نهضروا فيها على الفلوس، على المال، وعلى المشاركة في القرارات والعلاقة مع الأساتذة، وكذلك غادي نختموها بموضوع اللي كيهم الصحة ديال الأطفال ديالنا النفسية والمسار ديالهم الدراسي. فكنتمنى تدوزوا معنا صباح زوين مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة، وكيف ما العادة قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على الفلوس، على كيفاش نعلموا وليداتنا يتعاملوا مع المال والمصروف، واش نعطيوهم مصروف بشكل منتظم ولا واش خاصهم يعرفوا شحال عندنا ديال الفلوس، وكيفاش نعلموهم يفرقوا بين الحاجة والرغبة ويعرفوا القيمة ديال الفلوس بلا ما يكونوا هاد الفلوس هما كل شيء بالنسبة لهم. فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا أحمد سعد إيه اليوم الحلو ده.

اليوم الحلو ده معكم مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة على ميديا. مستمعينا الكرام, الموضوع ديال هذه الفقرة هذه اللي هو على الفلوس. الفلوس كيبقاو جزء من الحياة اليومية ديالنا أكيد, ولكن ملي كيتعلق الأمر بالأطفال بزاف ديال الآباء كيبقاو محتارين. واش نعطيو للطفل ديالنا المصروف اليومي؟ شحال غادي نعطيه؟ واش نخليوه يصرف كيف ما بغى؟ واش خاصنا نعلموه أنه يدخر؟ وفاش كنبداو أصلا, ولا وقتاش غادي نبداو أصلا نهضروا معاه على الفلوس؟ في الحقيقة الطفل كيبدا يكتشف المعنى ديال المال من سن صغيرة, حتى قبل ما يكون عنده مصروف اللي هو خاص به. كيشوف الوالدين كيشريو, كيسمعهم كيهضروا على الثمن, كيشوف الإعلانات, كيطلب شي لعبة أو حلوة أو شي حاجة شافها عند شي واحد من صحابه. ومع الوقت كيبدأ يكون واحد تصور الخاص به على العلاقة بين الرغبة والشراء. والمشكل هو أن الطفل يقدر يتعلم التعامل مع المال بطريقة تلقائية من المحيط دياله, أو لا يتعلمه بطريقة واعية من الأسرة. وهنا كيبان الدور ديال الوالدين, ماشي باش نعلمو يعني الوليدات ديالنا كيفاش يجمعوا الفلوس, ولكن كيفاش يفهموا القيمة ديالها ويستعملوها بواحد طريقة مسؤولة ولا بمسؤولية. كيفاش يعني الطفل ملي كيتعود ياخد كل شيء داكشي اللي كيبغيه يعني بلا ما يفكر, ممكن يكبر هو كيعتبر الحصول على الحوايج أمر عادي. وفي المقابل الطفل اللي كان خوفه دائما من الفلوس أو لكن ربطوها بالمشاكل والخلافات, فحتى هو ممكن يكون واحد العلاقة غير صحية معها. إذن كيفاش غادي نبداو هالتربية المالية مع الأبناء ديالنا؟ واش المصروف اليومي يقدر يكون وسيلة تعليمية ماشي غير فلوس اللي كنعطيوها للطفل باش أنه يشري بها؟ وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نتكلموا على أن المصروف ماشي غير فلوس, ولكن فرصة باش يتعلم الطفل الاختيار. لأن واحد من أبسط الطرق اللي نقدروا من خلالها نعلموا الطفل التعامل مع المال هو أن نعطيه واحد المصروف اللي مناسب للعمر ديالو والسن ديالو. ولكن الأهم هو المبلغ, وهو يعني أهم من المبلغ هو شنو غادي يتعلم من خلاله هذا الطفل هذا. لأن ملي الطفل كيكون عنده مبلغ محدد كيبدأ يواجه واحد التجربة اللي ما كانش كيعيشها من قبل. عنده اختيارات ولكن الفلوس محدودة, يقدر يشري بها حاجة اليوم أو لا يحتفظ بها باش يشري بها حاجة أخرى من بعد. وهنا بالضبط كيبدأ يتعلم معنى الأولويات. مثلا إذا كان يعني الطفل ديالنا عنده واحد المبلغ صغير ولقى جوج ديال الحاجات اللي هو باغيهم, ما خصناش ديما نجاوبوه مباشرة ونقول ليه شنو يشري. ممكن نسوله شنو اللي محتاج أكثر, واش الا مثلا صرفتي الفلوس كامله اليوم غادي يبقى عندك شي حاجه لغد ليه ولا الاسبوع الجاي. هذا النوع ديال الاسئله كيخلي الطفل يبدا يفكر قبل ما يصرف, بدل ما يكون القرار دائما صادر من الاب او لا من الام. وحتى الا اختار انه يصرف المصروف ديالو كامل في واحد الحاجه اللي هي بسيطه, ماشي بالضروره خاصنا نتدخلوا ونمنعوه. طبعا الا كانت هذه الحاجه يعني غير مناسبه او لا فيها خطر فالوالدين خاصهم يتدخلوا اكيد, ولكن في الاشياء العاديه بعض الاختيارات الصغيرة وحتى بعض الأخطاء الصغيرة ممكن تكون واحد درس مفيد بالنسبة للطفل ديالنا. فإلى صرف الطفل فلوس ديالو كلها في نهار واحد ومن بعد اكتشف أنه ما بقى عنده والو, راه يقدر يتعلم من هالتجربة أكثر مما أنه يتعلم من واحد المحاضرة طويلة من الوالدين حول كيفاش يجمع الفلوس وكيفاش يتداخر وكيفاش يخبيهم. المهم هو أننا ما نحولوش المصروف الواحد الوسيلة ديال العقاب أو للمكافأة على كل تصرف. مثلا ماشي كل مرة دار الطفل ديالنا شي حاجة مزيانة نعطيه فلوس, وماشي كل مرة غلط

نحيدوا عليه نقطعوا عليه الفلوس ولا المصروف، لاننا بهالطريقه هذه ممكن نربطوا المال بواحد السلوك يعني ديال الطفل بشكل آلي، بينما الهدف هو ان الطفل يتعلم ان الفلوس وسيله اللي عندها قيمه وخاصها تدبير. ومن المفيد كذلك نعلموه ان الثمن ماشي هو القيمه دائما، يعني لعبه غاليه ماشي بالضروره غتكون احسن من لعبه اللي هي رخيصه، وحاجه يعني اللي عندها اشهار قوي مثلا اللي كنشوفوه ماشي بالضروره هي الحاجه اللي احنا محتاجين ليها. وهنا يمكن ندخلوا واحد المفهوم بسيط جدا ولكن مهم، اللي هو الفرق بين بغيت ومحتاج. فالطفل محتاج الماكلة، الملابس، الأدوات المدرسية والحاجات الأساسية، أما لعبة جديدة حلوة إضافية أو لا يعني شي حاجة شافها في الإشهار فغالبا غير هي رغبة. ماشي معنى يعني هادشي أن الرغبات ممنوعة، ولكن الطفل خاصو يتعلم أن الرغبة ماشي دائما كتولي حاجة ضرورية اللي خاصها تشرى ديك الساعة أو لا بالزربة. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل الموسيقي، غادي نسمعوا المنال في كلمات، وغادي نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نعلموا الطفل ديالنا الادخار وقيمة الانتظار.

من الكلمات ويكاند الأسرة ومسامعنا الكرام على ميدي آن وتكلمنا مازالين كنتكلموا على الموضوع اللي خصنا على هذه الفقرة هذه اللي هو يعني كيفاش نعلموا وليداتنا يتعاملوا مع المال والمصروف. طرحنا واحد سؤال أولا في الأول قلنا أن المصروف ماشي غير هو فلوس ولكن فرصة باش الطفل ديالنا يتعلم الاختيار. ودابا غادي نطرحوا واحد سؤال ديال كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يدخر وكذلك القيمة ديال الانتظار. فالطفل إلى تعلم كيفاش يصرف ما نكونوش كملنا ديك الصورة اللي خاصنا الطفل ديالنا على الفلوس. فجزء مهم من التربية المالية هو أنه يتعلم كذلك كيفاش يحتفظ بجزء من المال دياله ويصبر على واحد الحاجة اللي باغي يوصل لها. يعني يمكن يكون مثلا عند الطفل واحد الهدف بسيط اللي هو لعبة كتاب أو شي حاجة أخرى مناسبة للسن دياله وحنا نساعدوه يحسب شحال خاصه وشحال يقدر يدخر كل أسبوع مثلا وشحال تقريبا غادي يحتاج من الوقت باش يوصل الهدف دياله.

طريقه الادخار كيولي واحد الحاجه اللي هي ملموسه بالنسبه للطفل، ماشي غير كلمه كبيره بحال المستقبل اللي مازال بعيد عليه بالنسبه ليه، ولكن الهدف كيكون واضح ويقدر يشوفه ويتابع التقدم ديالو. وممكن نستعملوا حتى واحد ديك الحصاله صغيره بسيطه او لا شي وسيله اخرى اللي تكون مناسبه للسن ديالو، ونخليو الطفل يشوف كيفاش المبلغ الصغير كيبدا يتجمع مع الوقت. والفكره اللي بغينا نوصلوها ليه هي ان شي حاجه صغيره اليوم ممكن تولي شي حاجه مهمه من بعد. والأجمل هو أن الطفل هنا كيتعلم واحدة من المهارات يعني اللي غادي يحتاجها طوال حياته اللي هي الانتظار، بحيث المجتمع اللي كنعيشو فيه اليوم كيعلمنا العكس أحيانا، يعني شاف الحاجة خاصو يشريها، عجباته يقولك بغيتها دابا، الإعلانات كتقول ليه أن السعادة مرتبطة بالشراء، والمواقع كتخليه أنه يشوف باستمرار حاجات جديدة. لذلك القدرة على الانتظار وعدم يعني الاستجابة لكل رغبة بالزربة ولات مهارة مهمة. وحتى الوالدين عندهم دور كبير في هذه القضية هذه، لأن إذا كان الطفل ديالنا كل ما طلب شي حاجة غادي يسمع مباشرة واخا صافي غدا غادي نشريها لك، يعني الطفل كيولي صعيب عليه يفهم المعنى ديال الانتظار. أما إذا قلنا ليه مثلا دابا ما غاديش نشريوها، ولكن إلا بغيتيها نقدروا مثلا نخططوا كيفاش نجمعوا الثمن ديالها باش نشريوها، فهنا ما كنرفضوش فقط الطفل، وإنما كنعلموه طريقة أخرى باش أنه يوصل لذاك الشيء اللي بغاه. وفي نفس الوقت فخاصنا نكونوا واضحين مع الأطفال ديالنا في الموضوع ديال المال، ولكن بلا ما نحملوهم الهموم ديال الكبار. يعني الطفل ما خاصوش يدخل في التفاصيل ديال المشاكل المالية للأسرة كاملة، وما يحسش أنه مسؤول على المصاريف ديال الدار، ولكن من المفيد أنه يعرف أن المال محدود وأن الاختيارات اللي كيديرها راه عندها ثمن. فممكن مثلا نقولوا له راه عندنا ميزانية اللي محددة نقدر نقول لي عندنا واحد الميزانية اللي هي محدودة لواحد الغرض لواحد الحاجة اللي هي مهمة وأولوية، وخاصنا نختاروا أشنو اللي أنسب. فهكذا كيتعلم أن كل أسرة عندها إمكانيات مختلفة، وأنه إلى ما شراش شي حاجة معينة فماشي بالضرورة معناها أنه راه غادي يتحرم منها. وهنا كذلك كتجي واحد نقطة مهمة بزاف اللي هي ما خصناش نقارنوا مصروف ديال الطفل مصروف ديال الطفل آخر، لأن مثلا الطفل غيبدا يقول لك صاحبي كياخد أكثر مني، فلان عنده تليفون وأنا ما عنديش، فلانة والدها كيشريو لها كل شيء. فهاد المقارنات كلها راه غادي تبقى موجودة، ولكن نقدروا نعلموا الطفل ديالنا أن الأسر ماشي كلها عندها نفس الظروف وماشي كلها بحال، وأن القيمة يعني أو قيمة الإنسان ما عمرها كتقاس بالحاجات اللي كيملك والحاجات اللي عنده. فنخليه الأطفال يتعلموا من الحياة اليومية. التربية المالية ما خصهاش تكون ديما درس رسمي داخل الدار، بالعكس أحسن الدروس ممكن تكون هي في المواقف اليومية. يعني ملي كنمشيو للسوق ممكن نشرحوا للطفل ديالنا علاش اختارينا واحد المنتوج معين بدل منتوج آخر، أو لا علاش كنقلبوا على الثمن قبل ما نشريو. فملي يكون عندنا اختيار بين جوج ديال الحاجات ممكن نسولوه إلى كان مثلا عنده هو واحد المبلغ شنو اللي غادي يختار وعلاش، هكا غادي نوليو نفهموا أكثر الطفل ديالنا كيفاش كيفكر وكيفاش كيشوف الفلوس، وغادي نفهموا كيفاش حتى احنا غادي نتعاملوا معاه، لان يعني بهالطريقه الطفل كيبدا يفهم ان الشراء ماشي مجرد رد فعل على الرغبه، ولكن كيتعتبر قرار. والاهم من كل شيء هادشي هو ان الطفل او الاطفال بصفه عامه كيتعلموا بزاف من المثال اللي كيشوفوه قدامهم. ديما كنتكلموا على هذه القضيه انهم اذا كانوا الوالدين مثلا كيشريو بشكل اندفاعي وكيتكلموا باستمرار على الفلوس، ويعني ما عندها ان الفلوس ما كتسواش ولا الفلوس ما عندهاش قيمه، او لا ما يكونوا صراعات او لا شي جار في الدار بسبب المصاريف قدام الوليدات. فهاد الرسائل كلها غادي تكون اقوى من اي نصيحه اللي نقدروا نقدموها من الطفل ديالنا. فاذا شاف الطفل ان والديه كيقارنوا الاسعار كيفكروا قبل ما يشريوا وكيدخروا كيعرفوا يفرقوا يعني بين الحاجه والرغبه، فغادي تعلم ان المال خاصو الوعي قبل الاستعمال، واننا نعلموا الطفل التعامل مع المال ما كيحتاجش اننا نتسناو حتى يكبر. ممكن يبدا من المصروف الصغير، من اول مره كيسول فيها علاش مثلا ما نشريوش هادي، او المهم ماشي شحال غادي نعطيوه كذلك، ولكن شنو غادي نعلموه بالفلوس اللي كنعطيوه. نعلموه ان المال محدود وان الاختيارات راه عندها ثمن، وان ماشي كل حاجه كنبغيوها راه فخاصنا نشريوها فورا، لان حيت الطفل اللي كيتعلم اليوم كيفاش يدبر واحد المبلغ صغير وكيفاش يصبر على واحد الحاجه اللي باغيها وكيفاش يفكر قبل ما يصرف، راه ما كيتعلمش غير التعامل معها.

المصروف، راه كيبني واحد المهاره اللي غادي ترافقه ملي كبر ويولي مسؤول على قرارات ماليه اللي هي اكبر. والسؤال اللي غادي نخليكم معاه في هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام هو واش ملي كنعطيو لاولادنا المصروف كنعلموهم فعلا كيفاش يتعاملوا مع الفلوس ولا غير كنعلموهم كيفاش يصرفوها؟ تنتمنى تلقاو اجوبه لهذا السؤال هذا مستمعينا الكرام، وكل واحد فينا اكيد غيكون عنده جواب مختلف لانه كل واحد على حسب الطريقه كيفاش كيتعامل مع الوليدات ديالو. فخليكم معنا مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الوقفه موسيقيه وما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال 9:30 غادي نطرحوا واحد السؤال اللي كيتعلق بطريقه اتخاذ القرارات داخل الاسره. واش خاص الوليدات ديالنا يشاركوا معنا في بعض القرارات العائليه وفين كتسالي الطاعه ديال الوالدين وكتبدا المشاركة، وشنو هي القرارات اللي يمكن للطفل أنه يعبر فيها على الرأي دياله، وشنو الفائدة اللي ممكن يكتسبها من اللي نحسو الطفل ديالنا أن الرأي دياله مسموع وعنده قيمة ومحترم داخل الأسرة. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز 9:30. فما دابا فغنخليكم مع عمرو دياب يا بختو.

زينب دحياني في ويكاند الأسرة على ميديا. مستمعينا الكرام, في كل دار كاينين قرارات اللي خاص الأسرة أنها تاخذهم, بحال مثلا وقتاش فين نمشيو للعطلة, ولا شنو نديرو في الويكاند, ولا شنو النشاط اللي يقدر الطفل أنه يدير من بعد المدرسة, وحتى بعض الأمور البسيطة بحال شنو نتغدى وشنو نشريو للدار, شنو ناخذو, يعني شي حوايج بحال هكا. ولكن ملي كيكون القرار اللي متعلق بالأسرة, واش خاص الأب والأم هما اللي يقرروا دائما, ولا من الأفضل حتى الأطفال يكون عندهم واحد الرأي في بعض الأمور؟ يعني طبعا ماشي المعنى هادشي ديال أن ماشي معنى أن الطفل هو اللي غادي يقرر في كل شيء, أو أن الوالدين غادي يتنازلوا على الدور ديالهم, ولكن كاين فرق بين أننا نخليو الطفل ديالنا يقرر في كل شيء, وبين أننا نسمعوا للرأي ديالو ونعطيه فرصة يشارك في بعض الاختيارات اللي مناسبة للسن ديالو. فاش يعني وقتاش الطفل كيشوف أن الرأي ديالو مسموع, فكيتعلم كيفاش أنه يعبر على وجهة النظر ديالو, وكيفاش يسمع الآخرين, وكيفاش يتقبل الاختيار, أو لأن الاختيار النهائي ممكن ما يكونش دائما هو هذاك الشيء اللي اختار هو. إذا فين نقدروا نخليو الأطفال ديالنا يشاركوا, وفين خاص الكبار يبقوا هما اللي كيتاخذوا القرارات؟ أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي أن نتكلم على المشاركة, اللي ما كتعنيش أن الطفل يقرر كل شيء. خاصنا نوضحوا أن المشاركة ديال الطفل في الحياة العائلية ما كتساويش أبدا أنه غادي يكون هو صاحب القرار النهائي. طبيعة الحال هذه نقطة مهمة, لأن بعض الآباء ملي كيسمعوا فخاص الطفل اللي يشارك في القرارات, كيحسوا كأن التربية غادي تولي عبارة عن تصويت داخل الأسرة, وكل واحد خاصو يدير داكشي اللي بغاه, ولكن الأمر غيكون أبسط من هادشي هذا. يعني المشاركة كتقدر تبدأ بحاجات صغيرة بزاف, مثلا أن الأسرة بغات تخرج في الويكند, فممكن الأب والأم يحددوا أولا المكان والوقت والإمكانيات اللي متاحة, ومن بعد يسولوا الأطفال أشنو النشاط اللي بغيو يديروه, يعني من بين هاد الاختيارات اللي يقدروا هما يقوموا بها, ولا أشنو المكان اللي كيعجبكم أننا نمشيو نزوروه. فهنا الطفل كتكون عنده فرصة يعبر على الرأي دياله, ولكن في واحد الحدود اللي كتكون يعني واضحة. ونفس الشيء داخل الحياة اليومية, يعني ممكن نسولوا الطفل أشنو الكتاب اللي بغي يقرأ, أشنو الرياضة اللي باغي يجرب, ولا نعطيه الاختيار بين جوج ديال الحوايج مثلا باش يلبسهم اللي يكونوا مناسبين ليه, أو حتى نخليه يساهم في اختيار بعض الوجبات العائلية. فهاد التفاصيل الصغيرة كتبان بسيطة, ولكن بالنسبة للطفل كتكون فرصة باش يتعلم كيفاش يختار وكيفاش يفكر قبل ما يجرب. ولكن في المقابل كاينين قرارات اللي ماشي من المسؤولية ديال الطفل أصلا, الأمور اللي كتكون متعلقة بالصحة, السلامة الدراسية, المصاريف الكبيرة, أو لا القرارات اللي كتهم الأسرة بشكل يعني عام, فخاص الوالدين يتحملوهم في هذه المسؤولية. وحتى في هذه الحالات يعني ممكن نشرحوا للطفل ديالنا القرار بواحد الطريقة اللي بسيطة, ونسمعوا الأسئلة ديالو أكيد, ولكن ماشي ضروري نعطيه واحد المسؤولية اللي هو مازال ما قادرش عليها. مثلا إذا كانت الأسرة عندها مصاريف كثيرة, فماشي ضروري ندخلوا الطفل ديالنا في المصاريف المالية كلها كيف ما ذكرنا, ولكن ممكن نقولوا ليه فهاد المرة غادي نختاروا هاد الشيء لأن عندنا أولويات أخرى. بهذه الطريقة هذه الطفل كيتعلم أن القرارات كتكون عندها أسباب, وماشي كل رفض كيتعتبر يعني مجرد أن الأب تيقول له لا حيت أنا قلت لك لا يعني لا. يعني إذا الهدف من هذا الشيء كامل هو أننا نعطيه الطفل واحد السلطة اللي كبر من السن دياله, يعني ماشي هو الهدف ديالنا, وإنما أننا نعطيه مساحة اللي تكون مناسبة للسن دياله, لأن الطفل الصغير كيحتاج اختيارات بسيطة, والطفل اللي كبير شوية نقدروا نزيدوه شوية في المسؤولية, ولكن دائما مع وجود واحد الحدود اللي كتكون واضحة. وهنا كاين واحد القاعدة بسيطة اللي يقدر كل أب وأم أنهم يتذكروها, فهي أننا نخليه الطفل ديالنا يختار في الحاجات اللي يقدر يتحمل النتيجة ديالها, ونخليه القرارات الكبيرة عند الكبار. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي, المرة غادي نسمعوا تو ليت سان لوفون فنانو, وغادي نعاودو نرجعو لكم, خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقره هذه الصباح، اللي هو واش خاص الاطفال يشاركوا في بعض القرارات العائليه. فملي كنسمعوا الراي ديال الطفل اشنو كيتعلم الطفل، ملي كنسمعوا الراي ديال الطفل راه حنا ما كنعاونوهش غير باش يختار بين جوج ديال الحاجات، ولكن كنعلموه كيفاش يعيش وسط الناس، لان الانسان في الحياه ديالو اليوميه غادي يبقى يعني مضطر يسمع الاراء مختلفه ويتعامل مع اشخاص اللي ما كيتفقوش معاه. مثلا ممكن نسولوا الطفل ديالنا اشنو النشاط اللي بغيتي نديروه مثلا في الويكاند، وغادي يجاوب بغيت نمشيو للحديقه. هذا ممكن يعني ما نكتفيوش غير باه او لا، ولكن نسولوه وعلاش اختاريتي الحديقه، شنو اللي كيعجبك فيها، اشنو يعني شنو علاش بالضبط بغيتي نمشيو لهاد البلاصه هذه. فهنا بهذه الطريقه هذه كنشجعوا الطفل ديالنا انه يفكر ويشرح الاسباب ديال الاختيار ديالو، بدل ما يكون يعني كل طلب عنده مجرد بغيت او لا ما بغيتش. وفي نفس الوقت خاص الطفل ديالنا يتعلم ان الاستماع للرأي ديالو ما كيعنيش بالضرورة أننا غادي نوافقوا عليه. يعني هذه ربما من أهم الرسائل اللي خاص الطفل أنه يتعلمها. ممكن نقولوا له سمعنا الرأي ديالك وفهمنا علاش بغيتي هذا الشيء، ولكن احنا غادي نختاروا حاجة أخرى لأن الظروف دابا ما كتسمحش أننا نختاروا ديك الحاجة اللي بغيتي أنت. بهذه الطريقة هذه فالطفل كيتعلم واحد الفرق مهم بين رأي اللي عنده قيمة، ولكن ماشي بالضرورة هو اللي غادي يربح كل مرة. وهذا الشيء غادي يعاون الطفل ديالنا أنه يتعلم يتقبل الاختلاف. مثلا إذا كان عنده أخ أو لا أخت وكل واحد فيهم بغى نشاط مختلف، فماشي ضروري الأب والأم أنهم يحاولوا دائما يرضيوا الجميع. ممكن يشرحوا لهم أن كل واحد عنده الرغبة دياله، ولكن خاص الأسرة تلقى واحد الحل اللي كيناسب الظروف ديالهم واللي يقدر يناسب الطرفين جوج. وهنا كنعلموا الطفل أيضا كيفاش يتفاوض بطريقة بسيطة. مثلا يقدر يشرح علاش بغى هذيك الحاجة، ومثلا شنو الحل اللي يقدر يلقى مع الأخ دياله ولا مع الأخت دياله باش كل واحد فيهم يعني يكون راضي على الاختيار الأخير اللي كيكون. فهذه المهارة هذه غادي يحتاجها من بعد حتى في الدراسة، في العمل مع الأصدقاء، وحتى في الحياة دياله العائلية. لأن الشخص اللي كيكون متعود من صغره أن الجميع خاصهم يوافقوه، فممكن يلقى صعوبة كبيرة ملي يكبر ويكتشف أن الحياة ما كتمشيش دائما بهذه الطريقة اللي هو باغيها. ومن جهة أخرى ملي كنسمعوا للطفل بجدية حتى إلا كان الاقتراح ديالو بسيط، فكنعطيه واحد الرسالة مهمة بزاف اللي كتعني أنه راه هو فرد من هذيك الأسرة، وأن الصوت ديالو راه مسموع. وهذا الشيء ما كيعنيش أن الطفل غادي يفرض الرأي ديالو، ولكن غادي يحس بأنه كينتمي وغادي يحس بالمسؤولية. ففي المقابل خاص الوالدين حتى هما يكونوا واضحين. يعني ماشي من الأحسن أننا نسولوا الطفل ديالنا على الرأي ديالو في كل حاجة، ومن بعد كل مرة نرفضوا الاقتراح ديالو بلا حتى شي تفسير، لأن مع الوقت ممكن يحس أن السؤال اللي كنطرحوا عليه راه غير سؤال شكلي ما عنده حتى شي إضافة. لأن الأفضل أننا نسولوه في الأمور اللي فعلا نقدروا نعتبروا الرأي دياله فيها. فإذا كان مثلا القرار النهائي مختلف نشرحوا ليه السبب بكل بساطة. لأن التربية ماشي هي أننا نقولوا للطفل دائما أو لا نقولوا ليه لا، وماشي حتى أننا نقولوا ليه ديما يعني لا. لأن التربية هنا هي أننا نعلموه كيفاش يعبر وكيفاش يسمع وكيفاش يختار وكيفاش يتقبل أن الآخرين ممكن يختاروا بشكل اللي هو مختلف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي آخر غادي نسمع هذه المرة الجميلة البدوي في ولا عليك، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نخليو المشاركة مناسبة للعمر ديال الطفل.

مستمعينا الكرام، كيفاش نخليو المشاركة مناسبة للعمر ديال الطفل؟ ماشي كل الأطفال عندهم نفس القدرة على اتخاذ القرار، لذلك نوع المشاركة خاصو يتبدل يعني حسب السن ديال الطفل. الطفل الصغير مثلا ممكن نعطيه اختيارات بسيطة بزاف، بحال واش بغيتي تلبس تيشيرت أزرق أو لا أبيض، واش بغيتي مثلا تقرأ هاد القصة أو لا هادي، وشنو اللعبة اللي بغيتي تلعب بها دابا. يعني ملي كيكبر الطفل نقدروا نعطيه اختيارات اللي تكون أكبر شوية، ونسولو على الرأي ديالو في بعض الأنشطة، في الرحلات أو لا في طريقة تنظيم بعض الأمور اللي كتكون خاصة به. ولكن كل ما كبر الطفل فماشي معنى هادشي أن جميع القرارات غادي تولي من حقه يقرر فيها، بالعكس خاصه يتعلم أن الحرية مرتبطة بالمسؤولية. فمشاركة الأطفال في بعض القرارات العائلية ممكن تكون مفيدة بزاف، ولكن بشرط أنها تكون مناسبة للسن ديالهم ولطبيعة القرار. يعني ماشي خاص الطفل يقرر في كل شيء، وماشي حتى احنا خاصنا نقصيه من كل شيء. أكيد نسمعوا ليه، نسولوه ونخليوه يختار في الأمور اللي يقدر أنه يتحملها، ونشرحوا ليه بكل هدوء علاش بعض القرارات كيبقاو من الاختصاص ديال الناس الكبار ديال الوالدين. والأهم نعلموه كذلك أنه يبدأ الرأي دياله ما كيعنيش بالضرورة أن الرأي دياله راه غادي يتطبق. يعني بحيث أن الطفل اللي كيتعلم من الصغر يقول مثلا أنا كنفضل هاد الشيء وعندي هاد السبب علاش بغيت هاد الحاجة هادي، وفي نفس الوقت يقدر يسمع يعني أننا احنا اخترنا لي حاجة أخرى ويتقبلها. راه كيتعلم واحد المهارة اللي مهمة بزاف في الحياة، يعني كيفاش نقدر نعبر على الرأي ديالي وعلى راسي ونحترم الآخرين، يعني حتى هما في الوقت اللي حتى ملي كنكونوا مثلا ما اتفقناش على واحد الحاجة. والسؤال اللي غادي نخليكم معاه مستمعينا الكرام، ولا السؤال ديال هاد الفقرة هادي، اللي هو في العائلة واش حنا كنسمعوا فعلا الرأي ديال الأطفال، ولا كنطلبوا منهم الرأي غير من اللي كيكون القرار اصلا حسمناه وديجا عرفناه. واكيد كاع هاد الاسئله اللي كنحاولوا نطرحوها مستمعينا الكرام، كنتمنى ان كل اسره تلقى لها الاجوبه ديالها حسب طريقه ديال التعامل ديالها مع الاطفال، وحسب كذلك الشوفه ديالها للامور في الحياه. ما تنساوش مستمعينا الكرام، غادي نرجع لكم بعد موجز العاشرة باش نتكلموا على موضوع العلاقه بين الابناء والاساتذه والمعلمين. موضوع مهم بزاف، يعني كيفاش نعلموا الوليدات ديالنا يحترموا الأستاذ ويتعاملوا معه بطريقة اللي تكون إيجابية، وكيفاش يمكن للأسرة والمدرسة أنهم يتعاونوا بجوج باش تكون العلاقة بين الطفل والمعلم مبنية على الثقة والاحترام، وتساعد الطفل كذلك على التعلم والنجاح. هادشي كامل غادي نتكلموا عليه بعد موجز العشرة مستمعينا الكرام. أما دابا فغنخليكم مع الفنانة المغربية سلمى رشيد، سمعني نبضك.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
1: من الرباط مع عادل الزبيري كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة نبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان.

0: يواصل هجماته على ما يقول إنها أهداف تابعة لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. علاقة بإيران، أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أكد طهران من جهتها أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن السفن الثلاث المستهدفة كانت جزءا من شبكة لتمويل الحرس الثوري الإيراني. في خطوة تعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم زيارة تستمر 2 إلى غرينلاند لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للإقليم الدنماركي في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السيطرة عليه. ومن المقرر أن توقع فوندرلاين غدا إعلانا مشتركا بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند في خطوة تعكس وتعزز الاهتمام الأوروبي بالإقليم وموقعه الاستراتيجي في المقابل. يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غرينلاند تمثل أهمية لضمان الأمن القومي لبلاده. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث سبل وضع حد للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك قبيل زيارة مرتقبة. من جهته، أكد البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ناقش مع بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في خطوة تعكس تكييف المساعي الدبلوماسية الأمريكية لدفع موسكو نحو تسوية للنزاع. أعلنت الأرجنتين أنها ستفتح تحقيقات بحق شركات نفط تعمل بدون ترخيص في محيط جزر فوكلاند، وستفرض عقوبات عليها بعدما قال الرئيس خافيير ميلي إن رياح التغيير تصب في مصلحة مطالبة بلاده بالسيادة على الأرخبيل. علقت السلطات الإندونيسية الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركان أنكا كاراكاتو بحسب ما أعلنت وزارة النقل. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن فرق الإنقاذ عثرت على الطفل أيوب البالغ عمره 10 سنوات ميتا بعد جهود مضنية بذلت لإخراجه من بئر ارتوازية جافة وقع فيها قبل 4 أيام في ولاية البيض بجنوب غرب البلاد. يستهل المغرب الرياضي الفاسي مشواره في دوري أبطال إفريقيا اليوم عندما يستضيف نادي رحيم البوركينابي على أرضية المركب الرياضي بفاس انطلاقا من 8:00 مساء بتوقيت المغرب برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول. ويسعى ممثل العاصمة العلمية وهو الفريق المغربي الوحيد المعني بهذا الدور إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب المقررة يوم 12 شتنبر في بوركينا فاسو. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا للقاء.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Midi 1.
3: Midi 1, La Youne, 101, Darla. 96.4
4: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كنتم عاد التحقتوا بنا في الجزء الثاني وفي الساعه الثانيه من برنامجكم ويكند الاسره على ميدان الصباح، غادي نتكلموا في هذه الفقره ان شاء الله على العلاقه بين الابناء والاساتذه والمعلمين، وكيفاش نعلموا وليداتنا يحترموا الاساتذه وتعاملوا معهم بطريقه ايجابيه، وكذلك كيفاش يمكن للاسره والمدرسه انها تتعاون باش يتعاونوا بجوج باش انهم يعني تكون علاقه بين الطفل والمعلم مبنيه على الثقه والاحترام، ونعاونوا الاطفال ديالنا على انهم يتعلموا انهم ينجحوا في المسار الدراسي ديالهم. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره.

انا تمام محمد حماقي، كنتمنى تكونوا حتى نتوما تمام مستمعينا الكرام. وغادي نتكلموا دابا على العلاقه بين الابناء والاساتذه والمعلمين. فملي كنفكروا في النجاح ديال الطفل في المدرسه، غالبا اول حاجه كتجي في بالنا هي النقاط، هي الدروس، الفروض، الامتحانات والمراجعه في الدار. وفعلا هاد الامور كلها مهمه، ولكن كاين واحد الجانب اخر اللي ممكن ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي، اللي هو ديك العلاقه اللي كيبنيها الطفل مع الاستاذ او المعلم ديالو. يعني بحيث الطفل ما كيدخلش للقسم غير باش يسمع الدرس ويكتب في الدفتر وصافي، ولكن كيدخل حتى باش انه يتعلم، يسول، يغلط، يجرب ويكتشف شنو كيعرف وشنو مازال خاصو يتعلم. ومن الصعب على طفل انه يحس بالراحه في القسم الا كان مثلا كيشوف الاستاذ ديالو كشخص اللي كيخاف منه او لما كيقدرش انه يهضر معه. طبعا العلاقه بين التلميذ والاستاذ خاصها تبقى مبنيه على الاحترام اكيد والانضباط والحدود الواضحه، ولكن في هذا الاطار يعني كل ما كانت العلاقه سليمه وإيجابية، كل ما كان الطفل كيكون أكثر استعداد أنه يشارك، أنه يسول ويطلب المساعدة من اللي كيحتاجها. هنا كيبان واحد سؤال مهم بزاف، اللي هو شنو نقدروا نديروا حنا كأباء وكأمهات باش نعاونوا الوليدات ديالنا يبنيوا علاقة صحية مع الأساتذة والمعلمين، وشنو نديروا إذا كان الطفل مثلا ما مرتاحش مع واحد الأستاذ اللي هو معين. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش العلاقة بين الطفل والأستاذ كتأثر على التعلم. بالنسبة للطفل، الأستاذ ماشي غير الشخص اللي كيشرح ليه مثلا الرياضيات واللغة والعلوم، الأستاذ هو أيضا الشخص اللي كيدوز معاه جزء مهم من النهار دياله. والطفل كيتأثر بالطريقة اللي كيتعامل بها معاه، وحتى بالإحساس اللي كيتكون عنده داخل

القسم. مثلا طفل اللي كيحس ان الاستاذ كيسمع ليه وان السؤال ديالو مرحب به وان الخطا ماشي كارثه، فغالبا غادي يكون عنده واحد الاستعداد كبير باش انه يشارك في القسم، ممكن يرفع يده ويسول، وحتى الا ما كانش مثلا متاكد من الجواب لانه ما غاديش يكون خايف من انه يغلط. واما الطفل اللي كيبقى خايف من الخطا او لا من رد فعل الاستاذ، ممكن يختار انه يبقى ساكت، ما يتحركش وما يهضرش وما يشاركش، حتى الا ما فهمش الدرس راه ما غيسولش، ومن بعد غادي يرجع للدار وغيلقى صعوبه في الواجبات وغادي تبدا النقاط ديالو تنقص. والاب والام ممكن يفسروا هذا الشيء بان الطفل ديالهم ما كيقراش او لا ما كيركزش او لا يعني كيتكاسل، بينما المشكل احيانا كيكون ان الطفل راه ما لقاش الجراه باش انه يطلب المساعده من الاول، يعني من الاستاذ ديالو. العلاقه الايجابيه ما كتخليش الطفل انه يحب واحد الماده بالضروره، ولكن كتخليه انه يحس بان القسم مكان اللي يقدر فيه انه يتعلم بلا ما يخاف وبلا ما يكون عنده دائما ذاك الخوف من الخطا. وهذا الاحساس مهم، وخصوصا عند الاطفال اللي ما عندهمش واحد الثقه كبيره في راسهم. يعني كاين بزاف الوليدات اللي عندهم نقص كبير في الثقه في النفس، ونزيدوا على هذا الشيء ان الطفل كيحتاج انه يعرف ان الاستاذ ماشي ديما خصم ديالو. يعني وقت ما يدخل عند شي استاذ يحس بان هذاك راه الخصم ديالو، احيانا ملي الاستاذ كيصحح ليه خاصو يطلب منه مثلا يعاود واحد التمرين او لا او لا يعطيه مثلا شي نقطه ما عجباتوش. فالطفل ممكن ياخذ الامر بشكل شخصي ويقول ان هذا الاستاذ ما كيحملنيش ما كيبغينيش، وهنا كيجي الدور ديال الوالدين باش انه يساعدوه يفهم الفرق بين ان الاستاذ ينتقد العمل ديالو وبين انه يكون كيرفض الشخصيه ديالو او لا هذاك الطفل. فممكن نقولوا ليه ان الاستاذ ما قالش لك انك انت ما مزيانش، ويعني هو قال ان هذا التمرين هذا راه فيه اخطاء وخاصك تخدم عليه اكثر. فهالطريقه هذه غتعلم الطفل واحد الدرس اللي هو مهم في الحياه، اللي هو ان الانسان يقدر يتلقى الملاحظات والتصحيح بلا ما يحس ان القيمه ديالو كتنقص. ومن جهه اخرى العلاقه الجيده كتخلي الطفل انه حتى هو يحس بالمسؤوليه، يعني ماشي غير الاستاذ اللي خاصو يكون متعاون، راه حتى التلميذ خاصو يحترم الاستاذ، يسمع من اللي كيهضر، يعني يحترم الزملاء ديالو، يلتزم بالقواعد ويعرف ان القسم عنده واحد النظام خاص اللي خاص الطفل انه يتبعه. اذا العلاقه الصحيه بين الطفل والاستاذ ماشي علاقه صداقه بالمعنى اللي كنعرفوه حنايا بين الاطفال، وماشي هي علاقه خوف وطاعه عمياء كيف ما كنعرفوها، وهي فقط علاقه اللي فيها احترام متبادل، ثقه، وضوح، ومسؤولية. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل الموسيقي، غادي نسمعوا الديستينكت كاينه، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نساعدوا ابنائنا انهم يبنيوا علاقه جيده مع الاساتذه ديالهم.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو العلاقة بين الأبناء والأساتذة والمعلمين. فكيفاش نقدروا نساعدوا وليداتنا أنهم يبنيوا واحد العلاقة جيدة مع الأساتذة ديالهم؟ أول خطوة ممكن يديروها الآباء هي أنهم يعطيوا واحد صورة اللي تكون متوازنة على الأستاذ في الدار. فأحيانا من غير ما نحسوا ممكن نهضروا قدام الطفل ديالنا على الأستاذ بواحد الطريقة اللي هي سلبية. مثلا هذا الأستاذ نقولوا الأستاذ قاصح, ولا مثلا هاد المعلمة ما كتعرفش التعامل, أو لا ما عندهمش معاملة مزيانة. فحتى إذا كان عندنا ملاحظات حقيقية خصنا ننتبهوا للطريقة اللي كنهضروا بها قدام الأطفال ديالنا, لأن الطفل ممكن يدخل القسم هو أصلا عنده في الدماغ ديالو ديك الفكرة سلبية, اللي واحد فكرة سلبية على الأستاذ قبل ما يعطيه حتى الفرصة باش أنه يعرفه. وإذا رجع الطفل وقال أنا ما كنبغيش الأستاذ ديالي, فماشي ضروري نجاوبه مباشرة بعلاش, واش الأستاذ دار لك شي حاجة, لا بطريقة يعني اللي فيها اتهام. لا خصنا نقولوا له مباشرة خاصك تحترمه, أو لا مثلا الأفضل أننا يعني خصناش نقولوا للطفل ديالنا أن لا خاصك تحترم الأستاذ ديالك بهالطريقة هذه وإحنا ما عارفينش أشنو كاين. فمن الأفضل أننا نسولوا الطفل ديالنا بكل هدوء أشنو وقع, شنو اللي خلاك تحس بهالطريقة, شنو اللي خلاك أنت تقول أنك ما كتبغيش الأستاذ ديالك. الهدف هنا هو أننا نفهمه واش الطفل فعلا عنده واحد المشكل, ولا غير ما عجبوش مثلا واحد صحيح ديال الأستاذ, ولا وقع شي سوء تفاهم, ولا كاين واحد الاختلاف في الطريقة ديال التواصل. وخصنا كذلك أننا نعلموا الأبناء ديالنا أن العلاقة مع الأستاذ كتحتاج من الطفل حتى هو أنه يبادر, يعني يسلم عليه, يجاوب باحترام, يرفع يده ملي يبغى يهضر, يسول ملي ما يفهمش ويقول ما فهمتش, يعني بلا ما يحشم. لأن الطفل ولا بعض الأطفال يعني كيحسوا بالإحراج مع أنهم من أنهم يعترفوا بأنهم ما فهموش الدرس مثلا. شحال الأطفال يكون ما فهمش الدرس وكيحشم أنه يقول الأستاذ أنا راه ما فهمتش. وهنا خاصنا نغيروا حتى الطريقة اللي كنشوفوا بها مثلا الخطأ, يعني من الطفل تيقول مثلا أنا ما فهمتش, راه ماشي علامة على الفشل, وإنما ممكن تكون واحد يعني خطوة أولى نحو الفهم. والأستاذ اللي كيعرف أن التلميذ ما فهمش راه عنده فرصة أنه يعاود يشرح له بطريقة أخرى. وكذلك من المفيد نعلم الطفل ديالنا كيفاش يختلف مع الأستاذ ولكن بطريقة محترمة. مثلا إذا كان مقتنع أن الجواب دياله صحيح ماشي خاصه يرفع الصوت ديالو ويقول للأستاذ أنت راك غلط. يقدر يقول للأستاذ أستاذ ممكن نوضح لك علاش جاوبت بهذه الطريقة هذه, لأن الطفل كيكون عنده ثقة في النفس وفهم بأن مثلا الجواب ديالو راه صحيح. هكذا غادي يتعلم أن الاختلاف ممكن يكون ولكن باحترام, وأن الدفاع عن الرأي ما كيحتاج دائما إلى ما كيحتاج كاع ماشي غير دائما ما كيحتاج بتاتا إلى الصراخ. ومن جهة أخرى خاص الوالدين يتفادوا المقارنة بين الأساتذة قدام الطفل, لأن الأستاذ مثلا العام اللي فات ماشي هو نفس الأستاذ ديال هذا العام. ما خصناش نقولوا مثلا والأستاذ اللي كنتي كتقرا عنده العام اللي فات كان حسن, أو لا الأساتذة ديال خوك كيشرحوا حسن. فهمتي هذه المقارنات يعني ممكن تزيد توتر ديال الطفل وتخليه يدخل في واحد العلاقة يعني مع الأستاذ بواحد الطريقة ولا بواحد العقلية اللي هي سلبية. فإذا وقع مشكل حقيقي بين الطفل والأستاذ خاصنا نسمعوا الطفل ولكن ما نحكموش مباشرة, لأننا كنسمعوا رواية واحدة فقط. الأفضل نحاول نفهموا السياق, وإذا كان يعني الأمر كيتكرر أو لا كان فيه شي حاجة اللي كتستحق أننا نتدخلوا, فغادي يكون من الأفضل التواصل مع المؤسسة والأستاذ, وما التواصل يكون هادئ ومحترم. والهدف هو أننا نحل المشكل ماشي غير نقلبوا على واحد الشخص اللي أننا نلومه. والأهم هو أن الطفل كيعرف أن الأب والأم راه موجودين باش يسمعوا ليه وغادي يعاونوا, ولكن ماشي كل خلاف صغير خاص الوالدين يتدخلوا فيه مباشرة. يعني بعض المواقف يمكن الطفل يتعلم كيفاش يحلها بنفسه, وهذا شيء جزء من الاستقلالية ومن النضج. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي, غادي نسمعوا لواحد الفنان اللي توحشنا الصوت ديالو محمد فؤاد, غادي نسمعوا لساعات باش تاع

محمد فؤاد ساعات باش في ويكاند الاسره على ميديا. مستمعينا الكرام، واش الاستاذ يقدر يغير النظره ديال الطفل لنفسه؟ احيانا كلمه بسيطه من الاستاذ كتكون عندها قيمه كبيره عند الطفل. يعني من الاستاذ كيقول له مثلا عندك واحد التقدم، او لا هاد المره راك خدمتي حسن، فالطفل ممكن يبدا يشوف راسه بطريقه مختلفه. وبالعكس، اذا الطفل ولا مقتنع انه ما كيعرفش مثلا الرياضيات او لا ديما كيغلط، فممكن هاد الفكره تولي عائق قدام التعلم ديالو. لذلك من المهم اننا نساعد الطفل يفرق بين انا ما فهمتش هاد الدرس وانا ما كنقدرش نفهم. يعني لان الاولى كتعتبر مشكله مؤقته يمكن اننا نحلوها بمحاوله او بمساعده، اما الثانيه فهي كتعتبر حكم على النفس، وان الطفل كيولي حاكم على المسار ديالو يعني كامل. ودور الاسره هنا هو اننا نشجع الطفل على التطور وما تربطش القيمه ديالو بالنقاط اللي جاب، لان النقطه كتقيس الاداء، يعني كيكون اداء معين في واحد اللحظه ولكن ما كتحددش القيمه ديال الطفل ولا الامكانيات ديالو كامله. والنجاح الدراسي راه ما كيبداش غير من يوم الامتحان، وما كيتحددش فقط بعد ساعات للطفل، يعني بعدد ساعات اللي كيكون الطفل اللي كيقرا في الدار، لان النجاح كيبدا حتى من البيئه اللي كيتعلم فيها ومن العلاقه اللي كتجمعو بالاساتذه ديالو والمعلمين ديالو، لانها كتكون علاقه مبنيه على الاحترام والثقه والتواصل عفوا. فهاد العلاقة هذه كتخلي الطفل أنه يكون أكثر استعداد يسول يغلط ويحاول من جديد ويطلب المساعدة من اللي كيحتاج لها. وحنا كأباء وكأمهات ماشي مطلوب منا أننا نكون دائما طرف في كل مشكل يعني بين الطفل والأستاذ ديالو، ولكن مطلوب أننا نعلم وليداتنا كيفاش يتعاملوا مع الأساتذة باحترام، وكيفاش يعبروا على الصعوبة مثلا اللي كيواجهوها، وكيفاش يتقبلوا الملاحظات والاختلاف. وفي النهاية الأستاذ ماشي غير يعني الشخص اللي كيعطي الدروس، ولكن ممكن يكون واحد من الأشخاص اللي كيأثروا في ثقة ديال الطفل في نفسه، في النظرة ديالو للتعلم. والأسرة بدور ديالها عندها دور كبير باش تخلي هاد العلاقة تكون علاقة صحية وتساعد الطفل على أنه يتقدم بدل أنها تزيد عليه الضغط. والسؤال اللي غادي

0: نخليكم مع مستمعينا الكرام. اللي هو السؤال ديال هذه الفقره هذه اللي هو واش حنا كنهتموا بالعلاقه ديال وليداتنا مع الاساتذه بنفس القدر اللي كنهتموا به مثلا بالنقاط ديالهم، ولا كنكتشفوا الاهميه ديال هذه العلاقه هذه غير ملي كيبدا المستوى الدراسي ديال الطفل ديالنا كيتراجع. مستمعينا الكرام ما تنساوش من دابا شويه غادي تكون معنا الاستاذه ياسمين اليحيوي الاخصائيه النفسيه باش تكلم لنا على واحد الموضوع اللي كيطرح بزاف ديال الاسئله، خصوصا مع بدايه كل سنه دراسيه. يعني واش كل الطفل اللي كيكون نشيط وكثير الحركه غيكون كيعاني من TDAH اللي هو يعني الفرط ولا ديال الحركه ولا اضطراب ديال فرط الحركه وتشتت الانتباه؟ يعني فين كاين الفرق بين طفل نشيط وكثير الحركه وطفل اللي عنده هذا الاضطراب هذا، وشنو هي العلامات اللي خاص الاباء والاساتذه ينتبهوا لها قبل ما نلصقوا اي تشخيص للطفل ديالنا؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز 10:30 مستمعينا الكرام. اما دابا فغنخليكم مع احمد سلطان. يا سلام.
1: ايوه

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة. إذن مع العودة للمدرسة كيرجع واحد السؤال اللي كيتكرر بزاف عند الآباء والأساتذة حتى هما. الطفل اللي ما كيبقاش جالس في بلاستو كيتحرك بزاف، كيهدر، كيبان لك الانتباه ديالو مشتت وكيبان لك أنه ما كيركزش في القسم. واش نقدروا غير نعتبره طفل نشيط ولا ممكن يكون كيعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اللي معروف بالTDAH؟ المشكل هو أن أحيانا كنسرعوا في إطلاق الأحكام وكان نربطوا أي حركة زائدة عن الطفل مباشرة باضطراب نفسي، بينما الواقع قدر يكون أكثر تعقيدا من ذلك. فاليوم غادي نحاولوا نفهموا شنو هو TDAH وكيفاش كيبان في الوسط المدرسي وفين كتسالي الحركة الطبيعية وكتبدا الحاجة إلى تقييم ديال المتخصص. وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، فأنا فرحان بزاف اليوم نرحب بالأستاذة ياسمين اليحيوي الأخصائية النفسية. غادي نقول أهلا بك أستاذة ياسمين وشكرا بزاف على قبول دعوة ويكند الأسرة.
1: Merci monsieur Mohamed, c'est vraiment gentil et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: مرحبا مرحبا استاذه ياسمين. اذا الموضوع ديالنا اليوم هو العوده للمدرسه. واش كل طفل فيه يعني الحركه بزاف، يعني طفل كثير الحركه يقدر يكون كيعاني من TDAH؟ فقبل ما نفرقوا بين طفل نشيط والطفل اللي ممكن يكون عنده هذا الاضطراب هذا، خاصنا اولا نفهموا اشنو كنقصدوا بهذا TDAH، خصوصا ان المصطلح ولا متداول بشكل كبير مؤخرا. فاشنو هو اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه وكيفاش ممكن يبان عند الطفل داخل الوسط المدرسي؟
1: Donc le TDAH ou la le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité هو واحد من لي تروبل نورو ديفلوبمونتو، يعني من الاضطرابات النمائيه العصبيه. كيكون مرتبط بالمسار ديال النمو ديال التطور ديال الجهاز العصبي والوظائف المعرفيه عند الطفل. دونك هو واحد الاضطراب اللي كيمس بالاساس القدره على تنظيم الانتباه وعلى السلوك والنشاط، وكيبان اترافير ثلاثه ديال لي ديمونسيون اللي هما فرط الحركه وتشتت الانتباه والاندفاعيه. دونك TDAH ما كيتعلقش غير بالحركه، في السياق المدرسي ممكن يكون مرتبط بمجموعه من الصعوبات في الوظائف التنفيذيه اللي هي مجموعه من القدرات المعرفيه اللي كتعاون الطفل على انه ينظم السلوك ديالو ويدير المهام، بحال انه يحافظ على الانتباه ديالو، ينظم وقته، يخطط ولا يبدا شي مهمه ويكملها حتى النهايه. دونك الوسط المدرسي كيكون مهم بزاف، حيت هو واحد الفضاء اللي فيه بزاف ديال ولا مجموعه كبيره من المتطلبات المعرفيه والتنظيميه، والطفل او المراهق كيكون مطالب انه يسمع التعليمات، يحتفظ بها، يخدم الواجبات، ينظم الادوات والوقت ديالو. وعند الطفل اللي عنده TDAH ممكن هاد الصعوبات تبان مثلا في انه ما كيسمعش لي كونسين، كينسى الواجبات ديالو، كيتشتت بسهوله ملي كيكون كيدير شي حاجه، كيخلي المهام قبل ما يكملها، ولا كيلقى صعوبه في انه ينظم وقته والادوات ديالو. وفي حالات اخرى سورتو ملي كتكون الهايبراكتيفيتي واضحه، ممكن اننا نلاحظوا حركه اللي مستمره في القسم، كيلقى صعوبه في انه يبقى جالس ولا كيهضر بزاف، كيلقى صعوبه في انه كيحترم القواعد ديال القسم. وفي الامبولسيفيتي تقدر تبان في ان الطفل كيجاوب قبل ما يكمل الاستاذ السؤال ديالو، كيقاطع الاخرين، كيصعد عليه يتسنى نوبته، او اللي كيتصرف بسرعه قبل ما يفكر في النتيجه ديال هذاك السلوك. دونك هنا كاينه واحد النقطه مهمه، لو TDAH ماشي اضطراب في الذكاء، يعني الطفل ممكن تكون عنده قدرات معرفيه اللي اكسيلونت، مي الصعوبه كتكون في التنظيم والتوظيف ديال هذه القدرات بشكل اللي هو مستقر في لي سيتوياسيون اللي كتطلب واحد التركيز واحد التنظيم. سي بور سولا كنلقاو الطفل قادر انه يفهم الدرس ويجاوب مزيان، مي كيواجه صعوبه باش انه يكمل التمرين اللي هو طويل. وهنا كنقدروا نفرقوا ما بين داكشي اللي كيكون الطفل قادر انه يديره من ناحيه المعرفيه، وبين القدره ديالو على تنظيم هذا الاداء ويبقى يعني محافظ عليه. والدراسه اللي كتخلينا نلاحظوا الاثر ديال هذه الصعوبات بلو كليرمون، حيت هي واحد البيئه اللي منظمه وفيها قواعد، وبالتالي هاد لي مانيفيستاسيون ديال TDAH كتكون بلي فيزيبل في المدرسه اكثر اكثر من بلايص اخرين.
0: نعم نعم، وكيف ما تكلمتي انها كتكون بلي فيزيبل يعني في المدرسه، فبدايه السنه الدراسيه كيكونوا اطفال اللي كيواجهوا صعوبات، لانك تكلمتي على بزاف ديال الصعوبات، غنتكلموا على الصعوبه ديال الاندماج مع الروتين الجديد، بحال مثلا الفياق بكري، الجلوس في القسم مده طويله، احترام ديك القواعد والتركيز في الحصص. شنو العلامات اللي ممكن تبين لنا ان الطفل ماشي غير كيتاقلم مع الدخول المدرسي، وانما كيواجه ديك الصعوبه الحقيقيه في انه يتكيف يحتاج منا اننا ننتبهوا ليه اكثر؟
1: دونك من بين العلامات دونك لا رونتري سكولير هو واحد الانتقال اللي مهم في حياه الطفل.
0: نعم.
1: حيث كيخرج من هذاك الايقاع ديال العطله اللي كيكون فيه الحريه المرونه لواحد الايقاع اللي جديد، اللي فيه لا روتين، اللي فيه متطلبات مدرسيه، فيه قواعد.
0: نعم.
1: تفاعل اجتماعي اللي مستمر، وبالتالي من الطبيعي ان الطفل او المراهق يحتاج لواحد الفتره من التكيف النفسي والسلوكي.
0: نعم.
1: كاينين دي زونفون اللي كيواجهوا صعوبه اكبر في هاد المرحله، وهنا ممكن يبانوا شي علامات اللي خاص الاسره تنتبه ليها. ممكن نلاحظوا الشانجمون دومور او في السلوك. يعني كيكون تغيير في المزاج او في السلوك ديال هذاك الطفل، ولا الطفل كيولي عصبي اكثر، كيكون سريع الانفعال، كيبكي بزاف، كيولي كيرفض بعض الامور اللي كانت عاديه بالنسبه ليه. دي فوا ما كيكونش قادر انه يعبر بشكل اللي هو واضح على السبب.
0: نعم.
1: وكيترجم هذاك الضغط النفسي ديالو من خلال السلوك.
0: نعم.
1: وممكن تبان هذيك لونكسيتي سكولير، يعني الطفل ممكن يبدا يرفض انه يمشي للمدرسه او لا كيبغي يبقى في الدار. كيكونوا اضطرابات في النوم. الطفل ممكن يلقى صعوبه في النعاس ديالو ولا كيفيق بزاف. وحتى من الجانب الجسدي كاينين دي زونفون اللي خصوصا اللي كيصعب عليهم انهم يعبروا على المشاعر ديالهم بالهضره، ممكن تبان اكخازيغ اعراض جسديه.
0: نعم.
1: مثلا الضر كرشو او لو فوميسمون، كتكون لا فاتيغ، اوسي كتكون تراجع في الاستقلاليه، يعني كيولي كيطلب من والديه يديروا شي حوايج اللي هو كان قادر انه يديرها بنفسه.
0: نعم.
1: وخاصنا ننتبهوا حتى في العلاقات الاجتماعيه. ممكن الطفل او المراهق يعني يولي منعزل، ما كيبغيش يهضر على المدرسه، كيولي ستريس ملي كيتلاقى مع لي كاميرات ديالو. دونك هنا كيكون السبب مرتبط بالخوف من الفشل او من صعوبه الاندماج او من تجربه سلبيه اللي كيكون عاشها في المدرسه.
0: نعم.
1: هنا خاصنا نفرقوا ما بين الصعوبه اللي هي مؤقته تكيف وبين المشكله النفسيه اللي مستمره. مثل لي بروميير جور من المدرسه ممكن تكون فعلا مصحوبه بشويه ديال القلق والمقاومه. دونك اللي كيخلينا نكونوا منتبهين اكثر هو لانتونسيتي ولا دوري، يعني واش هاد التغييرات كتستمر، واش كتزاد مع الوقت، واش كتاثر على النعاس ديالو، على الماكله ديالو، على العلاقات. دونك من هنا الدور ديال الوالدين ماشي انهم يضغطوا على الطفل باش يتاقلم بسرعه، ما يحاولوا يفهموا شنو السبب.
0: نعم.
1: السبب اللي من مور هذه الصعوبة هذه، حيث الطفل اللي كيرفض المدرسة ماشي بالضرورة كيكون طفل مدلل أو عنيد، لبارفوا السلوك ديالو كيكون واحد الرسالة نفسية اللي كتعبر على الخوف ولا قلق على تعب ولا على صعوبة في أنه يواجه التغيير.
0: نعم نعم أستاذ ياسمين، فإذا كان الطفل فعلا كيعاني من هذا TDAH فالمشكل ما كيوقفش فقط كيف ما قلتي عند الحركة ولا عدم التركيز، وإنما ممكن يمتد للطريقة ديال كيفاش كيتعلم والعلاقة ديالو كيف ما قلتي العلاقات الاجتماعية وحتى العلاقة ديالو مع القسم. فكيفاش كيأثر هذا الاضطراب على التعلم والحياة المدرسية خصوصا، لأن كيف ما قلتي ما كيبقاش يبان عنده ما كيبقاش يكون عنده التركيز وما كيقدرش يتأقلم بسهولة مع المدرسة، واش ممكن هذا الشيء يخلي الطفل يبان أنه أقل قدرة من المستوى الحقيقي ديالو؟
1: دونك لو تي دي اتش يقدر يكون عنده واحد

0: تأثير اللي واضح على الحياة المدرسية.
1: نعم.
0: وكيف ما قلت هو ماشي اضطراب في الذكاء، يعني ما يعنيش أن الطفل عنده قدرات معرفية اللي ضعيفة، من الصعوبة كتكون في الطريقة اللي كيتم بها تنظيم واستعمال هذه القدرات هذه في السيتواسيون اللي كتطلب منه واحد الانتباه اللي مستمر، واحد تنظيم ذاتي. وكلي خصنا نعرفوا أن العملية التعليمية ما كتحتاجش غير الفهم والذكاء، مي كتحتاج لمجموعة من الوظائف التنفيذية بحال لا بلانيفيكاسيون او التخطيط، لورغانيزاسيون، التنظيم، الانتباه المستمر. مثلا الطفل ممكن يفهم الدرس مزيان، ولكن ملي يعطيه واحد السلسله من لي كونسين ينسى واحد الجزء منها قبل ما يكمل المهمه. وحتى لا ميموار دو ترافاي عندها واحد دور مهم في التعلم، وكي اللي كتخلي الطفل انه يحتفظ مؤقتا بالمعلومه ويستعملها في نفس الوقت. وبالتالي اي صعوبه في هذا الجانب ممكن تخلي الطفل ينسى، رغم انه في الفهم العام راه قادر انه يستوعب او لا قادر على الاستيعاب. وممكن الطفل ينسى الادوات ديالو او لا يتلفهم. وهنا الاستاذ ممكن يفسر هذا السلوك هذا ديالو على انه اهمال، مي المشكل كيكون مرتبط بآلية التنظيم التنفيذي. دونك الطفل اللي عنده TDAH ممكن يكون ناجح دراسيا، مي يقدر يحتاج ديزاميناجمون بيداغوجيك اللي مناسبه، وتعليمات اللي مختصره ومتدرجه ومحيط يعاونه انه يستمر هاد القدرات ديالو. وهنا كيجي الدور ديال الفهم والتكييف والمرافقه.
1: نعم، واحيانا كيكون الطفل فقط عنده غير تشتت ديال، يعني تشتت ديال الانتباه او لا حركه زائده، ولكن السبب ما يكونش بالضرورة هذا الاضطراب ديال TDAH. ممكن تكون صعوبات أخرى اللي مرتبطة مثلا بالتعلم، بالقلق والنوم، أو لا بظروف اللي يقدر يكون كيعيشها الطفل. فوقتاش خاص الآباء أو الأساتذة يفكروا أنهم يطلبوا واحد تقييم ديال اختصاصي نفسي، وشنو المسار الصحيح باش من سرعوش في تشخيص ديال هاد الحالة ديالو؟
0: دونك بوغ ليفالواسيون بسيكولوجيك ماشي بالضرورة أن الطفل يكون عنده اضطراب او شي حاجه. دونك التقييم كيساعدنا اننا نفهموا شنو واقع بالضبط، وفين كاين الصعوبه، وشنو النوع ديال المساعده اللي كيحتاجها الطفل. ومن العلامات المهمه هو ملي الاسره والمدرسه، يعني ملي الاسره والمدرسه بجوج بهم كيلاحظوا نفس الصعوبات، حيت هنا ما كنبقاوش نعتمدوا غير على ملاحظه واحده ولا على موقف واحد. كنحاولوا نشوفوا واش الصعوبه كتبان في اكثر من سياق واحد، وكيفاش كتاثر على الاداء اليومي ديال الطفل. مثلا طفل كيلقى صعوبه في ماده معينه ولا عند استاذ معين، ماشي بالضروره نفس الحاله ديال الطفل اللي عنده صعوبات في الانتباه والتنظيم. والتقييم النفسي هنا كيكون مهم، حيت كيعطينا ليكتور جلوبال دو فونكسيونمون د لونفون. يعني ما كنشوفوش غير السلوك الظاهر، اللي كنحاولوا نفهموا الاداء المعرفي والانفعالي والسلوكي ديالو بشكل اللي متكامل. والتقييم ما كيتوقفش غير في الجانب المعرفي، يعني كنشوفوا حتى التاريخ النمائي ديال الطفل، المسار الدراسي ديالو، الظروف الاسريه، العلاقات الاجتماعيه، الجانب الانفعالي. دونك كاينين بعض الاخطاء اللي كيديروها لي بارون، هي انهم كيتسناو توصل هذيك الصعوبه لمرحله كبيره عاد باش يطلبوا المساعده، او لا كيعطيو تشخيص اترافير اون فيديو ولا معلومه من الانترنت. دونك في ليفالواسيون ما كنقلبوش غير على شنو عند الطفل او لا شي حاجه، اللي كنحاولوا نفهموا كيفاش كيشتغل وشنو اللي كيحتاجو هذاك الطفل باش يقدر يوظف الامكانيات ديالو بطريقه اللي هي افضل.
1: نعم، وتكلمت على الاخطاء اللي كيقوموا بها الاباء، فلاحظت انا من بين الاخطاء اللي كيقوموا بها الاباء اللي ممكن تزيد انها تصعب الوضع، هو ان الطفل كيسمع باستمرار ديك الكلمات بحال انت ما كتركزش، ولا انت مشاغب، ولا انت ما كتفهمش، ولا انت ما كتشدش بلاصتك غير كتنقز. فهادشي ممكن ياثر على الصوره ديالو على نفسه وعلى الطفل. يعني الى اي حد نقدروا نقولوا ان الطريقه اللي كيتعاملوا بها الكبار ولا الاباء مع الطفل، ما نحددوش فقط غير ما نركزوش فقط غير على الاباء، حتى الاساتذه في بعض الاحيان، يعني ممكن الطريقه اللي كيتعاملوا بها مع الطفل كتاثر على الثقه ديالو في نفسه وعلى الاداء ديالو المدرسي. واشنو خصنا نتجنبوا باش نتعاملوا مع الطفل هذا؟
0: دونك هنا نهضروا على لي سيبيغماليون. هو ما كيرتبطش غير بلي زونفون، مي بشكل عام بالتاثير ديال التوقعات المحيطه على الاداء وعلى السلوك ديال لا بيرسون. يعني الطريقة اللي كنشوف بها الشخص والتوقعات اللي كنكونوها عليه كتأثر بشكل غير مباشر على الطريقة اللي كنتعاملوا بها معه وعلى الصورة اللي كيكونها هو على راسه. مثلا إلا كان الأستاذ كيشوف أن التلميذ قادر وكيعطيه الثقة وكيشجعه وكيعطيه فرص باش أنه يشارك ويحاول، دونك هذاك الطفل مع الوقت كيولي تايق في الإمكانيات ديالو وهذا الشيء كينعكس على الأداء ديالو. وطبعا هذا الشيء ما كيعنيش أننا خاصنا نكونوا متساهلين مع الطفل أو نخليوه يدير اللي بغى، مي الطفل محتاج الحدود ومحتاج القواعد سورتو في المدرسة. ومن الحوايج اللي خاص الأستاذ يتجنبها مثلا أنه يقارنوا، يعني تكون ديك المقارنة مع اللي كيقراو معاه أو الإحراج قدام الزملاء ولا هذاك التوبيخ العلني، أو نركزوا غير على الأخطاء ديالو بلا ما نشوفوا المجهود اللي كيدير. دونك هنا الطفل هادشي كيأثر ليه حتى على الصورة يعني هو كيفاش كيشوف نفسه.
1: نعم كتأثر يمكن حتى على الأداء ديالو في الأداء ديالو المدرسي.
0: وي افكتيفمون.
1: نعم، ففي النهاية يعني الهدف ماشي أننا نعرفوا واش الطفل عنده TDAH ولا لا، ولكن نعرفوا كيفاش نعاونوه باش أنه يعيش تجربة مدرسية اللي تكون متوازنة وناجحة. فلكن ممكن أستاذ ياسمين تقربينا من أشنو هي أهم الحوايج اللي يقدروا يديروها الآباء والأساتذة كل واحد من الموقع ديالو باش يساعدوا الطفل على بداية مدرسية تكون أكثر توازن، سواء كان عنده TDAH أو لا، مجرد يعني طفل اللي كثير الحركة وكثير النشاط.
0: دونك الهدف الأول هو أننا نوفر للطفل واحد الكادر اللي واضح واللي منظم. يعني بوغ لي بارون يضمو ليه واحد الروتين اليومي، يعني وقت النعاس ديالو، الوقت اللي يقرا فيه، يعني ما يكونش عشوائي، كيكون واحد الاستقرار. هادشي كيعاونو تكون عنده واحد لا ريغولاسيون كومبورتمونتال. والأهم هو يكون واحد التنسيق ما بين الأسرة والمدرسة. دونك الأستاذ يقدر يلاحظ واحد السلوك عند ديال الطفل في القسم، والوالدين كيعرفوا علاش داروا كيفاش كيتصرف، دونك هكا كتكون واحد الصورة اللي شمولية عوض ما كل واحد يفسر السلوك ديالو بطريقة مختلفة. وفي نفس الوقت سواء كان الطفل عنده TDAH ولا لا، خاصنا نركزوا على نقاط القوة ديالو. الطفل ما خاصوش يختزل في صعوبة واحدة، ممكن يكون مبدع عنده قدرة على التواصل أو الاهتمامات بمجالات معينة.
1: نعم.
0: والدور ديالنا هو نعاونوه يوظف هذه الإمكانيات بطريقة اللي هي إيجابية.
1: نعم.
0: فينالمون خاصنا نعرفوا أن ماشي كل طفل اللي هو أكتيف خاصه تشخيص، وماشي كل طفل اللي عنده TDAH خاصه نفس الطريقة في التعامل، حيث كل طفل عنده أن فونكسيونمون اللي مختلف واحتياجات اللي مختلفة.
1: نعم واضح أستاذة ياسمين يحيوي، نذكر أنك أخصائية نفسية. شكرا لك بزاف أستاذة ياسمين على التوضيحات اللي قدمتي لنا الصباح، وأهم رسالة يمكن خرجوا بها اليوم هي أن الطفل كثير الحركة ما خصناش ديما نحكم عليه مباشرة بأنه كيعاني من هذا الاضطراب ديال TDAH. شكرا لك بزاف أستاذة ياسمين مرة أخرى. شكرا بزاف، وأكيد نتمنى نتلاقاو معك في عدد آخر إن شاء الله ديال الويكند أسرة وموضوع آخر إن شاء الله.
0: وي ان شاء الله.
1: ا غون بليزير. شكرا لك بزاف استاذ ياسمين، الله معك.
0: بليزير.

مستمعينا الكرام، قاعدين نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. شكرا لكم بزاف حيت اختاريتوا ميديان باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق شهلي. وما تنساوش مستمعينا الكرام بعد عناوين الظاهرة عندكم لقاء جديد مع شكري البكري. ومستمعينا الكرام نخليكم دابا مع أحمد سعد. وسع وسع.

0: في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أسعد الله صباحكم، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. في تطور قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من الصراع، تصعيد متبادل في مضيق هرمز، الولايات المتحدة تستهدف 3 ناقلات نفط إيرانية، وطهران ترد بضرب سفن وزورق أمريكي. 4 قتلى وعشرون مصابا في النبطية إثر غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان. الغارات دمرت مستشفى بالكامل، والجيش الإسرائيلي يقول إنها رد على مسيرات لحزب الله. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، مرحلة إيداع تصريحات بترشيح متواصلة إلى غاية 9 من الشهر الجاري، عشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. في المنتصف لمحة عن التوك شو السياسي لميدي أن.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

قضية اليوم قضية جنائية، والتهمة القتل العمد سبقه تعذيب ثم تمثيل بالجثة والضرب والجرح الناتج عنه مع عاهات مستديمة وتكوين وتسيير عصابة إجرامية. والمتهم مجنينة في 38 من العمر، ترك مقاعد الدرس في 3 ابتدائي وأصبح ظاهرة إجرامية في المغرب في أوائل 90، وذلك من حيث جنوحه الغريب والاستثنائي إلى العنف والشر، حتى إن مساره أصبح يدرس في معاهد علوم الإجرام. فإذا لم نكن نعرف هذه القصة فقد سمعنا عنها بكل تأكيد. تذهب بنا القصة إلى مدينة مكناس عام 1991، لكن حيثيتها تعود إلى أقدم من ذلك. تعود هذه الحيثيات عندما أطلق أب على ابنه الصغير لقب مجنينة، وذلك لسرعة غضبه قيد جنن، وترك هذا الغضب يكبر في نفسية الطفل مثل كرة من نار. أدى هذا الغضب بمجنينة إلى الزنازين مرات عديدة قبل أن يدخل ذات يوم إلى حانة وسط المدينة وبيده كيس بلاستيكي غير شفاف. طفح يشرب مجنينة بصمت بدون غضب، وعندما طلبت منه النادلة أداء ثمن مشروباته أخرج من كيسه البلاستيكي رأسا آدمية وضعها فوق طاولة المشرب بهدوء ونظر إلى النادلة الهالئة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلص اليوم.

والضرب والجرح المؤديان لعاهة مستديمة، والضرب والجرح والقتل العمد، سبقه تعذيب وتلاه تشويه وتمثيل بالجثة.

كان مجنينا نارا على علم في عالم الجريمة بمدينة مكناس. حكم عليه بعشرين عاما، ولما يبلغ العشرين من العمر قضى منها 15 عاما خلف القضبان. كان السجن مدرسة إجرامية بامتياز، وشكل بعد خروجه عصابة في منطقة تسمى البساتين لقطع الطريق أمام المارين وتعنيفهم. عاد بعدها إلى السجن في عقوبات متعددة قصيرة الأمد، والتقى في إحدى هذه العقوبات بسجين آخر يلقب بحنفوزة. كان حنفوزة هذا ذا سوابق أيضا، مدانا بالضرب والجرح والتجار في المخدرات، ولم يكن الجناح ليتسع لهما معا. نشب خلاف بين الرجلين على مجال النفوذ داخل جناح السجن، فتعارك وتعارك المناصرون من كلا الجانبين، فاستقرت الأحقاد وانتقلت من قضبان السجن إلى أحياء المدينة. في تلك الليلة من ليالي صيف مكناس من عام 1991، سلك مجنينا طريقا مختصرة بين الأحراش للعودة إلى منزله. كان برفقة أحد أصدقائه، وكان طافحين سكرا. اعترض أحدهم على الفوضى التي يحدثها مجنينا وصديقه، فأشبعاه ضربا وواصل طريقهما داخل الأحراش. تضامن الجيران مع جارهم وأخته اللذين تعرضا للضرب، لكنهم لم يعلموا بأن الحزازة قديمة بين الطرفين، وأن جارهما المضروب حميداش كان من أنصار حنفوزة في السجن والحي، فذهب إليه يشكو حجرة غريبه. لم يتأخر الرد، فتربص حنفوزة وأنصاره بمجنينا في أحد المسالك بضواحي المدينة، لكن مجنينا تمكن من التغلب على غريمه بالحيلة وفقأ عينه بآلة حادة. أدرك مجنينا أنه لا عودة له إلى الحي ولا إلى حضن أمه، لأن عصابة حنفوزة لن ترحمه، كما أن حنفوزة أقوى منه بنية، وليس من مصلحته المواجهة الجسدية. لكن حنفوزة لم يكن أقوى من مجنينا جسديا فقط، وإنما أيضا بعدد عصابته، فأرسل العديد من أفراد عصابته يتعقبون تحركات مجنينا ويرصدون أماكن اختباءه. كبر الغضب في نفس مجنينا، خاصة مع كميات الكحول والمخدرات التي كان يتعاطاها، وظل يتخيل حنفوزة أمامه كلما اجتمع بأصحابه أو اختلى بنفسه تحت تلك الشجرة التي أصبحت مخدعا له، فيهينه ويسبه ويلعنه، وعندما كان يتحدث عنه سواء مع أصحابه أو في مناجاته العنيفة لطيف حنفوزة كان يسميه استصغارا واحتقارا ولد حنفزة، ويفرغ جام غضبه في القنينات التي كان يستهلكها داخل الأحراش. قضى مجنينا نحو 15 عاما في السجن. حكم عليه لأول مرة ب20 عاما بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية، قضى منها نحو 15 عاما. أفرج عنه فشرع يعترض سبيل المارة في المدينة.

الرهائنة القديمة ويسلبهم ممتلكاتهم ويعرضهم للتعنيف. فوقع القبض عليه مجددا مرات عديدة، ولا يفرج عنه إلا ليعود إلى تجميع إصابته ويلتجئ إلى مكان مختل من الغابة في البساتين المحاذية لحي البرج. تمكن جنينا من الاستفراد بأحد أنصار حنفوزة الذين كانوا يتعقبون تحركاته ويرصدون أماكن اختباءه. كان المحتجز يلقب بولد الطبال، وأقر له بأن للعصابة نية اغتصابه والاعتداء على أمه العجوز. كانت تلك القطرة التي أفاضت الكأس، فثارت ثائرة جنينة وربط ولد الطبال إلى شجرة ولكمه إلى أن فقد وعيه، ثم طعنه 3 طعنات وحز رأسه عن الجسد. قال بعد ذلك إنه جر الضحية ولد الطبال إلى حاشية ساقية النهر وذبحه مثل البهيمة، ثم فصل الرأس عن الجسد وضعها في كيس بلاستيكي وتوجه إلى وسط المدينة. عند تصريحه لدى الضابطة القضائية قال الطبال والد ولد الطبال، قال إنه غصب في ولده ذي 21. والحكاية وما فيها أن مجنينة وأصحابه ظلوا يرابطون قرب منافذ المنزل ويتلفظون بأسفه الكلام، فاحتج ولد الصغير على ذلك، لكن مجنينة كان يحتسبها له فاستدرجه إلى الجنان وذبحه مثل الشاة، حز رأسه وذهب بالرأس في كيس بلاستيكي إلى إحدى الحانات بوسط المدينة. لم يبلغني الخبر إلا في 10:30 ليلا، أخبرتني الشرطة بذلك، فذهبت إلى المستشفى لأجد ولدي في الحالة التي تعرفون، كدمات في الجسد ورأس مقطوع حمله المجرم في كيس بلاستيكي إلى حانة في منطقة حمرية، ظل يشرب الكحول إلى أن ألقوا القبض عليه، ولا علم لي بشيء غير ذلك.

كانت حوالي 17 من 11 من يوليوز من عام 1991. خرج مجنين من البساتين يحمل كيسا بلاستيكيا غير شفاف. توجه إلى حانة في وسط المدينة وجلس إلى منضدة المشرب. كان زبونا عاديا تبدو عليه ملامح السكر، لكنه لم يكن طافحا. ظل يطلب الكأس بعد الكأس ويلاطف نساء الحانة ويبادل أطراف الحديث مع الندماء المجاورين. وعندما طالبته النادلة باستخلاص ثمن ما استهلكه من مشروبات تغير مزاجه وابتسم ابتسامة غريبة، ثم وضع الكيس البلاستيكي فوق المنضدة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلصك اليوم.

طالب دفاع جنين بإجراء خبرة نفسية على موكله ودفع بالمرض النفسي، واستدل في ذلك بأنه حكم على موكله بـ20 سنة ولما يبلغ فتوة العمر.

فماذا ننتظر من شخص قضى ريعان شبابه في بؤرة الإجرام؟ قضى مجنين 15 عاما خلف القضبان، وبمجرد خروجه عاد إلى زنزانته بعد أقل من 6 أشهر.

أصبح مجنينا عارفا بالقانون ونصوصه وبنوده وفصوله. كان يناقش ويحاور محاميه وكأنه حاصل على إجازة في القانون الخاص، فأثار ملاحظات وتعقيبات لم يدل بها دفاعه أصلا في محاولة لإثبات مبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي. فأثار مثلا عنصر الاستفزاز وأنه كان مستفزا لحظة ارتكاب الجريمة، وهذا العنصر عنصر الاستفزاز لم يثره الدفاع وإنما أثاره مجنينا نفسه. طلب أيضا إجراء الخبرة لأنه يرتاب في كونه كامل الأهلية العقلية والنفسية. كل ذلك أثار انتباه المتتبعين لهذا الملف من محققين وهيئة دفاع وهيئة قضاء. كان جليا أن مجنينا عبد الرحمن يعرف جيدا حقوقه ويعرف جيدا كيفية الدفاع عن نفسه. اعترف بأفعاله البشعة وساعد كثيرا هيئة الدفاع. كيف يرافع شخص عن نفسه وهو يضع رأسا آدمية فوق منضدة حانة ويعترف بما اقترفته يداه؟

عند استنطاقه لدى قاضي التحقيق تظاهر مجنين بالحمق، نظر إلى الأعلى، حوقل، أدار عينيه في رأسه وحدق في عيني قاضي التحقيق قبل أن يقول: يحز في نفسي أمر واحد. سأله قاضي التحقيق: ما هو؟ فأجاب مجنين: يحز في نفسي أنني حملت رأسه إلى الحانة نيئا، كنت أود طبخه على البخار منفور. بدت علامات الاستغراب على قاضي التحقيق الذي سأله عن سبب هذه الهمجية، فنظر إليه مجنين شزرا وارتعدت فرائصه كأنه مس بتيار كهربائي، بدا وكأنه سينفلت من أصفاده، ثم قال: ماذا سيكون موقفك سيد القاضي لو أراد حنفوز وعصابته أن يفعلوا بأمك ما أرادوا فعله بأمي؟ ذهل قاضي التحقيق وأجاب بعد لحظة بأن أمه توفيت منذ سنوات خلت. اعترف مجنين بجرائمه وأسف أنه لم يقتل غريمه حنفوزة، أقر بأن مصيره المؤبد أو الإعدام، وأسف لأنه لم يخلق لأمه سوى الهم والغمة، وتحسر مثل طفل لكونه لم يستطع إرسالها إلى حج بيت الله. هكذا قال مجنين. ولما نطقت المحكمة بالإعدام انهار باكيا وقال إنه يستحق كل ما تراه المحكمة، لكنه توسل أمرا واحدا: أن يرى أمه ليطلب منها المسامحة. وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل.

عقور الجريمة، من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
1: من الرباط مع عادل الزبيري كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
3: في المغرب طقس مشمس في تفيلال مراكش وكذا داخل أقاليم الجنوب، وغائم إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الأطلسين المتوسط والكبير. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بشفشاون، 28 بالحسيمة، 29 بالرباط الجديدة، 30 مرتقبة بالدار البيضاء أكادير، 31 بالسويرة، 33 بالعيون، 34 بطنجة، 35 بوجدة، 36 بفاس، 37 بورزازات، 39 درجة مرتقبة بمراكش، و 42 في سمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجتها الحرارة 31 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 32 بطرابلس، 34 بنواكشوط، و 36 درجة في القاهرة وتونس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في كوناكري إلى 28 درجة، 29 درجة مرتقبة بأبيجان، 32 بدكار، و 35 بباماكو. بينما في شرق القارة ووسطها والجنوب تصل درجات الحرارة إلى 26 بلواندا، 19 بجوهانسبورغ، و 34 درجة في ليبروفيل. في باقي أنحاء العالم درجتها الحرارة 24 درجة مرتقبة ببروكسل، 26 بلندن، 30 بباريس، و 37 درجة تسجل بمدريد. في المنطقة العربية درجة الحرارة 31 ببيروت، 34 درجة مرتقبة بدمشق، 32 في مكة المكرمة وأبو ظبي، بينما تسجل بغداد أعلى المقاييس 46 درجة.
2: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
4: أهلاً بك محمد. إلى عناوين المنتصف: تصعيد متبادل في مضيق هرمز، الولايات المتحدة تستهدف 3 ناقلات نفط إيرانية، وطهران ترد بضرب سفن وزورق أمريكية. 4 قتلى و20 مصابا في النبطية إثر غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان. الغارة دمرت مستشفى بالكامل، والجيش الإسرائيلي يقول إنها رد على مسيرات حزب الله. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، مرحلة إيداع التصريحات بالترشيح متواصلة إلى غاية 9 من الشهر الجاري، عشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. في المنتصف لمحة عن التوك شو السياسي لميديا في الموسم الجديد من الرباط.

انتخابات برلمانية محلية في ولاية ساكسونيا أنهالت في الشرق الألماني اليوم برهانات سياسية تتجاوز حدود الولاية. اليمين المتطرف يتصدر التوقعات، وفي النشرة إضاءة على مخاوف المهاجرين العرب بالولاية.

0: يقي هرمز. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صرح اليوم أنه يتعين على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأواني أن قواعد اللعبة تغيرت وأن زمن الردود المتناسبة قد انتهى، متوعدا برد أسرع وأشد على ضرباتها. الوعيد جاء عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف 3 سفن حربية أمريكية وزورقا عسكريا مسيرا، إضافة إلى 3 ناقلات نفط قال إنها كانت تعبر مضيق هرمز بشكل غير مصرح به. الإعلان الذي أرفق أيضا بوعيد بضربات أقوى جاء غدا إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية قالت إنها مرتبطة بشبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني. تفاصيل هذا التصعيد الجديد في تقرير عثمان الطاهري.
1: 3 ناقلات نفط إيرانية تحت الضربات الأمريكية، وبعدها مباشرة 6 ناقلات وسفن في مرمى النيران الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري وتشكل جزءا من شبكة لتمويله. الضربات أصابت الناقلة داوني قبلة جزيرة خارك وستاركوان قرب جاسك، فيما دمرت الناقلة كيلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. واشنطن قالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قوتها، في وقت حذر فيه وزير الحرب الأمريكي إيران من عواقب وخيمة إذا استهدفت القطع البحرية الأمريكية. طهران لم تتأخر وردت في البحر. بحرية الحرس الثوري أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة قبل أن يعلن الحرس الثوري لاحقا استهداف زورق أمريكي مسير، ثم هاجم بصواريخ باليستية متعددة حاملة طائرة أمريكية. وبينما تقول القيادة المركزية الأمريكية إن المسار الجنوبي للمضيق أصبح سالكا وآمنا للملاحة، تتمسك طهران بحقها في فرض قيود على الممرات التي تعتبرها غير مسرح بها. المواجهة بين واشنطن وطهران لم تعد عبارة عن صواريخ في الجو، أصبحت ناقلات النفط والسفن الحربية نفسها أهدافا مباشرة. واشنطن تضرب شريان النفط الإيراني وطهران ترد باستهداف حركة الملاحة. هي نيران القصف تسيطر على المشهد في مياه مضيق هرمز والمنطقة.
0: صحيفة نيويورك تايمز نقلت اليوم عن القيادة المركزية الأمريكية سنت كام قولها إن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم ما وصفته بالعدوان الإيراني، مشيرة إلى أن الزخم في تزايد. نغير الوجهة الآن إلى لبنان. غليان في الجنوب مع تصعيد إسرائيل اعتداءاتها. اليوم قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون من بينهم نساء و3 أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت صباحا مناطق في قضاء النبطية، وكان من أهدافها مستشفى غندور الذي دمر بشكل كامل رغم توقفه عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواترة. واعتبرت وزارة الصحة تدمير المستشفى انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي الذي يوفر حماية المنشآت الصحية، فيما برر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته بكونها ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب اللبناني. ولم تكن النبطية الهدف الوحيد للغارات الإسرائيلية في الجنوب، فقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم عملية تفجير استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور. كيف وصل التصعيد في الجنوب اللبناني إلى هذا الحد، وإلى وأي تداعيات على أرض الواقعة على الجولة المرتقبة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية هذا الشهر؟ تجيبنا عن هذه التساؤلات الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك، تحدثت من بيروت لنوردين إيجاجان.
2: تغير المشهد العسكري في جنوب لبنان بعد سقوط تلة علي الطاهر بيد الإسرائيليين من دون معارك فعلية أو مواجهة بين حزب الله وبين القوات الإسرائيلية، ولكن حزب الله المحرج جراء تسليم التلة التي كان يشيد بمكانتها الاستراتيجية وقدراتها العسكرية وبأنها حولها يمتد من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان. من هنا يحاول حزب الله إرسال مسيرات ليثبت أنه لا يزال موجودا في الجنوب وقادرا على التحرك وأن دون مفعول مردود عسكري. ومن جهة ثانية تحاول إسرائيل أن تثبت أنها لم تقم بصفقة وأن سيطرتها على التل جاء بجهودها. المفاوضات متعثرة بهذا.

0: هذه الجولة أؤمن دونها، لأن إسرائيل لا ترى أن الدولة اللبنانية تبذل مجهودا واضحا بشأن يعني نزع سلاح حزب الله، وهي تضع شرطا أساسيا لانسحابها من جنوب لبنان نزع هذا السلاح، وحزب الله لا يريد أن يسهل للدولة هذه المهمة، هو لا يريد المفاوضات ما لم يكن مشاركا فيها، حزب الله يريد صفقة مع السلطة أن يمكن نفوذه لمصلحة إيران، وإسرائيل تريد أن تقضي نهائيا على حزب الله، وهي تعرف أن هذا أمر غير ممكن. لذا نحن ندور في حلقة مفرغة بشأن المفاوضات بانتظار تغييرات إقليمية كبيرة تتعلق بإيران قبل كل شيء.
1: في قطاع غزة المدمر شيعت صباح اليوم في مقبرة شهداء بحي الزيتون رفات نحو 100 قتيل، أزيد من نصفهم من عائلة واحدة، كما أن 60 من هؤلاء الضحايا الذين قضوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة هم أطفال. وكانت طواقم محلية بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تمكنت من انتشال الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة بعد توفير آليات ومعدات ثقيلة لإزالة الركام. في المنتصف ملف انتخابي نفتحه من المغرب، 14 يوما فقط تفصلنا الآن عن استحقاقات 23 من شتنبر التشريعية. عملية إيداع تصريحات بالترشيح متواصلة تنتهي في 9 من هذا الشهر، أي عشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 منها. على ميديان نسلط لكم الضوء على مختلف جوانب المسار الانتخابي وصولا إلى يوم الحسم بالتصويت في صناديق الاقتراع وما بعده من إعلان النتائج وانبثاق حكومة جديدة. الشبكة البرامجية الجديدة لميديا وعلى قدر أهمية الحدث تقدم لكم برنامجا سياسيا جديدا بعنوان من الرباط، توك شو أسبوعي يستضيف فيه الزميل عادل الزبيري صناع القرار ويواجههم بأسئلة وانتظارات الشارع المغربي. في العدد الأول مواجهة بين قيادتين حزبيتين شابتين، محمد حميتي عضو المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، وأشرف حسناوي القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي المنتصف نقدم لكم لمحة مع جواب محمد حميتي عن سؤال طموح رئاسة الحكومة في ظل ظهور شخصيات وازنة على الساحة.
2: واش عندكم طموح تكونوا في رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصا شخصية سياسية وازنة الآن بين عندكم بقوة سي فوزي القجع؟ واش كاين هذا الهدف؟ وهناك مراقبون يقولوا إنه هدف مشروع.
3: طموح مشروع، طموح ديالنا نكون في رئاسة الحكومة، والطموح ديال تاع الشراكي يكون في رئاسة الحكومة، كلشي كيطمح لرئاسة الحكومة، هو طموح مشروع وخصنا نحترمه شيء كمبدأ اللي خصنا نتأسسوا عليه في الفعل السياسي، خصنا نحترموا أي واحد. وشو وتذاك الحزب الصغير عنده طموح يكون رئاسة الحكومة، لأن شو ولو حزب يكون فيه 10 ديال المواطنين المغاربة، مواطنين كاملين المواطنة اختاروا واحد الحزب، نحترموا الانتماء السياسي ونحترموا الطموح ديالهم.
1: ترقبوا اليوم العدد الأول من برنامجكم السياسي الحواري الجديد على ميديا من الرباط مع عادل الزبيري بعد موجز 1:30 زوالا، كما تجدون الحلقة على موقعنا الإلكتروني media.com. والمحطة الانتخابية الثانية في المنتصف تأتيكم من الشرق الألماني، تتجه الأنظار اليوم إلى ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان المحلي في انتخابات تكتسي أهمية سياسية تتجاوز حدود الولاية. استطلاعات الرأي تمنح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أفضلية في السباق، ما يفتح للمرة الأولى احتمال تولي هذا الحزب قيادة حكومة ولاية ألمانية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية. وعشية الاقتراع خرج الآلاف إلى شوارع ماغديبورغ عاصمة الولاية دفاعا عن الديمقراطية في وقت تتزايد فيه مخاوف المهاجرين من تداعيات صعود اليمين المتطرف. وعن هذه المخاوف نتابع من ماغديبورغ روبورتاج مراسلنا عبد الرحمن عمار.
4: الوضع الانتخابات نحن بوضع صعب جدا الآن، مدينة ماغديبورغ فيها غليان والناس خايفين جدا.
5: الدكتور عز الدين فندي من أصول سورية يعيش في ولاية ساكسوني أنهالت منذ سنوات، وهنا يرأس جمعية تعنى بمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الألماني. لكن ينظر عز الدين إلى المستقبل بقلق.
4: صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، راح يكون الوضع الناس كلهم بدهم يتهجروا، الأكثرية من ماغديبورغ إلى

0: المدن الأخرى في هانوفر وبرلين وغيرها حتى يحموا أنفسهم.
1: القلق لا يقتصر على المهاجرين، فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس حذر بدوره من تداعيات وصول حزب البديل إلى السلطة.
2: إذا جاءت النتيجة على النحو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ممكن، فإن هذه الولاية ستواجه مشكلات كبيرة، ولا أستطيع أن أتصور أن يأتي مستثمرون دوليون في ظل وجود رئيس حكومة للولاية من حزب البديل من أجل ألمانيا لتأسيس مصانع وشركات جديدة في ولاية ساكسونيا أنهالت. من يريد أن تبقى ألمانيا بلدا منفتحا وليبراليا فعليه ألا ينتخب البديل.
1: في عدد من مدن الولاية أغلق أصحاب المتاجر من أصول مهاجرة محلاتهم في تحرك أرادوا من خلاله توجيه رسالة ضد العنصرية والتطرف، مخاوف يقابلها حزب البديل بطموح تاريخي لقيادة حكومة الولاية. أما الكلمة الفصل فستكون لصناديق الاقتراع. عبد الرحمن عمار، ميديا ماغديبورغ.
3: النفط يعيد جزر فوكلاند إلى واجهة التوتر بين الأرجنتين وبريطانيا. بوينس آيرس أعلنت فتح تحقيقات بحق 45 كيانا بشأن أنشطة مرتبطة باستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية في محيط الجزر الخاضعة للسيادة البريطانية، متوعدة باتخاذ إجراءات عقابية. الخطوة جاءت بعد تجديد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي الخميس الماضي مطالبة بلاده بالسيادة على الأرخبي، معتبرا أن رياح التغيير تصب في مصلحة هذا المطلب في ظل تلويح واشنطن بمراجعة موقفها من القضية. فهل يحرك ملف الطاقة من جديد هذا النزاع الخامد؟ يجيبنا محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، تحدث من مدينة الجديدة، لنوردين إيجاجان.
4: يأتي هذا التحرك في انسجام مع توجهات الرئيس خافير ميلي، خصوصا بعد حديثه عن رياح تغيير دولية قد تخدم المطالبة الأرجنتينية في ظل المؤشرات على احتمال تطور الموقف الأمريكي. أيضا تكتسب هذه القضية أيضا بعدا اقتصاديا واستراتيجيا بفعل مشروع سيليون النفطي الذي تقدر احتياطاته بنحو 1.7 مليار برميل. وأكيد أن العامل الطاقي يمنح أن للنزاع بعدا جديدا إذا لم يعني تعد القضية محصورة في الذاكرة التاريخية والرمزية الوطنية، وإنما أيضا أصبحت مرتبطة بالسيطرة على موارد بحرية استراتيجية محتملة. غير أن أهمية النفط والغاز في هذا السياق لا تعني بالضرورة قدرة الأرجنتين على تغيير المعادلة القائمة. فالمملكة المتحدة أيضا تتمتع بسيطرة فعلية على الجزر وتستند في موقفها إلى مبدأ تقرير باسل الذي تؤكد أن سكان الجزر يمارسونه بصورة متكررة. لذلك تظل الإجراءات الأرجنتينية ذات تأثير محدود خارج نطاق ولايتها القضائية. أما على المستوى الدبلوماسي أعتقد أن هذه الخطوات قد تمنح لبوينس آيرس فرصة لإعادة تدويل القضية وتعبئة الدعم داخل أمريكا اللاتينية.
3: الآن إلى الصفحة الرياضية للمنتصف. المغرب الفاسي يعود إلى المعترك الإفريقي من بوابة دور أبطال إفريقيا، يواجه نادي رحمو البوركينابي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. يوسف الشاطر.
5: المغرب الفاسي يستعد لخوض مغامرة إفريقية جديدة بعدما ضمن مشاركته في دوري الأبطال إثر تتويجه بلقب البطولة الاحترافية المغربية خلال الموسم الماضي، ليعود إلى المسابقة القارية بعد غياب دام 14 عاما. المواجهة الأولى للماس ستكون أمام نادي رحيمو من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول انطلاقا من الساعة 8 مساء، حيث يسعى الفريق الفاسي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل. العودة إلى المنافسات القارية تحمل أهمية كبيرة لأنصار المغرب الفاسي، خصوصا وأن آخر مشاركة للفريق تعود إلى سنة 2012 بعد فترة ذهبية توج خلالها بكأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2011 ثم كأس السوبر الإفريقي عام 2012 تحت قيادة المدرب رشيد الطوسي، ما يجعل الجماهير تتطلع إلى تكرار تلك الإنجازات. التركيبة البشرية للفريق شهدت تعزيزات مهمة خلال الميركاتو الصيفي، أبرز التعاقد مع الظهير الأيمن الموزمبيقي ديوغو كاليلا إلى جانب أمين الفارسي وعبدالله خفيفي وكريستوفر إيباي وسامبا بنجي ومنير الكو.

0: إلى جانب أمين الفارسي وعبد الله خفيفي وكريستوفر إيباي وسامبا مبينجي ومنير الكوج. أما الطاقم التقني فيقوده البرتغالي روي الميدا الذي يخوض مع الفريق هذه التجربة القارية خلفا للإسباني بابلو فرانكو. ويواجه المغرب الفاسي في حال تجاوز عقبة رحمه الفائز من نزال كارا التوغولي وأسيك ميموزا الإيفواري. نذكر أن باقي الأندية المغربية المشاركة على الصعيد الإفريقي وهي الجيش الملكي الرجاء الريادي ونهضة بركان معفية من الدور التمهيدي الأول.
1: ونواصل حديثنا عن الرياضة في قراءة الصحف الرياضية. نلتقي الحسن جابري نقوم معه بجولة على الإصدارات الرياضية الورقية والإلكترونية يتصدر عناوينها في نهاية الأسبوع. تألق المغرب في دورة الألعاب المتوسطية، تضخم سوق الميركاتو الصيفي، الفورمولا 1، وأيضا مستقبل النجم العالمي في رياضة الغولف تايجر وودز.
2: أهلا بكم، جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي استأثرت باهتمام الصحف هذا الأسبوع نبدأها من المغرب. حصيلة المشاركة المغربية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت الخميس الماضي في تارانتو الإيطالية كانت عنوانا بارزا في الصحف المغربية. صحيفة المنتخب الرياضي المتخصصة أفردت مساحة واسعة للموضوع ووصفت المحطة المتوسطية بأنها الأفضل للرياضة المغربية في تاريخ مشاركاتها. الصحيفة تابعت بأن الحصيلة النهائية بلغت 44 ميدالية بينها 16 من الذهب، حصيلة تبدو مشجعة تقول الصحيفة التي توقفت عند تنوع مصادر الميداليات خصوصا تألق ألعاب القوى. أما صحيفة هيسبورت الإلكترونية فتابعت المنافسات يوما بيوم، ومن بين أبرز ما نقلته تتويج فاطمة الزهرة برداحة بذهبية نصف الماراثون، هي ذهبيتها الثانية في الدورة بعد سباق 5000 متر، جعلت رصيد المغرب 44 ميدالية، نتيجة كتبت الصحيفة تعكس اتساع قاعدة الرياضات المغربية القادرة على المنافسة، وخلصت إلى أن الرهان المقبل سيكون على تحويل هذه النتائج إلى حضور مستمر في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم. من إنجازات الرياضة المغربية إلى كرة القدم وحصاد الميركاتو الصيفي الذي كان عنوانا بارزا في جل الصحف العالمية، صحيفة كيكارا الألمانية توقفت عند الميزان الدولي للميركاتو خصوصا الهوة التي تفصل الدورية الإنجليزية الممتاز عن بقية الدوريات الأوروبية. العنوان الأكبر كتبت الصحيفة انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 145 مليون يورو في صفقة قياسية. اللافت في قراءة الجريدة ليس الصفقة في حد ذاتها وإنما ما تقوله عن سوق كاملة. الدوري الإنجليزي أصبح قادرا على شراء أفضل اللاعبين من داخل إنجلترا وخارجها، وفي الوقت نفسه إعادة تدوير الملايين بين أنديته هو ما ذهبت إليه صحيفة The Guardian التي كتبت أن ميركاتو صيف 26,000 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى شهد أكثر من 1470 صفقة انتقال، والبريمير ليج يستأثر بالحصة الأكبر. أما آس الإسبانية فكانت أكثر مباشرة في تشخيص الظاهرة تحت عنوان فقاعة البريمير ليج إلى السماء. كتبت الصحيفة أن إنفاق الدوري الإنجليزي وصل لأكثر من 4 مليارات يورو، وطرحت السؤال إلى متى يمكن لهذه الفقاعة أن تستمر، وتوقفت عند مانشستر سيتي الذي تجاوز إنفاقه 525 مليون يورو وتشيلسي بأكثر من 400 مليون. والأكثر إثارة للمقارنة تقول الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا جاء في المركز 17 من حيث الإنفاق مع فائض مالي ضخم. بعيدا عن كرة القدم في إيطاليا العيون كلها مركزة على مونزا وأحد أشهر محطات سباقات الفورمولا 1 في الموسم. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت تابعت عودة الفورمولا 1 إلى ما وصفته بمعبد السرعة. كتبت مونزا ليست سباقا عاديا، هي موعد الهوية بالنسبة إلى فيراري وإيطاليا، والضغط على الفريق الأحمر يتجاوز الحسابات الرياضية. وأضافت أن البريطاني لويس هاملتون يسعى لتعزيز أماله في التنافس على لقب السائقين في مواجهة الشاب كيمي أنتونيلي الذي يبصم على موسم مميز، لكن لا غازيتا لم تكتفي بالنتيجة. الصحيفة تابعت أيضا تصريحات ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 الذي تحدث عن مستقبل مونزا وأكد مكانة الحلبة الإيطالية مع إمكانية استضافة سباق سبرينت ابتداء من العام القادم. في رياضة الغولف العنوان هذا الأسبوع كان النجم تايجر وودز وتابعات حادث السير الذي كان تعرض له مارس الماضي. القضية التي شغلت الصحافة الرياضية الأمريكية انتهت بقرار قضائي يقضي بسحب رخصة قيادة وودز لمدة

0: خمس سنوات. الصحافة الأمريكية وعلى رأسها شبكة ISPN ومنصة غولف دايجست تبعت القضية وأردفت أن وودز أحد أشهر الرياضيين في العالم توصل إلى اتفاق قضائي يجعله يتجنب السجن. ركزت على الجانب القضائي موضحة أن نجم الغولف العالمي وافق على عدم الطعن في تهمة القيادة المتهورة مقابل إسقاط تهمة القيادة تحت تأثير الكحول. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية جولتنا مع أبرز المواضيع الرياضية التي استأثرت باهتمام صحف هذا الأسبوع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء الحسن جابري. ومحطة المنتصف الموالية توقيعات هيئة التحرير. حديث اليوم عن الحرب التي كانت وستظل موضوع خلاف كبير حول ضرورتها ومبرراتها، شرعيتها أو جدواها، وأخيرا حول إمكان تحقيق الانتصار فيها. اليوم تنتهي الحروب غالبا عندما يصل أحد الطرفين على الأقل إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق مكاسب إضافية تتناسب مع ما يكلفه. فهل يعد هذا انتصارا؟ نور الدين الحوتي يتحرى الجواب في عدد هذا الأسبوع من توقيعه رسالة الرباط بعنوان لا أحد ينتصر في الحرب.
2: تحية طيبة وبعد. في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما لا أحد ينتصر في الحرب. هذا اليقين ربما كان في حروب العصور السابقة مشوبا بما عد من انتصارات هنا وهناك انتهت بهزائم عسكرية ماحقة أبادت دولا ووقعت بعدها معاهدات مذلة، لكن في حروب العصر كل ما يعد نصرا في الحرب بالتعريف ثمة استثناء أو استثناءات تمنعه من حيازته الوصف واستحقاقه. في العقل والفكر الاستراتيجي الغربيين لعبت محطات تاريخية بعينها أكبر الدور في ترسيخ مفهوم النصر الحاسم وإمكان تحقيقه. من هذه المحطات الحرب العالمية الثانية. تحدث عن ذلك أشهر مفكر استراتيجي اهتم بطبيعة الحروب والنصر، الراحل كولن غراي. كولن غراي وهو أمريكي بريطاني قال في دراسة شهيرة له بعنوان تعريف وتحقيق النصر الحاسم، قال إن صورة استسلام ألمانيا النازية أو توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام شكلت توقعاتنا للحرب، هكذا قال. وبالتالي بات مفهوم النصر المطلق في العقل الغربي يقوم على وجود طرف مهزوم مسلوب الإرادة يقبل شروط السلام التي يفرضها المنتصر. تلك هي الفكرة التي رسختها الحرب العالمية الثانية في العقل الغربي، الفكرة التي يبدو أن كثيرا من دوائر القرار السياسي والعسكري تدين بها. وقد خلص غراي نفسه إلى أنها تتعلق بتجربة تاريخية استثنائية أكثر مما يمكن اعتمادها قاعدة عامة للحروب، ذلك أن الواقع شيء آخر. الواقع أن وعود الانتصار المطلق والظفر السريع الماحق لم يعد أحد يصدقها، وحروب النزهات من أكبر كذبات الألفية. كم من قائد سياسي وعسكري وعد بانتصارات حاسمة في غضون أيام، وعد بها في غمرة حماسة وانفعال لحظيين أو في مقام البحث عن التأييد والتحشيد، فإذا به يعلق في وحل الأرض وتعقيدات المعارك وحبال السياسة. الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس دون أن ينجح أي طرف في فرض إرادته على الآخر، وطرفاها أو أطرافها وهو أدق أعياها البحث عن خروج مشرف للجميع. الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة ضد إيران تتواصل، حرب استنزاف مع لغويات تهديدية لم نكن نسمعها إلا في الرسوم المتحركة. لم تحقق الحرب أي من أهدافها المعلنة، غاية ما أنجز اتفاقية إطار ومذكرة تفاهم والانتقال من مفاوضة نظام رأس أمره معروف إلى مفاوضة نظام يكتفي مرشده بتوجيه رسائل من غيبته، آخر غيبات الشيعة التي تكاد تنسخ غيبة المهدي ومن يدري. أما الحرب الإسرائيلية على غزة فهي قصة لوحدها. من يجرؤ على أن يعد مجازر إسرائيل في فلسطين، في القطاع والضفة ومذابحها وإباداتها فيهما انتصارا؟ وقبل ذلك كان درس فيتنام المعلم الأكبر. ثم هل يمكن أن تعد إزالة نظام انتصارا في الحرب؟ ألم تزل الولايات المتحدة عام 1200 طالبان من حكم أفغانستان وفي العام 21 و2000 عادت طالبان لحكم بلاد الأفغان. هل انتصرت واشنطن في بغداد؟ أليس من شأن الحروب مكر عجيب أن تهزم المنتصر حتى في انتصاره؟ يخبرنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في أحد وانهزموا وهم يجمعون الغنائم. من ينتصر في الحرب؟ لا أحد. لا ينتصر إلا شيء واحد، الجانب المظلم في نفوس قسم من بني البشر، ذلك الجانب الذي يحتكر الفعل الإنساني عندما يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. والسلام.

0: à la mode, mais d'un séisme. Un séisme silencieux qui vient de secouer l'industrie automobile allemande. Son nom, Autohaus Koenig. Vous ne le connaissez pas, c'est normal, il est allemand. Mais en Allemagne, c'est une institution fondée en 1966, il y a pile 60 ans, à Berlin-Ouest, dans un petit garage. La société compte aujourd'hui 82 concessions et 12 000 véhicules en stock. C'est le numéro 1 du Renault et du Dacia sur tout le territoire allemand. Le plus gros partenaire de la marque française en Allemagne. Eh bien, cette entreprise vient de déposer le bilan devant le tribunal de Berlin-Charlottenburg. Et l'addition donne le vertige. 212 millions d'euros de dettes, alors qu'il y a un an, l'entreprise affichait un bénéfice de 1,2 million d'euros. Mais alors, comment est-elle passée du bénéfice à la faillite en si peu de temps? La réponse est cruelle. Des coûts fixes écrasants et des ventes qui s'effondrent. Le marché automobile allemand ne va pas bien du tout. Là, ce sont 1200 salariés, 1200 familles qui vont se retrouver sur le carreau. Déjà, Volkswagen joue sa survie avec un vaste et douloureux plan de restructuration qui va se solder par la suppression de 100 000 emplois dans le monde. Et là, c'est le modèle du concessionnaire traditionnel qui s'effondre aussi en Allemagne. Trop de points de vente, trop de charges. Renault et Stellantis ont bien tenté de sauver Koenig, de trouver un plan de refinancement, mais ça n'a pas suffi. Renault en Allemagne perd ainsi son bras armé, sa vitrine, son réseau le plus solide. Dans les états-majors des entreprises et dans les ministères, c'est le casse-tête. Qui va reprendre les 82 concessions et surtout, qui va payer la note? Réponse dans les prochaines semaines au tribunal de Charlottenburg.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: Oui, au vu du résultat,
3: l'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
4: Évidemment, c'est celui qui sort.
1: Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
5: 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
6: Il est 13h sur Média 1, merci d'être à l'écoute du grand journal. C'est le moment pour nous de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse. Elle vous est présentée aujourd'hui par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
7: Marhaban Alicia. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة اليوم برد أسرع وشد على ضرباتها. غدا أعلن طهران استهداف نقلات نفط إضافة إلى سفن حربية عائدة لواشنطن ردا على قصف الأخيرة 3 ناقلة إيرانية، مضيفا في كلمة أورد الإعلام الرسمي الإيراني أن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وشد وأكثر إيلاما. في الجبهة الثانية من هذا التوتر العسكري بالشرق الأوسط، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارة أسفرت عن قتلى وجرحى في جنوب لبنان. وندد عون وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نبطية وبلداتها، والتي أوقعت 4 قتلى اليوم وألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. رأت 8 بلدان عربية وإسلامية وهي السعودية وتركيا ومصر وباكستان وقطر وإندونيسيا والأردن وقطر، رأت أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة تشكل تحديا مباشرا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذرة من تحولها إلى سياسة معلنة لإسرائيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعدما أجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصل ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار آتين من بولندا من محطة لسكك الحديد في المدينة، وهي الزيارة الأولى لهما لأوكرانيا في سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وبتزامن مع هذه الزيارة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس التوقف عن قصف العاصمة الأوكرانية لـ3 أيام. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم زيارة إلى غرينلاند ليومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. ومن المقرر أن توقع الاثنين إعلانا مشتركا بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. توجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا اليوم إلى مكاتب الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تشهد حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أغلبية مطلقة في سابقة هي الأولى منذ انتهاء الحرب

0: sa place en tant que leader du championnat. À 16h30, c'est un choc londonien. Arsenal affronte Chelsea. Du côté de la France, à 19h45, Marseille affronte le Paris FC. Et puis enfin, à la même heure, choc en Italie. Cette fois, la Juventus reçoit à sa maison l'AC Milan. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média pour la suite de vos programmes.
1: حديث المجتمع كل قضية لها أكثر من وجه نسمع نناقش نفهم حديث المجتمع مع فرحان عياش قبل أن نكون رأيا فلنفهم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا
2: ميديا من الرباط عادل زبيري
3: مستمعي إذاعة ميديا في كل مكان متابعي منصات ميديا على التواصل الاجتماعي مرحبا بكم في الحلقة الأولى من البرنامج السياسي من الرباط في الحلقة الأولى وإحنا في سياق مغربي سياسي انتخابي في أفق الانتخابات التشريعية والبرلمانية نهار 23 شتنبر الجاري كيشرفني يكونوا معي جوج ديال الضيوف من القيادات الحزبية المغربية الشبابية الأستاذ أشرف حسناوي القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض وهو أيضا أصغر عضو في المكتب السياسي لهذا الحزب المغربي أيضا أنا أتشرف باستضافة الأستاذ سي محمد حميدي العضو المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة أي القيادي في شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب التحالف الحكومي ضيفي العزيزان شكرا على تلبية الدعوة ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج من الرباط أول سؤال غنتوجه للسي محمد إذا سمح لي كيفاش ممكن نقدم ولو عناوين للحصيلة ديال حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة حزبكم تحمل مسؤولية مجموعة من الحقائب كيفاش أنت كقيادي كأحد الأصوات البارزة في الدراع الشبابي للحزب كتشوف هذا الموضوع
4: بالنسبة للحصيلة ما غاديش نقول الحصيلة ديال حزب الأصالة والمعاصرة باش نكونوا مبدئيين هي حصيلة حكومية اللي كتحمل فيها المسؤولية بالإخفاقات ديالها وبالنجاحات ديالها انا ما نجيوش دابا حدا المغاربه ونقولوا حنا كنا بوحدنا ولا حنا نجحنا والاخرين ما نجحوش ولكن هذه حصيله حكوميه التزمنا من الاخلاق ديالنا وكيفاش تربينا من المبادئ اللي تاسس عليها حزب الاصل والمعاصره هو الالتزام هو التحمل ديال المسؤوليه مهما كانت النتائج وخصوصا كانت اول تجربه لحزب الاصل والمعاصره في الاغلبيه الحكوميه من خلال الوزارات اللي تحملنا احنا المسؤوليه ديالها واللي كانت عند ذات بعد اجتماعي بحال وزاره السكنه والتعمير وزاره الثقافه والشباب وزاره الاتقاد الرقمي يعني هذه الوزارات قدمنا فيها حصيلات اللي هي جد مشرفه ما كنقولوش بان درنا كل شيء وما غاديش نقول بان هذه الحكومه حققت نتائج اللي هي كبيره ولكن حققت واحد النتائج اللي هي مشرفه واللي بالنظر للمشاريع الكبرى اللي دخلت في هذه الحكومه واللي ما كانتش الحكومات المتعاقبه ما كانتش عندها الجراه انها او ربما حتى الفرصه التاريخيه ما جاتش باش ان شي حكومة تحمل هذه المسؤولية ديال تنزيل المشاريع كبرى من قبيل المشروع ديال التغطية الصحية من المشروع ديال ديال ديال ديال السكن أو الاستفادة ديال السكن الدعم المباشر غادي نشوفوا وزارة الثقافة والشباب اللي كانت في الحكومات المتعاقبة هي واحد الحكومة ديال الإرضاء ومعمر كنا كنهضروا على وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والثقافة كانت واحد الوزارة اللي هي مخبعة دابا كنشوفوا وزارة الشباب كنشوفوا جواز الشباب كنشوفوا ناهيك على ان دخلنا في واحد المشروع تنموي كبير الاعداد او نهضروا على حكومه المونديال
3: حكومه المونديال هي سمحتي لي السي محمد العزيز ونهضروا على قطاع الشباب وحنا كنهضروا مع المغاربه من خلال هذا البرنامج بالنسبه لك شنو اهم ما قدمه حزب الاصاله والمعاصره للشباب المغربي
4: شوف المساله ديال الشباب باش نكونوا واقعيين مسألة الشباب مش مسألة قطاعية

0: الشغل، الصحة، التعليم، إعداد ديال الشباب، إنتاج ديال الشباب، توفير ديال سوق الشغل للشباب. وهذا الشيء اللي هضرنا عليه انه ماشي مسألة قطاعية، ولكن فاش غادي نهضروا على الشباب والدعم ديالو هي مسألة بنيوية مرتبطة ببنيات متعددة.
1: جميل، غنرجعوا السي محمد في النصف الثاني من البرنامج لمسألة ما تعيدون به المغاربة في الحملة، وغنسول ضيفنا الكريم السي أشرف كيفاش حزب الاتحاد الشراكي كأحد أبرز أحزاب المعارضة تيشوف الحكومة تقيم أدائها، وهذا طبعا هو دور الدستوري للمعارضة.
2: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، دونك كنشكركم على هذه الفرصة اللي تحتوا لنا أننا باش يكون واحد النقاش سياسي شبابي بامتياز. أنا باش ما نكونوش شوية باش نخليه شوية الجو يكون شوية ملطف، طبعا ملي كنهضروا على الحصيلة الحكومية أنا كنتفق مع الأخ، هذه حصيلة حكومية اللي احنا كنسميوها أحزاب التغول. كيف يعقل أن الأحزاب الثلاثة الأولى اللي كانت كتسير الشأن الحكومي لمدة 5 سنوات وكنشوفوا برامج اللي هما كيقولوا بأنهم تم إنزالهم كحكومة ألقوه برامج اللي هي كانت برامج ملكية سامية. ملي كنهضروا على البرنامج ديال الدعم الاجتماعي فهو برنامج ملكي سامي، ملي كنهضروا على الدعم ديال الأسر فهو برنامج ملكي سامي. ما نقولوش بأن راه الحكومة
1: اللي انتوما كمعارض شنو اللي ما عجبكمش في هذه الحكومة أو نقاط ضعف الحصيلة الحكومية اللي قال البعض أن فيها الكثير من الأرقام والكثير من المعطيات، أنتم كمعارضة أعطيونا وجهة نظر ديالكم وإحنا في إطار النقاش السياسي.
2: شوف المشاكل اللي درتها هذه الحكومة هذه ككل هي أولا عدم التواصل، لا كومونيكاسيون ما كيناش. دونك ملي كيخرج شي مشكل، وإحنا شفنا بزاف المشاكل وقعوا للشباب، اللي كنهضروا على الشباب اللي خرجوا السبتة ومليليا راه ما كانش غير دابا، كانت في 2021 وكانت راه غير في هذه الحكومه جوج مرات دارت، ما كاينش واحد التواصل بحكم اللي كنشوفوا دول اخرى انها كتجي وكتخرج ببلاغات وكذا. دونك كلشي كيتسنى الاخر شنو غايقول ولا الاخر شنو ما غاديش يقول. دونك الا كنهضروا على كيف ما قال الاخ الكريم ديال حزب الاسره والمعاصره زواج الشباب ولا حتى زواج الشباب، شنو غيعطي لهذا الشباب؟ الشباب خصو التشغيل، خصو الصحه، خصو الحمايه الاجتماعيه.
1: أنتم كحزب سياسي مغربي تعيدون المغاربة بربع مليون منصب شغل، كيبان لك أن هذا الرقم ممكن في ظل ظرفية عالمية صعبة إلى كنتم في الحكومة المغربية المقبلة؟
2: أنا غير باش نجاوبك السي عادل، هذا البرنامج الانتخابي اللي خدمناه مع خبراء محليين. ملي كنقولوا خبراء محليين هم خبراء ديال حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه، ما شديناش ان بروغرام ومشينا عطيناه اون نيكستير ونجيبوه باش نحطوه. دونك ما جيناش وعطينا واحد الارقام خياليه غير باش نحطو باش نوهموا المواطن المغربي انه راه غادي نخدم. باسكو الا جينا نشوفوا البرامج ديال الاحزاب اخرى اللي هي مكونه للحكومه راه في 2020 كانوا تعطيو شي ارقام خياليه وما وصلناش نطبقوها في الارض الواقع، سو بريتكست ان لا كانت عراقيل كانت كذا ما قدرناش نديروا، ولكن غادي نحاولوا في الولايه الجايه. دونك خص امورنا خصنا نعطيو للمواطن.

0: انا واحد الحاجه خاصني نعرف لي كريتير، ها مني غنجيب هادي، ها مني غنحط هادي، ها كيفاش غندير لهادي. ماشي غنقول بنادم غنعطيك واحد الحاجه وغنمشي منين تكون في رئاسه الحكومه غنمشي ناخذها لك ندخلها لك بواحد الحاجه اخرى وتولي تخلصها كضرائب حاجه اخرى باش نعوضوا بها امور اخرى.
1: طيب سي محمد، كيف تعلق وكيف تعقب على ما قاله الأستاذ أشرف خصوصا مسألة الوعود بالتشغيل وعدم التواصل
2: المشاريع الملكية
1: ومسألة المشاريع الملكية؟
0: اسمح لي لا قطعتك واسمح لي يا شباب، غير ملي كنهضر على الحكومة ككل.
1: نعم،
0: ما كنسيبليش حزب الأصالة المعاصرة.
1: جميل، فكرة واضحة، فكرة واضحة.
2: أنا أخلاقيا كما قلت لك لا أتنصل، ونكونوا وغادي نكونوا منافقين إلا جينا، ماشي بحال وحدين أخرين اللي خرجوا كيصابوتيو حزب الأصالة والمعاصرة. هنايا حنا كنتحملوا المسؤولية ديالنا وكنتحملوا حتى المسؤولية ديالهم هما، رغم أن كانت عندنا تصورات، عندنا بزاف ديال المقترحات واللي ما وافقوش عليها وكانت بلوكاج داخلي، ولكن من أجل المحافظة على هذاك اللحمة وأن على الاستقرار في العلاقات مع المؤسسات الدولية، كنستحضروا حنا بكل مسؤولية المستقبل أو البلاد وطبيعة الدولة والقيمة ديال الدولة. هنايا غادي نرجع أن المشاريع، فاش كنقولوا بأن التنزيل ديال الدعم ديال التغطية الصحية، مشروع ديال التغطية الصحية ومشروع ديال الدعم المباشر، بزاف ديال المشاريع، وكنجيو كنقولوا هذه مشاريع ملكية ماشي ديال الأحزاب، ولكن ما كننساوش بأن الملكية هي المحور، هي هذاك المنارة ديال جميع الأحزاب وجميع الفاعلين، الفاعل السياسي والحقوقي والمجتمعي. واش هاد المعارضة إلا جات عطيناها الحكومة واش ما غاديش تنخرط في المشاريع الملكية؟
1: هاد المشاريع
2: هنا كيفاش كنشوفوا؟ حنا كيفاش كنشوفوا؟ إذا كانوا كاينين ناس وحدين أخرين اللي عندهم موقف من الدولة، حنا كنشتغلوا حنا كفاعل سياسي والحزب السياسي والدولة يشتغلوا في تكامل من أجل بناء الدولة الاجتماعية اللي هي في المصلحة ديال المواطن. مشاريع ملكية لأن الملكية هي الضامن للتنمية، هي الضامن للاستقرار، وما يمكنش أي مشروع ملكي يعني كنخرطوا فيه وحنا كحزب كتعمل على التنزيل ديالو والتدعيم ديالو والتجويد ديالو. هذا هو الدور ديالك كحزب، وما بين الأحزاب السياسية والمؤسسة الملكية هي كتحط واحد المشاريع مواطناتية من أجل المواطن ومن أجل التنمية ديال البلاد. فين كاين المشكل؟
1: طيب باش نمشيو لقدام، بلاتي سي أشرف خليه يكمل
0: دابا غير النقاش كيفاش. اسمح لي الله يجزيك بخير
1: سي أشرف، رجاء سي أشرف رجاء،
0: غير في هنا
1: بسرعة.
0: انا ما كنقولش بان راه كنا ما كنمشيوش مع البرامج الملكيه، رحنا احزاب سياسيه وحنا دوله المؤسسات وكل شيء حنا متفقين عليه، غير حنا ملي نهضروا كاحزاب ولا كمؤسسات ديال الدوله كوزراء كممثلين ديال الاحزاب السياسيه، خصنا نهضروا بان نقولوا المشاريع الملكيه التي خديناها وحاولنا اننا ندبروها ونسيروها ونعطيو لها، ماشي نقولوا راه حنا اللي درنا.
1: شوف دابا خلينا نتقدموا في النقاش سي محمد. الان
2: غير بالنسبه نمشيو للمساله ديال التغول او احزاب ديال التغول، شوف انا يا ريت انا قناعه ديال بزاف ديال البامين، بغينا جميع الاحزاب تكون قويه، ما بغينا حتى حزب يكون ضعيف، بغينا الاتحاد الاشتراكي يكون قوي، وبغينا البي بي اس يكون قوي، وبغينا الاستقلال يكون قوي، ويكون مجتمع مدني قوي وفاعل سياسي قوي باش يكون عندنا واحد الفعل سياسي قوي. ما كنختلفوش في المنطلقات، ما كنختلفوش على طبيعه الدوله.
1: طيب
2: كنختلفوا على طبيعه التدبير
0: تماما. الدليل على ذلك انه تقريبا كان عندنا نفس التقارب في البرنامج الانتخابي.
1: جميل سي محمد، باش نزلوا قدام الله يستر عليك، بماذا تعيدوا المغاربه كحزب سياسي دبر الحكومة لأول مرة في تاريخه 3-5 سنوات أو شارك في الحكومة، والآن يعود لطلب أصوات المغاربة في التشريعيات، شنو كتوعدوا المغاربة؟
2: شوف احنا كحزب أصل المعاصرة شاركنا في الحكومة، لم نقود الحكومة، شاركنا في الحكومة وكأول تجربة، وكحزب يلاه عنده 18 سنة، يعني ماشي شي حزب اللي عنده 30-40 سنة في التدبير. دبرنا على المستوى المحلي، كنا لا في 2011 ولا في 2000 الانتخابات 2015 اللي كانت عندنا 5 ديال الجهات و23 مجلس اقليمي و6700 6780 مستشار جماعي. يعني اكتسبنا واحد التجربه. ونقول لك اغلبيه ديال البامين والمستشارين يمكن نقولوا على واحد 60% ما عمرها كانت عندهم تجربه.

0: حزبية وما عمرهم انتموا للأحزاب. منهم أنا كان عندي أول انتماء هو البام، وما عمر كانت عندي كانت عندنا تجربة ديال النضالات ديال حركة 20 فبراير وديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب، وهذه عندنا يعني واحد الباك جراوند، عندنا واحد الخلفية النضالية، وعندنا واحد رصيد متواضع ماشي رصيد نضالي. ولكن كيفاش كنشوفوا حنايا كحزب الأصل والمعاصر
1: كعناوين المرحلة المقبلة،
0: الهدف والمشروع ديال حزب الأصل والمعاصرة هو إرساء الدولة الاجتماعية. إرساء الدولة الاجتماعية، كنحيي سي أشرف أن هذه البرامج الانتخابية ما خصهاش تكون نتاج ديال المراكز الدراسات اللي كتجي داك الشيء واجد. حنا كبرنامج انتخابي كان نتاج ديال الأكاديمية ديال الحزب برئاسة السيخ شيشن، وكان فيه منظمة نساء ومنظمة شباب وجميع القطاعات بالقطاع الطلاب كلهم ساهموا في البلورة ديال هذا البرنامج الانتخابي، وكانت فيه نقاش يعني نتاج بامي 100%. هو تقليص فوارق، تقوية القدرة الشرائية، ولكن اعترفوا بأن القدرة الشرائية ديال المغاربة تهرست.
1: سي محمد، هل واش عندكم طموح تكونوا في رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصا شخصية سياسية وزننا الآن بين عندكم بقوة سي فوزي القجع؟ واش كاين هذا الهدف؟ وهناك مراقبون يقولوا إنه هدف مشروع.
0: طموح مشروع، طموح ديالنا نكونوا في رئاسة الحكومة، والطموح ديال الاتحاد الاشتراكي يكون في رئاسة الحكومة، كلشي كيطمح لرئاسة الحكومة، هو طموح مشروع وخصنا نحترمه. شيء كمبدأ اللي خصنا نتأسسوا عليه في الفعل السياسي، خصنا نحترموا أي واحد. وشو حتى داك الحزب الصغير عنده طموح يكون رئاسة الحكومة، لأن شو ولو حزب يكون فيه 10 ديال المواطنين المغاربة، مواطنين كاملين المواطنة، اختاروا واحد الحزب نحترموا الانتماء السياسي ونحترموا الطموح ديالهم. هذا هو اللي
1: طيب. سي أشرف، أنتم كحزب من أبرز أحزاب المعارضة، دبرتوا المغرب في واحد المرحلة، بصمتوا تاريخ المغرب السياسي، باش كتوعدوا المغاربة الآن؟ والاتحاد الشراكي تعلق الصحافة المغربية أنه يريد العودة إلى الواجهة بقوة، واجهة التدبير الحكومي.
2: أنا غير باش نجاوبك السي عادل، راه ملي كنهضروا على الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، دوك هو حزب ذو وطنية ذو شعبية ديال ولاد الشعب كما تنقولوا، الحزمة ديال التوحد. دوك غتقدر تجي خصك تكون مناضل وتطلع تدراج ودير بلاصتك داخل الحزب وانت غادي وكتدرج، وهادشي راه كتشوفه زعما في حزب الاتحاد الشراكي. حنا ما عمرنا ما كنا حزب اللي كنديروا استقطابات بطريقه فنيه، ولا كما قال الاخ الكاتب الاول واش نجيبوا لونترينور هو اللي يجيب الفراقي ولا
1: هذا. ولكن مشاو لكم الناس؟
2: لا، شوف
1: مشاو لكم الناس.
2: لا ماشي، شوف السي عادل، شوف الحمد لله حنا ما مشينا والو. شتي راه قالها قبيله الاخ الكريم، راه قال لك الحزب واخا يمشي اللي مشى في الوجوه ديما كيبقاو عنده ناسو، وانا كنحيي على هذه الكلمه اللي قال. فعلا الحزب يمشي هذا ولا يمشي انا ولا يمشي هذا، ولكن المرجعيه ديال الحزب راها كتبقى، توجه الحزب راه كيبقى. باش نرجع لك الموضوع اللي هضرتي ديال حنا الوعود ديالنا، انا كيف ما قلت لك البرنامج الانتخابي ديالنا الا رجعتوا تطلعوا عليه كان داك الشيء واقعي. انا ما يمكنش لي غنعطي لواحد،
1: عطينا عناوين،
2: نعطيك انا ما بين العناوين. بار اكزومبل ملي كنهضروا على النمو، حنا قلنا غادي نوصلوا ل 6% ديال معدل النمو. جاو الاخوان في البام قالك غادي نهبطوا ل 5% ديال معدل النمو. قلنا حنا غادي نهبطوا البطاله ل 8%، جاو قالوا غادي نهبطوا البطاله ل 7%. انا كنعطيك دابا انت غادي تحاول تحلل معايا
1: تخربين
2: بلاتي. لا ولكن دابا ملي كنهضروا على معدل النمو والبطاله خصنا نكالكوليوها، كيفاش غنديروا لهاد معدل النمو؟ راه كل 1% عندها تقريبا ما يزيد 18000 منصب شغل.
1: باش نكون كسعيد حكومه المونديال،
2: شوف غير باش نعطيك الاخر. ولكن ملي كنجيو نديرو بار اكزومبل، نعطيك انا غير على سبيل المثال، ملي كنجيو نحطو الدعم الاجتماعي، ملي كنهضروا على الدعم الاجتماعي تنهضروا على اساس كيقول لك اسيدي حنا 500 درهم. انا المواطن راه ماشي خصني نعطيه 500 درهم ولا 1000 درهم، خصني نوفر له المناصب ديال الشغل اللي غيجيب بها مينيموم لو سميك. ملي غيجيب هذيك راه كنولفوا له المواطن البسيط. واش غتحافظوا على السميك
1: ولا غتزيدوه؟
2: لا
1: باش كتوعدوا المغاربه في السميك.
2: هذيك شوف دابا بالنسبه للو سميك راه حنا هضرنا عليه بانه بوغ لو مومون كاين احصائيات هي اللي كتدبر المرحله، من ناحيه الضرائب، من ناحيه الدخل الخام، حيت كاين دي كالكول. ما يمكنش حنا غنبداو نوعدوا المواطنين بشي حاجه اللي هي نبقاو نكذبوا على الناس غير باش نجروا استماره المواطنين يصوتوا علينا. حنا كنعطيهم داك الشيء واضح. ملي كنقولوا غادي نزيدوا غادي نوصلوا 25% ديال الدعم للمتقاعدين، راه غادي نوصلوها ولكن افيك دي كالكول. ملي كنقولوا غادي نوفروا مناصب الشغل دي كالكول.
1: طيب سي اشرف
2: اسمح لي سي عادل نكملوا الفكره.
1: واش ما كيتغيرش الحال ملي كينتقل الانسان من كرسي المعارضه والوعد الانتخابي الى التدبير والمشاركه في الحكومه؟
2: انا نجاوبك. شوف السي عادل، شوف ملي كنهضروا على من المعارضه للتدبير راه كتعرف بان التدبير

0: غير كيكونوا مع احزاب اخرى، ما كتكونش بوحدك
1: محمد.
0: شوف ما كتكونش بوحدك، ولكن نعطيك انا مثال. ملي كنكون انا كنهضر في البرنامج الانتخابي ديالي على واحد الموضوع بار اكزومبل ديال الشغل، وكنت كنتحمل المسؤوليه ديال وزاره الشغل، واخا نكون في الاغلبيه، خاصني نوصل انني نطبق داك البرنامج الانتخابي. ملي نكون في داك الاختصاص ديالي ديال ديك الوزاره خصني نطبقوه. كاين بعض الامور اللي خدمتها الحكومه اشتغلت فيها نجحت فيها، حنا ما كنبخصوش الاعمال ديال الناس ديال الناس اللي خدموا، راه كاين بعض القطاعات اللي تخدمت، ولكن كاين القطاعات اللي هي حيويه مهمه راه ما شفناش فيها واحد.
1: قبل ما نرجع لك السي محمد، كيفاش جاتك الفكره السي اشرف تترشح في الانتخابات؟ هو نفس السؤال اللي غنسولو للسي محمد الا كان غيترشح.
0: انا غادي نجاوبك باش تعرف. دابا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه من نهار سا ماجيستي كلبى النداء ديال ان خصنا نمشيو للتشبيب ونعطيو فرصه للشباب، كلكلا بغينا نناضلو، بغينا ندافعوا على ندافعوا على الامور ديالنا الاجتماعيه والصحيه وكذا، خصنا ندافعوا من داخل المؤسسات كيما داكشي اللي كان وقع في جيل زاد. الحمد لله كما كتعرف، شوف الاخ الكاتب الاول ديما عنده داك الهاجس ان يعطي فرصه للشباب.
1: ولكن واش كان قرارك ولا كان طلب من القياده السياسيه؟
0: لا شوف ما كانش شوف باش تعرف، انا تربيت في واحد بيئه سياسيه من الصغر، دوك السياسه كما تيقولوا حنا ديزلنا في السرنق من الدم، ماشي عاد جينا وتبروجتينا وعاد. ولكن خصك باش تعرف واحد الحاجه، الحمد لله فاش انا قررت انني نترشح كان قرار شخصي اولا، ولكن كانت الكتابه الاقليميه ديك الساعه في ميدلت هما اللي زكاو قال لك سيدي حنا بغينا نكونوا ناخذوا المبادره ان نبداو نعطيو الانتاج الشبابي في الاستحقاقات المقبله، بخصوص ان اقليم مناطق جبليه 99% ديال الجماعات القرويه كتمثل على ديك المغرب السرعتين. دونك بغينا نوصلوا ان نشوفوا الشاب واش قادر انه يعطي واحد الاضافه نوعيه داخل قبه البرلمان. دونك هذا هو الهاجس اللي خلاني انني ناخذ هذا جميع.
1: سي محمد، انت في الانتخابات مرشح ما مرشحش، من بعاد مقرب، كيفاش كتدبر؟ شنو مشاركتك الان السياسي؟ تفضل تفضل.
2: بالنسبه فاش نهضروا على المساله ديال مليون منصب شغل، ان هذه الحكومه هذه قدرت تخلق 850 الف منصب شغل، ولا هضرنا على 250 الف ولا هذه غيكون تراجع
0: يعني دابا في السنه.
2: لا في الخمس سنوات.
0: لا دابا حنا شوف البرنامج،
2: لا يعني 850 الف فاش غادي نقولوا كيفاش؟ هنا يعني السؤال دائما اللي كيتطرح، ولا بناء الدوله الاجتماعيه ودي كيفاش جا حنا في البرنامج الانتخابي، كان المساله ديال التضريب، المساله الضريبيه اللي طرحناها في البرنامج الانتخابي، هو التخفيض ديال الضريبه على الدخل ديال لي سالير قل من 15000 درهم معفي.
1: عملت واحد الشبكه
2: قل من 15000 درهم غيتعفى من الضريبه ديال على الدخل، ما بين 15000 درهم و 100000 درهم كانت 37000 درهم، كانت 37% تولي 10%، ما بين 15000 و 100000 وفوق 100000 يخلص 20%. هنايا التقويه ديال الطبقه المتوسطه، الطبقه المتوسطه هي اللي كنهضروا على لي صادير ديال 15000 درهم ولتات. هذيك 17% ولا الاعفاء الضريبه على الدخل ديال الطبقه المتوسطه هي اللي غادي ترد لها داك الارتياح.
1: ولكن السي محمد، المنشات الكبرى اللي دخل فيها المغرب لصديم كاس العالم ماشي غادي تاخذ كما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين نسبه كبيره من الميزانيه، لان المغرب دخل في توسيعات الطريق.
2: هذا هو اللي غادي نهضروا. اذا كانت هذه الخمس سنين هذه كانت ضغوط على الشعب وكانت ارتفاع ديال الاسعار، هذيك المشاريع وصلت 90% دابا فيها، ولا غادي نشوفوا شي ناس اللي كيتقاتلوا على وزاره الماليه وعلى الصناديق، لان دابا دخل هذيك الوقيته ديال الحزه دازت تقريبا، وصلنا 90% من التنزيل ديال المشاريع.
1: سي محمد، نبغي تعليقك كقيادي في شبيبه حزب الاصاله والمعاصره. انا نرجع لك السي اشرف،
0: واحد الاضافه نعطيه. انا ملي هضرت لك على 200000 منصب شغل، انتم هضرتوا على مليون في طيله خمس سنوات، حنا هضرنا بان 200000 منصب شغل للشباب في كل سنه
1: هي مليون. هي مليون
0: دونك راه ماشي حنا حيت قلتي راه ما يمكنش كيفاش وصلنا 850000 ونهبطوا ل 200000. قلت لك لا، انا قلت لك حنا عندنا سنويا 200000، ما يقدر ان مليون.
2: هنايا واحد الاشاره للحفاظ على السلم الاجتماعي واللي ما نسيناهاش في داخل البرنامج الانتخابي، هي الطبقه ديال اللي نيت او ثلاثة المليون شاب مغربي ما كيقرا ما كيخدم ما غير مدمج حتى شي حاجه. هاد الطبقه اللي تقريبا وصلت 3 المليون شاب، واللي هي اللي مشات للسبته منها وهي اللي مشي ومازال غادي تمشي ومازال غادي تخرج الشارع. هذه هي اللي فكرنا فيها. هي
1: وجدتوا لها مشاريع؟
2: وجدنا المشروع، المشروع ديال الادماس في سوق الشغل. يعني كتلقى ما عنده شهاده، ما عنده دبلوم، ما عنده قرايه، ما عنده مستقبل، ما عنده امل. عنده امل واحد هو يقطع البحر، هذا هو الامل اللي عنده. احداث ديال مدن، مدن الكفاءات والمهن والاحداث، وان كتلتزم الدوله، كتلتزم الدوله باول عقد، عقد عمل. يعني هذا الشاب ندخلوه وعنده 6 شهور ديال، 6 شهور ديال التكوين. بعد 6 شهور ديال التكوين ان الدوله هي اللي كتكلف ان مع الشركات ان توفر له عقد عمل ديال 6 شهور. هنا كاين المشكل ديال، ديال السكن، واللي تم احداث او في البرنامج احداث واحد الصندوق ديال الضمان ديال، ديال الكراء. يعني غادي نجيب واحد ميدل تغيد يجي لكازا في غيسكن، شكون غيضمنه؟ هو خير يلقى فرصه الشغل.
0: سي هادي، سي هادي، انا بغيت، انا بغيتي، انا بغيت غير نقتنص الطور ديالك ونسول غير جوج اسئله بوضوح.
2: مرحبا.
0: السؤال الاول، ملي كنهضروا على غادي نعاونوا بواحد المواطنين 100 درهم ديال الكهرباء، وحنا كنعرفوا بان لوينو راه كانت عندها واحد الازمه ماليه خانقه وجوج مرات، وحنا كنعطيو واحد الدعم كبير جدا. كيفاش غادي نديروا حنا عاوتاني غادي نعطيو هاد 100 درهم الوغ كو دابا انا، انا صراحه ما عرفت واش غادي نعاودوا نحيدوا داك الدعم اللي كنعطيو لوينو وغادي يطلع عاوتاني نطلعوا له طو وغيولي بنادم هذا وغنلقى واحد النسبه ديال قليله اللي غتوصل ديك 100 درهم واخا ما كايناش. راه كنشوفوا الناس يمكن هنا في الرباط راه كيكون عنده ريضال، راه يمكن الا كانت غير المكانه خاويه وما كاتجيش كدير 70 درهم 60 درهم. كيفاش هذا اللي عنده عنده؟
1: طيب بلاتي،
0: لا سؤال ثاني،
1: انا غير سؤال، بلاتي بلاتي عافاك كي غديروا،
0: انا غير سؤال ثاني، غير واحد السؤال ثاني الله يجازيك
1: بخير. دابا انت وليتي الصحفي.
0: لا وشوف حيت بغيت شي حوايج انا ما انا جاوني شكل. دابا كنهضر الاخ الكريم قبيله قال لك ودي كانت واحد الاكاديميه اللي كان، اللي كانت يترصص في خشيشين وكذا وهذا، ولكن سمعنا تصريحات بان سي القجع هو اللي تكلف بالبرنامج الاخراني، هو اللي تم الانزاء زعما، هو اللي، هو اللي طالع على، على المخرجات ديالو، هو اللي كذا بحال يمكن ديك الاكاديميه
1: اللي خلينا السي محمد لان المخرج يقول لان وقت البرنامج قرب يسالي. السي محمد جاوبنا على هذه النقطتين ديال السي اشرف. المكتب الوطني للكهرباء واش، واش ممكن يكون زياده في اثمنه الكهرباء في المغرب ومساله البرنامج الحكومي
2: فاش كنهضروا، فاش كنهضروا على كونسوماسيون اقل من 100 درهم 80 درهم 70 درهم كنهضروا على الفقر المدقع، كنهضروا على على على بيت فيه بوله وتلفاز، يمكن ما فيهش تلفازه ما فيهش ثلاجه. يعني الا كانت ثلاجه غتجي 120 درهم ولا 150 درهم، هذا واقع. يعني هذيك الفئات الهشه، راه كاين شركات كبيره اللي ما كانتش كتخلص ضرائب، راه كاينو الناس اللي ما كانوش كيخلصوا ضرائب، خص هذوك الطبقات يخلصوا على، على وهنايا فاش كنهضروا على الدوله الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي.
0: لو كان كيفاش راه ديجا كنعطي، عاطين دابا حنا دعم، دابا الدوله عاطيه دعم لوينو، كيفاش غنعاودوا، نعاودوا حنا دابا واش غادي ندعموا لوينو وندعموا المواطن جوج؟
2: لا
0: كي ما فهمتش انا دابا، غير هذا هو السؤال ديالي، واش كندعموا حنايا لوينو اللي كتاخذ واحد قدرة مالية هائلة جدا باش انها تبقى ستابل، راه كتعرف المشاكل اللي عانتها لوينو، هي باش ولينا خرجنا لا سيرام وكذا باش ولينا الجاويات، باش نشوف الجاويه المتقدمه. وحاجه اخرى نعطيو المواطن 100 درهم دونك نعاونوا جوج اطراف. ما ما
2: عرفت اكبر، اكبر مشكل، اكبر مشكل اللي كتعانيه الحكومه ولا التدبير ماشي غير ديالنا، على كل شيء هي اشكاليه الحكامه.
1: جميل، اذا كنختتموا هذا النقاش بهذا اختلاف وجهات النظر. كنشكر الاستاذ محمد حميتي القيادي في شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي الحالي، وكنشكر بزاف أيضا الأستاذ أشرف حسناوي القيادي في حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية أحد أحزاب المعارضة في المغرب. وقت البرنامج انتهى، كنشكركم متابعينا الكرام مستمعي ميديا وأيضا متابعي ميديا على منصات التواصل الاجتماعي، وأشكر شكرا جميلا فريق العمل توفيق سفيان صلاح والسعيد. تابعونا، خليونا تعليقاتكم على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى الحلقة المقبلة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الزهار. نسهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباه في الولايات المتحدة اليوم برد أسرع وشد على ضرباتها غدا إعلان طيران استهداف ناقلات نفط، إضافة إلى سفن حربية عائدة لواشنطن ردا على قصف الأخيرة 3 ناقلات إيرانية. في الجبهة الثانية من التوتر العسكري بالشرق الأوسط، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن قتلى وجرحى جنوب لبنان. وندد عون وفق بيان صادر عن الرئاسة بتشدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها التي أوقعت 4 قتلى اليوم والحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. رأى 8 بلدان عربية وإسلامية وهي السعودية وتركيا ومصر وباكستان وقطر وإندونيسيا والأردن والإمارات، رأت أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة تشكل تحديا مباشرا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذرة من تحولها إلى سياسة معلنة لإسرائيل. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس فلوديمير زيلينسكي بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصل ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار آتين من بولندا من محطة لسكك الحديد في المدينة، وهي الزيارة الأولى لهما لأوكرانيا في سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم زيارة إلى غرينلاند ليومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. ومن المقرر أن توقع غدا إعلانا مشتركا بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. توجه الناخبون في ولاية ساكسوني أنهالت بشرق ألمانيا اليوم إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تشهد حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أغلبية مطلقة في سابقة هي الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في منطقة المغاربية المغرب تحديدا،

0: الهلال مع تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و35 ملم بعد ظهر اليوم بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة. في الرياضة، يستهل نادي المغرب الفاس المشوار القريب باستضافة نادي رحب من بوركينا فاسو مساء اليوم لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على أرضية المركب الرياضي بمدينة فاس ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. هذا يطمح ممثل العاصمة العالمية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يسهل مهمته في مواجهة الإياب. بعد نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم نقطة التحول. في كل حياة إنسان هناك لحظة مفصلية تغير كل شيء، لحظة تعيد ترتيب الأولويات وتصنع مسارا جديدا وتولد إنسانا آخر. ضيفنا اليوم عاش هذه اللحظة، صوت اختار أن يكون رسالة، وكلمة اختارت أن تكون دواء للقلوب، منشد جعل من الإنشاد جسرا بين الروح والمعنى. يسعدنا أن نستضيف معنا في نقطة التحول المنشد المغربي سعد تمسماني. رحلة من الشغف إلى الرسالة، من الصوت إلى الأثر. أهلا بك معنا أستاذ سعد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ خديجة، يوم مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى كل المتتبعين والمستمعين.
2: مرحبا. طيب أستاذ سعد، متى كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتك؟ متى يعني فعليا أدركت أن لديك صوتا ورسالة أيضا؟
4: هي في الحقيقة محطات، يعني منذ الصغر، يعني منذ أن كنت طفلا. نعم. لكن سأقتصر على بعض يعني النقط. فأول نقطة هي إحساس والدي رحمه الله، الذي كان شيخا للمرشدين والمستمعين، أن لي موهبة منذ الصغر. فكانت هذه النقطة أنه هداني إلى أن أكون منشدا وأن أكون صوتا من الأصوات التي ما أنا عليه في الحقيقة الآن، يعني كصوت، كمؤدين، كمطرب، كمنشد. الحقيقة كانت هذه أول نقطة تحول يعني في مساري يعني الإنشادي والمديحي.
2: طيب أول محطة في رحلتك مع الإنشاد كيف بدأت؟ من كان الداعم الأول لك؟ يعني أنا من حوارك الآن أستاذ سعد أن سيد الوالد ألف رحمة ونور عليه كان ربما هو الراعي لك، يعني أو الداعم أو ربما القدوة صح التعبير، لكن من كان الداعم لك يعني خارج الأسرة؟
4: الداعم يعني في الحقيقة بعد كل ما تقدمت بذكره كان سبحان الله المادحون والمنشدون. نعم. يعني شيوخ المديح والسماع الذين كنت أرافقهم في داخل الزاوية، لأن كانت لنا زاوية وكنا نجتمع كل يوم جمعة، وكانت والدتي رحمة الله عليها تحرص على أن أحضر هذه المجالس. ف فكان

0: كل يوم يعني وفي كل لحظة مجالستهم ينصحونك حقيقة. يعني تعلمت منهم الكثير لا في حياتي اليومية ولا كذلك في حياتي الفنية.
1: الرحلة كيف بدأت أول يوم؟ يعني ليس كمستمع في البيت، كمتابع في البيت، لأن الوالد من أهل الإنشاد والسماع، لكن رحلتك أنت بشكل مستقل متى بدأت وكيف؟ أنت أخذت الطريق، أخذت مسارا معينا، كانت ربما هذه نقطة التحول التي اخترت فيها هذا المسار.
0: يعني هي بداية الرحلة، والداعم الأول هي المجالس التي كنا نحضرها، بالإضافة إلى المهرجانات التي كان يصطحبني والدي وأنا في سن صغير صغير جدا. يعني في تذكر أن أول موال أو ابتهال أنشدته بالزاوية وعمري لا يتجاوز 8 سنين. عندها أدركت أنني سأكون منشدا، وسبحان الله يعني الحضور كلهم أعجبوا بما أديته، حتى
1: الحمد لله.
0: والدي يعني تفاجأ أن ذاك
1: كانت نقطة
0: سبحان
1: تحول،
0: الله
1: كانت عنده نقطة
0: نقطة
1: تحول
0: وأنا
1: وكمان
0: عمري 8 سنين وعرفت، وجلسة كلها يعني كانت يعني عامرة بالمرشدين وشيوخ المديح والسماع،
1: نعم
0: فداهش كما دهشت يعني
1: ما شاء
0: الحقيقة.
1: الله
0: لم
1: ما
0: أكن
1: شاء الله ما شاء الله
0: لم أكن أتوقع يعني أن أكون في ذلك المستوى، ومن هنا كانت البداية.
1: بداية
0: فكان تشجيعهم لي سبحان الله ونصائحهم يعني كيف يعني يجب أن أكون في أدائي، وأن يكون لي شخصية في الأداء حتى لا يعني أكون يعني ببغاء
1: نعم
0: في
1: نعم
0: صح
1: نعم
0: التعبير.
1: تمام
0: فسبحان الله كانت هذه نقطة تحول كبيرة. بعدها يعني والدي شجعني وبدأ يأخذني معه إلى المهرجانات الوطنية التي تقام
1: تمام
0: آنذاك، وشاركت في عدة مسابقات والحمد لله كنت أفوز دائما بالجائزة
1: الحمد
0: الأولى.
1: لله، هذه من نعم من نعم الله
0: هذا من نعم الله عز وجل.
1: عز وجل
0: أكيد
1: ونعم بالله. طيب مستعد أن ننتقل لنقطة التحول الموالية.
0: نعم مرحبا
1: يلا جاهز؟
0: جاهز.
1: يلا. طيب أستاذ سعاد برأيك، هل الإنشاد اليوم فن أم رسالة؟ وكيف يمكن الموازنة بين الجانبين؟ أن المنشد يجمع ما بين هذا الإنشاد هو فن وعنده رسالة. هذه معادلة صعبة أعتقد ولا
0: لا
1: سهلة؟
0: هي ليست صعبة،
1: نعم
0: هو الإنشاد في جوهره رسالة،
1: ممتاز ممتاز
0: ولكن الفن هو هذا الوعاء الذي يحمل هذه الرسالة، فلا تعارض بينهما، لأن الأول يكمل الثاني والثاني
1: صحيح
0: يعني متداخلين. فالحقيقة يعني هو الفن المتقن واللحن يعني العذب، لا سيما إذا كان من يؤديه صوت من الأصوات الجميلة، فهذه الأدوات التي تجعل الرسالة في حقيقتها تصل إلى الروح مباشرة. وأتذكر سيد الوالد رحمة الله عليه من وصايا كان يقول لي: يا بني هكذا بهذا، يعني أنقلها بالدارجة، أنت دخلت إن هذا المجال هذا فوليدي خصو يكون هادشي ينعكس عليك، ما تقوله ينعكس عليك
1: صحيح صح
0: في سلوكياتك في أخلاقك في كل شيء. فما يمكنش أنه الإنسان يمدح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولا
1: عليه
0: آله
1: الصلاة والسلام
0: بشمائله صلى الله عليه وسلم ولا آله بأخلاقه ولا ينعكس عليك شيء من ذلك، فأنت بعيد كل البعد. نعم
1: عطفا على ما تفضلت به، وهذا ربما يقودني لأن أتساءل معك، يعني ما دمت وما دام المنشد يتغنى ب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هناك تمت معايير تعتمد في اختيار الكلام الألحان أيضا؟ ربما هنا أتساءل معك عن حجم المسؤولية التي تشعر بها وأنت تؤدي هذه القصائد أو هذا الكلام.
0: وفي الحقيقة لا بد من اختيار يعني الكلمات التي تحمل

0: تحمله عمقا لغويا وكذلك يعني معنى روحيا أو إنسانيا، يعني اللي خصو يكون في الحقيقة يلامس الفطرة. واعتماد الألحان والطبوع، يعني الإنسان خصو يكون دقيق ويكون ذواق، لأن بعض المرات الصوت وحده لا يكفي، يعني اختيار الكلمات، اختيار المقامات والطبوع على حسب يعني الحالة العامة يعني للحضور.
1: نعم.
0: ثانيا، واحد المسألة اللي هي مهمة، الإنسان يختار واحد الحاجة اللي كتحترم يعني الأذن ديال المستمع،
1: تمام.
0: ماشي يعني أنه الإنسان يعني عبطا هكا، لا، لأن يعني اليوم المستمع مثقف ذواق إفهام، كاين اللي بالفطرة كاين اللي بالخبرة،
1: صحيح صحيح.
0: سبحان الله. وهذه المسألة هذه الله العظيم. ثانيا، واحد المسألة اللي هي مهمة بزاف قبل هذا، هو الإنسان الإخلاص، يعني يكون داك الشيء لله، يصل إلى القلب، من يعني إلى القلب قبل الأذن
1: تماما.
0: من غير استئذان.
1: كيف ترى تطور الإنشاد في ظل أو على ضوء ما نراه من زخم في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أستاذ سعد؟
0: وهي سبحان الله وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، واحد المنصة كبيرة وواسعة يعني وسعت نطاق الوصول وجعلت الفن أصيل يعبر الحدود يعني بسرعة
1: صح.
0: لا متناهية وبسهولة، لكن التحدي كيكمن في أنه الإنسان من جر شيء يعني وراء ديك الترندات اللي هي أنه الإنسان كيخمم على أنه يطلع المشاهدات أو كذا أو من هنا أو ديك من هنا،
1: فعلا.
0: خاصة تكون عنده يعني رسالة، فهمتني؟ هذه هي الرسالة، أنه الإنسان يحاول يبلغ الكلمة الطيبة
1: صح.
0: ويبلغ يعني الصوت والإنشاد، فهمتني؟ الناس، لأن ما كتعرفش الناس في كلها وأحواله كلها وكيفاش عايش يعني من ضغوطات الحياة وكذا، داك الشيء فيكون محتاج يعني أنه يسمع الصوت الحسن، يسمع الكلام الحسن. وهذا سبحان الله العظيم يعني كنشوفه يتجلى في كل منشد،
1: صح.
0: كل واحد يعني كيحمل رسالة ديال الفن.
1: رسالة. طيب، سننتقل الآن وحان موعد نقطة التحول الثالثة أو الموالية، تتعلق بالتحديات والصعوبات. أستاذ سعد، ما هو أصعب تحدي واجهته في مسيرتك، وما هي الطرق أو آليات أو الطرائق التي اعتمدتها لتجاوز هذا التحدي اللي كان ربما على المستوى الفني أو المستوى الشخصي المستوى العلائقي؟
0: وهو التحدي الأكبر كان هو الحفاظ على الهوية والأصالة ديالنا المغربية،
1: ممتاز.
0: لأن يعني في ظل الموجات ديال العصرنة كنشوفوا الآن، فهمتني، اللي كتحاول أنها كتبغي تنمط كل شيء وتخرجها من الروح ديالها.
1: صحيح.
0: فحقيقة يعني كان نحكي لك واحد الموقف كان وقع لي، يعني كنت في الرباط، وانا ذاك الوقت عمري لا يتجاوز 18 عاما، سبحان الله العظيم، كنت استوديو من استوديوهات والتقيت بواحد المخرج وطلب مني انني واسمع هذا، طلب مني انني نسجل يعني بعض القطع للراحل سيدي عبد الصادق قشقار رحمه الله عليه، ولكن بواحد الأسلوب اللي هو يعني لا في لحنه ولا في إيقاع، يعني تبدل القطع كاملة، يعني أتخرجها من ديك الجوهر ديالها. فأبيت، ما بغيتش، قلت له أبدا، قلت له أولا هذا تراث، يعتبر تراثا ما يمكنناش نمسوه ويعني ونردوه، أن يعني يصير مميع، ما عنده حتى شيء، هذا عن
1: غيفقد
0: الايقاعات يعني
1: الجمالية ديالو وروحه، غيفقد
0: الجماليه
1: الروح
0: ديالو والروح
1: والروح.
0: ديالو. فما بغيتش، قلت له ابدا، ولا ولا ولا ولا سبحان الله.
1: أستاذ سعد،
0: وهذه نعم
1: من
0: تحديات.
1: ضمن التحديات فعلا، إذن كيف
0: نعم
1: تتعامل مع النقد؟ هل هناك خطوط حمراء لا يمكن للمنشد أن يتجاوزها؟

0: وزها
1: وحقيقة لأن المرشد عنده مسؤولية،
0: صحيح
1: والناس كتشوف شوفها ديال الخير،
0: تماما
1: لأنه يعني يعتبر مادحة لرسول الله صلى الله
0: عليه
1: عليه وسلم،
0: الصلاة
1: والآل
0: والسلام.
1: وهذا شرف، ما بعده شرف. الإنسان خصو يكون في المستوى يعني ديال أنه كيمثل هذا الميدان، كيمثل يعني هذا الميدان هذا من الفن. فحقيقة أنا النقد البناء أعتبره يعني أداة للتطور والارتقاء، وكنستقبل بواحد الصدر رحب يعني. أما الخطوط الحمراء اللي تكلفت عليها فهي كل
0: ربما
1: ما
0: الوضع
1: يمس يعني
0: الاعتباري، الوضع الاعتباري، لأن مرشد عنده واحد الصورة، واحد الهالة روحانية،
1: نعم
0: صح؟
1: نعم أكيد. وهذه الخطوط الحمراء هي أنا كنعتبرها كل ما يمس يعني حرمة المعاني الإسلامية،
0: تمام.
1: يعني أو يحول الإنشاد إلى ابتذال، أو يفرغه يعني من محتواه الأخلاقي
0: صح،
1: والتزكوي. يعني هذه كنشوف هذه يعني خطوط حمراء
0: تماما،
1: أكثر من حمراء بعد،
0: صح
1: بل سوداء.
0: صحيح. ننتقل الآن بعد إذنك للنقطة الرابعة من نقاط التحول في مسار المنشد المغربي سعد التمساني، الأثر والتأثير. أستاذ سعد، ما هو الموقف والرسالة التي وصلتك من أحد المتابعين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وكانت بمثابة وسام على صدرك؟
1: هي يعني في الحقيقة رسائل، لكن سأقتصر مرة وقع لي واحد سبحان الله العظيم، واحد السيد اتصل بي عبر مواقع التواصل، أنا باقي فيها هذا ما يناهز 15 عاما، سبحان الله العظيم قال لي واش بغيت اللي نتكلم معك، يعني صار لي رسالة نصية قصيرة ومرحبا. قال لي عندي واحد، قال لي عندي واحد السر. قلت له مرحبا تفضل. قال لي سبحان الله العظيم، قال لي انت انقذتني من الانتحار. الله اكبر، كيف
0: سبحان
1: يعني؟
0: الله،
1: كان قال لي كنت كنوجد راسي باش انتحر. قال لي سبحان الله العظيم دايزه سياره شاعله قناه محمد السادس، وعندي فيها واحد ابتهال كيدوز يعني على طول كل ساعه، سبحان الله العظيم. وقال لي سمعته وهو فيه مناجاة يا الله يا رب، وسبحان الله العظيم قال لي فعدلت عن الانتحار وكنت سببا.
0: سبحان
1: قال لي
0: الله،
1: في انني انتحر. قلت له والله ما هو ذلك؟ قلت له هذاك ربي يبغى لك الخير.
0: صحيح، ونعم بالله، ونعم بالله،
1: قلت له العمر ديالك باقي طويل. قلت له هذيك غير اشاره سبحان الله العظيم جات باش الانسان
0: من
1: يعدل
0: عند
1: عن انه
0: إشارة
1: لله.
0: ربانية، صح
1: نعم
0: صح
1: نعم
0: ربانية.
1: نعم هذه من بعض يعني المواقف
0: الرسائل اللي
1: الرسائل
0: كانت
1: يعني
0: عندها تأثير وفيها أثر
1: كان
0: بالنسبة
1: عندها
0: لك.
1: تاثير. ومن ذلك الوقت وانا كنقول لا بد انه الانسان ان يكون مخلصا فيما يفعل.
0: صحيح. أستاذ سعد، وصلنا للسؤال الصعب. نلاحظ اليوم انتشار الإنشاد التجاري، الكليبات، المهرجانات بمقابل مادي كبير. كيف توازن بين كونك صاحب رسالة وما بين متطلبات الحياة والشهرة؟ يعني بمعنى آخر أدق، هل واجهت في طريقك لحظة كان فيها المال أو الأضواء نقطة اختبار حقيقية لإيمانك الراسخ بالرسالة؟
1: أكيد هادشي كله يوقع لأي واحد، لأن يعني الإنسان كل يوم في امتحان.
0: صحيح،
1: الله العظيم يعني الإنشاد أنا كمنشد يعني أنا بدي يعني من طبيعتي العيش في الواقع،
0: صح
1: لا
0: صحيح،
1: أعيش في الواقع. وكما لا يخفى عليك وسادتي أن المنشد لديه متطلبات حياة وتكاليف إنتاج، زينك تعرف عنده مسؤولية أسرية يعني اللي كتعاونوا على استمرار انه يستمر في العمل،
0: صحيح
1: فهمتيني؟
0: صح،
1: ليس العطاء وليس العيب يعني في المقابل المادي او يعني استعمال وسائل الانتاج الحديثه. اللي مهم في هادشي كامل هو انه الانسان يقدم المادة
0: صحيح.
1: على المعنى. لا هذه لا اقبلها، ان الانسان المادة على المعنى. وهذه كانت من توصيات شيوخنا رضوان الله عليهم شيخي رضي الله عنه، واحد المرة وسطاني سبحان الله العظيم قال لي شوف هذا سيدي محمد ديلان رضي الله عنه وأرضاه، قال لي شي مرة قال لي باش كتعملوا أوليدي مع الناس من دابا ملي كيكونوا هيدا في المناسبات؟ سيدي أنا عمري ما كنشرط على الناس، كنخلي داكشي لله.

0: الله
1: صح
0: هذا لانه
1: فعلا
0: ما جاب شيء، كاين حتى شيء مشكل ما خرج لا مخصر ولا ولا معصب
1: صافي.
0: ولا حتى
1: عين
0: شي حاجه.
1: العقل، عين العقل.
0: قال لي سبحان الى يومنا هذا وانا هكا.
1: الحمد
0: على
1: لله
0: مهرجان ناس كبيره كنقول لهم عملوا اللي بغيتوا،
1: الحمد لله
0: مهرجان كبيره على داخل المغرب ولا خارج المغرب، كنقول لهم عملوا اللي بغيتوا.
1: الحمد لله،
0: اما
1: اللهم
0: باش
1: أديمها نعمة.
0: نتفاصل مع الناس هكا، ولكن شوف هذه المساله اللي قال لي، شوف سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله.
0: قال لي دابا ملي كتكونوا انتوما في الجنائز وكتكونوا هذا كتفرطوا على الناس. قلت له لا سيدي ابدا. قال لي سبحان الله وليدي، قال لي الناس كيكونوا في حزن وانت هنا تشرط عليهم في حالي
1: لا
0: كتعيشي معاهم.
1: لا لا فعلا.
0: قال لي حتى الله ما كبريش عز وجل،
1: عز
0: قال
1: وجل.
0: لي حشومه عايب، فكيف احنا في الافراح ما كنشرطوش على الناس؟
1: الله يكثر من مثالك أستاذ سعد، وأدام الله عليك هذه النعمة، القناعة والرضا، هذه من الصفات اللي كيحب الله في العبد ديالو. شكرا جزيلا لك، نورتيني صراحة، شكرا على هذا
0: الله
1: البوح
0: أكبر
1: الجميل.
0: وأحسن، بارك الله فيك، هذا
1: شكرا.
0: يعني من دواعي سروري.
1: وأنا كنت أسعد بهذا اللقاء في نقطة التحول. إذا بهذا سنختم هذه الحلقة من نقطة التحول مع المنشد المغربي المتألق سعد تمساماني. شكرا لك على هذا الإبداع أستاذ سعد،
0: شكرا
1: نورتني.
0: لكم، سلام سيدة
1: شكرا.
0: خديجة، الله يحفظك.
1: شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. ألقاكم في كل قصة تغير أو يتغير المسار. ألقاكم في عدد جديد وقصة جديدة مع كامل محبتي.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
2: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous. Les frappes israéliennes touchent le sud du Liban. La

0: عصوص في اللغة هو الكائن القبيح خلقة وخلقا وسلوكا وممارسة. ولكن العنوان إذا أردت أن أفصح عن سر الصنعة استعرته من واحد من أهم الكتاب في الغرب الإسلامي والفلاسفة والمتصوفة والمؤرخين، وهو لسان الدين بن الخطيب. لسان الدين بن الخطيب عندما كان يجيب عبر رسائل ابن زمرك الشاعر، ابن زمرك والقاضي الذي كان لسان الدين بن الخطيب هو الذي مهد له الوصول إلى المواقع التي وصل إليها في السلطة، ولكنه تنكر له وكان جزء أساسي في محنته التي انتهت بقتله وحرقه وإخراجه من القبر وحرقه، فكان يسميه الجعسوس. ومن هنا التقطت أنا هذه الإشارة اللبيبة والذكية من الخطيب، وتحدثت عن الجعاسيس لأصف عالما فيه كل صاحب سلطة بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة التي قد تكون سلطة ثقافية، قد تكون سلطة دينية
1: أو اجتماعية،
0: وقد تكون سلطة اجتماعية، وقد تكون السلطة بمعناها التدبيري. فناقشت سيرة الجعاسيس، لأن الرواية هي تتحدث في بدايتها عن سيرة الجعاسيس. سيرة الجعاسيس هي محاولة للحديث عمن هم هؤلاء الجعاسيس، وفيها استثمار لتراث كبير جدا تفضلت بذكر البعض منه من السير الشعبية، ولكن أيضا من الآداب السلطانية. فقط هو سؤال هو كيف نحول المعرفة العالمة إلى إبداع حكائي، لأن نحن أمام رواية ولسنا أمام بحث.
1: صحيح، أمام عمل إبداعي.
0: أمام عمل إبداعي ينبغي أن يكون الإطار فيه، يمكن أن يكون الإطار معرفي، ولكن صياغة صنعة الحكي تحتاج إلى أدوات وتقنيات. ولهذا كان هناك حديث عن سيرة الجعاسيس من خلال استثمار شيء مهم جدا في تراثنا الشعبي هو الحلقة.
1: نعم صحيح.
0: ولذلك تم استثمار الحلقة للحديث عن من هم هؤلاء
1: الجعاسيس الذين قلت في الرواية أستاذ جمال إنهم ليسوا أشخاصا محددين ولم يعيشوا في زمن بعينه.
0: صحيح صحيح، لأن الجعاسيس هنا المقصود بهم بنية ذهنية يعني
1: ذهنية وسلوكية أيضا،
0: وسلوكية أيضا، ولكنها تستشري في مظاهر متعددة، تستشري مظاهر متعددة ولها نتائج وخيمة جدا وسلبية جدا، هي الموجودة في الفصلين الآخرين. الفصل الذي يتحدث عن الذي عنوان سيرة الرماد. والرماد المقصود به الشخصيات التي في تاريخنا فكرية وثقافية وفلسفية عانت وأدت أثمنة. هناك من قتل وقطع وأحرق مثل ما هو شأن بن المقفع، وأنا أحيلك على الخلفيات.
1: صحيح.
0: وهناك من قتل وأخرج جثته وأحرق مثل سان الدين بن الخطيب، وهناك من أحرق هو كتبه
1: تماما
0: مثل توحيدي، وهناك من أحرق أو أحرقت كتبهما رغم أنهما يشكلان ناقضين على المستوى الفكري والفلسفي، أقصد الغزالي وابن رشد. ولذلك الرواية تحدث عن هذه المصائر المتعددة بسبب الجعاسيس، بسبب سلطة ما ترتدي لباس الدين، تتكلم باسم الدين وبمصوغات غير غير غير معقولة.
1: نعم.
0: كتجد مداخل
1: وتظهر غير ما تخفي.
0: صحيح.
1: كما ذكرت أستاذ جمال بن دحمان، طبعا الرواية تنقسم إلى ثلاثة فصول.
0: صحيح.
1: أو ثلاث حكايات.
0: نعم.
1: يحضر فيها طبعا الجعاسيس بمواقف ومصائر وأيضا اختيارات مختلفة. الحكاية الأولى أنت أشرت إليها بسرعة لكن سنعود إليها حتى نقرب أكثر.
0: نعم.
1: متابعينا من هذه الرواية. تقدم الحكاية الأولى سيرة الجعاسيس وطريقة توظيفهم للمعتقدات، وهذا أمر ربما يظهر أكثر حتى في الحكايتين اللتين تأتيان من بعد.
0: هو في الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بشيء أسميه الحكي المركب. وهناك كتاب صدر لي قبل سنوات بعنوان سمياء الحكي المركب، وأقصد بالحكي المركب ذلك الحكي الذي يكسر سلطة الأجناس. عبر التاريخ هناك من آمن بثنائيات الأجناس أو بأنواع الأجناس الأدبية وتكلم عن أن هذا النوع ليس هو ذاك. الشعر ليس هو النطر والرواية ليست الشعر وكذا. أنا أدافع عن أطروحة أخرى وعن فكرة أخرى، وهي أن الحكي موجود في كل الأنماط الإبداعية، موجود في كتاب مهم جدا مثل أغاني. عندما نقرأ الأغاني في آلاف الحكايات وليس حكاية واحدة، في كتب عن التصوف مثل كتاب ابن الزيات التشوف إلى رجل التصوف الذي حققه أحمد التوفيق، يوجد في كتب البلاغة، كتب الجاحظ، البيان والتبيين، هي حبلة ومليئة بالحكايات. فبالتالي أنا أدافع عن شيء اسمه حكي مركب، الحكي الذي تتكسر فيه سلطة الأجناس، ولذلك هناك السيرة الشعبية وهناك الرواية بمعناها الحديث، وهناك أنماط أخرى من الحكي. وهذا هو الذي يفسر لماذا ثلاث حكايات التي يبدو لقارئين ربما غير متعود على الحكي المركب أنها كأنها متباينة، كأنها ثلاث روايات، لا، هي ثلاث حكايات بأفق واحد. الأفق دائما هو الجعاسيس.
1: نعم،
0: الجعاسيس، من هم الجعاسيس، ممارسة الجعاسيس. الفصل الثاني كان عن المثقفين، ولكن صحيح. الفصل الثالث كان عن النساء،
1: النساء والمرأة،
0: ونساء مغربيات، فيه استثمار كبير لجزء من التراث الشعبي، بمعنى أنا كل ما فعلته هو القالب الحكائي الذي وضعته في هذه الحكايات أو نفضت عنها الغبار إذا كان ممكن أن أتكلم عنها.
1: نعم.
0: هناك حكاية مصدرها الأساس هو فاطمة الزهراء الكوش، دفينة مراكش، وبالضبط أمام مسجد الكتبية. هذه لها حكاية عظيمة جدا ومهمة جدا في تاريخها، أنا استثمرتها واستثمرت ما يروج عند أهل مراكش من فكرة أنها كانت تتحول إلى حمامة تطير، ولذلك تلك الحمامة تحضر مع من يحكي
1: الراوي الملقب بصاحب الحمامة البيضاء،
0: صاحب الحمامة، ويحضر معها أيضا. ثم استثمرت حكاية لمرأة أخرى شابة مغربية يهودية،
1: الطفلة الصالحة.
0: نعم، وهذه الطفلة الصالحة حكايتها موجودة في في في في في في تاريخنا، يمكن لمن يريد أن يبحث في ذلك أن يبحث. ثم هناك استثمار لحكاية المرأة الزيدية التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بخربوشة، وهؤلاء جميعا كانوا ضحايا للجعاسيس بصياغ متعددة وبتعليلات متعددة، ولكن الهدف دائما ليس هو أن نعيد ما هو موجود في كتب التاريخ، الهدف هو أن نعمل على تقديم صنعة حكائية فيها توظيف للمعرفة. لماذا؟ لأنني شخصيا أستاذ اعتماد لا أؤمن برواية المتعة فقط، الرواية ينبغي أن تكون للمتعة والفائدة. هناك من يدافعون عن أن الرواية ينبغي أن نستمتع بها، ولكن أنا أعتقد بأن الرواية أيضا ينبغي أن تفيد في شيء ما،
1: طبعا.
0: أن تنقل لنا رسائل ما، وهذا ما فعلته في رواية محنة باللسان وفي هذه الرواية في يوبا أعراب، في ثلاث روايات كلها، وفي الرواية القادمة التي قد تصدر إن شاء الله نهاية هذه السنة إذا قدر لنا ذلك
1: إن شاء الله. وطبعا الحكي المركب أستاذ جمال يحقق المتعة والفائدة في
0: صحيح.
1: آن بالنسبة للقارئ
0: صحيح. صحيح، هذا هو الهدف، لأن الرواية أصلا، بعض الأصدقاء سألوني مرارا عن لماذا انتقلت من الكتابة النقدية إلى الكتابة الرواية، قلت لهم لقد درست الرواية لمدة طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن، وبالتالي أعتقد أو أدعي أنني متمكن من آليات الكتابة الروائية، ولكن لماذا كتبتها؟ لأنني وجدت أن الرواية هي ليست جنسا إبداعيا، هي درس وجودي. الرواية هي نمط من الكتابة يجعلنا على اقتناع تام بأن الخطابات لا تؤمم، بمعنى لا تغلق، هي خطاب مفتوح، هي جنس مفتوح، هي ليست مثل الكتابة الشعرية الخليلية التي يسميها البعض العمودية، يسميها أنا الخليلية، التي هي كتابة منمطة بقواعدها. الرواية لا، رواية يمكنك أن تجتهد في تقديم صياغة وشكل جديد، ولذلك أنا أحاول في هذه الروايات التي كتبت أن أقدم نمطا أجتهد، أن أجتهد إذا فتح الله، أن أجتهد في تقديم نمط حكائي يكاد يكون مختلفا، فيه المعرفة صحيح، ولكن فيه الصنعة الحكائية، ولهذا يوبا أعراب هي توظيف لأدب الرحلة، ولكن بصياغة روائية
1: بطريقتك.
0: نعم.
1: وهذا هو سر الرواية، أنها تمنح مساحة أكبر

0: للكاتب بطبيعة الحال. عموما حتى نختم الحديث عن الجعاسيس أستاذ جمال، ووفق ما جاء في الرواية لكل جعاسيسه ولكل حمامته وحقائقه وشيخه، كما اتضح بعد زمن بالنسبة لهؤلاء العشرة الذين اجتمعوا وصار كل منهم يحكي حكاية الجعاسيس بطريقته، يحذف منها ما شاء ويضيف إليها ما شاء.
1: ذكرت أمور مهمة أستاذ تيمد، وأنا أهنئك على هذه القراءة التي أعتبرها قراءة عميقة للرواية. رقم عشرة هو ليس رقما اعتباطيا، ولذلك أنا أدعو القارئ إلى أن يبحث لماذا عشرة، لماذا عشرة في ثقافتنا الإسلامية، وهذا ما صار. لماذا؟ لأنني أصر في الروايات على زرع بذرة ذات خلفية سيميائية، يعني في في في مثلا في محنة باللسان هناك توظيف لثقافة الألوان التي درست لسانيا ودرست سيميائيا ودرست، ولكن لها رمزية معينة. حاولت أن أوظف تلك الثقافة في في في في في محنة ابن اللسان. في أيوب أعراب وظفت جزءا من تراثنا المغربي، مثلا الزربية وظفتها
0: في حضرة الهوية والانتماء في
1: تمام أيوب أعراب. تمام. وفي هذه الرواية التي تفضلت بذكرها رقم عشرة له دلالة مهمة جدا، وهي تقصد أن الحكاية ألف تتحول إلى باء وجيم ودال وهاء، أي في نهاية المطاف تعطينا ما يمكن أن نسميه نسبية الحقائق. لا توجد حقيقة مطلقة، ما يوجد هو تمثل للحقيقة، وكل واحد يتمثل هذه الحق بطريقته وبتصوره.
0: نعم، وطبعا الجعاسيس هي لبنة أخرى ضمن مشروعك الروائي، أشرت إلى أيوب أعراب وأيضا محنة ابن اللسان، هذه الرواية التي توجت قبل فترة بجائزة المغرب للكتاب في فئة السرد، وكانت مناصفة مع الأستاذ أنيس الرافعي. هنيئا لك مجددا أستاذ جمال.
1: شكرا.
0: وهنيئا لكل المتوجين والمتوجات على قلة المتوجات
1: صحيح.
0: في كل الدورات.
1: نعم.
0: وغيابهن في فئة السرد مع الأسف أستاذ جمال، هذا موضوع آخر.
1: أنا مهم هذه الإشارة، ولو أنه موضوع آخر فقط، لأنك ذكرت النساء. الرواية القادمة هي عن النساء،
0: روايتك المقبلة.
1: الرواية المقبلة هي الآن تقريبا شبه جاهزة.
0: استقريت على العنوان أو ليس بعد؟
1: تقريبا تقريبا.
0: إذا أردت لن أسألك عن إذا إلا إذا أردت طبعا أن
1: هي بعنوان صحائف جمع صحيفة عقم، صحائف عقم، وهي تتحدث عن موضوع نادرا ما تطرقت له الرواية العربية باعتباره الموضوع الأساس أو النواة الأساسية لرواية ما، وفيه حكي نتركه لي حينها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. صحائف عقم. طبعا محنة ابن اللسان تحدث فيها عن حكاية الكلاميين، وحضرنا فيها كصحفيين أستاذ جمال، بالإضافة إلى المعلم والراوي. طبعا الأمر لا يشمل فقط مهنة الكلاميين، أو الكلاميين لا تشمل فقط هذه المهن، هناك مهن أخرى، لكن أنت اكتفيت
1: بها. أنا ركزت في تلك الرواية محنة باللسان عن المهن، ولكن فيها أشياء مهمة أنا أشير إليها فقط وأترك للقراء حرية الاشتغال كما يريدون. يعني هي رواية مبنية بدون اسم واحد، إذن إذا قرأت رواية من بدايتها إلى نهايتها لا يوجد اسم، لا يوجد اسم مثلا إبراهيم أو عباس أو فاطمة أو نهائيا. ما يوجد هو إما مهن،
0: المحامي، المعلم، الراوي،
1: ولكن حتى الراوي حول إلى شخصية تشتغل داخل الحكي، هي أيضا معنية بالكلام، وفيها نقاش عن آلية الكلام، وفيها حتى المخبرين، حتى المخبر هو وما صفته، وفيها توظيف لنقاش أكاديمي معروف عند أمبرتو إيكو عند حول الحكي وحول آلية الحكي وحول وظيفة الحكي. والهدف كان منها هو استثمار تجربة مهنية، أنا درست الصحافة لسنوات، الصحافة لسنوات، وأعتز بالكثير من الأصدقاء والزملاء الذين يشتغلون في المجال، وكنت أتابع ما يحدث في في في المجال، ولذلك اخترت فصلا بعنوان الصحفي، وفصل بعنوان المحامي، وآخر كان مخصص لي للأستاذ، أنا أستاذ أيضا، وبالتالي تكلمت عن أن هؤلاء محنة اللسان، لأن من هو ابن اللسان؟ هو

0: كلام
1: الكلام نعم.
0: يلد الكلام. إذا هذا الكلام كيف يعيش محنة؟ وإذا لاحظت أستاذة وأنك من المؤكد أنك لاحظت ذلك أن هناك علاقة بين الجعاسيس وبين محنة ابن اللسان، لأن مشروع الجعاسيس بني وأنا أشتغل على محنة ابن اللسان، وهذه الروايات صدرت في سنوات متقاربة، ولكن الاشتغال عنها هو كان لسنوات عقود، بمعنى أفكارها وتدوينها والاشتغال عليها هو لعقود. أنا فقط في السنوات الأخيرة شارعت في تنقيحها وإعادة تحيينها كما يقال اليوم في لغة الذكاء الاصطناعي كي تكون مناسبة للسياق.
1: نعم، وبقيت طبعا وفيا للحكي المركب وأيضا لاستثمار مجالات مختلفة.
0: أكيد أكيد، هذا هو الإطار العام الذي أشتغل فيه. نعم أستاذ، أشكر.
1: طيب أستاذ جمال، وصلنا إلى الرسالة التي يوجهها ضيفنا في كل حلقة، والكلمة لك، طبعا أنت تختار لمن ستوجه هذه الرسالة، تفضل.
0: أنا جالس أوجه رسالة ولكن بعنوانين، هي رسالة واحدة إلى عنوانين. العنوان الأول هم المثقفون المغاربة. أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى تجاوز الذوات، تجاوز الأنانية التي يمكن أن، وهذه الذوات لا يمكن أن تتجاوز إلا عن طريق إطارات، وأقصد بالإطارات إطار مثل اتحاد كتاب المغرب الذي يفترض أن يخضع لحكامة تدبيرية وحكامة في التقييم وديمقراطية في المدى، لأنه بدون إطار المثقف يبدو بدون لباس، يبدو عاريا وضعيفا وهشا، وهذا هذه رسالة. ولهذا أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى أن يكونوا معتدلين في تقييمهم، أن يكونوا عادلين ومعتدلين في تقييمهم، وأن يتجاوزوا اللجاج والكلام الفارغ الذي لا يغني. هذه الرسالة الأولى أو العنوان الأول. العنوان الثاني هو الإطار الثقافي المسؤول عن تدبير الشأن الثقافي. طبعا وزارة الثقافة هي الأولى، ولكن ليس وزارة الثقافة ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك إطارات أخرى مسؤولة. هناك جماعات، هناك مجالس المدن، هناك المقاطعات الترابية أقصد، هناك أيضا مراكز يعني المعاهد وغير ذلك، وهناك الإعلام، وهناك القطاع الخاص أيضا. إذن ينبغي، وهناك
1: المجتمع المدني أيضا الذي هو نقطة مشتركة
0: بإكراهات متعددة، وهناك الناشر. الناشر ينبغي لا يكون تاجرا فقط، الناشر ينبغي أن يكون مروجا للثقافة ويتيح السياق لانتعاش هذه الثقافة، وليس مجرد بائع مثل ما يحدث في المعارض، خصوصا معرض دولي الكتاب مثلا.
1: شكرا لك على هذه الرسالة التي هي بعنوانين كما ذكرت أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: أنا الآن أقرأ في الحق في أكثر من، أقرأ في موضوعة هي موضوعة الاعتراف. الاعتراف لماذا؟ لأن هذا مشروع قادم إن شاء الله في السنوات المقبلة. الاعتراف سواء تعلق الأمر بأصله الأول أي كتابات القديس أوغستين أو أوغستان، أو ما كتبه جون جاك روسو أو ما كتبه تولستوي، أي مجموعة من كتاباته في الاعتراف أو التأملات للفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس. ولكن في العربية هناك مشكل حقيقي، لا توجد كتابات عن الاعترافات. قد توجد بعنوان سيرة ذاتية، قد توجد بعنوان مذكرات، كأننا نفر من فكرة الاعتراف، لأن الاعتراف يوحي ربما ب الإكراه بالتحقيق بشيء من هذا القبيل، بالاعتراف بذنب ما إلى آخره. وهذا موضوع أشتغل عليه، وأقرأ أيضا لفيلسوف معاصر اسمه ألان دوبوطون. ألان دوبوطون هذا يشتغل على ما يسمى فلسفة اليومي أو الفلسفة الطبيقية، وأقرأ كتابا له مهم جدا بعنوان كيف يمكن لبروست، مارسيل بروست، أن يغير حياتك.
1: قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بن دحمان على وجودك معنا اليوم في لافي.
0: بارك الله فيك، أنا الأسعد أستاذ، شكرا لك وشكرا لميديا.
1: قراءة ممتعة أتمناها لك، كما أدعو مستمعينا للاطلاع وقراءة أعمالك أيضا. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج مصطفى اللباش، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز من اليمن، حيث أصفرت الشبكات العنيفة في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين عن مقتل أكثر من 140 عنصرا منذ أمس إثر هجوم بري وقصف بالصواريخ والمسلسل.

سيارات استهدف مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. في تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة اليوم برد أسرع وأشد على ضرباتها غدا في إعلان طهران استهداف ناقلات نفط إضافة إلى سفن حربية عائدة لواشنطن ردا على قصف الأخيرة 3 ناقلات إيرانية. في الجبهة الثانية من التوتر العسكري بالشرق الأوسط، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن قتلى وجرحى في جنوب لبنان. وندت عون وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها التي أوقعت 4 قتلى هذا اليوم. رأى 8 بلدان عربية وإسلامية وهي السعودية وتركيا ومصر وباكستان وقطر وإندونيسيا والأردن والإمارات، رأت أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة تشكل تحديا مباشرا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذرة من تحولها إلى سياسة معلنة لإسرائيل. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس فلاديمير زيلنسكي بعدما أجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصل واتكوف وكوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار آتيين من بولندا بمحطة للسكك الحديدية في المدينة، وهي الزيارة الأولى لهما لأوكرانيا في سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا بالرغبة في عودة الحرب، رافضا اتهامات برلين لموسكو بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. واعتبر لافروف في مقابلة بثتها محطة روسية أن الإجراءات الألمانية متمثلة في طرد الدبلوماسيين من بون وإغلاق المركز الثقافي الروسي في برلين تعيد إلى الأذهان أحداث سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، وذلك ردا على اتهام الحكومة الألمانية للرئاسة الروسية بإرسال عملاء لتنفيذ هجوم بمسيرة محملة بالمتفجرات شرق البلاد. وفي ألمانيا توجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تشهد حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أغلبية مطلقة في سابقة هي الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في منطقة المغاربية المغرب تحديدا، نشرة إنذارية جديدة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية ابتداء من اليوم حتى الثلاثاء القادم بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة ستتراوح حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية ما بين 42 و 46 درجة بالأقاليم الجنوبية وجنوب الشرقي في طاطا وزاغورة وبوجدور وسمارة، وما بين 38 و 42 درجة بمناطق مختلفة من المملكة من بينها العيون القنيطرة وسلا والعرائش وبني ملال. في الرياضة، فسخ نادي الوداد الرياضي عقد جناحه حكيم زياش بالتراضي بعد أقل من عام على انضمامه للفريق في عقد كان ممتدا حتى أكتوبر من عام 2027. وأعرب الوداد في بيان رسمي عن تقديره الفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق مؤكدا حضوره سيظل محطة

0: شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. منتصر.
1: السلام عليكم في حلقة جديدة والحلقة الثانية من الموسم الأول برنامج سبوتلايت، هذا الموعد الجديد اللي غنتلقى معكم فيه مستمعينا الكرام باش نسلطوا الأضواء على الساحة الفنية والثقافية في المغرب، واللي غنكتشفوا معا جديد الفن والثقافة والسينما والموسيقى والموضة. مرحبا بكم، وغنبداو بقطعة للمرحوم المعطي بالقاسم مع لاشي غزالي بصوت لطيفة رأفت.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت، الموعد الجديد اللي غنتلقى معكم فيه على ميدي آم. إذن بعد قليل غادي نستقبل فنان سوري شادي رحال اللي عنده واحد المسيرة فنية لتجمع ما بين روح سوريا بأصالة المغرب، ويعد هذا الفنان من بين الفنانين اللي استطاعوا يبنيوا واحد

كانت هذه هاجر عدنان وبدر سلطان ما نشمنا. مستمعينا الكرام تنرحب بكم مجددا, وضيفي اليوم فنان اللي بدأت علاقته بالفن منذ الطفولة ديالو من خلال الحفلات المدرسية, واللي من خلالها قرأ العود في المعهد الموسيقي العربي, وكذلك هو عنده واحد مسيرة فنية تجمع كما قلت في البداية بين روح سوريا بأصالة المغرب. هيكون معي الفنان السوري شادي رحال بعد قليل على ميديان في حلقة سبوتلايت, ومرحبا بكم في هذا الموعد ويكند. نتمنى يكون مريح بالنسبة لكم, وأكيد وانتم معي على ميديان. كارول سماحة بوسعة.

0: France Musique.
1: Un DJ.
0: Une vibe.
1: Aucune frontière. Deep House, Afro Electro, hit du moment, ça pulse, ça enchaîne. France Musique, DJ Taufir, chaque samedi et dimanche à partir de minuit sur Média.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 15h30.
3: Avec vous, bonjour à toutes et à tous. 140 morts au Yémen, bilan des affrontements entre les forces gouvernementales et Houthis depuis hier, selon les sources militaires. Depuis trois jours, des combats ont lieu vers le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Ces affrontements sont les plus meurtriers de ces dernières années, après le cessez-le-feu qui avait été conclu en 2022. Les ripostes iraniennes seront plus rapides, plus intenses et plus douloureuses. Menace du négociateur en chef de l'Iran qui s'adresse aux États-Unis. Selon Mohamed Bakher Radibaf, l'ère des ripostes proportionnées est révolue. Plutôt, Téhéran a de son côté ciblé des navires de guerre de Washington. Une représaille à des frappes qui étaient intervenues sur des pétroliers iraniens. L'Organisation de la coopération islamique dénonce des propos racistes d'Itamar Ben-Gvir. Comme l'OCI, 8 pays arabes et musulmans ont fait de même un peu plus tôt sur les appels au déplacement forcés des Palestiniens. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie et l'Égypte se dressent tous contre les propos du ministre israélien de la Sécurité intérieure. Selon les 8 pays, il s'agit de violations flagrantes des principes du droit international. Deux blessés dans une attaque à Dnipro, les autorités locales annoncent des frappes russes, alors que dans la capitale ukrainienne en ce moment, des conseillers européens prennent part au pourparler à Kiev. Selon Volodymyr Zelensky, les responsables sont présents dans le cadre de la visite de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Pour la première fois depuis le début de leur travail en tant que médiateur dans ce conflit avec la Russie, les deux émissaires sont à Kiev. Une première donc pour cette visite qui aujourd'hui doit présenter une proposition pour mettre fin à la guerre entre les deux voisins. Au Maroc à présent, il faudra faire attention aux chaleurs et ce jusqu'à encore mardi. Un bulletin d'alerte orange a été publié par la Direction Générale de la Météorologie. Il annonce des averses orageuses avec de la grêle possible également. Sont concernées donc les provinces d'El Haouz, de Ouarzazate ou de Ifrane avec de la pluie jusqu'à ce soir 23h. Du côté de Oued Dahab, Esmara ou encore Aousserd, 42 à 46 degrés sont attendus jusqu'à mardi, 38 à 42 pour les provinces de Khémisset, Settat ou encore de Salé. Et puis enfin, Gianni Infantino sera candidat à sa réélection à la présidence de la FIFA. Le porte-parole de l'instance a confirmé aujourd'hui que la candidature de l'homme qui est à la tête de l'organe depuis 2016 est confirmée. Pour rappel, Gianni Infantino a été très largement critiqué cet été, notamment pour sa volonté d'ouvrir la Coupe du Monde aux investisseurs privés. Un projet qui a créé une crise au sein des instances footballistiques et largement décrié, notamment du côté de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média 1 pour la suite de vos programmes.
4: Média 1, Spotlight, Montasser.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام في برنامجكم سبوتلايت، البرنامج الجديد اللي غنبداو مع ضيفي. هناك أصوات تأتي من مكان بعيد لكنها تجد وتتلقى راسها بسرعة في القلب، أصوات اللي تتحمل معها ذاكرة المكان ودفء اللهجة والإحساس لا يحتاج إلى ترجمة. ضيفنا اليوم صوت سوري اللي اختار أنه يجعل من الغناء مساحة للتعبير وأن يبني التجربة دياله خطوة بخطوة بين الحلم والبدايات وبين البحث عن النجاح والبحث عن الهوية الفنية. من سوريا بكل ما تحمله من تاريخ موسيقي عريق، يأتي ضيفي اليوم ليحكي لنا عن مسيرته الفنية، عن علاقته بالأغنية، عن الطريق اللي اختارها وعن الفنان الذي يريد أن يكون اليوم في سبوتلايت. لا نريد أن نتحدث فقط عن الأغاني التي غناها ضيفي، بل نريد أن نعرف ماذا يوجد خلفها، ماذا عاش، ماذا تعلم، ماذا تغير فيه، وماذا ينتظر من المستقبل. جاب الجديد ديالو أغنية باللهجة المغربية. الفنان السوري شادر حال، مرحبا بك على ميدي آن.
6: مرحبا بك، بيشرفني أن أكون موجود معك منتصر، وأنا توحشتك بزاف.
5: أنا بزاف نهار كبير هذا.
6: توحشتك.
5: فين كنتي هذا الوقت كله؟ يعني أنت كنتي في المغرب فترة ومن بعد مشيت.
6: أنا بصراحة لسه موجود بالساحة الفنية، بس بشكل عام يعني كانت أغلب إطلالاتي في أوروبا، يعني أكتر شيء في أوروبا كتير يعني، وبيجي بشتغل المغرب، بيجي مرة بيجي بعمل أغنية، بقسم مثلا شهرين ثلاثة شهور برجع بطلع، وهيك يعني الأمور.
5: علاقتك بالمغرب؟
6: حبيبي المغرب حبيبي.
5: شو انت يعجبك؟ يعني مني تتمشي شنو اللي تتوحش بزاف؟
6: والله العظيم كل شيء صغيرة والكبيرة. أنا المغرب، أنا حبيت المغرب قبل ما أجي على المغرب. أنا كنت عايش بسويسرا، فبشكل عام يعني كل أصحابي المغاربة، شادي لازم تروح المغرب، شادي مستقبلك بالمغرب، شادي أمورك بالمغرب، شادي. إجيت على المغرب طيارتي 10 أيام، جلست 17 عام.
5: ما شاء الله، 17 سنة. دابا انت وليتي مغربي.
6: انا القلب والروح مغربي.
5: نعم،
6: ويشرفني طبعا.
5: وهذا اللي تلاحظوا انك دائما يعني انت عندك رصيد فني متنوع، ولكن ملي تجيك فرصه انك تغني باللهجه المغربيه خاصك تغني باللهجه المغربيه. وحنا عرفنا واحد الوقت كان لا بغيتي تنجح خاصك تغني مصري ولا لبناني.
6: شوف، انا من الناحيه هي بصراحه ما بهمني خرج بقلبي اكثر ما ادور على الشهره فين كاينه. يعني دائما هلا بتعرف حتى المغاربه بيروحوا على مصر، بيروحوا بالخليج، بيدوروا هاي. اما انا يعني خرجت اللي في قلبي، انا اللي بشتغل بالمزاج والقلب.
5: داك فنان مزاجي.
6: مزاجي بزاف كمان، ماشي شويه. فالحاجات اللي بعملها انا ما عمري رتبت لها وبدي اكتب انا عن هاي واكتب عن عمري، لانه الاغاني اللي عملتها كلها كلمات والحاني. فعمري ما رتبت انه لازم اعمل اغنيه عن المراه المغربيه بتطلع لوحدها. والله العظيم يعني كتر ما الشيء بيكون مكرس بدماغي كله بيطلع لوحده، طالع من القلب.
5: طالع من القلب. نمشيو للأغنية المغربية اللي نزلتي الآن، اللي هي اختاريتي لها واحد العنوان تزوج مغربية. يبدو بسيط يعني العنوان، ولكن وراءه رسالة. شنو اللي بغيتي تقول فعلا من خلال هذا العنوان؟
6: من وراءه رسائل كثيرة يعني. أنا يعني الرسالة الأولى هي المرأة المغربية. والمرأة المغربية شو ما حكيت عنها بتضل منقص بزاف يعني. لازم تحكي كتير حتى توصل جزء صغير من عن المرأة المغربية. وأنا بحكم عشرتي للأم والأخت وزوجتي المغربية، ف يعني عمل حالي في نفسي، في قلبي وفي عقلي، وعمل حالي. وبحكم كمان مروري بالأعراس المغربية وشفت الأعراس المغربية غير الأعراس عنا. الأعراس عنا يعني حتى لو كانت شي كلاس كتير إلى مرور واحد يعني 1-2-3 خالصة. أما العرس المغربي أنا اختمت أعراس كتيرة، فحسيت العرس المغربي هالة كبيرة. العرس المغربي حتى هو وظفته يعني، جت الفكرة عن المرأة المغربية، وظفت العرس المغربي مش العالم العربي كله يشوف،
5: عرفته بالطقوس دياله.
6: نعم. وما زال اسم ما قدرت تحط كل شيء، لأنه هذا شيء العرس المغربي بزاف كبير.
5: نعم، يعني كل منطقة عندها الطقوس ديالها والأيام ديالها. يعني الأغنية تتحدث عن المرأة المغربية بالعينين ديالك يعني، ولا كذلك صورة المرأة كيفاش تشوفها انت يا انت المرأة المغربية؟
6: انا حاولت اشوف حقيقة المرأة المغربية في نظري وفي نظر كل الناس. وفي واحد كمان من باب النكتة قال لي يعني انت عم تشجع البرانيين الزوجة المغربية. كل البرانيين وحتى المغاربة
5: اكيد.
6: كل شيء. وبيشرف اي واحد براني كمان يتزوج مغربية.
5: لماذا اخترت المغربية يعني تحديدا؟ ما غنيتي على السوري؟ انت سوري، يقول لك واغنيني لا على السوريين، غنينا على الخليجي.
6: شوف، انا مسكت الموضوع من البداية من زوجتي. على زوجتي. بعدين الكل. وحتى اللي بده يزعل ما حتى رح يزعل، اكيد ما رح يزعل، انا عم غني لزوجتي.
5: يعني الفكره هو من حقك الفكره ديال الاغنيه واش هي تجربه شخصيه ام من ملاحظاتك العلاقه بين السوري والمغربي واختلاف الثقافات؟
6: لا قلت لك انا بشكل عام يعني هي كتجربه فرديه تجربتي أنا. أما بشكل عام شفت كتير، أنا 17 عام وأنا بروح بجي على المغرب، فشفت كتير، شفت المغربية، الأخت، الأم، الحبيبة، الزوجة، العاملة، المديرة، كل شيء، يعني شفت المرأة المغربية بكل أوصافها. وحاولت أنا بالأغنية هاي أني مثلا أقول حاول يعني أجمع كل شيء ما بين مثلا الناظورية، الحسيمية، الطنجاوية، الكازاوية، الرباطية، حاولت أجمع كل شيء وحتى المواصفات، يعني وزع المواصفات على الكل، طبعا كلهم فيهم كل المواصفات بس أنا حاولت مشان سياق الأغنية وزعون على
5: انت على كنت واعي بان اختيار هذا العنوان يقدر يفتح واحد النقاش حول الزواج بين الثقافات العربيه المختلفه. شادي،
6: هو بيني وبينك كثير انا بيسالوني انه شادي نحن بدنا نتزوج مغربيه بس ما عارفينش، يعني ما بيحبوا مثلا انه عدم المؤاخذه يجوا وما عارفينش، ناويين عن طريق حدا يتعرفوا مثلا على عائله ويتزوجوا. كثير انا مرانين بيسالوني اصحابي عايشين بألمانيا، بإيطاليا، بسويسرا، بيسألوني حابين إنه يتزوجوا بمغربية. طب فينك تقلي ليش؟ أنا عايش معهم وبعرفهم وهن ليش؟
5: نعم، أنت من خلال هذه الأغنية لأن جيتي بالجديد ديالك وحنا تنتكلموا عليها، واش فكرتي أن بعض الناس قدر يختزلوا الأغنية في عنوانها ويعتبروها مجرد أغنية خفيفة، بينما أنك أنت تتحمل من خلالها كما قلتي واحد رسالة أكبر؟ شادي،

0: انا هاي الرساله اللي في قلبي وبذهني انا حكيت لك هي. انا واحد معلق لي على الفيسبوك قال لي انت بترضى ان واحد مغربي يغني يتزوج سوري؟ قلت بيشرفني مش برضى.
1: نعم
0: مش برضى بيشرفني.
1: نعم. نرجعوا لسوريا ونرجعوا لبدايتك. انت ابن بيئة سورية الفنية جدا يعني موسيقي، يعني كيف أثرت سوريا في تكوين ديالك انت الفني والإنساني؟
0: شفت نحن دارنا من بيئة فنية وفرحة. يعني أنا وعيت على الدنيا، نحن عندنا كان عندنا بدل السبت بالمغرب نحن عندنا كل خميس. كل خميس عندنا حفلة بالبيت عندنا في دارنا. يعني أخوي الكبير يجيب فرقة موسيقية صغيرة ونكون عارضين مثلا على الناس اللي عندنا بالحي، وكل خميس عندنا سهرة. شوي شوي وصرت أنا ربيان على الجو، والوالد الله يرحمه كمان سجل لي بالعود معهد تعليم العود، وأنا ما لي خبر. قلت له أنا ما عمري ما شفت عود عن قريب يعني. قال لي لا روح وبدك تتعلم. وتعلمت العود، وبعدين بعد 3 سنين لحتى باشرت الغناء. يعني
1: الغناء كان ماشي حلم من الطفولة، يعني
0: هو إجا مع العائلة.
1: إجا مع العائلة. إذا الحياة اللي دفعتك
0: الحياة اللي دفعتني. وفي المدرسة كمان كان عندنا آخر حصة مثلا رسم ولا شغلات هاي، فطلعني الأستاذة غني ومثلا أحيانا أرجف وهيك وهي، كل يوم بعد يوم كل يوم غني بالمدرسة. كل يوم لما يكون في مهرجانات بالمدرسة يكون في أي حاجة، وطورت الأمور هيك.
1: كبرتي على أي لون من الموسيقى؟ على الموسيقى العربية؟
0: أنا كنت غني لون الطرب الخفيف.
1: أوكي.
0: أنا من عشاق الطرب الخفيف، سان جورج والسوف، كان ملحم بركات اللي كانوا عنا، كان الياس كرام، هذول الفنانة اللي تربيت عليهم.
1: نعم. ما خممتيش ولا مرة، نحن تنعرفوا الناس باش يقتصروا المسافة ديال النجاح ديالهم أنهم تطلعوا على برامج كيشاف الأصوات، يكون هم أكيد عندهم قاعدة جماهيرية في بلدهم، ولكن تعطيهم واحد الإشعاع وسبوتلايت ضوء أكتر. ما خممتيش أنا في وقت من الأوقات؟
0: بين وبينك أنا فكرت مرة واحدة بس هي كانت مؤخرة. أنا وقتها كان عمري 31 سنة، فرحنا وكان في جايين، كنا في دمشق، رحنا لهونيك جبنا الأوراق عمرناهم وكل شيء، وطلعت وحدي بالسبيكر قالت اللي عمره 30 يوم ودقيقة بلا ما يسجل وعزبنا. وكانت هذيك، هذا كان سوبر ستار الأول، أول واحد اللي كان هو الهالة الكبيرة فيه. وكان حلم حياتي بس ما وبعدين خلص أخذت موقف وما كنت روح.
1: وما أنت مع أو ضد هذا النوع من البرامج؟
0: لا مع.
1: نعم
0: طبعا مع.
1: ولكن الواحد خاصه يعرف كيفاش يشتغل على راسه من بعد من سبوتلايت.
0: هلا هوني بيعطوك الضوء والباقي عندك أنت،
1: خاصك تشتغل على نفسك.
0: نعم. نعم. لأنه في كتير أصوات بتجنن ما أخذت حقه. ليش؟ لأنه هني ما عرفوا يشتغلوا.
1: أنت ابن البيئة السورية الفنية الجميلة، واش تشعر أن الفنان السوري الآن تحمل مسؤولية الحفاظ على جزء من ذاكرة الأغنية السورية شادي؟
0: بينه وبينك في جزء كبير لسه محافظ وما أخذين حقهم أبدا، لأنه هلا الوضع اختلف كتير، يعني سواء بالمغرب ولا بمصر ولا في سوريا ولا بأي مكان. الموجة اللي طلعت عامة. يعني شوف الموجة اللي طلعت مثلا في المغرب ولا في مصر، المهرجانات عندنا، الشعبي كمان مقش الشعب اللي تربينا عليه. يعني صارت الأمور لازم واحد يجيب شي حاجة فيها تريند ولا شي حاجة ماشي مؤدبة ولا شي حتى يسلط الضوء عليه وحتى يمشي. هيك صارت الأمور.
1: نعم.
0: اللي محافظ صار على جنب. وهديك الفئة هي اللي طالعة.
1: مع الأسف قلتي واحد الحاجة ديال تريند، لأن يعني دابا ولات تدير أغنية وتقول الله طلع تريند، على سواء على السوشيال ميديا، على التيك توك ولا
0: صفة واحد يدور على الأغنية ممكن تعمل تريند ولا لا. إذا ما ممكن تعمل حتى لو حلوة ما تعملش تريند، لا ما أبغيتهاش. هيك صارت الدنيا.
1: وكيفاش انتم الفنانين تتعيشوا يعني هاد الحالة، لان انت تشتغل يعني في تتهر تكتب كلمات وتوزيع، تبحث عن فكرة كليب وعن كذا وكذا، وفي الاخير الاغنية تضرب نسبة مشاهدة قليلة، ومع ان تشوف اغنية اخرى اللي ما فيها لا كلام ولا ولا ولا ولا ولا, ولا هي اللي تتولي تريند واللي كل شيء تسمعه وكل شيء ترقص عليها.
0: هذا السبب اللي جاوبتك انه ولادي

0: ما بغيتهمش يدخلوا إذا
1: شكون
0: لأنه ما
1: شكون
0: في
1: اللي تلعب هذا الدور في تمويع الساحة الفنية؟ واش الإعلام؟ واش
0: الإعلام
1: السوشيال
0: الفاشل،
1: ميديا؟
0: الإعلام الفاشل مش الإعلام، لأنه في إعلام نزيه، لو ما في
1: أكيد
0: إعلام نزيه ما ب...
1: أكيد أكيد
0: في إعلام نزيه، الإعلام الفاشل والصحافة الصفراء هادون بيدوروا عليهم دوارة. أنا كنت عم أحكي أنا واحد قال لي الأغنية أغنيتك بتجنن يا شادي، قلت له طيب شو لازم أعمل؟ أغنيتي بتجنن، قال لي والكليب كمان حلو، قلت له طيب، قال لي لا لازم تدور على شغلة تخلي الصحافة هي تركض وراك. ليش لازم أعمل حاجة سيئة مشان يركض وراي؟ ما يمكنش.
1: لا الفنان مش
0: أنا
1: هو خاص يمشي عند
0: أنا ما
1: الصحافي. نعم
0: أنا
1: أكيد.
0: ما نقبلش.
1: نعم.
0: أنا ليش غابر؟ أنا مثلا أحيانا بالعام ولا عامين بعمل أغنية. لانه كل ما عملت اغنيه بيرتفع ضغطي وبيرتفع السكر والله العظيم. شو بدي اعمل؟ ما انا بحاول يعني انه مشان ارضي نفسي، ارضي نفسي وارضي الجمهور اللي بيحبني واللي بيحبني مثل ما انا. ما بدي اعمل شغله مشان اكسب ناس واخسر ناس مرافقيني اعوام كثيره.
1: نعم. واش تعتقد ان السوشيال ميديا الان اصبحت جزء من صناعه الفنان حتى ولو كان الفنان لا يريد ذلك؟
0: للاسف ايه، للأسف السوشيال ميديا يعني هلا نحن كنا لما من زمان ندفع كتير مثلا مقابل مادي مشان نحطوا الاسم، بس تبعنا اسمي نازل بالجريدة حاجة كبيرة. وهلا بيطلع واحد عنده صفحة الفيسبوك وصفحة انستغرام وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وكل يوم بينزل 100 حاجة.
1: نعم.
0: والفنان الحقيقي ما بينزل 1% اللي بينزله هو.
1: نعم.
0: وهو بيكون ماشي أكتر. فالسوشيال ميديا بيلعب دور كبير.
1: متى كنت تشتغل شادي على الأغنية؟ متى تختار الأغنية؟ انت تبارك الله عليك تتكتب وتتلحن، يعني شنو الحاجة الأولى اللي تجيك؟ الكلمة، اللحن، الإحساس، أو القصة اللي تتشبهك؟
0: أنا لما بكتب الكلمات بيجي مع اللحن كلها بتكون متكاملة. أنا كتير أغاني عملتها بخمس دقائق وما حدا بسده، لأنه هي بتنزل مثل هيك، بتنزل
1: بحدة الحالة اللي فيها، المود اللي فيها
0: بالضبط. نعم. الحالة اللي بتجيني بتنزل الأغنية بكتبها وبلحن بخمس دقائق. أنا عم أكتب بصير بغني، أنا عم أكتب الكلمات بصير بغني. فبتجي ملحنة وجاهزة، توزيع بيلعب فيها دور كبير كمان التوزيع.
1: شحالك أنت الآن في الساحة الفنية يعني كفنان؟ كم سنة؟
0: أنا بديت تقريبا بالتسعين، بس يعني عمليا 98 حتى الأمور
1: نعم
0: استقرت.
1: إلا بغينا نوصفوا ستايل ديالك الموسيقي اللي تتمتلكه انت اليوم، واش نقولوا مازال تتبحث عن هوية الفنية ولا وانت وصلتي لذاك شيء والآن أي حاجة جات مرحبا؟
0: لا كان بحث عن، أنا عندي مثلا اللون، عندي اللون الشعبي تبعنا وبوظفه كتير حاجات أنا بدي إياها.
1: الشعبي في سوريا،
0: الشعبي السوري بالإضافة للون الطرب، أنا بغني كل أنواع الطرب يعني. يعني أحيانا مثلا ما دائما جمهور بده دبكة وبده طبل وبده هاي،
1: أكيد
0: بيكون في مثلا أحيانا سهرات ولو تغني شوي هيك ولازم تنهي مثلا
1: نعم
0: شوي مثلا
1: باش ترضي كاع الأذواق، لأن كاين باقي الناس جمهور سميع اللي تبغي يسمع
0: طبعاً
1: الطرب يعني.
0: وخصك تحاول مع الناس كلهم هذول أنه تخليهم عندك.
1: أكيد
0: عرفت كيف؟ فأنا نعم. الهوية كينا الحمد لله.
1: الحمد لله. الفنان احيانا تنجح باغنيه واحده اللي تضرب له، يعني حتى تكون حتى تشتغل على البوم وانت ناوي هذا الالبوم اللي غتسميه طول عمري، واغنيه رقم 11 و12 هي اللي غتضرب. يعني التحدي الحقيقي واش الفنان انه يستمر؟ شنو هو اللي صعيب في الاستمرار باش تبقى غادي وشاد شادي؟
0: يعني هلا بهالايام صار السؤال كتير صعب، السؤال كتير صعب. يعني حتى اكبر شركات الانتاج صاروا عم يضيعوا. يعني عندهم كم واحد بيعملوا لهم اغاني وكليب اقل من عادي. يعني كان الكليب بشركات الكبار كان يكلف 100 مليون مغربية مثلا، 100 مليون. هلا بيحاولوا يعملوا الكليب للمغني الستار الكبير 4 5 10. ستوب. يعني كل شيء تغير، يعني صار السؤال فعلا صعب. يعني المغني شو عنده؟ يغني، يكون عنده شركة إنتاج، أجي هالأغنية هذه بيكون مختارها هو، غني غنى، الباقي شركة الإنتاج هي بتحكم بكل شيء.
1: نعم.
0: أما إذا كان هلا بالنسبة لي أنا ما عنديش شركة إنتاج، يعني أنا كل شيء أنا بعمله لوحدي، إنتاجي أنا كل شيء بعمله إنتاجي. لهيك مرة مثلا بيكون ممكن اعمل

0: أغنية بالعام، أغنيتين، عرفت كيف؟
1: نعم، نمشيو للذكاء الاصطناعي. يعني كاين اللي مع او ضد، وكاين اللي وظفوه في الموسيقى. كاين تخوف بالنسبه لك من الذكاء الاصطناعي تقدر تستعمله؟
0: لا بالعكس، هو حركة حلوة كتير، بس لسه لأنه جديد، ما زال جديد. يعني لو يمكن بدأ وسطنا، يعني هي 2023 ولا 24، لسه جديد. فالعالم في عندنا نواقص كتيرة. وبوجه تحية لمحمد بساط، هو اللي عمل الكليب. طبعا أنا عملته ذكاء اصطناعي كله كامل، ذكاء اصطناعي، وهو ساعدني بهالموضوع وعزبته كتير، عزبته. بس يعني النتيجة الحمد لله كانت حلوة النتيجة.
1: وفي تخوف انت بالنسبة لك كفنان؟ احنا عاملين الان تنسمع اغاني تضرب الان كلها بالذكاء الاصطناعي، حتى عندنا في المغرب يعني
0: شركات الانتاج الكبيرة اللي كنا عم نحكي عنها هلا كلها.
1: يعني انت تخوف بالنسبة لك كفنان ما
0: انا بالنسبة لي
1: يجي يجيبوا واحد مثل شادي
0: هذه موجودة، هذه هلا حاجات أكبر من هيك بكتير وعاملينها. فيجيب واحد مثل شادي هذه.
1: نعم، الآن نتايا نرجعوا للهجة المغربية والأغنية المغربية، وتتكتب أغاني وتدير أغاني مغربية. تكلم لنا على شحال البورسنتاج في الأغنية المغربية في الريبرتوار ديالك، وشنو درتي مؤخرا؟
0: أنا الأغاني أنا تقريبا، إذا بتتذكر عملنا لقاء أنا وياك أغنية ضربة كسرت
1: أكيد.
0: كسرت الدنيا، الهوارة المغربية.
1: نعم الهوار، نعم
0: الهوارة المغربية يعني عملت ضجة كبيرة.
1: نعم.
0: في المغرب وأوروبا وأمريكا كمان. يعني فالأغنية نفس الستيل، يعني هي شعبي سوري، وهي أغنية الهوارة معروفة، الأغنية الهوارة بالعالم العربي كله.
1: نعم.
0: والكلمات خصصت شوي على السياحة المغربية، وكمان المرأة المغربية والمدن المغربية، ومقطع الأكلات المغربية، هذا اللي هو اللي ضرب.
1: نعم.
0: ضرب مقطع الأكلات المغربية، ومقطع عن الكرة، الأندية كاملة. يعني دائما أنا بحاول أنه ألعب نفس المنطقة.
1: نعم.
0: والحمد لله وناجحة، وبالمغرب عم يحبوها كتير يعني.
1: نعم. إذن الأغنية تزوج مغربية هي نازلة، هي في السوشيال ميديا، هي اللي غنختموا بها هذا اللقاء معك الشادي، ونتمنوا لك التوفيق يعني بمشاريعك المقبلة في المغرب. أغاني كاين شي حاجة جديدة غير اللهجة المغربية أو أغنية مهداة للمغرب؟
0: هلا في أغنيتين رح سجلون قبل ما سافر، هلا لازم سافر هلا الفترة هاي، بس لازم سجلون هلا، ويمكن شهر 11 نزل شي جديد إن شاء الله.
1: آخر كلمة اللي فان ديالك والناس اللي تحبوك واللي
0: قبل آخر
1: تعشبوك.
0: كلمة
1: نعم
0: بدي لك
1: تفضل.
0: أنا حاجة أنا تذكرت أنا جاي على الطريق.
1: نعم.
0: يعني هلا بالنسبة أنه أنا مثلا بحب الجو المغربي وهالشغلات هاي، حتى بالشغل تبعنا مثلا، عارف الطبل، العالم بتحب الطبل.
1: نعم.
0: وهاي
1: نعم.
0: يعني بتتفاجئ إذا قلت لك مثلا أنه في مثلا طبالة، أو بنسميهم إحنا قارع طبل ولا طبال ولا هاي، مغاربة تفوقوا على السوريين واللبنانيين من كتر ما بيحبوا هذا اللون. بالعزف،
1: بالعزف
0: مثلا في عندي أنا صديق بيطلع معي دائما، هو سفيان دينو، بوجه له تحية كمان. بتعرف تفوق على اللبنانيين والسوريين بالطبل، وصار اسمه الأول في المغرب تقريبا بالطبل. ونوجه له تحية كبيرة كتير.
1: ونوجه لك تحية ونتمنى لك التوفيق.
0: الله يخليك.
1: وانت ما بين الضيوف الأولين في البرنامج الجديد سبوت لايت.
0: الله يخليك، هذا بيشرفني، هذا بيشرفني.
1: ونبدأ الموسم الجديد
0: إن شاء الله بداية خير إن شاء الله.
1: تنتمنى لك التوفيق. على السوشيال ميديا الناس يكتبوا شادي رحال.
0: شادي رحال بالإنجليزية، فرنسية، بالعربية، كله موجود.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: إذا نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء. أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صار نسهل الموجز. من تطورات الشرق الأوسط حيث توعد الرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة برد أسرع وشد على ضرباتها عقب إعلان طهران استهداف ناقلات نفط وسفن حربية أمريكية ردا على قصف واشنطن 3 ناقلات إيرانية. يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت نفادت فيه وكالة رويترز بأن إيران تواجه واحدة من أشد الضغوط الاقتصادية في تاريخها مع قلق متزايد من نقص القمح والوقود. تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل بشكل يومي. في لبنان طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارة أسفرت عن قتلى وجرحى جنوب البلاد. ونادى عون وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد اعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها والتي أوقعت اليوم 4 قتلى. في اليمن أسفرت الشبكات العنيفة في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين عن مقتل أكثر من 140 عنصرا منذ يوم أمس إثر هجوم بري وقصف بالصواريخ والمسيرات استهدف مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف قادمين من موسكو إثر محادثات استمرت ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف المباحثات مع الفريق الأوكراني بالجوهرية والمثمرة مؤكدا التطلع لمواصلتها. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا بالرغبة في عودة الحرب رافضا اتهامات برلين لموسكو بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. واعتبر لافروف في مقابلة بثتها محطة روسية أن الإجراءات الألمانية المتمثلة في طرد الدبلوماسيين من بون وإغلاق المركز الثقافي الروسي في برلين تعيد إلى الأذهان أحداثا سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية. في ألمانيا توجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد اليوم إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تشهد حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أغلبية مطلقة في سابقة هي الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في منطقتنا المغاربية المغرب تحديدا نشرة إنذارية جديدة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء القادم بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية ما بين 42 و 46 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي في طاطا وزقورة وبشتور وسمارة وبين 38 و 42 درجة بمناطق مختلفة من المملكة من بينها العيون القنيطرة سلاء العرائش وبني ملال. في الرياضة أكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن جاني إنفانتينو رئيس الفيفا منذ عام 2016 مرشح لإعادة انتخابه عام 2027 رغم الأزمة التي أثارها إعلانه مشروعا أجهد لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص. دائما في الرياضة يسهل نادي المغرب الفاسي المشوار القريب استضافة نادي رحم من بوركينا فاسو مساء اليوم لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. تقام المباراة على أرضية المركب الرياضي بمدينة فاس ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، إذ يطمح ممثل العاصمة العالمية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يسهل مهمته في

أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: Wafil studio, لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: موجز الخامسة معكم عبد العلي الصحار. نستهل الموجز من توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في الولايات المتحدة برد عسكري أسرع وأشد على طلباتها عقب إعلان طهران استهداف ناقلات نفط وسفن حربية أمريكية ردا على قصف واشنطن 3 ناقلات إيرانية. يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت نفدت فيه وكالة رويترز بأن إيران تواجه واحدة من أشد الضغوط الاقتصادية في تاريخها مع قلق متزايد من نقص القمح والوقود. تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل بشكل يومي. في الجبهة الثانية من التوتر العسكري بالشرق الأوسط، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارة أسفرت عن قتلى وجرحى في جنوب لبنان. وردد عون وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها والتي أوقعت اليوم 4 قتلى. في اليمن، أسفرت الشبكات العنيفة في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين عن مقتل أكثر من 140 عنصرا منذ يوم أمس إثر هجوم بري وقصف بالصواريخ والمسيرات استهدف مناطق ساحلية موتيلا على البحر الأحمر وفي محيط تعز. التقى المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف قادمين من موسكو إثر محادثة استمرت ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف المباحثات مع الفريق الأوكراني بالجوهرية والمثمرة مؤكدا التطلع لمواصلتها. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألبانيا بالرغبة في عودة الحرب رافضا اتهامات برلين لموسكو بالمسؤولية عن هجوم من بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيغ الشهر الماضي. واعتبر لافروف في مقابلة بثتها محطة روسية أن الإجراءات الألمانية المتمثلة في طرد الدبلوماسيين من بون وإغلاق المركز الثقافي الروسي في برلين تعيد إلى الأذهان أحداثا سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي ألمانيا، توجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا اليوم إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تشهد حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على أغلبية مطلقة في سابقة هي الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم الحزب بأكثر من 40% مقابل 23% للاتحاد الديمقراطي المسيحي في اختبار حاسم للسياسات المرتبطة بالهجرة والأمن. في الرياضة، يستهل نادي المغرب الفاسي المشوار القريب باستضافة نادي رحيم من بوركينا فاسو مساء اليوم لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وتقام المباراة على أرضية المركب الرياضي بمدينة فاس ابتداء من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. يطمح ممثل العاصمة العلمية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يسهل مهمته في مواجهة الإياب. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
5: المنتخب ستنطلق
4: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

الخامسة والدقيقة الخامسة باستوديوهات ميدي أم بطنجة. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع، برنامج استوديو الرياضة في موسم جديد. أولى الأعداد من برنامج استوديو الرياضة انطلقت بالأمس

0: écoute et le suivi évidemment de cette émission bi-hebdomadaire sur le sport, comme chaque week-end, l'occasion pour nous de retracer toute l'actualité sportive de la semaine, à commencer par le football, le basketball, le tennis, le golf et pratiquement toutes les disciplines sont les bienvenues dans cette émission. Ça fait plaisir de vous retrouver, cher Hassan, après donc une grande absence, hein, donc le studio sport qui fait son retour pour la nouvelle saison qui démarre, donc qui a démarré hier avec la première émission, donc avec notre cher collègue Youssef Chater. Aujourd'hui c'est Hassan Jabili qui m'accompagne. Bienvenue à tout le monde et à toutes et à tous. Donc au programme, évidemment, on va commencer par la Ligue des Champions africaines, le Maghreb de Fès qui fait son grand retour évidemment dans cette compétition africaine. Il doit passer par le tour préliminaire. Il joue ce soir donc la formation burkinabé Rahimo Football Club, avec donc l'espoir de décrocher on va dire donc une victoire qui va permettre au club de négocier sereinement le match retour. On va parler évidemment de d'autres disciplines comme le tennis. On va revenir sur cette performance de Yasmine Khbej lors des Jeux méditerranéens donc organisés en Italie. On va parler beach volley avec vous, Hassan, sans oublier le judo. Donc voilà, c'est le programme de cet après-midi. Bienvenue à toutes et à tous.
1: نعم, رياضة الجودو وأيضا حصيلة المشاركة المغربية في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط, حصيلة جيدة أيضا لرياضة الجودو بثلاث ميداليات. نتوقف عند ذلك مع مدربة المنتخب المغربي البطلة السابقة المغربية حسن وحنان كرومي. نتوقف عند تتويج المنتخب المغربي للكرة, كرة الطائرة الشاطئية, بلقب بطولة إفريقيا الأسابيع الماضية وقبل أسبوعين بمصر, وبالمناسبة التأهل المنتخب المغربي الثنائي المغربي زهير القراوي وأيضا سفيان الغروطي إلى نهائيات كأس العالم القادمة, وبالمناسبة إلى النهائيات أو إلى المنافسات النهائية للألعاب الأولمبية كأول نوع رياضي مغربي يتأهل إلى الأولمبياد القادم في لوس أنجلوس. سنستضيف سفيان الغروطي للحديث عن هذا التتويج, عن هذا التأهل إلى بطولة العالم وأيضا إلى منافسات الألعاب الأولمبية القادمة. وأولى مواد هذا العدد مشاركة فريق المغرب الفاسي في منافسات دوري أبطال إفريقيا. بعد غياب دام 14 موسما, المغرب الفاسي يعود إلى المشاركة في المنافسات الإفريقية. سيكون مضطرا لخوض مباراة ذهاب الدور الأول التمهيدي, يستضيف هذا المساء على أرضية المركب الرياضي بفاس نادي رحيمو من بوركينا فاسو. بأية صورة نتوقع أن يظهر المغرب الفاسي برهانات جديدة, بمدرب جديد, لكن بطموحات متجددة, خصوصا بعدما حققه الفريق الموسم الماضي وهو يتوج بلقب البطولة الاحترافية باستحقاق بعد مسار مميز. الآن يجب أن يمثل كرة القدم المغربية قاريا يعيد ذكريات تتويجاته في العام 11 و2000 حين توج بجيل الذي كان يقوده رشيد الطوسي بلقب كأس الكاف, لقب كأس السوبر, جيل مميز بالنسبة لفريق المغرب الفاسي في تلك الحقبة. للحديث عن هذا الموضوع, يعني مشاركة فريق المغرب الفاسي في ذهاب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا, نستضيف في هذا العدد أو نتواصل مع محلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي. سي محمد, أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي حسن, تحية لك وتحية لكل مستمعي البرنامج وكذلك كل الطاقم التقني للبرنامج.
1: شكرا سي محمد. كان يفترض أن فريق المغرب الفاسي يخوض هذا الدور ومنافسة البطولة يعني منطلقة, الآن يخوض هذا الدور وهو يعني لم يخوض أو لم يستهل بعد مشواره في منافسة البطولة, منافسة البطولة المغربية التي ستكون آخر البطولات انطلاقا على مستوى والعالم ربما. الآن فريق المغرب الفاسي برهان جديد, بطموحات جديدة, بمدرب جديد روي الميدا بعد المدرب بابلو الموسم الماضي المدرب الإسباني, الآن مدرسة برتغالية. كيف نتوقع أن يظهر الفريق في هذه المحطة؟ البدايات دائما صعبة حين العودة للمنافسات القارية, الفريق غاب منذ مدة عن المنافسات الإفريقية وعن التتويجات أيضا سي محمد.

0: سي حسن، كما قلت البداية تتكون صعبة، وما ما ما الشيء اللي غيزيد يصعبها أكثر هو مثلا التخلي على المدرب اللي كان على دراية يعني بالشامبيونات، كذلك على المجموعة، خصوصا على المجموعة يعني الأماكن سيرتو كما تنقولوا لي بوست اللي تيشوف فيهم كاين نقص، فتنظن بأن هذا كاين مشكل. ولكن يعني الإدارة ديال المغرب فاسي بكل صراحة، فمن يعني اختفى الطريق، لأن السنة الماضية ولا أحد كان يظن بأن المغرب فاسي هو اللي غيفوز، ولكن بالجدية ديالهم والعمل ديال الفريق ككل تنظن بأن اختصروا الطريق وفازوا. فالمحك الآن ما في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، تنظن بأن منذ 14 سنة ما شاركش، زيادة على أن تقريبا واحد الأشياء كثيرة تغيرت، فتنظن بأن فريق ولا يعني كما تنقولوا ممنهج، كاينه اداره قويه، يعني كل واحد يشتغل في المكان اللي خصو يشتغل منه. فيمكن اكبر خساره هي ولو ان نكون اي واحد غيكون معه هو يعني ترخيص الذهب ديال بن جديده، لان تنعرفوا بان الاموال اللي مشى بها، وكذلك دريج جبالي، ولا انه الكل يكون متفق الكل، ولكن انتداب ديال خفيفي، كذلك ديال انس المهراوي، فمحمد جواب، كريستوفر إيبايا، هذوك لاعبين اللي جابوهم الفريق لان باش تكون المشاركه في وصفه الابطال تكون قويه. فتنظن بان الدعم الجماهيري سي حسن غادي يكون قوي، لان الفريق فما تنظن بان المشاركه المغربيه ديال اي فريق فما بقاش مسموح لنا مثلا غير المشاركه، بالعكس نمشيو ابعد نقطه. واكبر دليل شفنا تقريبا للجيش الملكي، شفنا تقريبا الوداد هذه سنين، خلاص مثلا الى نتكلموا على كاس الكاف اللي اصبحنا يعني كما تنقولوا متخصصين في الفوز به، المشاركه اول مشاركه لنهضه بركان، فتنظن بان يعني كما تنقولوا المشاركه ديال المغرب فاسي هذه السنه فما غتكونش مشاركه مثلا من اجل المشاركه، بالعكس بان المنافسة على اللقب، ولما لا إن شاء الله يمشيوا أبعد نقطة، لأن المغرب الساسي بالتشكيلة هذه تنظم بأن قادر على يحقق هذه المبجعة
1: تماما، خصوصا مع الانتدابات الجديدة. صحيح مع فكر المدرب، لكن أيضا المدرب يعرف البطولة الاحترافية. هذا هو الجميل، أنه فريق المغرب الفاسي اتجه إلى مدرب يعرف البطولة المغربية، على اعتبار أنه المدرب الميدا كان قاد فريق الدفاع الحسني الجديد الموسم الماضي. النتائج مقبولة جدا في حدود ما يتوفر عليه الفريق، أنهى معه الموسم في مراكز جيدة. هذا المعطى هل ممكن أن يعين فريق المغرب الفاسي، أيضا يعين المدرب في هذا المحطة، وماذا عن غياب هذا يعني التنافسية في البطولة الاحترافية التي لم تبدأ بعد الفريق يدخل مباشرة غمار المنافسات الإفريقية؟ هل يمكن أن يكون عامل مؤثر على فريق المغرب الفاسي؟
0: وصراحة سي حسن، لأن تقريبا أي فريق التي يدير معسكر قبل البداية تدير عدة مقابلات ودية اللي تتقربك، ولو أن المقابلة الرسمية فالمقابلة الودية ما تتكونش بواحد النسبة كبيرة هي المقابلة الرسمية. بالنسبة للمدرب أنا متفق معك سي حسن على أن يعني الوجود دياله مع الدفاع الحسني الجديد والتعرف على البطولة أكيد بأن شيء مهم، ولكن احنا تنتكلموا على عصبة الأبطال الإفريقية، كذلك على الأماكن الخصاص ديال ومعرفة ديال القرب ديالو للاعبين، هذا هو اللي غادي نحاولون يواش يعني الإدارة ديال المغرب الفاسي حاولت تقرب المدرب من عدة أشياء، لأن عرفنا التخليته ديال على بدر القادوري كمدير رياضي، فهنا كاين عامل آخر اللي يقدر هو ما يعاونش هذا المدرب. ولكن تنظن بأن يمكن البطولة ديال البوركينا فاسو ما بداتش، راحي مفارق اللي تنظم على ما أظن سي حسن تقدر تزكي لي، ماشي من الفرق الكبار في بوركينا فاسو، تنظم بأن مواجهة اللي يستحق الفوز، اللي يستحق إيهين، وسيرتو في مدينة فاس وفي المغرب، فهو المغرب فاسي اللي خصو يحقق نتيجة.

0: نتيجة إيجابية، لأن بقى المواجهات مع فرق أصعب، فرق اللي عندها تجربة كبيرة في وصمة الأبطال. فهذه البداية نتمنوا يدخلوا لها بقوة. فلا مجال للأعذار سي حسن، باش نكون معكم متفقين، ولو أن الفريق عارف بأن غادي يكون عنده دور تمهيدي، أكيد بأن الطاقم التقني غادي يهيئ المباريات الودية، يأهل تقريبا واحد النسبة ديال 14 لاعب ولا 15 لاعب تكون الجاهزية ديالها على الأقل تكون واحد 70-80%، وسيرتو انت نعرفوا الاجواء فاس غتكون حاره، الدعم الجماهيري، فتنظن انا ما كاينش اعذار لا بالنسبه للطاقم التقني وكذلك اللاعبين،
1: خصوصا ايضا الجماهير التي تتوق لرؤيه تمام. فريق المغرب الفاسي، نعرف هذا الدعم الجماهيري الذي كان احد مفاتيح تتويج فريق المغرب الفاسي الموسم الماضي، احد ابرز علامات التميز على المستوى الجماهيري الموسم الماضي بالنسبه لفريق المغرب الفاسي في التتويج باللقب كان جمهور، والذي كان وفي كل المحطات خصوصا حين يلعب الفريق بمدينة فاس. الآن ما هي مفاتيح في تقديرك الفوز بالنسبة لفريق المغرب الفاسي؟ ليس الفوز فقط وإنما تعبيد الطريق نحو الدور القادم، الفوز يجب أن يتحقق، هذا أمر يعني مفروغ منه، لكن بأكبر نتيجة ممكنة من أجل تفادي حسابات الدور القادم، لأنه حتى حدود اللحظة النتائج المسجلة في الذهاب الدور التمهيدي، نقول الأندية الكلاسيكية قاريا وجدت صعوبات، النادي الإفريقي التونسي مثلا الذي يعود أيضا للمشاركة، بالأمس تغلب على الجوليبا المالي في تونس بهدف لصفر فقط، ريفرز يونايتد النيجيري مثلا المتعود على المشاركة تعادل خارج ميدانه أمام سان بيدرو الإيفواري، يعني مجموعة من يعني نقول بأن الفارق بين الأندية التي كانت تنعت بالأندية الصغيرة قاريا، هذه النتائج التي تسجل حتى حدود اللحظة يعني تعطيك بأن الجدية والواقعية هي الأمر المطلوب في مثل هذه اللقاءات. ففي تقديرك الخطة التي يجب أن يدخل بها فريق المغرب الفاسي مفاتيح الفوز في اللقاء هذا المساء بأكبر حصة؟
0: هو تكلمت على عدة نقاط سي حسن يعني ودقيقة، فنزيد نأكد لك أكبر دليل على هذه النقاط اللي تكلمت عليهم. ولا أحد كان يظن السنة الماضية المغرب الفاسي هو الفائز، لأن نكون واضحين أكبر المرشحين مثلا في الدوري المغربي مثلا غنتكلموا على الرجاء، الوداد، الجيش، نهضة بركان، فهادو كلهم تقريبا كانوا يعني بانتدابات تقريبا على جميع المواسم دائما تينافسوا على الألقاب، ولكن الجدية ديال المغرب الفاسي يعني وكان التركيز ديالهم على البطولة تنظن بأن خلاهم نتكلموا على الكرة العالمية، وشفنا الكاب فيرم ويعني آخر كأس العالم اللي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، كيفاش بعض المنتخبات الإفريقية اللي حرجوا منتخبات كبار اللي عندها أكثر من كأس العالم. فأنا متفق معكم 100% وتا المستمعين غيكونوا متفقين على أن الجدية، لأن باش غادي مثلا تمر الدور الموالي فأكيد بأن خصك تفكر في هذه المقابلة الأولى، تفكر بأن احترام الخصم خلق عدد، لأن الجمهور باغي يشوف هاد اللاعبين الجدد، هاد اللاعبين الجدد غادي خصهم يبرهنوا ويأكدوا على أنهم يستاهلوا حمل القميص، فتنظن بأن اختبار حقيقي للاعبين. أما بالنسبة للجمهور سي حسن، أنا سبق لي وخدمت واحد التجربة مع فريق المغرب الفاسي كمدرب، فالجمهور ما تيبخلش ولو يعني في تقريبا لا سوى داخل الميدان سوى خارج الميدان، دائما الجمهور تيشجع الفريق، تيشجع اللاعبين. وأنا تنزيد نأكد لأن هاد اللاعبين أول ظهور لهم كمقابلة رسمية في عصبة الأبطال، المطلوب منهم بأن يبرهنوا ويكونوا في المستوى، كذلك الطريقة ديال المدرب ما نساوش، لأن تقريبا كان عنده الوقت الكافي باش يشتغل مع هاد اللاعبين هادو. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمغرب الفاسي، لأن مقابلة راه ما غتكون سهلة للأمانة، باش الجمهور المغربي عامة يكون عارف أي مقابلة ما غتكون سهلة، سيرتو دابا مثلا هاد الفرق ما تكونش عندك عليهم فكره كبيره، ما زلناش ما دخلناش الغمار الفرق الكلاسيكيه اللي تتنافس على عصبة الابطال، ولكن المغرب الفاسي تعرف بان ايطاب بار ايطاب ان شاء الله تتيجيروا المقابلات وان شاء الله يمشيوا ابعد نقطه.

0: في هذه الكأس هذا إن شاء الله.
1: أكيد منافسات دوري الأبطال التي تبقى هدف أي نادي وفريق المغرب الفاسي في آخر مشاركاته. غياب طويل، كان تحدثت على 14 موسما غياب عن المنافسات القارية، ما يعني أيضا غياب عن التتويج بألقاب في المغرب. الآن مع هذا التوهج الذي يعرفه الفريق، مع أيضا تنظيم الاحترافي للفريق، الفريق في أول موسم له بعد ما جدد الإدارة إدارة احترافية، يعني هناك يعني تنظيم جيد لا على مستوى الإداري وعلى مستوى الرياضي، تقاطع ذلك في أول موسم التتويج باللقب. هذا الأمر بالنسبة للفريق المغرب الفاسي واش ما كيخليش عليه ضغوط أكبر، وكيف كيفاش خصو يتعامل مع هذا الضغوط؟ الآن كل الأعين غتكون مسلطة على هذا الفريق، لا من ناحية تدبيره الرياضي اللي هو كينعكس للتدبير التسييري والإداري، التعامل مع هذا الأمر كيفاش خصو يكون باش الفريق يكون مثال الأندية المغربية اللي جولها كيتخبط في يعني في مشاكل كبيرة.
0: هو صراحة إلى رجعتي التدخل ديالي في الأولى سي حسن، لأن الفريق ربح الوقت كما تنقولوا، هذا يمكن كان بهذا يمكن لهذا الموسم ولا الموسم المقبل عادي يقدر يخرج للمسؤولين ويتكلموا على أن الآن غادي يلعبوا على الألقاب، فجاهم يعني اللقب السنة الماضية اختصر كما تنقولوا الطريق. فالشيء الجميل في المغرب فاسي على أن كل واحد عارف المهمة اللي عنده، أكيد إدارة فغتحاول تهيئ الظروف اللاعبين يعني للطاقم التقني، جلب لاعبين، والسيولة المالية هي أهم شيء في كرة القدم. فتنظن بأن تقريبا سيرتو السنة الماضية ما كاينش ولو مره سمعنا بان كاين مشكل مثلا ديال اللاعبين ما مخلصينش ولا كاين شي مشكل، عكس بعض السنوات القليله الماضيه فكان فريق اللي ما قدرش باش مثلا حتى باش يديبلاصا، وهذه امور لازم نتكلموا عليها. هذه السنه ديال الماضيه منذ السنه الماضيه ما كاينش هذا المشكل، اداره عارفه اشنو تدير، يعني جلب لاعبين اللي على مستوى، تنتكلموا على بعض اللاعبين، وكذلك حتى استثمار في بعض اللاعبين، لان باش تجيب تجلب بن جديده اللي تقريبا لدى الذكرى الامور بعض الفرق اللي ما كانتش باغا حاول يستثمر فيه، جا هي عليه الظروف خدا هداف ب 20 كان تقريبا لتحطيم الرقم ديال سيلبوساتي، والبيع ديالو للاهلي المصري. فتنظن بان المسؤولين عارفين اش يديروا، فكذلك تجلب بعض اللاعبين اللي ما تعطاتهمش بعض الفرص الفرق ديالهم، وبرهنوا على انه يستحقوا حمل القميص المغرب فاسي والكل يتكلم عليهم. فتنظن بان اداره كما قلت يا سي حسن على كل واحد تيعرف المهمه اللي عنده، فهذه من الاشياء ديال النجاح ديال اي فريق ولا اي عمل كيف ما بغى يكون.
1: اكيد بالنسبه للانديه العمل ثم العمل، وايضا تدبير الاختصاصات وتوزيع الاختصاصات، كل في اختصاصاته وكل في اختصاصه هو الرهين بالوصول الى اعلى المراتب وتشريف الفريق، تشريف ايضا كره القدم المغربيه. كنتمنوا التوفيق اكيد للفريق المغربي الفاسي في لقاء هذا المساء امام فريق رحيمه من بوركينا فاسو في ذهاب الدوره التمهيدي الاول من منافسات دوري ابطال افريقيا. اللقاء ينطلق بدايه من 8 مساء بالمركب الرياضي بفاس. شكرا جزيلا لك سي محمد مديحي على مشاركتك لنا في عدد اليوم، ونلقاك ان شاء الله اكيد في مواعيد لاحقه.
0: يا شرف سي حسن، شكرا لك وشكرا للطاقم التقني وكل المستمعين.
1: شكرا سي محمد. كان هذا إذن الملف الخاص بالحديث عن مشاركة فريق المغرب الفاسي في منافسات دوري أبطال إفريقيا. البطولة الاحترافية لم تنطلق بعد، ننتظر تاريخ 24 من هذا الشهر لانطلاق المنافسات، في حين منافسات البطولات الأوروبية تصل جولات متقدمة، جولة رابعة في عدد من البطولات. يعني كيبقى فينا الحال سي محمد أنه بطولات الأوروبية انطلقت، حتى بطولات مجاورة، لكن البطولة الاحترافية لم تنطلق بعد، نعيش على وقع نتائج في البطولات الاوروبيه اللحظه.
2: Exactement, c'est un problème de programmation Hassan. Voilà, donc comme vous l'avez précisé, les autres championnats ont déjà commencé. Par exemple en Espagne, c'est la 4e journée donc qui se

0: بطل إفريقيا، بطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخرا بمصر، ومعه التأهل إلى نهائيات بطولة العالم القادمة، ومعه التأهل إلى الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 28 و2000 كأول نوع رياضي مغربي يضمن التأهل إلى الأولمبياد. للحديث عن هذا التتويج، تتويج بلقب بطولة إفريقيا، معنا أحد أفراد ثنائي المنتخب المغربي، سفيان الغروطي. سفيان، أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: السلام عليكم، كنشكر سي جابيري وكنشكر مبيعا على الاستقبال ديالها.
0: مرحبا سفيان، كنهنيوك بالمناسبة بتتويجكم أنت وزهير بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر. تتويج كيعني التأهل لنهائيات بطولة العالم القادمة، أيضا التأهل للألعاب الأولمبية كممثلين لإفريقيا، وباعتباركم أول الأبطال المغاربة الذين يضمنون التأهل إلى الأولمبياد القادم. سفيان، كيفاش كانت البطولة؟ كنتوا كتوقعوا أنكم عندكم حظوظ أنكم توجوا باللقب، كيفاش كانت المنافسة؟
1: صراحة المنافسة ما كانت سهلة بالنسبة لي، مثلا أنا اللي أول مرة غنلعب مع البارتنير ديالي زهير القراوي، يعني كما كنعرفوا كانت ثقة بالنفس عالية على هذه المنافسة هذه، لأنه ديما كل شامبيون دافريك كنقدروا نحققوا اللقب هذا على ما مر دابا يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات متتالية. وصراحة المنافسات كانت جد صعيبة، وراك عارف فاش كتكون مؤهل الوحدة اللي كتكون كتأهل الأولمبيات يعني خصك تفوز باللقب، يعني كتبقى ديما تفكر أنك خصك تاخذ لو تيتر.
0: تماما، خصوصا وأنه كما ذكرتي المنتخب المغربي سبق وشارك أيضا في الأولمبياد. دائما الحفاظ على هذا التوهج بالنسبة للكرة الطائرة الشاطئية المغربية قاريا. كيفاش كانت تحضيرات المنافسات؟ كيفاش حاولتوا تستعدوا على أتم الاستعداد رفقة المدرب رشيد بوشدوق؟
1: صراحة من بعد ما انتهينا من البطولة ديال الاندور دخلنا ديريكتومون الاستعدادات ديال لازون. لازون هي اللي كتكون فيها مثلا شمال افريقيا، لازون ديالنا كتكون فيها المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا. هذه اول مرحلة دزنا منها باش اننا خصنا ندوزو البوديوم باش تكاليف الكونتيننتال، يعني كل ما دزناش من لازون ما كناش ديجا غنكون فوكو في الكونتيننتال. هذه كانت من الاول استعدادات بحال هكا. ابخي كملنا الاستعدادات ديالنا بالبطولة العربية، كانت قبل من البطولة الإفريقية، خدينا ك دي ماتش اميكو اللي يقدروا يعاونونا باش اننا نحصلوا على البطولة الإفريقية. وقبل البطولة الإفريقية كنا مشينا لمصر سيمانة قبل لا كومبيتيسيون باش بريبارينا تماك مع الجو، راك عارف ديال مصر كيكون سخون شويه والميديتي، وهكا حاولنا نتادابطاو مع الجو تمايا باش نكونوا مستعدين 100%. والصراحه رشيد بوزدوق تحيه ليه كبيره من المنبر هذا، اللي كان له دور كبير في الاستعدادات ديالنا في لي زونترينمون فاونيفو ديال التاكتيك تكنيك كيفاش نلعبوا المباريات. صراحة استعدادات كانت قول واحد شهر ونص قبل.
0: تماما، إذن المسار ديالكم كان بداية من تصفية التأهيلية حسب المناطق، منطقة شمال إفريقيا كان التأهل، جات المحطة النهائية، كان تجاوز باستحقاق لكل المدارس اللي واجهتها، وصولا لمباراة نصف النهائي ثم المباراة النهائية. إمتى حسيتوا بأنكم يعني مقارنة بمنافسيكم أنتم الأفضل وأنتم الأقرب للتتويج؟
1: صراحة في الأول كنا داخلين على الشامبيونة ما عارفينش لي زيكيب الاخرين كيفاش دايرين، حيت عارف راك عام ورا عام لي زيكيب كيتبدلوا كيطلعوا في النيفو ديالهم حتى همايا. بدينا من البول، الحمد لله قدرنا نطلعوا حنا الاولين في البول. كان لوبجيكتيف ديالنا الاولاني هو ناخذوا النقاط بزاف باش نيفيتيو لي زيكيب اللي قويين من بعد. ابري دزنا الكارت فينال، صافي تمايا كيدي يدخلك ستريس ديال يعني كارت فينال خسرتي غتمشي، ربحتي راك غتبقى، فهمتي؟ يعني تما كيبدا يدخلك داك ستريس عندك لا وتصور. تخيل معايا والله ما نكذب عليك، الا نعاس ماكش كنعاس مزيان، كتبقى تفكر الليل كامل وانت كتفكر في الماتش غدا شنو خصك دير هكا. ابخي فاش

0: دزنا الدومي فينال ضد فريق تونس اللي هو كان اقوى فريق في البطوله، كنا فزنا عليه ب 2-0. بعد تونس فاش عرفنا عندنا الجزائر في الفينال، صراحه ما فين حسيت انايا بان بديت كنتخيل اللقب قدامي فاش كتوصل النهائي، بديت كنتخيل ان حسيت بان اللقب بين يدي دابا، خصني يبقى لي مباراه واحده وان شاء الله الحمد لله جاب تيسير وقدرنا
1: نفوزوا
0: في النهائي.
1: واكيد التتويج بالنهائي هو يعني ثمره للمجهود انطلق منذ مده الان. دائما التحديات تزداد صعوبه خطوه بعد اخرى، الان التتويج بعدها بطوله العالم، بعد اقل من سنتين المشاركه في منافسات الالعاب الاولمبيه، كيفاش حسيتوا انتم وكتاهلوا للالعاب الاولمبيه مع اخر نقطه في المباراه النهائيه؟ كيفاش حسيتوا وانتم كتأهلوا الألعاب الأولمبية كأول نوع رياضي مغربي كيضمن الحضور ديالو في الأولمبياد القادم؟
0: صراحة كان واحد الشعور اللي جميل بزاف اللي ما نقدرش نوصفه لك. حسيت واحد الإحساس، واحد الوقيتة اللي مشيت ريحت غير بوحدي من بعد المباراة، ريحت بوحدي وبقيت كنشوف التيران وكنت خايف نقول شو هاد ستريس كامل اللي عشت البيريود ديال الكومبيتيسيون. الحمد لله قدرت نربح واني اول مره غندوز الالعاب الاولمبيه لاي كما كنعرفوا اي اتليت في العالم كي الحلم ديالو انه يكون لاعب اولمبي، وصراحه كان احساس زوين بزاف والله ما قدرتش نوصفه، صعيب انك توصفه انك تكون دوز الاولمبيات والله.
1: تماما امر امر امر جيد انه الرياضي يعني اقصى ما يطمح له الرياضي انه يشارك في هذه المحطه في الالعاب الاولمبيه. وعلى ذكر هذه المحطه الان نحن على بعد أقل من سنتين، يعني صيف العام 28 و2000، أمامكم تحديات كبيرة أيضا المشاركة في بطولة العالم القادمة. على مستوى التحضيرات والجاهزية من أجل الوصول لهذه المحطة، لأنه صحيح كنشوفوها بعيدة ولكن هي قريبة أقل من سنتين، على مستوى التحضيرات هناك برنامج ربما أولي من أجل يعني الاحتكاك بمدارس كبيرة في الكرة الشاطئية ومشي الذهاب من أجل المشاركة فقط وإنما لعب كل الحدود؟
0: صراحة من بعد التأهل ريحنا مع بعضياتنا أنا والزميل ديالي زويل قراوي والمدرب ورئيسة الجامعة الملكة الكرة الشاطئية بوسرة حجيز، درنا فينيو باش نديروا البرنامج. من بعد باش نساليهم مثلا الاندور ندخلوا بكري مثلا المغرب دو بريباراسيون ديالنا، نشوفوا لي تورنوا انترناسيونال نمشيو نشاركوا فيهم. راك عارف لي ماتش اميكو اللي كيعاونوا بزاف انك تكون مزيان في لا كومبيتيسيون انترناسيونال. يعني ديجا حطينا واحد البرنامج اللي ان شاء الله نستمروا فيه في العامين القادمين ان شاء الله كامل.
1: ان شاء الله نتمنوا لكم التوفيق. كنشكرك جزيل الشكر سفيان على مشاركتك لينا في هذا العدد، واكيد ان شاء الله غادي نتابعوك انت وزهير في مسار التحضيرات ان شاء الله للالعاب الاولمبيه ايضا لبطوله العالم القادمه. اذكر انك ايضا لاعب في بطوله القسم الممتاز في الكره الطائره، جاورتي عدد من الفرق من بينها فريق اتحاد طنجة الآن فريق اليوسفية. شكرا سفيان وكنتمنوا لك التوفيق ومبروك مرة أخرى تتويج باللقب.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك سي جابيري، شكرا للميدان على الاستضافة ديالها، لكم جزيلا الشكر وشكرا بزاف.
1: سفيان الغروتي إذن أحد أفراد ثنائي المنتخب المغربي الكرة الطائرة الشاطئية المتوج بلقب بطولة إفريقيا الذي أقيم الشهر الماضي بالإسكندرية المصرية، ومعه التأهل إلى نهائيات بطولة العالم القادمة وأيضا إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28 و2000. نتمنى لهم التوفيق في التحضير للمنافسات أيضا في الاستحقاقات القادمة. قبل توديعكم مستمعين تذكير بأبرز المواعيد الرياضية لمساء اليوم. في الأثناء في الدوري الإنجليزي أرسنال يتقدم في لقاء الديربي لقاء القمة على تشيلسي بهدفين لواحد. إيفرتون كانت عادلة مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما بالدوري الإيطالي. قمة واعدة أخرى لحساب الجولة الثالثة من السيريا تضع يوفنتوس في مواجهة فريق ميلان. بالأمس فريق إنترناسيونالي ميلانو كانت فوق على فريق نابولي ب3 أهداف لهدفين بالدوري الإسباني. فريق برشلونة تغلب على فالنسيا على ملعب الميستيا ب5 أهداف لصفر ووصل

بالتالي مساره بالعلامة الكاملة في الليغا هذا الموسم، يتصدر باثنتي 10 نقطة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مواد عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة. الموعد مع القسم الرياضي يتجدد في نشرات الأخبار الرياضية لمساء اليوم وغدا، برنامج بوديوم بعد موجز الساعة 9 صباحا، مساء برنامج لوتخ ماتش مع زملاء في القسم الفرنسي. لحظات ويتجدد موعدكم مع الحصاد جديد من حصادات ميدي رفقة اعتماد. سلام، إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: دي ان حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الأحد السادس من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، تمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. الدراسة تنطلق غدا بشكل فعلي وإلزامي بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية عبر مختلف جهات المملكة. الدخول المدرسي يشكل محطة سنوية تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، والموضوع نناقشه مع ضيف الحصاد. المغرب يجدد التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال والوقاية من تجنيدهم في ظل تفاقم معاناة الأطفال وتصاعد تداعيات النزاعات المسلحة في عدد من مناطق القارة الإفريقية. تفاصيل الموضوع في ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا. في الحصاد المزيد من الفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية متجددة على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس فعامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في جنوب المنطقة الشرقية وجنوب سيدي إفني فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشاد الشتاء في الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي تقريبا في كل المناطق والقوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة والجو ناشف، قل من 40% ديال الرطوبة في كل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 27 و 30 درجة في الريف، ما بين 28 و 37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 39 درجة في اللوكوس، ما بين 30 و 41 درجة في عبدة، ما بين 31 و 38 درجة ناحية التفيلات، ما بين 32 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 38 درجة ناحية الدكالة، ما بين 34 و 42 درجة ناحية الحوز، ما بين 34 و 45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 37 و 42 درجة في تادلة، 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في الشاوية، ما بين 39 و 42 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و 48 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس مرة أخرى نبغي ننبه الأخوات والإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان للحرارة والشوم، ما يطلعوش بزاف لداخل ديال الكوارة لأنهم يمكن يضروا بزاف الفلالس بالخصوص، وكل ما لقاو يخليو الريح يدور في الكوري ويبردوا له شوية الحيوط والسقف ديالو، وكذلك يتيقنوا أن الدجاج والفلالس عندهم الماء ما يشربوا طول الوقت غادي يكون أحسن، وكذلك خاصهم ما يشجعوهم شي يأكلوا بزاف باش ما تطلعش الحرارة في الجسم ديالهم، وإن شاء الله

0: وفقت والله المعين.
1: الساعة تشير إلى السادسة، موعد النشرة المغاربية. ويقدم النشرة المغاربية الزميل أمين عزماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير اعتماد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة من المغرب وضمن شبكة برامجها الجديدة، تطلق ميديا برنامجا سياسيا بعنوان من الرباط، برنامج أسبوعي يستضيف القيادات الحزبية من تقديم الزميل عادل الزبيري. نستمع إلى هذا المقتطف من المواجهة بين القيادتين الحزبيتين الشابتين محمد حميتي عضو المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، وأشرف أشرف حسناوي القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللذين يجيبان على سؤال ميديا حول استغلال الأحزاب للبرامج الملكية ضمن برامجها الانتخابية. لنستمع.
3: واش هاد المعارضة إلى جات عطيناها الحكومة، واش ما غاديش تنخرط في المشاريع الملكية؟
4: هاد الاشتراكي
3: هنايا هنايا هنايا حنا كيفاش كنشوفوا، حنا كيفاش كنشوفوا إذا كانوا كاينين ناس وحدين أخرين اللي عندهم موقف من الدولة، حنا كنشتغلوا حنا كفاعل سياسي، والحزب السياسي والدولة يشتغلوا في تكامل من أجل بناء الدولة الاجتماعية اللي هي في المصلحة ديال المواطن.
5: دابا غير النقاش كيفاش، اسمح لي الله يجزيك بخير.
4: أشرف رجاء، سي أشرف رجاء،
5: غير في هنا
4: بسرعة بسرعة.
5: أنا ما كنقولش بأن راه كنا ما كنمشوش مع البرامج الملكية، رحنا احزاب سياسيه وحنا دوله المؤسسات وكل شيء تي رحنا متفقين عليه، غير حنا ملي كنهضروا كاحزاب ولا كمؤسسات ديال الدوله كوزراء كممثلين ديال الاحزاب السياسيه، خصنا نهضروا بان نقولوا المشاريع الملكيه التي خديناها وحاولنا اننا ندبروها ونسيروها ونعطيو لها، ماشي نقولوا رحنا اللي درنا.
2: نبقى مع الشأن المغربي دائما، وفي إطار مساعي تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين، يستأنف المغرب استيراد هذه المادة الاستهلاكية الأساسية ابتداء من منتصف شتنبر الجاري لغاية 31 من دجنبر المقبل، جراء تعثر خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي خلال الأشهر الماضية بسبب إحجام الفلاحين عن طرح المحصول في السوق الوطنية بالأثمنة المحددة من الوزارة الوصية. وقبيل انطلاق العملية ورغم تأكيد على وفرة القمح على مستوى الأسواق العالمية، يبدي الموردون المغاربة قلقهم من أن يواجه التوريد إكراهات مرتبطة بالشحن البحري بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأسود، وأيضا بسبب الدعم الممنوح الذي لا يواكب بحسبهم أسعار الأسواق. عن ذلك نتابع توضيحات عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن متحدثا من الدار البيضاء لنور الدين إيجاجان.
6: القمح اللين باش يوصل للموانئ المغربية راه كيفوق 310 درهم. الدولة دارت هذيك المنحة الجزافية كما كان الشأن في 2021 و22، ولكن في الحسابات كياخذوهما أدنى ثمن في الأسواق، بعض الأسواق في الأرجنتين وأوروبا فرنسا وألمانيا، إلا أن هاد السرعة باش كيزيدوا هاد الأثمنة ما كتواكبش، لأن اليوم اللي موجود في الأسواق أثمنة غير التي كناخدوها بعين الاعتبار، وبالتالي هاد 20 درهم 0.8 اللي تعطات الواردات اللي غادي تدخل في شهر شتنبر لا تغطي فعلا التكاليف، والفاعلين المستوردين كيتشكاو بان ثمن اليوم اللي كيخلصوه راه زايد على 20 درهم تقريبا 30 حتى 40 درهم للقنطار اللي خص، اذا كلشي متخوف انه يجيب الباخره ديالو ويدفع المطحنه ب 270 كيفاش غادي يغطي هذاك الفرق. كيطالبوا وهذا الشيء الاخوان كلهم حتى هذاك الحساب اللي كيدار باش نخرجوا بهذه المنحة هذه خصو تعود فيه النظر، لأن كياخذ بعين الاعتبار أثمنة اللي هي طايحة بزاف، وبالتالي حنا باش ما يكونش مشكل ديال التمويل، لأنك تعرفوا بأن التسويق اللي درناه في هذا الموسم يلاه تقريبا تقرب لواحد 7 مليون، وهذا الشيء ما كيكفيش حتى 12% من تغطية الحاجيات المطاحين، وبالتالي اليوم راه كيخصنا ناخذوا الإجراءات اللازمة باش نشجعوا المستوردين يدخلوا الحبوب للبلاد.
2: بالمغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية جديدة تسجيل موجة حر وزخات رعدية ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و 46 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقية، وبين 38 و 42 درجة بمناطق مختلفة بالمملكة، مع تسجيل زخات رعدية تتراوح بين 25 و 35 ملمترا بعد ظهر اليوم بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة. أكدت لجنة

0: دول الجوار يصعب حصره بأرقام محددة. توضيحات أوفى حول هذه المعطيات وضرورة المساءلة يقدمها لنا فرج حمزة الكاتب الصحفي متحدثا من بنغازي لنور الدين جاجان.
1: العملية بحسب ما ورد لا تعتمد فقط على شحنات كبيرة تعبر المنافذ، وإنما تتم أيضا عبر استغلال قوارب الصيد لتخزين كميات كبيرة من الديزل ثم نقلها وبيعها في البحر، إضافة إلى قيام بعض المركبات بتعبئة خزانات إضافية ونقل الوقود بصورة متكررة. لكن المسؤولية لا ينبغي أن تحمل المواطن وحده، فهناك سلسلة رقابية متكاملة يفترض أن تبدأ من محطات توزيع الوقود مرورا بنقاط العبور والمنافذ البرية وصولا إلى الموانئ والسواحل. المطلوب هو معرفة من أين خرجت كميات هذه الوقود ولمن صرفت ومن المركبة أو القارب التي استلمها، وهل تتطابق الكميات المصروفة مع النشاط الفعلي أو لا. وفي البحر يجب أن تكون هناك متابعة لحركة قوارب الصيد، كميات الوقود التي تحملها، مطابقة ذلك مع تصريح الصيد ومواصلات القوارب. أما القول بأن طول الساحل أو اتساع الحدود يجعل الحصر صعبا، فهذا قد يفسر صعوبة الرقابة لكنه لا يلغي مسؤوليتها. المطلوب ليس فقط ضبط المهرب عند النهاية، وإنما مراقبة سلسلة التوزيع كاملة واستخدام أنظمة ممكن تكون إلكترونية لتتبع والربط بين المنافذ والمحطات والموانئ وجهات الرقابية. المواطن المخالف يحاسب، لكن السؤال الأهم هو كيف وصلت إليه هذه الكميات أصلا ومن سمح بخروجها من منظومة التوزيع. هنا تحديدا يجب أن تبدأ المساءلة.
0: نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي. كرة القدم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا، المغرب الفاسي يعود إلى المشاركة القارية بعد غياب لمواسم عديدة. بطل المغرب يواجه مساء اليوم نادي راهيمو في ذهاب الدور التمهيدي الأول بحثا عن نتيجة جيدة تقربه من الدور الموالي قبل لقاء الإياب خارج قواعده الأسبوع المقبل. والتفاصيل معك الحسن جابري.
2: بعد غياب 14 عاما يعود فريق المغرب الفاسي إلى الواجهة الإفريقية من بوابة دوري الأبطال، عودة تأتي هذه المرة بطموح مختلف بعد موسم محلي توج خلاله الفريق الفاسي بطلا للبطولة الاحترافية. الماس يفتح صفحة جديدة في تاريخه القاري عندما يستقبل نادي راهيمو من بوركينا فاسو مساء اليوم على أرضية الملعب الرياضي بفاس بداية من 8 مساء برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول. مواجهة تحمل أكثر من مجرد بداية مشوار إفريقي، هي تعيد فريق العاصمة العلمية إلى مسابقة الإفريقية التي غاب عنها منذ العام 2012 بعد سنوات صنعت خلالها كرة القدم الفاسية واحدة من أبرز صفحاتها القارية. وهو الماس يتوج بلقب كأس الكونفدرالية في العام 2011 ثم كأس السوبر الإفريقي في العام الموالي. العودة هذه المرة تفرض على بطل المغرب مهمة واضحة، تحقيق نتيجة إيجابية أو مريحة على أرضه قبل مباراة الإياب في بوركينا فاسو، وتفادي ترك الحسابات مفتوحة أمام منافس يراهن بدوره على قلب المعادلة. ويدخل المغرب الفاسي المواجهة بسلاح الأرض والجمهور وثقة اكتسبها من تتويجه المحلي، في انتظار أن تتحول هذه الثقة إلى بداية قوية تعيد الفريق إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا. الفريق الفاسي الذي يبدأ هذا الموسم منافسات الإفريقية بمدرب جديد، يتعلق الأمر بالبرتغالي الميدا الذي خلف المدرب الإسباني بابلو فرانكو. العودة بعد 14 عاما لا تكتمل بمجرد الحضور، وإنما بقدرة الماس على صناعة عودة تليق بتاريخه القاري.
0: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون للطف وكرم المتابعة. فصل قصير وتعود إليكم بعده اعتماد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
3: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
5: أهلا بكم من جديد مستمعينا. غدا يوافق أسابع من شتنبر، وغدا تعطى الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية عبر مختلف جهات المملكة برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بهذه المناسبة جددت وزارة التربية الوطنية دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية. عشية

0: الانطلاقة الفعلية للدراسة، نستضيف الأستاذ نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب. أستاذ نور الدين، أهلا وسهلا بك معنا في ضيف الحصاد عبر ميديا.
1: أهلا وسهلا، تحية لك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. الأيام الماضية خصصت لاستقبال التلاميذ وأيضا آبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم في إطار تنزيل المذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. ما تقييمك أولا لهذه المرحلة أستاذ نور الدين؟
1: كما تعلمون هذه السنة كانت إجراءات هي جد مهمة ومهمة جدا لاستقبال التلاميذ في الوقت المحدد الذي جاء في المقر الوزاري، خصوصا 7 شتنبر إن شاء الله. ولكن سبقت هذه الأيام، هذا اليوم دي 7 شتنبر، سبقته يوم 3 شتنبر اللي هو كانت من ضمن برنامج وزارة التربية الوطنية الأبواب مفتوحة لفائدة الأسر والتلاميذ لزيارة المؤسسات ديالهم كذلك، ولتسلم استعمالة الزمان ولتسلم وللتعرف على المؤسسة قبل فتح شتنبر، قبل 7 شتنبر، لأن 7 شتنبر ستستأنف الدراسة إن شاء الله لفائدة التلميذات والتلاميذ لجميع الفئات العمرية من الابتدائي إلى التعليم الثانوي التأهيلي.
0: نعم. طيب أستاذ نور الدين، كانت هناك دعوات من الأكاديمية ومن المديريات الإقليمية لآباء وأولياء أمور التلاميذ من أجل مواكبة أبنائهم خلال هذه المرحلة، مرحلة الانطلاق الفعلي للدراسة. ما الدور الذي قمتم به كجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على مستوى تعبئة وتحسيس التلاميذ وأوليائهم للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية ابتداء من الغد إذانا بانطلاق السنة الدراسية؟
1: نحن كممثلين للأسر وداخل الأقاليم وكذلك المؤسسات التعليمية قمنا بالدور المنوط بنا هو إخبار الأسر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام باليوم المحدد للدراسة هو يوم 7 شتنبر. قلنا لجميع الأصاب على أن الوليدات يلتحقوا بنهار 7 شتنبر وضروري الالتحاق، لأن الدراسة سوف تستأنف يوم 7 شتنبر. حينما أقول دراسة تستأنف أن التلاميذ ولا دابا خص يكون مفروض عليه باش يكون في القسم، لأن ملي كنقول 7 شتنبر كنقول بأن هذاك اليوم راه غادي يكون في أول درس اللي غادي يقوم به الأستاذ هو يوم 7 شتنبر. إذا معنى هذا أن التلميذ إذا ما حضرش هذاك الدرس اللي هي كيكون أول درس اللي غادي يقوم به الأستاذ في المادة، في أي مادة معينة أول درس غادي يقوم به الأستاذ، إذا ما حضرش غادي يقدر هذاك الدرس ما يتوصلش به ويكونش عارفه. ثانيا غادي يتسجل عليه الغياب، لأن الغياب هذه السنة مسؤولة عليه جميع المتدخلين داخل المؤسسة، سواء أولا الأسرة اللي خاص ولدتها يعرفوا بأن أي تلميذ ما التحقش هو غادي يتسجل عليه الغياب ديالو، لأن الغياب غادي يكون مسجل من طرف الأستاذ وكذلك مسؤول عليه إدارة المؤسسة الذي سوف يسجل عبر إلكترونيا ويرسل إلى المديريات الإقليمية والأكاديمية وكذلك إلى وزارة التربية الوطنية. إذن نتمنى باش ننجحوا الدخول المدرسي في الوقت ديالو المحدد، ومن هنا كذلك نوجه نداء لجميع الأسر باش يعرفوا بأن وقته هو يوم الاثنين إن شاء الله، ونتمنى يوم عودة ميمونة لجميع المتذكرين منهم الأساتذة والتلميذات والتلاميذ.
0: نعم. طيب أستاذ نور الدين عكوري، مع الدخول المدرسي كانت هناك تحركات نقابية أيضا وحديث عن خطوات احتجاجية متزامنة مع انطلاق الموسم الدراسي، كيف تتابعون أنتم في الفيدرالية الوطنية هذا التحرك؟
1: نحن بالنسبة لنا ما يهمنا هو التلميذ، أن التلميذ خاصو يلتحق بالقسم ديالو. الأمور الأخرى التي تهم الأطراف الأخرى داخل منظومة قطاع التربية والتعليم فهذه أمور تهم وزارة التربية الوطنية مع جميع المتدخلين والفرقاء الآخرين. ما يهم هو الآن يتمنوا باش أننا نجحوا جميعا هذا الدخول المدرسي، لأن مهم جدا، لأن احنا ما خصناش نبقاو كل سنة أننا الدخول المدرسي المقرر في المقرر الوزاري ما كيكون مكتوب خاصنا ندخلوا في النهار الفلاني، ولكن لا يقوم لا لا لا لا لا, لا, لا ينفذ في ذلك الوقت، سواء من طرف الأسر أو من طرف مجموعة ديال الإكراهات الأخرى اللي كتكون مصاحبة لهذا الدخول المدرسي. هذه السنة أن العملية التي كانت تصاحب الدخول المدرسي هي تشجيل وإعادة تشجيل والمسائل الأخرى اللي تغطي الدخول المدرسي، أن اتفقنا مع وزارة التربية الوطنية على هذه العمليات ما تكونش في الوقت اللي غادي تكون فيها الدخول المدرسي، ويقدر تكون من بعد غادي تنظمها المؤسسات التعليمية مع التلاميذ ديالها فيما بعد داخل المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها ذلك التلميذ.
0: نعم. طيب، الدخول المدرسي أستاذ نور الدين عكوري يشكل محطة سنوية تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، لنتحدث عن الكتب تحديدا، بما أن هذه المرحلة طبعا المتمدرسون مقبلون على مستويات تعليمية مختلفة، وبالتالي لديهم حاجيات مختلفة. بعض الكتب أو دائما ما يرافقها جدل، هل هي متوفرة بشكل كافي أم لا؟ هل وصلتكم في هذا الإطار شكايات للأباء والأمهات خصوصا فيما يتعلق بالكتب المرتبطة بمدارس الريادة التي غالبا ما تسجل بخصوصها ملاحظات عدة من قبيل عدم توفر بعضها أو تغيرها بشكل متواتر كل موسم دراسي، أو تأخر وصولها أحيانا للأسواق؟ أستاذ نور الدين،
1: بالنسبة للكتب بعد السنة كنا تابعناها تقريبا في شهر يوليو، احنا تابعناها ويوليوز كان مع وزارة التربية الوطنية على أساس أن الكتب خاصة تكون متوفرة في المكاتب الوطنية في الدخول المدرسي وقبل الدخول المدرسي، على أساس باش الأسر جميع الأسر يلقاو هذه الكتب، خصوصا ديال الكتب ديال المقررات اللي هي جديدة بحال مدارس الرياضة خاصة تكون متوفرة، لأن كتعرفوا بأن مدارس الرياضة كانت عندها كتب السنة اللي قبل، هي الواحد الثمن اللي هو كان رمزي لتشجيع التلاميذ باش يشريوا هذه الكتب وتكون في المتناول ديالهم. أما هذه السنة فأولى الاتفاق ما بين وزارة التربية الوطنية ودور النشر كذلك على أساس بأن الكتب يكون عندك الثمن اللي هو معقول في مدارس الرياضة في التعليم الابتدائي ما كيتجاوز 9 دراهم وعشرة وحدة عشر عشرة دراهم حتى 11 درهم، وخصة تكون متوفرة بالعدد الكافي للتلميذات والتلاميذ. فيما يخص التعليم الإعدادي الثانوي الإعدادي كذلك 15-18 درهم وتكون متوفرة للتلميذات والتلاميذ بالعدد الكافي. وهذه المسألة ديال توفر الكتب بالعدد الكافي دفع وزارة التربية الوطنية باش الأعداد اللي هي مقررة تطبع غادي تطبع تقريبا 20% من هذاك الأعداد اللي هي مقررة تطبع تكون مطبوعة إضافة الكتب اللي هي مقررة، ووزارة التربية الوطنية خدت على العاتق ديالها هذا الشيء اللي توصلنا به في اللقاءات ديالنا والاجتماعات ديالنا مع وزارة التربية الوطنية، خدت على العاتق ديال جميع المقررات، حتى أن بعض المكاتب كانوا كيتخوفوا أن مش ما يشروش الكمية الكبيرة من المقررات وتبقى لهم، فكنقولوا احنا غتبقى في المكاتب ديالهم ما كتباعش ولا شي حاجة، أن أي كتاب اللي مثلا بقى في المكتبة أو لا بقى في دار الطبع أو لا ما مشاش في السوق بتبع السوق يمكن يعود يرجعوا لدار النشر دور النشر اللي توصلوا منها بهذاك الكتاب، ووزارة التربية الوطنية غادي تعود تشري هذيك الكتب وغادي تعطيهم المكاتب ديال جميع مؤسسات تعليمية الرياضة على الصعيد الوطني باش يكونوا في الخزانة ديالها متوفرين. فيما يخص الكتب اللي هي بالمجان، كان في التعليم الابتدائي كان 2 كتب اللي هي بالمجان، هو النشاط العلمي والتربية الأمازيغية، وفي التعليم الإعدادي كان اللغة الفرنسية والرياضيات في الثالثة إعدادي. هاد 2 كتب هما غادي يكونوا توفر التلميذ مجان غتوفرهم الاكاديميات الجهويه التي فيها هذه المؤسسات الرائده. إذن بالنسبه للعمليه بالنسبه للكتب كنا كنطالبوا باش كذلك من الوزاره على اساس الكتب تكون في المناطق النائيه اللي هي شويه بعيده لان كنعرفوا ما كتوصلش دغيا، وباش ما تبقاش هذه الكتب فيها المضاربه في السوق السوداء يشروها بعض الخواص اللي يقدر يزيدوا في الثمن ديالها. هادشي كله ناقشناه مع وزاره التربيه الوطنيه اللي لمسناه من خلال النقاش ديالنا مع مسؤولين في وزاره التربيه الوطنيه، لمسنا بان كاينه واحد الجديه وكاين واحد الوقوف على هذه العمليات، وخصوصا ان عرفنا بان على مستوى المديريات الاقليميه كانوا هناك لجان تكون لجان لتتبع الدخول المدرسي وكذلك الكتب المتوفره في الاقليم هل هي متوفره ولا متوفرهش، وهناك ارقام خضراء دارتها الوزاره اذا ما كانش كانت بعض الاكراهات الدخول المدرسي خصوصا في الدعم الاجتماعي بحال الداخليات بحال المشكل ديال النقل المدرسي بحال هذا تدخل الوزارة باش تحل هذه الإكراهات.
0: نعم، بخصوص في المناطق القروية أو النائية كما أشرت. طيب أستاذ نور الدين عكوري، لا تقتصر حركية الدخول المدرسي على المكتبات وعلى الكتب، بل تمتد أيضا إلى محلات بيع الملابس والمحافظ وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالموسم الدراسي، غير أن تكلفتها تظل مرتفعة نسبيا بالنسبة لبعض الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من طفل متمدرس. هل العروض والأسعار تراعي قدر الإمكان القدرة الشرائية للأسر، خاصة تلك التي تتوفر على أكثر من طفل متمدرس، علما أنها هذا الدخول المدرسي طبعا يتزامن مع نهاية العطلة الصيفية التي تعرف بدورها ارتفاعا في نفقات العديد من الأسر؟
1: ونحن نعلم جميعا أن كلفة الدخول المدرسي أصبحت تشكل ضغطا حقيقيا على ميزانية العديد من الأسر، لأن هناك مصاريف ديال الكتب، اللوازم، الملابس، كي قلتي دابا النقل، وإضافة إلى ذلك الأسر اللي وليداتهم تقرأوا في التعليم الخصوصي، تسجيل، إعادة تسجيل، هناك تكلفة كبيرة عند الأسر الله يكون في عوانهم. ولكن بالنسبة لهذه السنة دائما احنا كنعرفوا كأسر بان دائما الارتفاع ديال التكلفه كيضاف، ما كنعرفش علاش هو كيرتفع كل سنه، كيرتفع على سنه بعد سنه، يدخل شي امور هي في الاخير تتفاجئوا فيها الاسر، اما ان اللوازم الدراسيه ارتفعت في الثمن، رغم اننا عندنا وعود ان الامور كلها ما غادي تكون ان شاء الله تحت السيطره والمراقبه في هذه المسائل، ولكن في بعض الاحيان كتلقى بعض المؤسسات اللي هي كتقول للتلاميذ باش خصوصا مؤسسات التعليم، خصوصا بعض المؤسسات بتقولوا يشروا بعض الكتب اللي هي تسموها الكتب التكميليه. هذه الكتب التكميليه اللي في بعض الاحيان ما كتكونش كاع مقرره من طرف الاكاديميه لهذيك المؤسسه في البرنامج ديالها التعليمي، ولكن الاسر تيلزمون باش يشروها لوليداتهم، اللي هي كتكون هذه الكتب التكميليه ما كيكونش على السعر ديالها مكتوب، ولكن كيبقى السعر يتفاوت ما بين مكتبه ومكتبه. هنا في كي الاسر كيولوا تيعانوا بهذا المشكل، وحنا من خلال المنبر ديالكم تنقولوا الجميع الأسر الكتب التكميلية اللي هي ما مقرراش الأكاديمية، اللي هي تابعة لها المؤسسة اللي وليداتهم تقراو فيها وطلبوا منهم باش يشريوها، ما يشريوهاش باش ما ترتفعش التكلفة ديال ديال ديال الدخول المدرسي عندهم. وكنقولوا دائما أن حتى المدارس، لكن السنة الدراسية راه فيها جوج الفترات، يمكن مثلا نعطينا الكتب ديال الفترة الأولى حتى التلميذ باش يبقى شي كل خطا زعما واحد الشكاره ثقيله فيها شحال ديال الكيلو، نعطيو هذيك الفتره الاولى واحد شويه، ومن بعد راه كيجي التلميذ الثاني بشويه بشويه الفتره الثانيه.
0: نعم.
1: انا البارح كان خلال التتبع ديالي للدخول المدرسي توصلت ان مدرسه خصوصيه هذه السنه ان واجبه التسجيل في واجبه التمدروس داخله فيها الكتب، داخله فيها التامين المدرسي، داخل فيها كل شيء، الاب ما يشري حتى حاجه، يخلص واجب التمدروس وغيتوصل بالكتب داخل المؤسسه التعليميه. هذه يعني مزيان بحال هذه الامور كتخلي حتى التجربه ان الاسر ما يبقاش عندهم التكاليف ديال قلب هنا سير بحال هذا الكتاب جيب لي هنا.
0: وهذا ملف اخر ربما نفتحه في نقاش اخر يتعلق بالتعليم الخصوصي وايضا المدارس الخاصه. قبل ان نختم استاذ نور الدين عكوري، طبعا التلميذات والتلاميذ على استعداد للالتحاق بمؤسساتهم التعليميه غدا حيث تنطلق الدراسه بشكل فعلي وايضا الزامي، ما هي رسالتك للتلميذات للتلاميذ لأولياء أمورهم وأيضا للأساتذة والأطر التربوية على مشارف الموسم الجديد؟
1: أولا في كما ذكرت في البداية، أولا كنتمنى عودة ميمونة لجميع المتدخلين في قطاع التربية والتعليم، من الرجل المساعد التقني داخل المؤسسة إلى الأستاذ إلى التلميذ إلى الأسر. ولكن في نفس الوقت ما يهمنا هم الأسر، نطلب من جميع الأسر المغربية اللي وليداتهم تقرأوا في التعليم العمومي سواء التعليم العادي أو التعليم ديال الرياضة باش يلتحقوا وليداتهم نهار 7 شتنبر ويعرفوا بأن راه نهار 7 شتنبر غتبدا الدراسة، وراكين بعض المدارس ديال الرياضة اللي غيبداو بالروائز باش يحددوا المستويات ديال التلميذات والتلاميذ. إذا على الأسر باش ينجحوا هذا الدخول المدرسي، وكنقولوا حنا المغاربه ما نبقاش نلوم علينا حنا كأسر، خاص وليداتنا والأسر ديالهم يعرفوا بان نهار 7 شتنبر راه كاين الدخول المدرسي ويلتحقوا بالمؤسسات ديالهم التعليميه وخصوصا التعليم الثانوي التأهيلي اللي بعض الاحيان تيتعطل، يعرفوا هذوك الوليدات بين الدروس راه غادي تبدا في بدايه السنه نهار 7 شتنبر، ويقدر عليك الدرس اللي ما حضرتيش ليه انت هو اللي يقدر يجيك في الامتحان ديال اما امتحانات الجهويه ولا امتحانات البكالوريا. اذا خاصك تكون ضروري تمشي تحضر الدروس ديالك اللي غتبدا نهار 7 شتنبر داخل المؤسسات التعليميه.
0: نتمنى دخولا مدرسيا ناجحا للجميع وايضا تحصيلا علميا مثمرا. شكرا لك الاستاذ نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، شكرا جزيلا.
1: تحية لك أستاذة وشكرا لجميع المستمعين، ودخول مدرسي سعيد ان شاء الله عند الجميع. شكرا لك على الاستضافة. تحية لك.
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
3: Oui, au vu du résultat, l'Argentine est submergée un peu par ça. La
2: deuxième. Monsef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
4: Évidemment, c'est celui qui sort avec
2: le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
5: Média 1, حصاد اليوم. اعتماد سلام.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط بلغت في 13 من غشت الماضي مستوى قياسيا قدره 28.54 درجة، وهو الأعلى المسجل في مجمل البحر المتوسط منذ سنة 1940 على الأقل. وأوضحت الوكالة أن البحر الأبيض المتوسط حطم خلال معظم شهر غشت أرقاما قياسية يومية لدرجات حرارة مياهها. لن نبتعد عن المناخ وأيضا عن الطقس، وهذه أخبار الجو والسماء مع الزميلة سلمى.
6: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Figuig, Tata, Agadir. Ensoleillé à souvent ensoleillé sur le littoral au sud de la Yaoundé et clair ailleurs. Côté température, prévoir 29 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 33 degrés à Tanger, 39 degrés à la Yaoundé. Il fera 40 degrés à Marrakech, 34 degrés à Agadir, 37 degrés à Fès. Prévoir 28 degrés à Dakhla ou encore 35 degrés à Essaouira. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans l'ensemble dans les capitales, à l'exception de Alger, où il fera un temps partiellement nuageux et 29 degrés. Il fera 37 degrés au Caire et à Tunis, 32 degrés à Tripoli ou encore 33 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent en Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés à Abidjan, 29 degrés également à Lagos avec un temps nuageux, 32 degrés à Dakar, 33 degrés à Bamako ou encore 33 degrés également à Ouagadougou. Et dans le reste du monde, prévoir 27 degrés à Paris avec un temps souvent nuageux. Il fera 22 degrés à Londres avec un temps également nuageux. 26 degrés à New York, 25 degrés à Montréal. Il fera 27 degrés à Tokyo, 37 degrés à Pékin, 43 degrés à Bagdad ou encore 42 degrés à La Mecque.
0: الساعة تشير إلى 6:30 موعد النشرة الإخبارية المفصلة يقدمها الزميل مختان جيبر.
4: Bonsoir à tous. Les élections législatives à

0: شكرا لاستماعكم لميديا وحصاد اليوم. يتواصل مستمعينا برفقتكم إلى حدود الثامنة. تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي يجمع قادة المعرفة والنشر والإبداع وصناع القرار الثقافي من مختلف أنحاء العالم. وتحل ثقافة البلقان ضيف شرفين على هذه الدورة. إلى فرنسا الآن. في أروقة قصر ماتينيون ودروب السياسة الفرنسية لم يكن إدوارد بالادور الذي وافته المنية مطلع هذا الشهر مجرد رئيس وزراء سابق، بل كان يمثل طرازا خاصا من رجال الدولة، رجل ارتدى المخمل فوق درع من حديد ليتقن فن إدارة الأزمات بالهدوء والصمت التكتيكي. قصته يرويها الزميل أمين عزماني.
1: ولد إدوارد بالادور عام 29-900 في مدينة إزمير التركية لأسرة ميسورة من أصول أرمينية كاثوليكية، قبل أن تنتقل عائلته إلى فرنسا عندما كان طفلاً ليكبر في مدينة مارسيليا جنوبية البلاد، قبل أن ينتقل إلى العاصمة باريس ويدرس في معهد العلوم السياسية ثم المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرجت منها أجيال من كبار مسؤولي الدولة الفرنسية، ليصبح بالادور لاحقاً أحد أبرز المستشارين المقربين للرئيس الأسبق جورج بومبيدو، ويصبح الأمين العام للرئاسة الفرنسية خلال سبعينيات القرن الماضي. صعد نجم بالادور السياسي بقوة في ثمانينيات القرن الماضي عندما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بين سنتي 86-1988-1900 في حكومة جاك شيراك الأولى، حيث قاد موجة واسعة من الخوصصة وصاغ ملامح اليميني الليبرالي الفرنسي. لكن المحطة الأبرز في مسيرته جاءت عام 93-900 حين عينه الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران رئيساً للوزراء في ثاني تجربة تعايش سياسي تعيشها الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهي تعني أن يكون الرئيس يسارياً ورئيس الحكومة يمينياً أو العكس. نجح بالادور في إدارة الحكومة بأسلوب حازم وهادئ، حاسماً ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة وأبرزها ملف التقاعد، محققاً شعبية قياسية جعلته الفارس الأبرز لليمين الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 95-900. لكن قصة الرجل لم تكن لتكتمل دون فصلها الأكثر دراماتيكية، وهو الصراع مع صديق 30 عاماً جاك شيراك. كان المخطط الأصلي يتضمن دعم بالادور لشيراك في سباق الرئاسة، لكن ارتفاع أسهم بالادور الشعبية وترشحه الفعلي للرئاسة عام 95-900 أدى إلى انقسام حاد في صفوف اليمين واندلاع معركة سياسية طاحنة انتهت بخروج بالادور من الجولة الأولى وصعود شيراك للرئاسة. وكانت تلك اللحظة بداية الشرخ الذي لم يلتئم أبداً بين الرجلين. بعد رحيله عن السلطة ظلت أشباح الماضي تلاحق بالادور في واحدة من أطول القضايا القضائية المعقدة في فرنسا والمعروفة بقضية كاراتشي. دارت الشبهات حول وجود عمولات غير مشروعة من صفقة بيع غواصات لباكستان تستخدم لتمويل حملته الرئاسية عام 95-900. وبعد عقود من التجاذبات والمحاكمات أمام محكمة عدل الجمهورية، برأت المحكمة بالادور عام 21 و2000 من تهم الاختلاس، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الصفحات حرجاً في تاريخه السياسي.

0: أخبارنا مستمعينا تتجدد في الحصاد على رأس كل نصف ساعة. وقبل نشرة السابعة المفصلة، هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خط فيجيج طاطا أكادير ومشمسة في الغالب على ساحل جنوب العيون، وطقس صاف في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجات الحرارة 23 في شفشاون مع سماء غائمة، 28 في إفران، 29 في الدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 في الناظور وآسفي، 33 في طنجة، 34 في ورزازات، 37 في فاس حيث السماء غائمة، 39 في العيون، و40 درجة في بنغرير ومراكش. في منطقة شمال إفريقيا 37 متوقعة في القاهرة مع جو مشمس، 32 في طرابلس، 37 في تونس مع شمس ساطعة، و33 في نواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 في أبيدجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 في دكار، 33 في واغادوغو، 32 درجة متوقعة في دار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 في باريس مع طقس غائم، 37 في مدريد، 26 في نيويورك، و25 متوقعة في موريال حيث الطقس غائم. تمام الساعة السابعة، ويلتحق بي الآن الزميل أمين عزماني لتقديم نشرة الأخبار المفصلة. أهلا بك أمين.
1: أهلا بك اعتماد، أهلا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. تشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، وعود تحسين القدرة الشرائية تتصدر برامج الأحزاب السياسية في طليعتها الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، وتساؤلات حول

0: واقعية تنفيذ مثل هذه الوعود وانعكاساتها الاقتصادية. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يتوعد الولايات المتحدة اليوم برد أسرع وأشد على ضرباتها، متحدثا عن أن زمن الردود المتناسبة قد انتهى. قطاع غزة يشهد اليوم مراسم تشييع 100 قتيل ضمنهم 70 طفلا بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، قضوا في حرب الإبادة الإسرائيلية. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتصدر نتائج انتخابات البرلمان الإقليمي في ولاية ساكسونيا أنهالت، ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس وفق تقديرات هيئات البث العامة. في مؤتمر صحفي عقب محادثات أولى أجراها والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، ستيف ويتكوف يدعو موسكو وكييف إلى تقديم تنازلات لإيجاد مخرج من الصراع الذي يدور بينهما، مقرا بأن الأمر بالغ الصعوبة. نستهل نشرتنا من المغرب مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري. تحول ملف القدرة الشرائية إلى الميدان الأبرز للتنافس والاستقطاب بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، وتتسابق برامج معظم الأحزاب المتنافسة من الأغلبية والمعارضة على حد سواء في تقديم تعهدات اجتماعية مغرية يتصدرها الوعد بإقرار زيادة كبيرة وغير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى خفض الضغط الضريبي. فما مدى واقعية تنفيذ مثل هذه التعهدات وما هي انعكاساتها المالية والاقتصادية؟ عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات بدر زاهر الأزرق الخبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية متحدثا من الرباط لنور الدين جاجان.
1: هذا أمر مفهوم بالنظر إلى الضغوط التي تحملتها الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة، لكن من ناحية اقتصادية ينبغي التمييز بين الرغبة السياسية في رفع الأجور وبين القدرة الاقتصادية على تمويل هذه الزيادة والمحافظة عليها. فإذا يعني أخذنا مثلا الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، فنحن نتحدث عن زيادة مهمة جدا مقارنة بالمستوى الحالي، أي تقارب 46%، وهذه الزيادة ليست مستحيلة من حيث المبدأ، ولكن تطبيقها دفعة واحدة ومن دون إجراءات مرافقة قد يطرح إشكالات حقيقية، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل جزء مهم من اليد العاملة، يعني في الرفع الكبير لتكلفة العمل إذا لم يرافقه تحسن في إنتاجية المقاولة وقدرتها التنافسية قد يدفع بعض المقاولات إلى تقليص التوظيف أو اللجوء إلى القطاع غير مهيكل أو نقل جزء من الزيادة في الأجور إلى أسعار السلع والخدمات. وفي هذه الحالة قد يحصل الأجير على راتب أكبر إسميا لكنه يفقد جزءا من هذه الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك أعتقد أن السؤال الحقيقي ليس فقط كم سنرفع يعني الحد الأدنى للأجور سميك، ولكن كيف سنرفع الدخل الحقيقي للمواطن. وهذا يقتضي سياسة متكاملة، يعني تجمع بين الزيادة التدريجية والمعقولة في الأجور، محاربة التضخم، المضاربة، وتحسين المنافسة، وتخفيض بعض الأعباء على الطبقة المتوسطة، بالإضافة لدعم المقاولات الصغيرة ورفع الإنتاجية وحتى خلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى.
0: ارتباطاً بموضوع الانتخابات دائماً، وفي إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر الجاري، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي منتصف يوم الثلاثاء المقبل. كما يذكر وزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي منتصف يوم الأربعاء المقبل، ويتعين الإشارة إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. نواصل نشرتنا بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة اليوم برد أسرع وأشد على ضرباتها غدا إعلان طهران استهداف ناقلات نفط، إضافة إلى سفن حربية تعود لواشنطن ردا على قصف الأخيرة لثلاث ناقلات إيرانية. وقال قالباف الذي قاد وفد بلاده في المفاوضات لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في كلمة أوردها الإعلام الرسمي إنه لابد وأن الأمريكيين فهموا أن عصر الردود المتناسبة قد انتهى. فهل تتسع رقعة الحرب بين واشنطن وطهران عقب المناوشات الأخيرة؟ سؤال

0: الحشد الإيراني في مضيق هرمز، وإضعاف إيران على مضيق هرمز، وأيضا مراقبة إيران عسكريا، ويكون الضغط متوازي عسكري استخباراتي وأيضا عقوبات. هذا ما بدأت واشنطن. لكن المفارقة هنا أن واشنطن الآن تريد ضربات منضبطة حقيقة ولا تريد الدخول في حرب. لماذا؟ لأن واشنطن لديها انتخابات ولديها مشاكل داخلية، وكما يبدو يسمى هذا سبتمبر شهر الإيراني. الطرفين من الجانب الأمريكي لديه تكتيك ونهج خاص جديد، وإيران أيضا لديه الآن نهج واستراتيجية جديدة ويحاربان بهذا الاتجاه. لكن واشنطن الآن لا ترغب بالحرب الشاملة مع إيران، وتريد أن تهدئ أجواء من أجل خوض انتخابات نصفية، وهذا ما عرفته إيران وعرفت لعبة واشنطن، وبدأت بتحريك المياه من أجل خسارة واشنطن الانتخابات النصفية.
1: في الجبهة اللبنانية، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بما سماه تصعيدا خطيرا، فيما أدت ضربات إلى مقتل 7 أشخاص خلال يومين، رغم وقف اتفاق لإطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومة لبنان وإسرائيل. جرت بغزة اليوم مراسم تشييع 100 قتيل ضمنهم 70 طفلا بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مباني مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، قضوا في حرب الإبادة الإسرائيلية. ويناشد الدفاع المدني المنتظمة الدولية الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وركام المباني المدمرة للتمكن من انتشال جثامين الضحايا. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا في السويتي.
2: أنا أم لأطفال 4، زوجي وولادي هدول 4 أشهر.
3: تودع فاطمة زوجها وأطفالها الوداع الأخير بعد سنوات من الانتظار إثر انتشار جثامينهم من تحت أنقاض غزة. وداع جاء متأخرا، لكنه يطوي انتظارا ثقيلا بعدما عاشت طويلا وهي لا تعرف أين انتهت حكايتهم.
2: أنا هو هذا اليوم هو أعظم يوم، عشان زوجي كان أمنية حياته إنه إذا استشهد أزفه وأطلع بجنازه، وقال لي إذا أنا متت بيدك كفنيني وبيدك تدفنيني. بس زوجي مات وهو جوعان، هو أولادي هدول، ضلت لي بنت واحدة وحيدة هي مناجية.
3: بين الجموع وقف محمود أمام جثمان زوجته التي كانت حاملا وطفلته سوار، كأنه يراهما للمرة الأولى والأخيرة في آن واحد.
4: مرق 24 ساعة على استشهاد مرتي وبنتي وابني، وأنا ما بعلمش في الموضوع نهائيا. فأنا في يومها لو انشقت الأرض وبلعتني أهون من أنه أنا مرتي ما ودعت هالشي. طفلي اللي جاي على الدنيا ما شفتوش، بنتي سوار اللي كل يوم بحضنها وإيش خاسس عليك يا بابا وكيف أنت، ما قدرتش أشوف بنتي ولا مرتي ولا أودعهم. والمولود اللي جاييني في الشهر التاسع مرتي كانت، ما شفتش ولا أي حدا.
3: 100 جثمان بينهم 70 طفلا حملهم الغزيون على أكتافهم في جنازة رمزية تكريما لهم، مشهد لن يكون الأخير، مع بقاء أكثر من 8000 جثة تحت ملايين الأطنان من الركام في غزة، ومع تواصل جهود الدفاع المدني في عمليات البحث والانتشال. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: ضمن أخبار الشرق الأوسط، دائما في اليمن أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بمنطقة تعز عن مقتل أكثر من 140 عنصرا بين ظهر أمس وحتى صباح اليوم، وفق ما أفادت به مصادر من الجانبين. نواصل نشرتنا من أوروبا، حيث تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج انتخابات اليوم في ولاية ساكسونيا أنهالت متقدما بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ وفق تقديرات هيئات البث العامة. لكن لا بد من معرفة ما إذا كانت حصته من الأصوات كافية لحكم هذه الولاية التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية. وفي حال تأكد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا، ستكون المرة الأولى التي يفوز فيها اليمين المتطرف في انتخابات بألمانيا منذ العام 1945. المزيد من التفاصيل مع مفادنا إلى مدينة ماغديبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت، عبد الرحمن عمار.
5: كما كان متوقعا، حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. مرشح الحزب أولغيش زيغموند يعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين وتفويضا للحكم.

0: Deutschland, aber ganz sicher nicht.
1: لقد كتبنا التاريخ والنتيجة إشارة واضحة من المواطنين إلى أنهم يريدون تغييرا سياسيا. أنا مستعد للتعاون مع القوى السياسية التي تريد تغييرا جذريا، وحزب البديل لن يتخلى عن مواقفه السياسية أو يغيرها من أجل الحكم.
2: في المقابل تلقى الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقود حكومة الولاية حاليا ضربة انتخابية. مرشحه ورئيس حكومة الولاية سفين شولتس أكد أن حزبه سيواصل الدفاع عن مواقفه.
3: يجب أن لا يحكم البديل. لن يكون هناك ائتلاف مع حزب اليسار ولن يكون هناك ائتلاف مع حزب البديل. أريد في الحالة المثالية قيادة الولاية من الوسط.
2: هذه النتيجة لا تعني للأحزاب وحدها تغييرا في موازين القوى. في ماغديبورغ التقيت مهاجرين عرب يفكرون بالفعل في مغادرة الولاية إذا حكم الحزب.
4: لا تأكيد نغير المدن، ما نظل هنا بسبب أنه أكيد راح تتزايد العنصرية على اللاجئين بهذا المكان.
5: هذا التصعيد وهذا الخطاب وسياسات الإقصاء راح تأثر على المجتمع، راح تأثر على العقول، راح تدفع لها هجرة عكسية.
2: البديل حقق إذن اختراقا انتخابيا تاريخيا، ويبقى السؤال مفتوحا حول قدرته في تحويل هذا الفوز إلى أغلبية وحكومة يقودها في ساكسونيا أنهالت. عبد الرحمن عمار، ماغديبورغ، ولاية ساكسونيا أنهالت، لميديا.
6: نختم نشرتنا من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دعا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم موسكو وكييف إلى تقديم تنازلات لإيجاد مخرج من الصراع الذي يدور بينهما منذ العام 2022. وأضاف ويتكوف في مؤتمر صحفي عقب محادثات أولى أجراها والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف أن الأمر بالغ الصعوبة، أن المباحثات التي أجراها مع زيلينسكي جوهرية وستستمر. من جهته قال الرئيس الأوكراني أن قضية الانسحاب من الأراضي، وهي نقطة خلافية بين كييف وموسكو، لا يمكن حلها إلا بلقاء بين الرؤساء. قراءة في زيارة المبعوثين الأمريكيين لكييف يقدمها لنا عماد أبو الرب، مدير المركز الأوكراني للحوار، متحدثا من كييف.
7: الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي مبعوثي الرئيس الأمريكي هي بمثابة اختبار. أنا أقرأ المشهد أنه اختبار بداية للجانب الروسي ومدى جديته لبحث النقاط ذات الخلاف مع أوكرانيا وللوصول إلى مقاربة دون وضع شروط مسبقة، وكذلك هو اختبار للموقف الأوكراني وما إذا كانت المبادرات الجديدة إن وجدت ستحظى أيضا باهتمام وأيضا مواقف مرنة من الجانب الأوكراني، بينما الجانبين الروسي والأوكراني سيختبران أيضا الوساطة الأمريكية وماذا ستقدم وما هو مستوى تقاربها مع رؤى كلا البلدين. الجانب الأوكراني تحديدا معني أن تنتهي الحرب وبتسوية سلمية دائمة عادلة، ألا تفرض شروط مسبقة، وخاصة أن تعلن أوكرانيا استسلامها كما تريد روسيا، أو أن تنسحب من أراضي تحاول روسيا منذ 2014 السيطرة عليها عسكريا. كل ذلك يعني أن أوكرانيا تقدم بابا مفتوحا ومرونة للتوافق مع الوساطة الأمريكية في حال أنها وجدت قضايا فيها توازن وعدالة وإمكانية لتحقيق المقاربة. أما إذا كانت طروحات التي ستقدمها الوساطة الأمريكية قائمة فقط على إنهاء الحرب ضمن شروط روسيا، ستعود هذا الوفد خالي الوفاض دون أن يحقق أي تقدم ملموس.
6: بهذا مستمعينا نغلق ملفات نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. أما اللحظة أترككم مجددا مباشرة معك اعتماد.
8: شكرا لك أمين. في النشرة وردت الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. والحرب مستمعينا كانت وستظل موضوع خلاف كبير حول ضرورتها ومبرراتها وأيضا شرعيتها أو جدواها، وأخيرا حول إمكانية تحقيق الانتصار فيها. اليوم تنتهي الحروب غالبا عندما يصل أحد الطرفين على الأقل إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق مكاسب إضافية تتناسب مع ما يكلفه الأمر. فهل يعد هذا انتصارا؟ لا أحد ينتصر في الحرب عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط التي يوقعها زميل نور الدين الحوتي.
9: تحية طيبة وبعد. في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما: لا أحد.

0: أدى ينتصر في الحرب. هذا اليقين ربما كان في حروب العصور السابقة مشوبا بما عد من انتصارات هنا وهناك انتهت بهزائم عسكرية ماحقة أبادت دولا ووقعت بعدها معاهدات مذلة، لكن في حروب العصر كل ما يعد نصرا في الحرب بالتعريف ثمة استثناء أو استثناءات تمنعه من حيازته الوصف واستحقاقه. في العقل والفكر الاستراتيجي الغربيين لعبت محطات تاريخية بعينها أكبر الدور في ترسيخ مفهوم النصر الحاسم وإمكان تحقيقه. من هذه المحطات الحرب العالمية الثانية. تحدث عن ذلك أشهر مفكر استراتيجي اهتم بطبيعة الحروب والنصر الراحل كولن غراي. كولن غراي وهو أمريكي بريطاني قال في دراسة شهيرة له بعنوان تعريف وتحقيق النصر الحاسم، قال إن صورة استسلام ألمانيا النازية أو توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام شكلت توقعاتنا للحرب، هكذا قال. وبالتالي بات مفهوم النصر المطلق في العقل الغربي يقوم على وجود طرف مهزوم مسلوب الإرادة يقبل شروط السلام التي يفرضها المنتصر. تلك هي الفكرة التي رسخت الحرب العالمية الثانية في العقل الغربي، الفكرة التي يبدو أن كثيرا من دوائر القرار السياسي والعسكري تدين بها. وقد خلص غراي نفسه إلى أنها تتعلق بتجربة تاريخية استثنائية أكثر مما يمكن اعتمادها قاعدة عامة للحروب، ذلك أن الواقع شيء آخر. الواقع أن وعود الانتصار المطلق والظفر السريع الماحق لم يعد أحد يصدقها، وحروب النزهات من أكبر كذبات الألفية. كم من قائد سياسي وعسكري وعد بانتصارات حاسمة في غضون أيام، وعد بها في غمرة حماسة وانفعال اللحظيين أو في مقام البحث عن التأييد والتحشيد، فإذا به يعلق في وحل الأرض وتعقيدات المعارك وحبال السياسة. الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس دون أن ينجح أي طرف في فرض إرادته على الآخر، وطرفاها أو أطرافها وهو أدق أعياها البحث عن خروج مشرف للجميع. الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة ضد إيران تتواصل حرب استنزاف مع لغويات تهديدية لم نكن نسمعها إلا في الرسوم المتحركة. لم تحقق الحرب أي من أهدافها المعلنة، غاية ما أنجز اتفاقية إطار ومذكرة تفاهم والانتقال من مفاوضة نظام رأس أمره معروف إلى مفاوضة نظام يكتفي مرشده بتوجيه رسائل من غيبته، آخر غيبات الشيعة التي تكاد تنسخ غيبة المهدي ومن يدري. أما الحرب الإسرائيلية على غزة فهي قصة لوحدها. من يجرؤ على أن يعد مجازر إسرائيل في فلسطين في القطاع والضفة ومذابحها وإباداتها فيهما انتصارا؟ وقبل ذلك كان درس فيتنام المعلم الأكبر. ثم هل يمكن أن تعد إزالة نظام انتصارا في الحرب؟ ألم تزل الولايات المتحدة عام 2001 طالبان من حكم أفغانستان؟ وفي العام 2021 عادت طالبان لحكم بلاد الأفغان. هل انتصرت واشنطن في بغداد؟ أليس من شأن الحروب مكر عجيب أن تهزم المنتصر حتى في انتصاره؟ يخبرنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في أحد وانهزموا وهم يجمعون الغنائم. من ينتصر في الحرب؟ لا أحد. لا ينتصر إلا شيء واحد، الجانب المظلم في نفوس قسم من بني البشر، ذلك الجانب الذي يحتكر الفعل الإنساني عندما يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. والسلام.
1: شكرا لك نور الدين، ونلتقي بك الأحد المقبل في رسالة جديدة من الرباط. نواصل حصاد اليوم مستمعينا الآن بمساء الرياضة. ويرافقنا في مساء الرياضة الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
2: مساء نور اعتماد.
1: البداية بكرة القدم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا. المغرب الفاسي يعود إلى المشاركة القارية بعد غياب لمواسم عديدة.
2: بعد غياب دام 14 عاما بالتحديد اعتماد فريق المغرب الفاسي يعود إلى الواجهات الإفريقية من بوابة دوري أبطال إفريقيا، عودة تحمل هذه المرة طموحا مختلفا. بطل المغرب يفتتح مساء اليوم صفحة جديدة عندما يستقبل رحيم من بوركينا فاسو على أرضية الملعب الرياضي بفاس بداية من 8 من هذا المساء في ذهاب الدور التمهيدي الأول. مواجهة ليست مجرد عودة عابرة إلى المسابقة القارية الأولى، بل هي أيضا اختبار مبكر لفريق المغرب الفاسي الذي أنهى الموسم الماضي متوجا بلقب البطولة الاحترافية ويطمح إلى نقل نجاحه المحلي إلى الساحة الإفريقية. تغييرات عديدة يدخل بها فريق المغرب الفاسي هذا الموسم، بداية من مدربه البرتغالي الميدا الذي خلف بابلو فرانكو وعدد من المتغيرات على مستوى التشكيل، لكن طموح الفريق المغرب الفاسي يتواصل من خلال البحث عن البدء بأفضل طريقة ممكنة في منافسات دوري الأبطال. ما هي المفاتيح التي من شأنها أن تجعل الماس يحقق فوزا بأكبر نتيجة ممكنة يعبد له طريق بلوغ الدور القادم؟ نستمع بهذا الخصوص لمحمد مديحي محلل البرامج الرياضية لميديا.
3: جدية، لأن باش غادي مثلا تمر الدور الموالي فأكيد بأن خصك تفكر في هذه المقابلة الأولى، تفكر بأن احترام الخصم خلق عداد، لأن الجمهور بغي يشوف هاد اللاعبين الجدود غادي يخصهم يبرهنوا ويأكدوا على أنهم يستاهلوا حمل القميص. وأنا تنزيد نأكد لأن هاد اللاعبين أول ظهور لهم كمقابلة رسمية في عصبة الأبطال، المطلوب منهم بأن يبرهنوا ويكونوا في المستوى. كذلك الطريقة ديال المدرب ما نساوش، لأن تقريبا كان عنده الوقت الكافي باش يشتغل مع هاد اللاعبين هادو، لأن مقابلة ما غتكون سهلة، أي مقابلة ما غتكون سهلة، سيرتو دابا مثلا هاد الفرق ما تكونش عندك عليهم فكرة كبيرة، ما زلناش ما دخلناش الغمار الفرق الكلاسيكية اللي تتنافس على عصبة الأبطال، ولكن المغرب الفاسي تعرف بأن إيطاب بار إيطاب إن شاء الله تتجيروا المقابلات وإن شاء الله يمشوا أبعد نقطة في هذه الكأس إن شاء الله.
2: لقاء المغرب الفاسي ضد فريق رحيم من بوركينا فاسو ينطلق بداية من 8 من هذا المساء بعد أقل من 40 دقيقة من الآن. في أخبار الأندية المغربية، فسخ فريق الوداد الرياضي عقد الجناح حكيم زياش بالتراضي وفق ما أعلنه الفريق الأحمر اليوم. زياش البالغ من العمر 33 عاما كان قد انضم إلى الوداد في أكتوبر من العام الماضي في صفقة انتقال حر بعقد كان يفترض أن يمتد إلى أكتوبر من العام 27 و2000، لكن التجربة لم تستمر كما كان منتظرا لينتهي الارتباط بين الطرفين باتفاق مشترك.
1: كرة القدم دائما الحسن، وأوروبيا الآن، وجولة في أبرز نتائج مباريات الدوريات الأوروبية والمحطة الأولى الليغا الإسبانية.
2: وفي إسبانيا فريق برشلونة يواصل بدايته المثالية، يقدم عرضا هجوميا جديدا بعدما سحق مضيفه فالنسيا على ملعب المستايا بخماسية نظيفة لحساب الجولة الرابعة. الفريق الكتالاني حسم المواجهة بخماسية حملت توقيع لامين يامال صاحب ثنائية فيرمين لوبيز والبرازيلي رافينيا فضلا عن بيدري. اللقاء شهد الظهور الأول للوافد الجديد على قلعة البلاوغرانا البرازيلي غابرييل جيزوس. الأرقام تعكس قوة البدايات البرشلونية مع مستهل الموسم حصيلة البار.

0: وصلت إلى 17 هدفا في 4 مباريات وتصدر بالعلامة الكاملة. أما لامين يامال رفع رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، بينما واصل رافينيا تألقه ووصل إلى 6 أهداف. الفوز رفع به فريق البلاوغرانا رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، منفردا إذن بالصدارة ومستفيدا من سقوط الريال مدريد أمام الريال بيتيس أول أمس بهدف دون رد. أما فالنسيا فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير. في إنجلترا، فريق أرسنال أيضا يواصل بدايته المثالية في البريمير ليج، جسد ذلك بحسمه لقاء الديربي أمام جاره تشيلسي ب2-1، مباراة قلب خلالها أرسنال تخلفه بهدف إلى فوز ب2-1. تشيلسي كان المبادر إلى التسجيل عن طريق الوافد الجديد مورغان روجرز، لكن أرسنال عدل في الدقيقة 25 بواسطة كاي هافرز، وفي الشوط الثاني أكمل مارتن أوديغارد العودة وسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، فوز أكد به فريق الغانرز تفوقه على تشيلسي للمباراة 12 تواليا في مختلف المسابقات، وأبقى فريق المدرب ميكايل أرتيتا إلى جانب مانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة مع بداية الموسم. في مباراة أخرى كان مانشستر يونايتد على بعد دقائق من تحقيق فوزه الثاني، لكنه أجبر على التعادل بهدفين لمثلهما أمام إيفرتون. بإيطاليا، الأنظار مركزة هذا المساء في السيريا على قمة ثانية في هذه الجولة 3 من السيريا، يوفنتوس يستقبل أسي ميلانو، والطموح مواصلة الفريقين لمسارهما بالعلامة الكاملة بعدما نجح في عزف لحن الفوز في أول جولتين. كلاهما يأمل اللحاق بكل من حامل اللقب إنترناسيونال ميلانو وفريق روما الوحيدين اللذين بدأ السيريا حتى الآن بالعلامة الكاملة بالفوز في المباريات 3 الأولى. أما في ألمانيا، بداية هامبورغ في دوري الأضواء تتحول إلى كابوس، الفريق العائد إلى البوندسليغا بعد غياب دم منذ نهاية موسم 2017-2018 تعرض لهزيمته الثانية تواليا، جاءت هذه المرة بشكل قاس أمام ماينز ب5 أهداف دون رد. أما في الدورية الفرنسية الليغ 1، الجولة 3 نجح خلالها ستراسبورغ في تحقيق فوز كبير على تخوا ب6 أهداف لهدفين، فوز رفع معنويات ستراسبورغ قبل مواجهة صعبة في الجولة القادمة أمام موناكو المتصدر بالعلامة الكاملة. غين من جهته تغلب على أنجي ب2-1. في ختام الجولة مساء اليوم، مارسيليا يستقبل باغي إف سي.
1: بعيدا عن كرة القدم الحسن، حديث عن سباق الفورمولا 1،
0: وذلك من مونزا الإيطالية، حيث حدث تاريخي، السائق الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي حقق فوزا استثنائيا في جائزة إيطاليا الكبرى وكتب اسمه في سجل تاريخ الفورمولا 1. السائق الإيطالي صاحب 20 عاما انطلق من المركز 19 بسبب عقوبة مرتبطة بتجاوز العدد المسموح به من تغييرات وحدة الطاقة، لكنه شق طريقه مع نهاية السباق تدريجيا نحو المقدمة قبل أن ينتزع الصدر من زميله في مرسيدس جورج راسل. قبل 4 لفات من النهاية، أنتونيلي حافظ على الصدارة حتى خط الوصول ليحرز انتصاره 7 هذا الموسم والأول له في سباق بلاده. الأهم من هذا الفوز أنه جعله أول سائق إيطالي يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى منذ العام 66. 900,000 الانتصار عزز به السائق الإيطالي صدارته للترتيب العام برصيد 267 نقطة بفارق 66 نقطة عن جورج راسل. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك اعتماد.
1: شكرا لك الحسن على هذه الجولة الرياضية الشاملة. وقبل نشرة أخبار 7:30 مستمعينا، هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس.
2: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Figuig, Tata, Agadir. Ensoleillé à souvent ensoleillé sur le littoral au sud de la Youn et clair ailleurs. Côté température, prévoir 29 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 33 degrés à Tanger, 39 degrés à la Youn, il fera 40 degrés à Marrakech, 34 degrés à Agadir, 37 degrés à Fès, prévoir 28 degrés à Dakhla ou encore 35 degrés à Essaouira. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans l'ensemble dans les capitales, à l'exception de Alger, où il fera un temps partiellement nuageux et 29 degrés. Il fera 37 degrés au Caire et à Tunis, 32 degrés à Tripoli ou encore 33 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent en Afrique de l'Ouest. Il fera 29 degrés à Abidjan, 29 degrés également à Lagos avec un temps nuageux, 32 degrés à Dakar, 33 degrés

0: هادئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم اعتقال خلية تخريبية يشتبه بضلوعها في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت في غشت الماضي مستودعا رئيسيا للوقود في الزاوية غرب البلاد. وقالت الحكومة في بيان عبر فيسبوك إن تفكيك هذه الخلية كشف وجود مخطط واسع النطاق يستهدف موارد الشعب الليبي. مع تصاعد تداعيات النزاعات المسلحة في عدد من مناطق القارة الإفريقية، تتفاقم معاناة الأطفال وسط مخاطر التجنيد والاستغلال والعنف، فضلا عن حرمانهم من التعليم وتهديد مستقبلهم. أمام هذه التحديات جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال والوقاية من تجنيدهم أو الزج بهم في العمليات العسكرية، إلى جانب دعم جهود إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم. التفاصيل مع مراسلنا من أديس.

0: سبابة أبو بكر السماني في ميديا روبورتاج.
1: الأطفال في مواجهة البنادق، مشهد يتكرر في إفريقيا حيث يصبح الصغار ضحايا للنزاعات المسلحة. وفي مواجهة هذا الواقع جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حمايتهم ومنع تجنيدهم أو زجهم في العمليات العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في وقت تتفاقم فيه معاناتهم جراء العنف والانقطاع عن التعليم بما يهدد مستقبلهم ومسارات حياتهم.
2: اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي تمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال وحمايتهم من آثار النزاعات المسلحة.
1: رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد:
2: أما تأكيد المغرب على ضرورة بلورة رؤية حاسمة وفاعلة، أراه موقفا مهما، لأن حماية الأطفال ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل هي استثمار في مستقبل أفريقيا واستقرارها.
1: تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يستدعي تقديم استجابات فعالة واتخاذ مواقف صارمة في تقصي الحقائق والمساءلة، إلى جانب التركيز على إعادة تأهيل الأطفال وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية لمن سبق له الارتباط بتلك الجماعات.
3: حماية الأطفال ينبغي أن لا تقتصر على منع تجنيدهم، وإنما يجب أن تقوم على منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وكذلك إعادة الإدماج.
1: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية دكتور علي حسين:
3: الموقف المغربي لا يركز فقط على إدانة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وإنما يؤكد أيضا ضرورة توفير حلول عملية مستدامة للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بهذه الجماعات المسلحة من خلال التعليم والمعاقبة النفسية وإعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم.
1: المؤتمر الوزاري الإفريقي الذي انعقد في 20 نوفمبر 2025 بالمملكة المغربية حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج بإعلان الرباط، بات يشكل بحسب الوفد المغربي تكملة للأطر الإفريقية القانونية وللعمل المؤسساتي الدولي المشترك القائم على حماية الأطفال. كما دعا الوفد إلى تعزيز برامج نزع السلاح والتسريح ودعم مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات.
4: العملية هي تحتاج إلى أن يكون هنالك تعاون بشكل كبير جدا بين الدول الإفريقية في وضع قانون صارم يحمي هؤلاء الأطفال.
1: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
4: طبعا أشكال استغلال الأطفال كثيرة جدا، لكن أخطر هذه الأشكال الاستغلال في تجنيد القسري من الجماعات المتمردة والعابرة للحدود، وأحيانا بعض الحكومات بشكل من الأشكال هي أيضا لها دور في استغلال هؤلاء الأطفال.
1: لا يزال واقع الحروب والصراعات خاصة في إفريقيا يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل الأطفال، بما يشكل تهديدا واضحا لأمن المجتمعات المحلية، الأمر الذي يستوجب وقفة حاسمة وتبني مواقف أكثر فاعلية للحد من هذه المظاهر المتطرفة. أبو بكر السماني، أدي صبابة، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
0: شكرا لمراسلنا من أديس أبابا. وفي الحصاد كالعادة مستمعينا صفحة بيئية سنتحدث فيها اليوم عن دراسة علمية جديدة صدرت مؤخرا كشفت أن المناخ كان أحد أبرز العوامل التي شكلت تاريخ النمل وتنوعه عبر ملايين السنين. إذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض اليوم؟ سؤال مهم، ونتابع جانبا من الجواب عليه في عدد اليوم من إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
5: هل تعلم أن عدد النمل على الأرض يقدر بنحو 20 مليون مليار نملة؟ وأن وزنه الإجمالي يفوق وزن جميع الطيور والثدييات البرية مجتمعة؟ لكن السؤال الأغرب هو كيف نجح النمل في البقاء والازدهار طوال 140 مليون سنة؟ لفترة طويلة اعتقد العلماء أن السر يكمن في النباتات المزهرة التي وفرت له الغذاء والمأوى، إلا أن دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Royal Society Open Science كشفت أن القصة أكثر تعقيداً. فبعد تحليل نحو 15,000 نوع من النمل، وجد الباحثون أن التغيرات المناخية القديمة مثل تقلب درجات الحرارة وارتفاع وانخفاض مستوى البحار لعبت دوراً رئيسياً في ظهور أنواع جديدة واختفاء أنواع أخرى. بمعنى آخر، المناخ لم يكن مجرد خلفية للأحداث، بل كان أحد صناع تاريخ النمل. بعض الأنواع تكيفت مع التغيرات فازدهرت وانتشرت، وأخرى لم تتمكن من التأقلم فانقرضت. وتقول الباحثة الفرنسية جولي كومبانا إن نتائج الدراسة تظهر أن تنوع النمل لم يتشكل بفعل النباتات وحدها، بل نتيجة تفاعل عوامل بيئية متعددة عبر ملايين السنين. واليوم ومع تسارع التغير المناخي، يأمل العلماء أن تساعد هذه النتائج على فهم ما قد يحدث للتنوع البيولوجي في المستقبل. فإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل عبر التاريخ، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض في القرن الحالي؟

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الساعة 8 هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطي فيقيق طاطا أكادير، ومشمسة في الغالب على الساحل جنوب العيون، وطقس صاف في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجات الحرارة 23 في شفشاون مع سماء غائمة، 28 في إفران، 29 في الدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 في الناظور وآسفي، 33 في طنجة، 37 في فاس مع أجواء غائمة، 39 في العيون، و40 في بنغرير ومراكش. في منطقة شمال إفريقيا 37 في القاهرة مع جو مشمس، 32 في طرابلس، 37 في تونس مع شمس ساطعة، و33 في نواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 في أبيدجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 في دكار، 33 في واغادوغو، و32 متوقعة في دار السلام. في باقي أنحاء العالم 27 في باريس مع طقس غائم، 29 في إسطنبول، 26 في نيويورك، و25 في موريال مع طقس غائم. في المنطقة العربية 31 في بيروت، 41 في مكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 في دبي، و43 متوقعة في بغداد مع شمس ساطعة. تمام الساعة 8، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. نستهل الموجز من غزة، حيث شيع فلسطينيون اليوم جثامين نحو 100 قتيل جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام المنازل. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبيتهم أطفال ونساء. وتواصل طواقم الإنقاذ المحلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتشال جثامين القتلى خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بعد توفير الآليات الثقيلة وجرافات ومعدات خاصة برفع الأنقاض وركام المنازل التي دمرتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر اليوم بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنه وزير المال الإسرائيلي سموتريتش. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن قرار رئيس الوزراء جاء نتيجة

0: نتيجة ضغوط أمريكية. توعدت إيران اليوم بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلنت طهران في وقت مبكر صباح اليوم أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط قرب مناطق ساحلية. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة برد أسرع وأشد على ضرباتها. وصف الموفدان الأمريكيان اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف اليوم المحادثات التي أجرياها بأنها بناءة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الحرب مع روسيا ستستمر خلال الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة. في ألمانيا حقق اليمين المتطرف فوزا تاريخيا اليوم في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، في حين تلقى حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ ضربة قاسية مع ضرورة انتظار صدور النتائج النهائية لمعرفة إن كان بوسعه قيادة حكومة هذه الولاية. في المغرب في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية الانتخابي أعضاء مجلس النواب قرر إجراؤها الأربعاء 23 من شتنبر، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 من شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 من شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. ختام الموجز الساعة تشير إلى 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد الأحد، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه عصام الحراثي، وأتمنى لكم أمسية مريحة وسعيدة.
2: ميديا من الرباط عادل زبيري.
3: مستمعي إذاعة ميديا في كل مكان، متابعي منصات ميديا على التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من البرنامج السياسي من الرباط. في الحلقة الأولى وإحنا في سياق مغربي سياسي انتخابي في أفق الانتخابات التشريعية والبرلمانية نهار 23 شتنبر الجاري. كيشرفني يكونوا معي جوج ديال الضيوف من القيادات الحزبية المغربية الشبابية، الأستاذ أشرف حسناوي القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وهو أيضا أصغر عضو في المكتب السياسي لهذا الحزب المغربي. أيضا أنا أتشرف باستضافة الأستاذ سي محمد حميدي العضو المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، أي القيادي في شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب التحالف الحكومي. ضيفي العزيزان شكرا على تلبية الدعوة ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج من الرباط. أول سؤال غنتوجه للسي محمد إذا سمح لي، كيفاش ممكن نقدم ولو عناوين للحصيلة ديال حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة؟ حزبكم تحمل مسؤولية مجموعة من الحقائب، كيفاش أنت كقيادي كأحد الأصوات البارزة في الدرع الشبابي للحزب كتشوف هذا الموضوع؟
4: بالنسبة للحصيلة ما غاديش نقول الحصيلة ديال حزب الأصالة والمعاصرة، باش نكونوا مبدئيين هي حصيلة حكومية اللي كتحمل فيها المسؤولية بالإخفاقات ديالها وبالنجاحات ديالها. أنا ما نجيوش دابا حدا المغاربة ونقولوا إحنا كنا بوحدنا ولا إحنا نجحنا والآخرين ما نجحوش، ولكن هذه حصيلة حكومية تلتزمنا ومن الأخلاق ديالنا وكيفاش تربينا ومن المبادئ اللي تأسس عليها حزب الأصالة والمعاصرة هو الالتزام، هو التحمل ديال المسؤولية مهما كانت النتائج. وخصوص كانت أول تجربة لحزب الأصل والمعاصرة في الأغلبية الحكومية من خلال الوزارات اللي تحملناها اللي تحملنا احنا المسؤوليه ديالها واللي كانت عندها ذات بعد اجتماعي بحال وزاره السكنه والتعمير، وزاره الثقافه والشباب، وزاره الاتصال الرقمي. يعني هذه الوزارات كانت

0: الغالبيه ما كانتش عندها الجراه انها او ربما حتى الفرصه التاريخيه ما جاتش باش ان شي حكومة تحمل هذه المسؤولية ديال تنزيل مشاريع كبرى من قبيل المشروع ديال التغطية الصحية، من المشروع ديال ديال ديال ديال السكن أو الاستفادة ديال السكن، الدعم المباشر. غادي نشوفوا وزارة الثقافة والشباب اللي كانت في الحكومات المتعاقبة هي واحد الحكومة ديال الإرضاء، ومعمر كنا كنهضروا على وزارة الشباب كانت وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والثقافة كانت واحد الوزارة اللي هي مخبعة. دابا كنشوفوا وزارة الشباب، كنشوفوا جواز الشباب، كنشوفوا ناهيك على ان دخلنا في واحد المشروع تنموي كبير لاعداد او نهضروا على حكومه المونديال.
1: حكومه المونديال هي سمحتي لي السي محمد العزيز، ونهضروا على قطاع الشباب، وحنا كنهضروا مع المغاربه من خلال هذا البرنامج. بالنسبه لك شنو اهم ما قدمه حزب الاثار والمعاصره للشباب المغربي؟
0: شوف المساله ديال الشباب، باش نكونوا واقعيين، مسألة الشباب ماشي مسألة قطاعية. الشغل، الصحة، التعليم، إعداد ديال الشباب، إنتاج ديال الشباب، توفير ديال سوق الشغل للشباب، وهذا الشيء اللي هضرنا عليه انه ماشي مسألة قطاعية، ولكن فاش غادي نهضروا على الشباب والدعم ديالو هي مسألة بنيوية مرتبطة ببنيات متعددة.
1: جميل، غنرجعوا سي محمد في النصف الثاني من البرنامج لمسألة ما تعيدون به المغاربة في الحملة، وغنسول ضيفنا الكريم سي أشرف كيفاش حزب الاتحاد الاشتراكي كأحد أبرز أحزاب المعارضة تيشوف الحكومة تقيم أدائها، وهذا طبعا هو دور الدستوري للمعارضة.
2: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، دونك كنشكركم لهذه الفرصة اللي تحتوا لنا أننا باش يكون واحد النقاش سياسي شبابي بامتياز. أنا باش ما نكونوش شوية باش نخليه شوية الجو يكون شوية ملطف، طبعا ملي كنهضروا على الحصيلة الحكومية أنا كنتفق مع الأخ، هذه حصيلة حكومية اللي احنا كنسميوها أحزاب التغول. كيف يعقل أن الأحزاب الثلاثة الأولى اللي كانت كتسير الشأن الحكومي لمدة 5 سنوات وكنشوفوا برامج اللي هما كيقولوا بأنهم تم إنزالهم كحكومة، ألقوا برامج اللي هي كانت برامج ملكية سامية. ملي كنهضروا على البرنامج ديال الدعم الاجتماعي فهو برنامج ملكي سامي، ملي كنهضروا على الدعم ديال الأسر فهو برنامج ملكي سامي. ما نقولوش بأن راه الحكومة
1: طيب اللي أشرف أنتم كمعارض شنو اللي ما عجبكمش في هذه الحكومة أو نقاط ضعف الحصيلة الحكومية اللي قال البعض أن فيها الكثير من الأرقام والكثير من المعطيات؟ انتم كمعارضه اعطيونا وجهه نظر ديالكم وحنا في اطار النقاش السياسي.
2: شوف المشاكل اللي درتها هذه الحكومه هذه ككل هي اولا عدم التواصل، لا كومونيكاسيون ما كايناش. دونك ملي كيخرج شي مشكل، وحنا شفنا بزاف د المشاكل وقعوا للشباب، اللي كنهضروا على الشباب اللي خرجوا لسبته ومليليا، راه ما كانش غير دابا، كانت في 2021 وكانت راه غير في هذه الحكومه جوج مرات دارت، ما كاينش واحد التواصل بحكم اللي كنشوفوا دول اخرى انها كتجي وكتخرج ببلاغات وكذا. دونك كلشي كيتسنى الاخر شنو غايقول والاخر شنو ما غاديش يقول. دونك الا كنهضروا على كيف ما قال الاخ الكريم ديال حزب الاثار والمعاصره زواج الشباب، ولا حيت زواج الشباب شنو غيعطي لهاد الشباب؟ الشباب خصو التشغيل، خصو الصحه، خصو الحمايه الاجتماعيه.
1: انتم كحزب سياسي مغربي تعيدون المغاربه بربع مليون منصب شغل، كيبان لك ان هذا الرقم ممكن في ظل ظرفيه عالميه صعبه الى كنتم في الحكومه المغربيه المقبله؟
2: انا غير باش نجاوب كسي عادل، هذا البرنامج الانتخابي اللي خدمناه مع خبراء محليا، ملي كنقولوا خبراء محليا هم خبراء ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، ما شديناش ان بروغرام ومشينا عطينا اون نيكستير ونجيبوه باش نحطوه. دونك ما جيناش وعطينا واحد الارقام خياليه غير باش نحطوه باش نوهموا المواطن المغربي انه راه غادي نخدم، باسكو الا جينا نشوفوا البرامج ديال الاحزاب الاخرى اللي هي مكونه للحكومه راه في 2020 كانوا تيعطيو شي ارقام خياليه وما وصلناش نطبقوها في الارض الواقع، سو بريتكس ان لا كانت عراقيل كانت كذا ما قدرناش نديروا، ولكن غادي نحاولوا في الولايه الجايه. دونك خص امورنا خصنا نعطيو للمواطن، خصنا ديما نعطيو ارقام تكون مضبوطه وباحصائيات كذا وتكون واقعيه. ملي كنعطي بار اكزومبل انا واحد الحاجه خاصني نعرف لي كريتير، هامني غنجيب هادي، هامني غنحط هادي، ها كيفاش غندير لهادي، ماشي غنقول بنادم غنعطيك واحد الحاجه وغنمشي منين تكون في رئاسه الحكومه غنمشي ناخذها لك ندخلها لك بواحد الحاجه اخرى وتولي تخلصها كضرائب حاجه اخرى باش نعوضوا بها امور اخرى.
1: طيب سي محمد كيف تعلق وكيف تعقب على ما قاله الأستاذ أشرف خصوصا مسألة الوعود بالتشغيل وعدم التواصل
0: المشاريع الملكية
1: ومسألة المشاريع الملكية؟
2: أنا غير اسمح لي لقطعتك واسمح لي يا شباب، غير ملي كنهضر على الحكومة

0: الكل. نعم ما كنسيبليش حزب الاصاله المعاصره.
1: جميل، فكره واضحه، فكره واضحه.
2: انا اخلاقيا، انا اخلاقيا كما قلت لك لا اتنصل، ونكونوا وغادي نكونوا منافقين الا جينا، ماشي بحال وحدين اخرين اللي خرجوا كيسابوتيو حزب الاصاله والمعاصره. هنايا حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا وكنتحملوا حتى المسؤوليه ديالهم هما، رغم ان كانت عندنا تصورات، عندنا بزاف ديال المقترحات واللي ما وافقوش عليها، وكانت بلوكاج داخلي، ولكن من اجل المحافظه على هذاك اللحمه وان على الاستقرار في العلاقات مع المؤسسات الدوليه، وكنستحضروا حنا بكل مسؤوليه المستقبل او البلاد وطبيعه الدوله والقيمه ديال الدوله. هنايا غادي نرجع ان المشاريع، فاش كنقولوا بان التنزيل ديال الدعم ديال التغطيه الصحيه، مشروع ديال التغطيه الصحيه، ومشروع ديال الدعم المباشر، بزاف ديال المشاريع، وكنجيو كنقولوا هذه مشاريع ملكيه ماشي ديال الاحزاب، ولكن ما كننساوش بان الملكيه هي المحور، هي هذاك المناره ديال جميع الاحزاب وجميع الفاعلين، الفاعل السياسي والحقوقي والمجتمعي. واش هاد المعارضه الا جات عطيناها الحكومه، واش ما غاديش تنخرط في المشاريع الملكيه؟
1: هاد الشراكي
2: حنا كيفاش كنشوفوا اذا كانوا كاينين ناس وحدين اخرين اللي عندهم موقف من الدوله، حنا كنشتغلوا حنا كفاعل سياسي، والحزب السياسي والدوله يشتغلوا في تكامل من اجل بناء الدوله الاجتماعيه اللي هي في المصلحه ديال المواطن. مشاريع ملكيه، لان الملكيه هي الضامن للتنميه، هي الضامن للاستقرار، وما يمكنش اي مشروع ملكي يعني كنخرطوا فيه وحنا كحزب كتعمل على التنزيل ديالو والتدعيم ديالو والتجويد ديالو. هذا هو الدور ديالك كحزب، وما بين الاحزاب السياسيه والمؤسسه الملكيه هي كتقوم كتحط واحد المشاريع مواطنيه من اجل المواطن، من اجل التنميه ديال البلاد. فين كاين المشكل؟
1: طيب باش نمشيو لقدام. بلاتي سي اشرف، خليه يكمل
0: دابا غير النقاش كيفاش. اسمح لي الله يجزيك بخير
1: اشرف، رجاء سي اشرف رجاء،
0: غير في هنا
1: بسرعه.
0: انا ما كنقولش بان راه كنا ما كنمشيوش مع البرامج الملكيه، رحنا احزاب سياسيه وحنا دوله المؤسسات وكل شيء رحنا متفقين عليه. غير حنا ملي كنهضروا كاحزاب ولا كمؤسسات ديال الدوله، كوزراء، كممثلين ديال الاحزاب السياسيه، خصنا نهضروا بان نقولوا المشاريع الملكيه التي خديناها وحاولنا اننا ندبروها ونسيروها ونعطيو لها، ماشي نقولوا راه حنا اللي درنا.
1: شوف دابا خلينا نتقدموا في النقاش سي محمد. الان
2: غير بالنسبه نمشيو للمساله ديال التغول او احزاب ديال التغول، شوف انا يا ريت، انا قناعتي قناعه ديال بزاف ديال البامين، بغينا جميع الاحزاب تكون قويه، بغينا حتى حزب يكون ضعيف، بغينا الاتحاد الاشتراكي يكون قوي، وبغينا البي بي اس يكون قوي، وبغينا الاستقلال يكون قوي، ويكون مجتمع مدني قوي وفاعل سياسي قوي، باش يكون عندنا واحد الفعل سياسي قوي. ما كنختلفوش في المنطلقات، ما كنختلفوش على طبيعه الدوله.
1: طيب
2: كنختلفوا على طبيعه التدبير
0: تماما. والدليل على ذلك انه تقريبا كان عندنا نفس التقارب في البرنامج الانتخابي.
1: جميل سي محمد، باش نزلوا لقدام الله يستر عليك، بماذا تعيدون المغاربه كحزب سياسي دبر الحكومة لأول مرة في تاريخه 3-5 سنوات أو شارك في الحكومة، والآن يعود لطلب أصوات المغاربة في التشريعيات، شنو كتوعدوا المغاربة؟
2: شوف احنا كحزب أصل المعاصرة شاركنا في الحكومة، لم نقود الحكومة، شاركنا في الحكومة وكأول تجربة، وكحزب يلاه عنده 18 سنة، يعني ماشي شي حزب اللي عنده 30 و40 سنة في التدبير. دبرنا على المستوى المحلي، كنا لا في 2011 ولا في 2000 الانتخابات 2015 اللي كانت عندنا 5 ديال الجهات و23 مجلس اقليمي و6700 6780 مستشار جماعي، يعني اكتسبنا واحد التجربه. ونقول لك اغلبيه ديال الباميين والمستشارين يمكن نقولوا على واحد 60% ما عمرها كانت عندهم تجربه حزبيه، وما عمرهم انتموا للاحزاب. منهم انا كان عندي اول انتماء هو البام، وما عمر كانت عندنا تجربه ديال النضالات ديال حركه 20 فبراير وديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وهذه عندنا يعني واحد الباك جراوند، عندنا واحد الخلفيه نضاليه، وعندنا واحد رصيد متواضع ماشي رصيد نضالي. ولكن كيفاش كنشوفوا حنايا كحزب الاصل والمعاصره
1: كعناوين المرحله المقبله،
2: الهدف والمشروع ديال حزب الاصل والمعاصره هو ارساء الدوله الاجتماعيه.

0: إرساء الدولة الاجتماعية. كنحيي سي أشرف أن هذه البرامج الانتخابية ما خصهاش تكون نتاج ديال المراكز الدراسات اللي كتجي داكشي واجد. حنا كبرنامج انتخابي كان نتاج ديال الأكاديمية ديال الحزب برئاسة السيخ شيشن، وكان فيه منظمة نساء ومنظمة شباب وجميع القطاعات بالقطاع الطلاب كلهم ساهموا في البلورة ديال هذا البرنامج الانتخابي، وكانت فيه نقاش يعني نتاج بامي 100%. هو تقليص فوارق، تقوية القدرة الشرائية، ولكن اعترفوا بأن القدرة الشرائية ديال المغاربه تهرست.
1: سي محمد، هل واش عندكم طموح تكونوا في رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصا شخصية سياسية وزننا الآن بين عندكم بقوة سي فوزي القجع؟ واش كاين هذا الهدف؟ وهناك مراقبون يقولوا إنه هدف مشروع.
0: طموح مشروع، طموح ديالنا نكون في رئاسة الحكومة، والطموح ديال تعاش الشراكة يكون في رئاسة الحكومة، كلشي كيطمح لرئاسة الحكومة، هو طموح مشروع وخصنا نحترمه. شيء كمبدأ اللي خصنا نتأسسوا عليه في الفعل السياسي، خصنا نحترموا أي واحد. وشو حتى داك الحزب الصغير عنده طموح يكون رئاسة الحكومة، لأن شو ولو حزب يكون فيه 10 ديال المواطنين المغاربة، مواطنين كاملين المواطنة، اختاروا واحد الحزب نحترموا الانتماء السياسي ونحترموا الطموح ديالهم. هذا هو اللي
1: طيب. سي أشرف، أنتم كحزب من أبرز أحزاب المعارضة، دبرتوا المغرب في واحد المرحلة، بصمتوا تاريخ المغرب السياسي، باش كتوعدوا المغاربه الان؟ والاتحاد الشراكي تعلق الصحافه المغربيه انه يريد العوده الى الواجهه بقوه، واجهه التدبير الحكومي.
2: انا غير باش نجاوبك السعادي، رغمني كنهضروا على الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه، دونك هو حزب ذو وطنيه ذو شعبيه ديال ولاد الشعب كما تنقولوا، الحزمه ديال التوحد. دونك غتقدر تجي خصك تكون مناضل وتطلع تدراج ودير بلاصتك داخل الحزب وانت غادي وكتدرج، وهادشي راه كتشوفه زعما في حزب الاتحاد الشراكي. حنا ما عمرنا ما كنا حزب اللي كنديروا استقطابات بطريقه فنيه، ولا كما قال الاخ الكاتب الاول واش نجيبوا لونترينور هو اللي يجيب الفراقي ولا
1: هذا. ولكن مشاو لكم الناس؟
2: لا شوف،
1: مشاو لكم الناس؟
2: لا ماشي. شوف السعادي، شوف الحمد لله حنا ما مشى لنا والو. شتي راه قالها قبيله الاخ الكريم، راه قال لك الحزب واخا يمشي اللي مشى في الوجوه ديما كيبقاو عنده ناسو، وانا كنحيي على هذه الكلمه اللي قال. فعلا الحزب يمشي هذا ولا يمشي انا ولا يمشي هذا، ولكن المرجعيه ديال الحزب راه كتبقى، توجه الحزب راه كيبقى. باش نرجع لك الموضوع اللي هضرتي ديال احنا الوعود ديالنا، انا كيف ما قلت لك البرنامج الانتخابي ديالنا الا رجعتوا تطلعوا عليه كان داك الشيء واقعي. انا ما يمكنش لي غنعطي لواحد،
1: عطينا عناوين،
2: نعطيك انا ما بين العناوين. بار اكزومبل ملي كنهضروا على النمو، حنا قلنا غادي نوصلوا ل 6% ديال معدل النمو، جاو الاخوان في البام قال لك غادي نهبطوا ل 5% ديال معدل النمو. قلنا حنا غادي نهبطوا البطاله ل 8%، جاو قالوا غادي نهبطوا البطاله ل 7%. انا كنعطيك دابا انت غادي تحاول تحلل معايا
1: متخربين.
2: لاتي لا، ولكن دابا ملي كنهضروا على معدل النمو والبطاله خصنا نكالكوليوها، كيفاش غنديروا لهذا معدل النمو؟ راه كل 1% عندها تقريبا ما يزيد 18000 منصب شغل.
1: باش نكون كسعادي حكومه المونديال،
2: شوف غير باش نعطيك الاخر. ولكن ملي كنجيو نديرو بار اكزومبل، نعطيك انا غير على سبيل المثال، ملي كنجيو نحطو الدعم الاجتماعي، ملي كنهضروا على الدعم الاجتماعي تنهضروا على اساس كيقول لك اسيدي حنا 500 درهم، انا المواطن راه ماشي خصني نعطيه 500 درهم ولا 1000 درهم، خصني نوفر له المناصب الشغل اللي غيجيب بها مينيموم لو سميك. ملي غيجيب هذيك راه كنولفوا المواطن البسيط. واش غتحافظوا على السميك
1: ولا غتزيدوه؟
2: لا
1: باش كتوعدوا المغاربه في السميك.
2: هذيك شوف دابا بالنسبه للو سميك راه حنا هضرنا عليه بانه بوغ لو مومون كاين احصائيات هي اللي كتدبر مرحله، من ناحيه الضرائب، من ناحيه الدخل واحد الخام، من ناحيه تكون كاين دي كالكول. ما يمكنش حنا غنبداو نوعدوا المواطنين بشي حاجه اللي هي نبقاو نكذبوا على الناس غير باش نجروا استماره المواطنين يصوتوا علينا. حنا كنعطيهم داك الشيء واضح، ملي كنقولوا غادي نزيدوا غادي نوصلوا 25% ديال الدعم للمتقاعدين راه غادي نوصلوها، ولكن افيك دي كالكول. ملي كنقولوا غادي نوفروا مناصب الشغل دي كالكول.
1: طيب سي اشرف
2: اسمح لي سي هادي غير نكمل واحد،
1: واش ما كيتغيرش الحال ملي كينتقل الانسان من كرسي المعارضه والوعد الانتخابي الى التدبير والمشاركه في الحكومه؟
2: انا نجاوبك. شوف السي عادل، شوف ملي كنهضروا على من المعارضه للتدبير راه كتعرف بان التدبير كيكون مع احزاب اخرى، ما كتكونش بوحدك.
1: محمد
2: شوف ما كتكونش بوحدك، ولكن نعطيك انا مثال. ملي كنكون انا كنهضر في البرنامج الانتخابي ديالي على واحد الموضوع بار اكزومبل ديال الشغل، وكنت كنتحمل المسؤوليه ديال وزاره الشغل واخا نكون في الاغلبيه، خاصني نوصل انني نطبق داك البرنامج الانتخابي. منين نكون في داك الاختصاص ديالي ديال ديك الوزاره خصني نطبقوه. كاين بعض الامور اللي خدمتها الحكومه اشتغلت فيها نجحت فيها. حنا ما كنبخصوش الامل ديال الناس ديال الناس اللي خدموا، راه كاين بعض القطاعات اللي تخدمت، ولكن كاين القطاعات اللي هي حيويه مهمه راه ما شفناش فيها واحد.
1: قبل ما نرجع لك السي محمد، كيفاش جاتك الفكره السي اشرف تترشح في الانتخابات؟ هو نفس السؤال اللي غنسولو للسي محمد الا كان غيترشح.
2: انا غادي نجاوبك باش تعرف. دابا حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه من نهار سا ماجيستي كلبى النداء ديال ان خصنا نمشيو للتشبيب ونعطيو فرصه للشباب، كلكلا بغينا نناضلو، بغينا ندافعوا على ندافعوا على الامور ديالنا الاجتماعيه والصحيه وكذا، خصنا ندافعوا من داخل المؤسسات كيما داكشي اللي كان وقع في جيل زاد. الحمد لله كما كتعرف، شوف الاخ الكاتب الاول ديما عنده داك الهاجس ان يعطي فرصه للشباب.
1: ولكن واش كان قرارك ولا كان طلب من القياده السياسيه؟
2: لا شوف، ما كانش شوف باش تعرف، انا تربيت في واحد بيئه سياسيه من الصغر، دونك السياسه كما تيقولوا حنا ديزا لنا في السرنك من الدم، ماشي عاد جينا وتبروستينا وعاد. ولكن خصك باش تعرف واحد الحاجه، الحمد لله فاش انا قررت انني نترشح كان قرار شخصي اولا، ولكن كانت الكتابه الاقليميه ديك الساعه في ميدلت هما اللي زكا وقال لك سيدي حنا بغينا نكونوا ناخذوا المبادره ان نبداو نعطيو الانتاج الشبابي في الاستحقاقات المقبله، بخصوص ان اقليم مناطق جبليه 99% ديال الجماعات القرويه كتمثل على ديك المغرب السرعتين، دونك بغينا نوصلوا ان نشوفوا الشاب واش قادر انه يعطي واحد الاضافه نوعيه داخل قبه البرلمان. دونك هذا هو الهاجس اللي خلاني انني ناخذ هذا جميع.
1: سي محمد، انت في الانتخابات مرشح ما مرشحش من بعاد مقرب، كيفاش كتدبر؟ شنو مشاركتك الان السياسي؟ تفضل تفضل.
0: بالنسبه فاش نهضروا على المساله ديال مليون منصب شغل، ان هذه الحكومه هذه قدرت تخلق 850 الف منصب شغل، ولا هضرنا على 250 الف ولا هذه غيكون تراجع
2: يعني دابا في السنه.
0: لا في الخمس سنوات.
2: لا دابا حنا شوف البرنامج،
0: لا يعني 850 الف فاش غادي نقولوا كيفاش؟ يعني السؤال دائما اللي كيتطرح، ولا بناء الدوله الاجتماعيه ودي كيفاش جانا حنا في البرنامج الانتخابي، كان المساله ديال التضريب، المساله الضريبيه اللي طرحناها في البرنامج الانتخابي، هو التخفيض ديال الضريبه على الدخل ديال لي سالير قل من 15000 درهم معفي.
1: عملت واحد الشبكه
0: قل من 15000 درهم غيتعفى من الضريبه ديال على الدخل، ما بين 15000 درهم و 100000 درهم كانت 37000 درهم، كانت 37% تولي 10%، ما بين 15000 و 100000 وفوق 100000 يخلص 20%. هنا هي التقويه ديال الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه هي اللي كنهضروا على الصادير ديال 15000 درهم ولتات، هذيك 17% ولا الاعفاء الضريبه على الدخل ديال الطبقه المتوسطه هي اللي غادي ترد لها داك الارتياح.
1: ولكن السي محمد، المنشات الكبرى اللي دخل فيها المغرب لصديم كاس العالم ماشي غادي تاخذ كما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين نسبه كبيره من الميزانيه، لان المغرب داخل في توسيعات الطريق.
0: هذا هو اللي غادي نهضروا. اذا كانت هذه الخمس سنين هذه كانت ضغوط على الشعب وكانت ارتفاع ديال الاسعار، هذيك المشاريع وصلت 90% دابا فيها، ولا غادي نشوفوا شي ناس اللي كيتقاتلوا على وزاره الماليه وعلى الصناديق، لان دابا دخل هذيك الوقيته ديال الحزه دازت تقريبا، وصلنا 90% من التنزيل ديال المشاريع.
1: سي محمد، نبغي تعليقك كقيادي في شبيبه حزب الاصاله والمعاصره. انا نرجع لك السي اشرف،
2: واحد الاضافه نعطيه. انا ملي هضرت لك على 200000 منصب شغل، انتم هضرتوا على مليون في طيله خمس سنوات، حنا هضرنا بان 200000 منصب شغل للشباب في كل سنه
1: هي يعني مليون. هي مهم هي مليون
2: دونك راه ماشي حنا حيت قلتي راه ما يمكنش كيفاش وصلنا 850000 ونهبطوا ل 200000، قلت لك لا، انا قلت لك حنا سنويا 200000، ما يقدر ان مليون.
0: هنايا واحد الاشاره للحفاظ على السلم الاجتماعي، واللي ما نسيناهاش في داخل البرنامج الانتخابي هي الطبقه ديال لينيت، او ثلاثه المليون شاب مغربي ما كيقرا ما كيخدم ما غير مدمج حتى شي حاجه. هاد الطبقه اللي تقريبا وصلت 3 مليون شاب، واللي هي اللي مشات للسبته منها، وهي اللي مشات ومازال غادي تمشي ومازال غادي تخرج الشارع. هذه هي اللي فكرنا فيها، هي
1: وجدتوا لها مشاريع،
0: وجدنا المشروع ديال الادماس في سوق الشغل. يعني كتلقى ما عنده شهاده، ما عنده دبلوم، ما عنده قرايه، ما عنده مستقبل، ما عنده امل، عنده امل واحد هو يقطع البحر، هذا هو الامل اللي عنده. احداث ديال مدن الكفاءات والمهن، والاحداث وان كتلتزم الدوله باول عقد عمل. يعني هذا الشاب ندخلوه وعنده 6 شهور ديال التكوين. بعد 6 شهور ديال التكوين ان الدوله هي اللي كتكلف ان مع الشركات ان توفر له عقد عمل ديال 6 شهور. هنا كاين المشكل ديال السكن, واللي تم احداث او في البرنامج احداث واحد الصندوق ديال الضمان ديال الكراء. يعني غادي نجيب واحد ميدل صغير يجي لكازا في غيسكن, شكون غيضمنه؟ هو خير يلقى فرصه الشغل في
2: غيسكن. سيدي انا بغيت انا بغيت غير نقسم السطور ديالك ونسول غير جوج اسئله بوضوح.
0: مرحبا.
2: السؤال الاول, ملي كنهضروا على غادي نعاونوا بواحد المواطنين 100 درهم ديال الكهرباء, وحنا كنعرفوا بان لوينو راه كانت عندها واحد الازمه ماليه خانقه وجوج مرات, وحنا كنعطيو واحد الدعم كبير جدا. كيفاش غادي نديروا حنا عاوتاني غادي نعطيو هاد 100 درهم الوغ كو دابا انا صراحه ما عرفت واش غادي نعاودوا نحيدوا داك الدعم اللي كنعطيو لوينو وغادي يطلع عاوتاني نطلعوا له طو وغيولي بنادم هذا وغنلقى واحد النسبه ديال قليله اللي غتوصل ديك 100 درهم واخا ما كايناش. راه كنشوفوا الناس يمكن هنا في الرباط راه كيكون عنده ريضال, راه يمكن الا كانت غير المكنه خاويه وما كاتجيش كدي 70 درهم 60 درهم. كيفاش هذا اللي عنده
1: طيب بلاتي
2: لا سؤال ثاني
1: انا غير سؤال بلاتي عافاك
2: انا غير سؤال ثاني غير واحد السؤال ثاني الله يجازيك
1: بخير. دابا انت وليتي الصحفي.
2: لا وشوف حيت بغيت واش انا ما انا جاوني شكل دابا كنهضر الاخ الكريم قبيله قال لك ودي كانت واحد الاكاديميه اللي كانت يترصص سيخشيشين وكذا وهذا, ولكن سمعنا تصريحات بان سي القجع هو اللي تكلف بالبرنامج الاخراني, هو اللي تم الانزاء زعما هو اللي طالع على المخرجات ديالو, هو اللي كذا بحال يمكن ديك الاكاديميه
1: اللي جنب السي محمد لان المخرج يقول لان وقت البرنامج قرب يسالي. السي محمد جاوبنا على هاد النقطتين ديال السي اشرف. المكتب الوطني للكهرباء واش ممكن يكون زياده في اثمنه الكهرباء في المغرب ومساله البرنامج الحكومي
0: في وزاره الطاقه؟ فاش كنهضروا على كونسوماسيون اقل 100 درهم 80 درهم 70 درهم كنهضروا على الفقر المدقع, كنهضروا على على على بيت فيه بوله وتلفاز, يمكن ما فيهش التلفازه ما فيهش الثلاجه, يعني الا كانت الثلاجه غتجي 120 درهم ولا 150 درهم, هذا واقع. يعني هذيك الفئات الهشه, راه كاين شركات كبيره اللي ما كانتش كتخلص ضرائب, راه كاينو الناس اللي ما كانوش كيخلصوا ضرائب, خص هذوك الطبقات يخلصوا على وهنايا فاش كنهضروا على الدوله الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي.
2: لا ولكن كيفاش راه ديجا كنعطيين دابا حنا دعم, دابا الدوله عاطيه دعم لوينو, كيفاش غنعاودوا حنا دابا واش غادي ندعموا لوينو وندعموا المواطن جوج؟
0: لا
2: ما فهمتش انا دابا, غير هذا هو السؤال ديالي, واش كندعموا حنايا لوينو اللي كتاخذ واحد القدره ماليه هائله جدا باش انها تبقى ستابل, راه كتعرف المشاكل اللي عانتها لوينو هي باش ولينا خرجنا لا سيرام وكذا باش ولينا الجاويات باش نشوف الجاويه المتقدمه, وحاجه اخرى نعطيو المواطن 100 درهم دونك غنبداو نعاونوا جوج اطراف. ما
0: عرفتي اكبر مشكل اللي كتعانيه الحكومه ولا التدبير ماشي غير ديالنا على كل شيء, هي اشكاليه الحكامه.
1: جميل, اذا كنختتموا هذا النقاش بهاد اختلاف وجهات النظر. كنشكر الاستاذ محمد حميتي القيادي في شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي الحالي, وكنشكر بزاف أيضا الأستاذ أشرف حسناوي القيادي في حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية أحد أحزاب المعارضة في المغرب. وقت البرنامج انتهى, كنشكركم متابعينا الكرام مستمعي ميديا وأيضا متابعي ميديا على منصات التواصل الاجتماعي, وأشكر شكرا جميلا فريق العمل توفيق سفيان صلاح والسعيد. تابعونا, خليوا لنا تعليقاتكم على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى الحلقة المقبلة.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Martin Gibert avec vous, bonsoir à tous. L'Iran va déclarer une zone interdite près du détroit d'Ormuz. C'est ce que vient d'annoncer un haut responsable iranien. Tout navire qui entrera dans la zone sera ajouté à la liste de sanctions, a ajouté cette même source. Plus tôt dans la journée, Téhéran a menacé d'intensifier encore sa riposte face aux attaques américaines. Tel Aviv qui poursuit sa guerre au Liban. Plusieurs frappes ce dimanche ont fait 7 morts, annonce le ministère de la Santé libanais. La région de Nabatieh dans le sud du pays est particulièrement visée. Face à cette recrudescence des attaques israéliennes, le président libanais Joseph Aoun demande à Washington et à la communauté internationale de faire cesser ces opérations. La diplomatie progresse en Ukraine après la visite de Steve Witkoff et Jared Kushner. Les deux émissaires américains ont présenté des nouvelles propositions plus efficaces selon la présidence ukrainienne. Les deux envoyés de Donald Trump étaient en visite à Moscou et Kiev ce week-end pour présenter au chef d'État un plan de fin de guerre. Des compromis doivent être faits, a assuré Steve Witkoff après la fin des réunions. Volodymyr Zelensky a cependant déclaré que la guerre devrait se poursuivre jusqu'en hiver. L'Union européenne réaffirme son soutien au Groenland. Le président de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue sur l'île Arctique aujourd'hui, 7 mois après la crise avec Donald Trump. Une déclaration commune a été signée. L'Union européenne pourrait notamment mettre en place une enveloppe de 200 millions d'euros au Groenland, en plus de promesses d'investissement. Une nouvelle vague de chaleur traverse le royaume en ce moment. Elle devrait durer au moins jusque mardi. La Direction générale de la météorologie publie une alerte orange pour plusieurs provinces où les températures vont osciller entre 42 et 46 degrés. Sont concernées les provinces d'Assazag, Tata, Boujdoul, Oued Dahab, Aoused, Es-Semara et Zagora. Sur notre continent toujours, Kinshasa se veut plus prévoyant contre les incendies. Les autorités annoncent des contrôles dans toutes les salles des fêtes du pays après l'incendie qui a eu lieu à Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire de cet incident est de 12 morts. Le ministre de l'Intérieur congolais a également annoncé que tous les lieux qui ne correspondent pas aux normes doivent être immédiatement fermés. 8 aéroports arrêtés, plus de 170 000 passagers bloqués. Ce sont les conséquences de l'éruption du volcan Anak Krakatoa en Indonésie. Ce dernier a projeté des cendres hier qui peuvent endommager les moteurs d'avion. Au total, 467 vols sont affectés. Les navires ont également interdiction de s'approcher à moins de 3 km du volcan. L'agence de volcanologie fait état de 2 nouvelles éruptions ce dimanche. Et on termine avec du football. Le FC Barcelone prend une longueur d'avance en Liga. Les Blaugrana se sont largement imposé sur la pelouse de Valence 5-0. Le Barça prend donc seul la tête du championnat espagnol avec 12 points. Le Real Madrid, lui, s'est incliné face au Betis vendredi dernier et compte 9 points. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Média.
3: Assamah Soufi. Ahmed Lkhalia.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الشهر، وهو شهر ربيع الأول، ونحن اليوم نعيش مرور سنة بعد 15 قرنا في شهر ربيع الأول من هذه السنة، وهي سنة 48,400 للهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله لنا رحمة للعالمين ومنارا لسالكي سبل الرشاد، هذا وكم آية سارت له فمحت بنورها ظلمة الأهوال والقحم. ما مر يوم له إلا وقلده صنائعا لم تزل في الدهر كالعلم، بأنه خاتم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله تعالى ونبأه قبل أن يخلق أي شيء. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قد كان في ملكوت الله مدخرا لدعوة كان فيها صاحب العلم، نور تنقل في الأكوان ساطعه تنقل البدر من صلب إلى رحم، حتى استقر بعبد الله فانبلجت أنوار غرته كالبدر في البهم، واختار آمنة العذراء صاحبة لفضلها بين أهل الحل والحرم، كلاهما في العلا كفء لصاحبه، والكفء في المجد لا يستام بالقيم، فأصبحت عنده في بيت مكرمة شيدت دعائمه في منصب سنم، وحينما حملت بالمصطفى وضعت يد المشيئة عنها كلفة الوحم، ولاح من جسمها نور أضاء لها قصور بصرى بأرض الشام من أمم، ومذ أتى الوضع وهو الرفع منزلة جاءت بروح بنور الله متسم، ضاءت به غرة الاثنين وابتسمت عن حسنه في ربيع روضة الحرم.

قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لمستمسك بمكارم الصفات ومحاسن الخلال التي طبعك الله عليها وأدبك بها. لك خلق لا يدرك شأوه أحد من الخلق، وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وليس أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وقال بعض المفسرين: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى أدب عظيم. وفي صحيح مسلم سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن.

معنى قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئلت عن خلقه: كان خلقه القرآن، يعني أنه تأدب بآدابه وتحلى بأخلاقه وأحل حلاله وحرم حرامه، هذا مع ما طبعه الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والصفح والحكمة والشجاعة وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء لم أفعله ألا فعلته، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم.

لكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً. أنتم في الاستماع لميديان موجز 9 مساءً.
2: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا بهذا التصعيد المتواصل، حيث توعدت إيران الأحد بتصعيد ردودها على الضربة الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعة الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. طهران أعلنت في وقت مبكر صباح الأحد أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط قرب مناطق ساحلية. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف واشنطن برد أسرع وأشد على ضرباتها. الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الكابتن تيم هوكينز أكد أن استهداف الزورق المسير الأمريكي مجرد كذبة، مؤكدا عدم تعرض أي زورق أمريكي لهجوم اليوم. نبقى في المنطقة، حيث أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يعتبرها القانون الإسرائيلي غير قانونية، وفق ما أعلن وزير المال الإسرائيلي تائر سموتريتش، في حين أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. في المنطقة دائما، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، منددا بما وصفه تصعيدا خطيرا فيما أدت ضربات لمقتل 7 أشخاص بينهم رساء، رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. من جهته الجيش الإسرائيلي اعتبر أن الضربات أسست ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين نحو قواته، وأسفرت الضربات والهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بدايتها حسب وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة إجمالية لضحايا هذه الهجمات منذ 2 مارس الماضي ولغاية اليوم الأحد عام مجموعه 4362 قتيلا. تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج انتخابات الأحد في ولاية ساكسوني أنهالت، ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريتش ميرت وفق تقديرات هيئة البث العامة، ولكن لابد من انتظار معرفة ما إذا كانت الحصة من الأصوات كافية لحكم هذه الولاية التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية، حيث يقدر حصوله ما بين 44.5% من الأصوات تقدم بها حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على حوالي 18.5% من آراء استطلاعات الناخبين. نختم بالرياضة، حيث وصل فريق برشلونة حامل اللقب انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير حققه على مضيف في فالنسيا يوم الأحد بحصة 5-0 ضمن منافسة الجولة الرابعة. بذلك يرتفع رصيد برشلونة إلى 12 نقطة وينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وريال بيتيس. هذا إذن كل ما لدينا في هذا الموجز الإخباري الذي وصلنا إلى ختامه لحظات، وتلتقون زميل شكري البكري في عقول الجريمة العدد الثاني لهذا الموسم. إلى

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جناة وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

قضية اليوم قضية جنائية، والتهمة القتل العمد، سبقه تعذيب ثم تمثيل بالجثة، والضرب والجرح الناتج عنه مع عاهات مستديمة، وتكوين وتسيير عصابة إجرامية. والمتهم مجنينة في 38 من العمر، ترك مقاعد الدرس في 3 ابتدائي، وأصبح ظاهرة إجرامية في المغرب في أوائل التسعينات، وذلك من حيث جنوحه الغريب والاستثنائي إلى العنف والشر، حتى إن مساره أصبح يدرس في معاهد علوم الإجرام. فإذا لم نكن نعرف هذه القصة فقد سمعنا عنها بكل تأكيد. تذهب بنا القصة إلى مدينة مكناس عام 1991، لكن حيثيتها تعود إلى أقدم من ذلك. تعود هذه الحيثيات عندما أطلق أب على ابنه الصغير لقب مجنينة، وذلك لسرعة غضبه كي تجنن، وترك هذا الغضب يكبر في نفسية الطفل مثل كرة من نار. أدى هذا الغضب بمجنينة إلى الزنازين مرات عديدة، قبل أن يدخل ذات يوم إلى حانة وسط المدينة وبيده كيس بلاستيكي غير شفاف. طفح يشرب مجنينة بصمت بدون غضب، وعندما طلبت منه النادلة أداء

الجريمة، تكوين عصابة إجرامية وتسييرها، والضرب والجرح المؤديان لعاهة مستديمة، والضرب والجرح والقتل العمد، سبقه تعذيب وتلاه تشويه وتمثيل بالجثة.

كان مجنينا نارا على علم في عالم الجريمة بمدينة مكناس. حكم عليه بعشرين عاما، ولما يبلغ العشرين من العمر قضى منها 15 عاما خلف القضبان. كان السجن مدرسة إجرامية بامتياز، وشكل بعد خروجه عصابة في منطقة تسمى البساتين لقطع الطريق أمام المارين وتعنيفهم. عاد بعدها إلى السجن في عقوبات متعددة قصيرة الأمد، والتقى في إحدى هذه العقوبات بسجين آخر يلقب بحنفوزة. كان حنفوزة هذا ذا سوابق أيضا، مدانا بالضرب والجرح والتجار في المخدرات، ولم يكن الجناح ليتسع لهما معا. نشب خلاف بين الرجلين على مجال النفوذ داخل جناح السجن، فتعارك وتعارك المناصرون من كلا الجانبين، فاستقرت الأحقاد وانتقلت من قضبان السجن إلى أحياء المدينة. في تلك الليلة من ليالي صيف مكناس من عام 1991، سلك مجنينا طريقا مختصرة بين الأحراش للعودة إلى منزله. كان برفقة أحد أصدقائه، وكان طافحين سكرا. اعترض أحدهم على الفوضى التي يحدثها مجنينا وصديقه، فأشبعاه ضربا وواصل طريقهما داخل الأحراش. تضامن الجيران مع جارهم وأخته اللذين تعرضا للضرب، لكنهم لم يعلموا بأن الحزازة قديمة بين الطرفين، وأن جارهما المضروب حميداش كان من أنصار حنفوزة في السجن والحي، فذهب إليه يشكو حجرة غريبه. لم يتأخر الرد، فتربص حنفوزة وأنصاره بمجنينا في أحد المسالك بضواحي المدينة، لكن مجنينا تمكن من التغلب على غريمه بالحيلة وفقأ عينه بآلة حادة. أدرك مجنينا أنه لا عودة له إلى الحي ولا إلى حضن أمه، لأن عصابة حنفوزة لن ترحمه، كما أن حنفوزة أقوى منه بنية، وليس من مصلحته المواجهة الجسدية. لكن حنفوزة لم يكن أقوى من مجنينا جسديا فقط، وإنما أيضا بعدد عصابته، فأرسل العديد من أفراد عصابته يتعقبون تحركات مجنينا ويرصدون أماكن اختباءه. كبر الغضب في نفس مجنينا، خاصة مع كميات الكحول والمخدرات التي كان يتعاطاها، وظل يتخيل حنفوزة أمامه كلما اجتمع بأصحابه أو اختلى بنفسه تحت تلك الشجرة التي أصبحت مخدعا له، فيهينه ويسبه ويلعنه، وعندما كان يتحدث عنه سواء مع أصحابه أو في مناجاته العنيفة لطيف حنفوزة كان يسميه استصغارا واحتقارا ولد حنفزة، ويفرغ جام غضبه في القنينات التي كان يستهلكها داخل الأحراش. قضى مجنينا نحو 15 عاما في السجن. حكم عليه لأول مرة بـ20 عاما بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية،

قضى منها نحو 15 عاما. أفرج عنه فشرع يعترض سبيل المارة في المدينة القديمة ويسلبهم ممتلكاتهم ويعرضهم للتعنيف، فوقع القبض عليه مجددا مرات عديدة، ولا يفرج عنه إلا ليعود إلى تجميع إصابته ويلتجئ إلى مكان مختل من الغابة في البساتين المحاذية لحي البرج. تمكن مجنينا من الاستفراد بأحد أنصار حنفوزة الذين كانوا يتعقبون تحركاته ويرصدون أماكن اختباءه. كان المحتجز يلقب بولد الطبال، وأقر له بأن للعصابة نية اغتصابه والاعتداء على أمه العجوز. كانت تلك القطرة التي أفاضت الكأس، فثارت ثائرة مجنينة وربط ولد الطبال إلى شجرة ولكمه إلى أن فقد وعيه، ثم طعنه 3 طعنات وحز رأسه عن الجسد. قال بعد ذلك إنه جر الضحية ولد الطبال إلى حاشية ساقية النهر وذبحه مثل البهيمة، ثم فصل الرأس عن الجسد وضعها في كيس بلاستيكي وتوجه إلى وسط المدينة. عند تصريحه لدى الضابطة القضائية قال الطبال والد ولد الطبال قال إنه غصب في ولده ذي 21، والحكاية وما فيها أن مجنينة وأصحابه ظلوا يرابطون قرب منافذ المنزل ويتلفظون بأسفه الكلام، فاحتج ولد الصغير على ذلك، لكن مجنينة كان يحتسبها له فاستدرجه إلى الجنان وذبحه مثل الشاة، حز رأسه وذهب بالرأس في كيس بلاستيكي إلى إحدى الحانات بوسط المدينة. لم يبلغني الخبر إلا في 10:30 ليلا، أخبرتني الشرطة بذلك، فذهبت إلى المستشفى لأجد ولدي في الحالة التي تعرفون، كدمات في الجسد ورأس مقطوع حمله المجرم في كيس بلاستيكي إلى حانة في منطقة حمرية، ظل يشرب الكحول إلى أن ألقوا القبض عليه، ولا علم لي بشيء غير ذلك.

كانت حوالي السابع والنصف من الحادي عشر من يوليوز من عام 1991. خرج مجنين من البساتين يحمل كيسا بلاستيكيا غير شفاف. توجه إلى حانة في وسط المدينة وجلس إلى منضدة المشرب. كان زبونا عاديا تبدو عليه ملامح السكر، لكنه لم يكن طافحا. ظل يطلب الكأس بعد الكأس ويلاطف نساء الحانة ويبادل أطراف الحديث مع الندماء المجاورين. وعندما طالبته النادلة باستخلاص ثمن ما استهلكه من مشروبات، تغير مزاجه وابتسم ابتسامة غريبة، ثم وضع الكيس البلاستيكي فوق المنضدة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلصك اليوم.

واستدل في ذلك بأنه حكم على موكله بعشرين سنة ولما يبلغ فتوة العمر، فماذا ننتظر من شخص قضى ريعان شبابه في بؤرة الإجرام؟ قضى مجينينا 15 عاما خلف القضبان، وبمجرد خروجه عاد إلى زنزانته بعد أقل من 6 أشهر.

أصبح مجنينا عارفا بالقانون ونصوصه وبنوده وفصوله. كان يناقش ويحاور محاميه وكأنه حاصل على إجازة في القانون الخاص، فأثار ملاحظات وتعقيبات لم يدل بها دفاعه أصلا في محاولة لإثبات مبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي. فأثار مثلا عنصر الاستفزاز وأنه كان مستفزا لحظة ارتكاب الجريمة، وهذا العنصر عنصر الاستفزاز لم يثره الدفاع وإنما أثاره مجنينا نفسه. طلب أيضا إجراء الخبرة لأنه يرتاب في كونه كامل الأهلية العقلية والنفسية. كل ذلك أثار انتباه المتتبعين لهذا الملف من محققين وهيئة دفاع وهيئة قضاء. كان جليا أن مجنينا عبد الرحمن يعرف جيدا حقوقه ويعرف جيدا كيفية الدفاع عن نفسه. اعترف بأفعاله البشعة وساعد كثيرا هيئة الدفاع. كيف يرافع شخص عن نفسه وهو يضع رأسا آدمية فوق منضدة حانة ويعترف بما اقترفته يده؟

عند استنطاقه لدى قاضي التحقيق تظاهر مجنين بالحمق، نظر إلى الأعلى، حوقل، أدار عينيه في رأسه وحدق في عيني قاضي التحقيق قبل أن يقول: يحز في نفسي أمر واحد. سأله قاضي التحقيق: ما هو؟ فأجاب مجنين: يحز في نفسي أنني حملت رأسه إلى الحانة نيئا، كنت أود طبخه على البخار مفور. بدت علامات الاستغراب على قاضي التحقيق الذي سأله عن سبب هذه الهمجية، فنظر إليه مجنين شزرا وارتعدت فرائصه كأنه مس بتيار كهربائي، بدا وكأنه سينفلت من أصفاده، ثم قال: ماذا سيكون موقفك سيدي القاضي لو أراد حنفوز وعصابته أن يفعلوا بأمك ما أرادوا فعله بأمي؟ ذهل قاضي التحقيق وأجاب بعد لحظة بأن أمه توفيت منذ سنوات خلت. اعترف مجنين بجرائمه وأسف أنه لم يقتل غريمه حنفوزة، أقر بأن مصيره المؤبد أو الإعدام، وأسف لأنه لم يخلق لأمه سوى الهم والغمة، وتحسر مثل طفل لكونه لم يستطع إرسالها إلى حج بيت الله. هكذا قال مجنين. ولما نطقت المحكمة بالإعدام انهار باكيا وقال إنه يستحق كل ما تراه المحكمة، لكنه توسل أمرا واحدا: أن يرى أمه ليطلب منها المسامحة. وبين قوسين

ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل.

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: un communiqué, le gouvernement a soutenu que cette attaque n'était pas un incident isolé, mais plutôt un vaste plan de sabotage, sachant que la Libye est à ce jour le pays d'Afrique doté des plus grandes réserves de pétrole. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur les ondes de Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم نقطة التحول. في كل حياة إنسان هناك لحظة مفصلية تغير كل شيء، لحظة تعيد ترتيب الأولويات وتصنع مسارا جديدا وتولد إنسانا آخر. ضيفنا اليوم عاش هذه اللحظة، صوت اختار أن يكون رسالة وكلمة اختارت أن تكون دواء للقلوب، منشد جعل من الإنشاد جسرا بين الروح والمعنى. يسعدنا أن نستضيف معنا في نقطة التحول المنشد المغربي سعد تمساماني، رحلة من الشغف إلى الرسالة، من الصوت إلى الأثر. أهلا بك معنا أستاذ سعد.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة خديجة، يوم مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى كل المتتبعين والمستمعين.
1: مرحبا. طيب أستاذ سعد، متى كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتك؟ متى يعني فعليا أدركت أن لديك صوتا ورسالة أيضا؟
3: هي في الحقيقة محطات، يعني منذ الصغر، يعني منذ أن كنت طفلا. نعم. لكن سأقتصر على بعض يعني النقط. فأول نقطة هي إحساس والدي رحمه الله، الذي كان شيخا للمرشدين والمستمعين، أن لي موهبة منذ الصغر. فكانت هذه النقطة أنه هداني إلى أن أكون منشدا وأن أكون صوتا من الأصوات التي ما أنا عليه في الحقيقة الآن، يعني كصوت، كمؤدين، كمطرب، كمنشد. فالحقيقة كانت هذه أول نقطة تحول يعني في مساري يعني الإنشادي والمديح.
1: طيب أول محطة في رحلتك مع الإنشاد كيف بدأت؟ من كان الداعم الأول لك؟ يعني أنا من حوارك الآن أستاذ سعد أن سيد الوالد ألف رحمة ونور عليه كان ربما هو الراعي لك، يعني أو الداعم أو ربما القدوة صح التعبير، لكن من كان الداعم لك يعني خارج الأسرة؟
3: الداعم يعني في الحقيقة بعد كل ما تقدمت بذكره كان سبحان الله المادحون والمنشدون. نعم. يعني شيوخ المديح والسماع الذين كنت أرافقهم في داخل الزاوية، لأن كانت لنا زاوية وكنا نجتمع كل يوم جمعة، وكانت والدتي رحمة الله عليها تحرص على أن أحضر هذه المجالس. فكان كل يوم يعني وفي كل لحظة لمجلستهم ينصحونك، حقيقة يعني تعلمت منهم الكثير، لا في حياتي اليومية ولا كذلك في حياتي الفنية.
1: الرحلة كيف بدأت أول يوم؟ يعني ليس كمستمع في البيت، كمتابع في البيت، لأن الوالد من أهل الإنشاد والسماع، لكن رحلتك أنت بشكل مستقل متى بدأت وكيف؟ أنت أخذت الطريق، أخذت مسارا معينا، كانت ربما هذه نقطة التحول التي اخترت فيها هذا المسار.
3: يعني هي بداية الرحلة، والداعم الأول هي المجالس التي كنا نحضرها، بالإضافة إلى المهرجانات التي كان يصطحبني والدي وأنا في سن صغير صغيرة جدا. يعني في تذكر أنا أول موال أو ابتهال أنشدته بالزاوية وعمري لا يتجاوز 8 سنين. عندها أدركت أنني سأكون منشدا، وسبحان الله يعني الحضور كلهم أعجبوا بما أديته، حتى
0: الحمد لله.
3: والدي يعني تفاجأ أن ذاك
1: كانت نقطة
3: سبحان
1: تحول،
3: الله
1: كانت عنده نقطة
3: نقطة
1: تحول.
3: تحول،
1: وكمان
3: وأنا عمري 8 سنين وعرفتي، وجلسة كلها يعني كانت يعني عامرة بالمرشدين وشيوخ المديح والسماع،
1: نعم،
3: فداهشوا كما دهشت يعني
1: ما شاء
3: الحقيقة.
1: الله
3: لم
1: ما
3: أكن
1: شاء الله ما شاء الله.
3: لم أكن أتوقع يعني أن أكون في ذلك المستوى، ومن هنا كانت البداية.
1: بداية.
3: فكان تشجيعهم لي سبحان الله ونصائحهم يعني كيف يعني يجب أن أكون في أدائي، وأن يكون لي شخصية في الأداء حتى لا يعني أكون يعني ببغاء
1: نعم،
3: في صح التعبير.
1: تمام.
3: فسبحان الله كانت هذه نقطة تحول كبيرة. بعدها يعني والدي شجعني وبدأ يأخذني معه إلى المهرجانات الوطنية التي تقام
1: تمام.
3: آنذاك، وشاركت في عدة مسابقات، والحمد لله كنت أفوز دائما بالجائزة
1: الحمد
3: الأولى.
1: لله، هذه من نعم، من نعم الله
3: هذا من نعم الله عز وجل
1: عز
3: أكيد.
1: وجل، ونعم بالله. طيب مستعد أن ننتقل لنقطة التحول الموالية.
3: نعم مرحبا
1: يلا جاهز؟
3: جاهز.
1: يلا. طيب أستاذ سعاد، برأيك هل الإنشاد اليوم فن أم رسالة؟ وكيف يمكن الموازنة بين الجانبين؟ أن المنشد يجمع ما بين هذا الإنشاد هو فن وعنده رسالة. هذه معادلة صعبة أعتقد، ولا
3: لا
1: سهلة؟
3: هي ليست صعبة،
1: نعم،
3: هو الإنشاد في جوهره رسالة،
1: ممتاز ممتاز.
3: ولكن الفن هو هذا الوعاء الذي يحمل هذه الرسالة، فلا تعارض بينهما، لأن الأول يكمل الثاني والثاني
1: صحيح،
3: يعني متداخلين. فالحقيقة يعني هو الفن المتقن واللحن يعني العذب، لا سيما إذا كان من يؤديه صوت من الأصوات الجميلة، فهذه الأدوات التي تجعل الرسالة في حقيقتها تصل إلى الروح مباشرة. وأتذكر السيد الوالد رحمة الله عليه من وصاياه كان يقول لي: يا بني هكذا بهذا، يعني أنقلها بالدارجة، أنت دخلت إن هذا المجال هذا فوليدي خصو يكون هادشي ينعكس عليك، ما تقوله ينعكس عليك
1: صح.
3: في سلوكياتك في أخلاقك في كل شيء. فما يمكنش أنه الإنسان يمدح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولا آله بشمائله صلى الله عليه وسلم ولا آله بأخلاقه ولا ينعكس عليك شيء من ذلك، فأنت بعيد كل البعد. نعم
1: عطفا على ما تفضلت به، وهذا ربما يقودني لأن أتساءل معك، يعني ما دمت وما دام المنشد يتغنى بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل هناك ثمة معايير تعتمد في اختيار الكلام، الألحان أيضا؟ ربما هنا أتساءل معك عن حجم المسؤولية التي تشعر بها وأنت تؤدي هذه القصائد أو هذا الكلام.
3: وفي الحقيقة لا بد من اختيار يعني الكلمات التي تحمل عمقا لغويا وكذلك يعني معنى روحيا أو إنسانيا، يعني اللي خصو يكون في الحقيقة يلامس الفطرة. واعتماد الألحان والطبوع يعني الإنسان خصو يكون دقيق ويكون ذواق، لأن بعض المرات الصوت وحده لا يكفي، يعني اختيار الكلمات اختيار المقامات والطبوع على حسب يعني الحالة العامة يعني للحضور.
1: نعم
3: ثانيا واحد مسألة اللي هي مهمة، الإنسان يختار واحد الحاجة اللي كتحترم يعني الأذن.

0: ديال المستمع.
1: تمام.
0: ماشي يعني أنه الإنسان يعني عبطا هكا، لا، لأن يعني اليوم المستمع مثقف، ذواق، إفهام، كاين اللي بالفطرة وكاين اللي بالخبرة،
1: صحيح صحيح.
0: سبحان الله. وهذه المسألة هذه الله العظيم. ثانيا واحد المسألة اللي هي مهمة بزاف قبل هذا، هو الإنسان الإخلاص، يعني يكون داك الشيء لله، ليصل إلى القلب، من يعني إلى القلب قبل الأذن،
1: تماما.
0: من غير استئذان.
1: كيف ترى تطور الإنشاد في ظل أو على ضوء ما نراه من زخم في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أستاذ سعد؟
0: وهي سبحان الله وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. واحد المنصة كبيرة وواسعة، يعني وسعت نطاق الوصول وجعلت الفن أصيل يعبر الحدود يعني بسرعة
1: صح.
0: لا متناهية وبسهولة. لكن التحدي كيكمن في أنه الإنسان من جرف شيء، من جر شيء يعني وراء ديك تريندات اللي هي أنه الإنسان كيخمم على أنه يطلع المشاهدات أو كذا أو من هنا أو ديك المنا،
1: فعلا.
0: خاصها تكون عنده يعني رسالة، فهمتني؟ هذا هذه هي الرسالة، أنه الإنسان يحاول يبلغ الكلمة الطيبة
1: صح.
0: ويبلغ يعني الصوت والإنشاد، فهمتي؟ الناس، لأن ما كتعرفش الناس في كلها وأحواله كلها وكيفاش عايش يعني من ضغوطات الحياة وكذا داك الشيء، فكيكون محتاج يعني أنه يسمع الصوت الحسن، يسمع الكلام الحسن. وهذا سبحان الله العظيم يعني كنشوفه يتجلى في كل منشد،
1: صح.
0: كل واحد يعني كيحمل الرسالة ديال الفن.
1: رسالة. طيب، سننتقل الآن وحان موعد نقطة التحول الثالثة أو الموالية، تتعلق بالتحديات والصعوبات. أستاذ سعد، ما هو أصعب تحد واجهته في مسيرتك، وما هي طرق أو آليات أو الطرائق التي اعتمدتها لتجاوز هذا التحدي اللي كان ربما على المستوى الفني أو المستوى الشخصي المستوى العلائقي؟
0: وهو التحدي الأكبر كان هو الحفاظ على الهوية والأصالة ديالنا المغربية،
1: ممتاز.
0: لأن يعني في ظل الموجات ديال العصرنة كنشوفوا الآن، فهمتيني، اللي كتحاول أنها كتبغي تنمط كل شيء وتخرجها من الروح ديالها.
1: صحيح.
0: فحقيقة يعني كان نحكي لك واحد الموقف كان وقع لي، يعني كنت في الرباط، وانا ذاك الوقت عمري لا يتجاوز 18 عاما، الله العظيم، كنت استوديو من استوديوهات، والتقيت بواحد المخرج وطلب مني انني، واسمع، هذا طلب مني انني نسجل يعني بعض القطع للراحل سيدي عبد الصادق قشقار رحمه الله عليه، ولكن بواحد الأسلوب اللي هو يعني لا في لحنه ولا في إيقاع، يعني تبدل القطع كاملة، يعني تخرجها من ديك الجوهر ديالها. فأبيت، ما بغيتش، قلت له أبدا، قلت له أولا هذا تراث، يعتبر تراثا ما يمكنناش نمسه ويعني ونردوه، أن يعني عير سير مميع، ما عنده حتى شي، هذا
1: هيفقد
0: عن إيقاعات يعني
1: الجمالية
0: كبيرة،
1: ديالو وروحه، هيفقد
0: الجمالية
1: الروح
0: ديالو والروح
1: والروح.
0: ديالو. فما بغيتش، ما بغيتش، قلت له أبدا، ولا نملا، سبحان الله.
1: أستاذ سعد،
0: وهذه من
1: من
0: التحديات.
1: ضمن التحديات فعلا، إذن كيف
0: نعم،
1: تتعامل مع النقد؟ هل هناك خطوط حمراء لا يمكن للمنشد أن يتجاوزها؟
0: وحقيقة لأن المرشد عنده مسؤولية،
1: صحيح
0: والناس كتشوف فيه شوفها ديال الخير،
1: تماما.
0: لأنه يعني يعتبر مديحا لرسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه وسلم،
1: الصلاة
0: ولا
1: والسلام.
0: وهذا شرف، ما بعده شرف. الإنسان خصو يكون في المستوى يعني ديال أنه كيمثل هذا الميدان، كيمثل يعني هذا النوع هذا من الفن. فحقيقة أنا النقد البناء أعتبره يعني أداة للتطور والارتقاء، وكنستقبل واحد الصدر رحب يعني اما الخطوط الحمراء اللي تتكلف فهي كل
1: ربما
0: ما
1: الوضع
0: يمس يعني
1: الاعتباري، الوضع الاعتباري، لأن منشد عنده واحد الصورة، واحد

0: رسالة روحانية.
1: نعم
0: صح
1: نعم أكيد. وهذه الخطوط الحمراء هي أنا كنعتبرها كل ما يمس يعني حرمة المعاني الإسلامية،
0: تمام.
1: يعني أو يحول الإنشاد إلى ابتذال أو يفرغه يعني من محتواه الأخلاقي
0: صح
1: التزكوي. يعني هذه كنشوف هذه يعني خطوط حمراء
0: تماما
1: أكثر من حمراء بعد
0: صح
1: بل سوداء.
0: صحيح. ننتقل الآن بعد إذنك للنقطة الرابعة من نقاط التحول في مسار المنشد المغربي سعد التمساني، الأثر والتأثير. أستاذ سعد، ما هو الموقف والرسالة التي وصلتك من أحد المتابعين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب وكانت بمثابة وسام على صدرك؟
1: هي يعني في الحقيقة رسائل، لكن سأقتصر مرة وقع لي واحد سبحان الله العظيم. واحد السيد اتصل بي عبر مواقع التواصل اللي احنا باقي فيها هذا ما يناهز 15 عاما سبحان الله العظيم. قال لي واش بغيت نتكلم معك، يعني صارت لي رسالة نصية قصيرة ومرحبا. قال لي عندي واحد، قال لي عندي واحد السر. قلت له مرحبا تفضل. قال لي سبحان الله العظيم، قال لي انت انقذتني من الانتحار. الله اكبر كيف
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: كان. قال لي كنت كنوجد راسي باش انتحر. قال لي سبحان الله العظيم دايزه سياره شاعله قناه محمد السادس وعندي فيها واحد ابتهال كيدوز يعني على طول كل ساعه سبحان الله العظيم. وقال لي سمعته وهو فيه مناجاة يا الله يا رب وسبحان الله العظيم. قال لي فعدلت عن الانتحار وكنت سببا
0: سبحان
1: قال لي
0: الله.
1: في انني متعب. قلت له والله ما هو ذلك. قلت له هذاك ربي يبغى لك الخير.
0: صحيح، ونعم بالله ونعم بالله.
1: قلت له العمر ديالي باقي طويل. قلت له هذيك غير اشاره سبحان الله العظيم جات باش الانسان
0: من
1: يعدل
0: عند
1: عن انه
0: إشارة
1: لله.
0: ربانية. صح
1: نعم
0: صح
1: نعم
0: ربانية.
1: نعم هذه من بعض يعني
0: الرسائل اللي
1: الرسائل
0: كانت
1: يعني
0: عندها تأثير وفيها أثر
1: كان
0: بالنسبة
1: عندها
0: لك.
1: تاثير. ومن ذاك الوقت وانا كنقول لا بد ان الانسان ان يكون مخلصا فيما يفعل.
0: صحيح. أستاذ سعد، وصلنا للسؤال الصعب. نلاحظ اليوم انتشار الإنشاد التجاري، الكليبات، المهرجانات بمقابل مادي كبير. كيف توازن بين كونك صاحب رسالة وما بين متطلبات الحياة والشهرة؟ يعني بمعنى آخر أدق، هل واجهت في طريقك لحظة كان فيها المال أو الأضواء نقطة اختبار حقيقية لإيمانك الراسخ بالرسالة؟
1: أكيد هادشي كله يقع لأي واحد، لأن يعني الإنسان كل يوم في امتحان.
0: صحيح.
1: الله العظيم يعني الإنشاد أنا كمنشد يعني أنا بدي يعني من طبيعتي العيش في الواقع،
0: صح صحيح.
1: العيش في الواقع. وكما لا يخفى عليك أستاذتي أن المنشد لديه متطلبات حياة وتكاليف إنتاج زينك تعرف عنده مسؤولية أسرية يعني اللي كتعاونه على استمرار انه يستمر في العمل
0: صحيح
1: فهمتيني،
0: صح
1: ليس العطاء وليس العيب يعني في المقابل المادي او يعني استعمال وسائل الانتاج الحديثه. اللي مهم في هادشي كامل هو انه الانسان يقدم المادة
0: صحيح.
1: على المعنى. لا هذه لا اقبلها، انه الانسان المادة على المعنى. وهذه كانت من توصيات شيوخنا رضوان الله عليهم الشيخ رضي الله عنه. واحد المرة وسطاني سبحان الله العظيم قال لي شوف هذا سيدي محمد ديلان رضي الله عنه وارضاه. قال لي شي مرة قال لي واش كتعملوا وليدي مع الناس دابا ملي كيكونوا هيدا في المناسبات سوا؟ سيدي انا عمري ما كنشرط على الناس، كنخلي داك الشيء لله اللي جاب الله هذا
0: صح
1: اللي جاب الله.
0: فعلا
1: ما جابش ما كاين حتى شي مشكل، ما خرج لا مخسر ولا ولا معصب
0: صافي.
1: ولا
0: عين
1: شي حاجة.
0: العقل، عين العقل.
1: وقال لي صبحا إلى يومنا هذا وأنا هكا
0: الحمد
1: على
0: لله
1: مهرجانات كبيرة. كنقول لهم الحمد لله بغيتو
0: الحمد لله
1: مهرجانات كبيرة على داخل المغرب ولا خارج المغرب كنقول لهم الحمد لله.
0: الحمد لله،
1: أما باش
0: اللهم أديمها نعمة.
1: نتفاصل مع الناس هكا، ولكن شوف هذه المسألة اللي قال لي شوف سبحان الله العظيم.
0: سبحان الله.
1: قال لي دابا ملي كتكونوا أنتم في الجنائز وكتكونوا هذا كتفرطوا على الناس. قلت له لا سيدي أبدا. قال لي سبحان الله وليدي الناس كيكونوا في حزن وانت تشرط عليهم في حالي
0: لا
1: كتبيع شري معاهم.
0: لا لا فعلا
1: قال
0: فعلا.
1: لي حتى الله ما كيبغيش.

0: عز وجل.
1: عز وجل.
0: اللي حشومة عايب، فكيف احنا في الافراح ما كنشرطوش على الناس؟
1: الله يكثر من مثالك أستاذ سعد، وأدام الله عليك هذه النعمة، القناعة والرضا، هذه من الصفات اللي كيحب الله في العبد دياله. شكرا جزيلا لك، نورتيني صراحة، شكرا على هذا
0: الله
1: البوح
0: أكبر،
1: الجميل.
0: بارك الله فيك، هذا
1: شكرا،
0: يعني من دواعي سروري.
1: وأنا كنت أسعد، وأنا كنت أسعد بهذا اللقاء في نقطة التحول. إذا بهذا سنختم هذه الحلقة من نقطة التحول مع المنشد المغربي المتألق سعد تمساماني. شكرا لك على هذا الإبداع أستاذ سعد،
0: شكرا
1: نورتني.
0: لكم، سلام
1: شكرا،
0: خديجة، الله يحفظك.
1: شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. ألقاكم في كل قصة تغير أو يتغير المسار، ألقاكم في عدد جديد وقصة جديدة مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل تصعد من هجماتها في الجنوب اللبناني، تصعيد وصفه الرئيس اللبناني بالخطير منددا به ومطالبا واشنطن بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب. في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر نتائج انتخابات البرلمان الإقليمي في ولاية ساكسوني أنهالت في ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريش ميرس وفق تقديرات هيئات البث العامة. في مؤتمر صحفي عقب محادثات أولى أجراها والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، ستيف ويتكوف يدعو موسكو وكييف إلى تقديم تنازلات لإيجاد مخرج من الصراع، مقرا بأن الأمر بالغ الصعوبة. في رياضة العاشرة، كرة القدم ومنافسة دوري أبطال إفريقيا، حصيلة لقاء المغرب الفاسي وضيفه رحيم من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة. نستهل ملفات العاشرة بشأن السياسي المغربي استعدادا لتشريعيات التي ستشهدها المملكة في 23 من شتنبر الجاري. تستمر عملية إيداع التصريحات بالترشيح، ويلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح لانتخابات المذكورة عن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، سينتهي منتصف يوم الثلاثاء المقبل. كما يذكر وزير الداخلية أن أجلا لتقديم أو آخر أجل لتقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي منتصف يوم الأربعاء المقبل، ويتعين الإشارة إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيل أو وكيلة كل لائحة ترشيح تقديم الأصل الملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي سياق متصل ومتابعة منها لشأن سياسي، ضمن شبكة برامجها الجديدة تطلق ميديا برنامجا سياسيا بعنوان من الرباط، برنامج أسبوعي يستضيف صناع القرار. من تقديم الزميل عادل الزبيري، نستمع في هذا السياق إلى هذا المقتطف من أول أعداده، هذا العدد الذي بث اليوم ويمكنكم متابعته على مختلف المنصات الإلكترونية لميديا، مقتطف من الحلقة التي شهدت تواجها بين وجهين حزبين أو حزبيين شبابيين، محمد حميتي عضو المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، وأشرف حسناوي القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. المقتطف كان في إطار إجابتهما على سؤال يتعلق بركوب الأحزاب السياسية على البرامج والمشاريع الملكية.
2: واش هاد المعارضة إلى جات عطيناها الحكومة، واش ما غاديش تنخرط في المشاريع الملكية؟
3: هاد الاشتراكي
2: هنايا هنايا هنايا حنا كيفاش كنشوفوا، حنا كيفاش كنشوفوا اذا كانوا كاينين ناس وحدين اخرين اللي عندهم موقف من الدوله، حنا كنشتغلوا حنا كفاعل سياسي، هو الحزب السياسي والدوله يشتغلوا في تكامل من اجل بناء الدوله الاجتماعيه اللي هي في المصلحه ديال المواطن.
4: دابا غير النقاش كيفاش، اسمح لي الله يجزيك بخير،
3: شوف رجاء سي اشرف، رجاء
4: غير في هنا
3: بسرعه
4: انا ما كنقولش بان راه كنا ما كنمشوش مع البرامج الملكيه، رحنا احزاب سياسيه وحنا دوله المؤسسات وكل شيء تي رحنا متفقين عليه، غير حنا ملي نهضروا كاحزاب ولا كمؤسسات ديال الدوله كوزراء كممثلين ديال الاحزاب السياسيه، خصنا نهضروا بان نقولوا المشاريع الملكيه التي خديناها وحاولنا اننا ندبروها ونسيروها ونعطيو لها، ماشي نقولوا راه حنا اللي درنا.
1: توعدت إيران الأحد بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلنت طهران في وقت مبكر صباح الأحد أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط قرب مناطق ساحلية. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف واشنطن برد أسرع وأشد على ضرباتها. الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الكابتان تيم هوكنز أكد أن استهداف الزورق المسير الأمريكي مجرد كذبة، مؤكدا عدم تعرض أي زورق أمريكي لهجوم اليوم. في المنطقة دائما على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان بالرغم من وقف اتفاق أو وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بما وصفه بتصعيد خطير في الضربات الإسرائيلية. هذه الضربات التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص بينهم نساء، الضربات تركزت في منطقة النبطية وأسفرت إضافة إلى الضحايا عن تدمير منازل وألحقت أضرارا بمباني أحدها تابع للدولة اللبنانية، إضافة إلى تدمير مستشفى متوقف عن العمل. وحول هذا التصعيد تقول المحللة السياسية والكاتبة اللبنانية سناء الجاك متحدثة من بيروت لنور الدين إيجاجان:
5: تغير المشهد العسكري في جنوب لبنان بعد سقوط تلة علي الطاهر بيد الإسرائيليين من دون معارك فعلية أو مواجهة بين حزب الله وبين القوات الإسرائيلية، ولكن حزب الله المحرج جراء تسليم التلة التي كان يشيد بمكانتها الاستراتيجية، ومن هنا يحاول حزب الله إرسال مسيرات ليثبت أنه لا يزال موجودا في الجنوب وقادرا على التحرك وأن دون مفعول مردود عسكري. ومن جهة ثانية تحاول إسرائيل أن تثبت أنها لم تقم بصفقة وأن سيطرتها على التلة جاء بجهودها. المفاوضات متعثرة بهذه الجولة أو من دونها، لأن إسرائيل لا ترى أن الدولة اللبنانية تبذل مجهودا واضحا بشأن يعني نزع سلاح حزب الله، وهي تضع شرطا أساسيا لانسحابها من جنوب لبنان نزع هذا السلاح، وحزب الله لا يريد أن يسهل للدولة هذه المهمة، فهو لا يريد المفاوضات ما لم يكن مشاركا فيها. حزب الله يريد صفقة مع السلطة أن يمكن نفوذه لمصلحة إيران، وإسرائيل تريد أن تقضي نهائيا على حزب الله، وهي تعرف أن هذا أمر غير ممكن. لذا نحن ندور في حلقة مفرغة بشأن المفاوضات بانتظار تغييرات إقليمية كبيرة تتعلق بإيران قبل كل شيء.
1: وزارة الصحة اللبنانية كشفت اليوم أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 مارس الماضي ولغاية اليوم الأحد ما مجموعه 4362 قتيلا، إضافة إلى 12378 جريحا. في الجوار دائما قال وزير المال الإسرائيلي تسائل سموتريتش الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يعتبرها القرار

الإسرائيلي غير قانونية، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. إسرائيل تعتبر فقط بعض البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها من دون موافقة الحكومة، والتي غالبا ما تتكون من عدد قليل من المناطق.

0: أفادت به مصادر من الجانبين. مصدران عسكريان من القوة الحكومية أفاد بأن 84 من عناصرهم قتلوا خلال هذه المعارك. من جهتها أفادت 4 مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال ذات الفترة. نواصل نشرتنا وملفاتها من أوروبا، حيث تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج انتخابات اليوم في ولاية ساكسونيا أنهالت متقدما بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقوده المستشار فريدريش ميرت، ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ وفق تقديرات هيئات البث العامة. لكن لابد من انتظار معرفة ما إذا كانت حصته من أصوات كافية لحكم هذه الولاية التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية. وفي حال تأكد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا، ستكون هي المرة الأولى التي يفوز فيها اليمين المتطرف في انتخابات بألمانيا منذ العام 1945. المزيد من التفاصيل مع موفدنا إلى ماغديبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت عبد الرحمن عمر.
1: كما كان متوقعا، حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. مرشح الحزب أولغيس زيغموند يعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين وتفويضا للحكم.
2: لقد كتبنا التاريخ، والنتيجة إشارة واضحة من المواطنين إلى أنهم يريدون تغييرا سياسيا. أنا مستعد للتعاون مع القوى السياسية التي تريد تغييرا جذريا، وحزب البديل لن يتخلى عن مواقفه السياسية أو يغيرها من أجل الحكم.
1: في المقابل، تلقى الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقود حكومة الولاية حاليا ضربة انتخابية. مرشحه ورئيس حكومة الولاية سفين شولتس أكد أن حزبه سيواصل الدفاع عن مواقفه.
3: يجب أن لا يحكم البديل. لن يكون هناك ائتلاف مع حزب اليسار، ولن يكون هناك ائتلاف مع حزب البديل. أريد في الحالة المثالية قيادة الولاية من الوسط.
1: هذه النتيجة لا تعني للأحزاب وحدها تغييرا في موازين القوى. في ماغديبورغ التقيت مهاجرين عرب يفكرون بالفعل في مغادرة الولاية إذا حكم الحزب.
4: لا، تأكيد نغير المدن، ما نضل هنا بسبب أنه أكيد راح تتزايد العنصرية على اللاجئين بهذا المكان.
5: هذا التصعيد وهذا الخطاب وسياسات الإقصاء راح تأثر على المجتمع، راح تأثر على العقول، راح تدفع لها هجرة عكسية.
1: البديل حقق إذن اختراقا انتخابيا تاريخيا، ويبقى السؤال مفتوحا حول قدرته في تحويل هذا الفوز إلى أغلبية وحكومة يقودها في ساكسونيا أنهالت. عبد الرحمن عمار، ماغديبورغ، ولاية ساكسونيا أنهالت، لميديا.
0: في ملف إخباري آخر، الحرب الروسية الأوكرانية دعا المبعوث الأمريكي ستيفوتكوف اليوم موسكو وكييف إلى تقديم تنازلات لإيجاد مخرج من الصراع الذي يدور بينهما منذ العام 22 و2000. وأضاف ويتكوف في مؤتمر صحفي عقب محادثات أولى أجراها والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف أن الأمر بالغ الصعوبة وأن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني جوهرية وستستمر. من جهته قال زيلينسكي أن قضية الانسحاب من الأراضي، وهي نقطة خلافية بين كييف وموسكو، لا يمكن حلها إلا بلقاء بين الرؤساء. قراءة في زيارة المبعوثين الأمريكيين لكييف يقدمها لنا عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف.
6: الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي مبعوثي الرئيس الأمريكي هي بمثابة اختبار. أنا أقرأ المشهد أنه اختبار بداية للجانب الروسي ومدى جديته لبحث النقاط ذات الخلاف مع أوكرانيا ولل وصول إلى مقاربة دون وضع شروط مسبقة، وكذلك هو اختبار للموقف الأوكراني وما إذا كانت المبادرات الجديدة إن وجدت ستحظى أيضا باهتمام وأيضا مواقف مرنة من الجانب الأوكراني، بينما الجانبين الروسي والأوكراني سيختبران أيضا الوساطة الأمريكية وماذا ستقدم وما هو مستوى تقاربها مع رؤى كلا البلدين. الجانب الأوكراني تحديدا معني أن تنتهي الحرب وبتسوية سلمية دائمة عادلة، ألا تفرض شروط مسبقة، وخاصة أن تعلن أوكرانيا استسلامها كما تريد روسيا، أو أن تنسحب من أراضي تحاول روسيا منذ 2014 السيطرة عليها عسكريا. كل ذلك يعني أن أوكرانيا ستقدم بابا مفتوحا ومرونة للتوافق مع الوساطة الأمريكية في حال أنها وجدت قضايا فيها توازن وعدالة وإمكانية لتحقيق المقاربة. أما إذا كانت طروحات التي ستقدمها الوساطة الأمريكية قائمة فقط على إنهاء الحرب

0: ضمن شروط روسيا ستعود هذا الوفد خالي الوفاض دون أن يحقق أي تقدم ملموس.
1: في ملف آخر من ملفات العاشرة، هذه المرة متعلق بمحاولة دولية للحد من مخاطر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، حيث اتفقت قرابة 130 دولة نهاية الأسبوع الماضي على نص يعرف مفهوم هذا النوع من الأسلحة في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها أن تضبط استخدام هذه الأسلحة التي تتعرض لانتقادات دولية عديدة، معتبرة أنها روبوتات قاتلة قد تتحول إلى أن تصبح خارج السيطرة. المزيد في تقرير الزميل عبد العلي الزهرة.
2: نص الاتفاق الجديد وبعد عقد من المناقشات الأممية يحدد مبادئ أساسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأسلحة ذاتية التشغيل، مع تأكيد على ضرورة الإبقاء على تحكم بشري فعال ومباشر عند استخدامها. وتعرف الأسلحة ذاتية التشغيل أو ما يعرف إعلاميا بالروبوتات القاتلة بكونها أنظمة عسكرية قادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية دون تدخل بشري مباشر. غير أن إحدى المنظمات الحقوقية قالت إنه جرى على ما يبدو تخفيف تعريف الوثيقة للأسلحة ذاتية التشغيل والتدابير الرامية إلى الحد من أضرارها المحتملة على المدنيين. هذا التحفظ يأتي في وقت يرتقب فيه أن تبحث الدول المشاركة خلال مؤتمر المراجعة المرتقب في نوفمبر المقبل خارطة الطريق المقبلة، بينما جددت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التحذير من مخاطر تجاوز خط أحمر أخلاقي إذا ترك للآلات قرار استهداف البشر وقتلهم. ويأتي الاتفاق في ظل تنامي القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في صراعات بمناطق منها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، ورغم أن الوثيقة التي أقرت بالتوافق غير ملزمة إلا أنها قد تمهد طريقة أمام مفاوضات رسمية لوضع معاهدة دولية.
1: نصل معكم مستمعينا اللحظة إلى الملف الرياضي للعاشرة، ونخصصه لكرة القدم القارية، وهذا الانتصار الذي حققه هذا المساء فريق المغرب الفاسي على ضيفه رحم البوركينا فاسي في المباراة التي جمعتهما برسم ذهاب الدورة التمهيدية الأول من مسابقة أبطال إفريقيا. التفاصيل معك زميل الحسن جابري.
3: من فاس كانت البداية على قدر انتظارات العودة إلى المنافسات الإفريقية. فريق المغرب الفاسي استهل مغامرته في دور أبطال إفريقيا بانتصار كبير على رحيم من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد في ذهاب الدور التمهيدي الأول ليقطع شوطا كبيرا نحو الدور المقبل. بطل المغرب دخل المباراة بقوة، فرض إيقاعه منذ البداية، فكان الهدف الأول من أدم بريكا في الدقيقة السابعة. استمرت الخطورة الفاسية، ثم جاء بعدها الهدف الثاني عبر سليمان علوش، والشوط الأول يلفظ آخر أنفاسه، لكن ممثل بوركينا فاسو لم يستسلم. في الشوط الثاني نجح في تقليص الفارق ليعيد شيئا من الضغط إلى أصحاب الأرض. هنا كان على المغرب الفاسي أن يستعيد توازنه، رفع من نسق هجماته واستعاد تركيزه، فجاء الرد سريعا وقويا. هدف ثالث من الجنوب إفريقي ديفينتيتوس في الدقيقة 72، ثم بعدها بأربع دقائق هدف رابع من المحترف الآخر الكونغولي كريستوفر إيباي، أكد به تفوق الماس بأربعة أهداف لواحد. انتصار عريض وأفضلية ثمينة لبطل المغرب الذي سيكون بإمكانه خوض لقاء الإياب بعد أسبوع من الآن في بوركينا فاسو براحة أكبر، وهو يعلم أن الطريق نحو الدور التمهيدي الثاني أصبح ممهدا بشكل كبير.
1: الشكر لك زميل الحسن جابري، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة مداء متواصلة، إلى اللقاء.
4: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
5: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
6: Nous sommes à Rome au 1er siècle avant notre ère. Dans la Curie, c'est l'ancien parlement.

سمر نغمات تحملنا إلى زمن آخر.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. توعدت إيران الأحد بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في ماء الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. طهران أعلنت في وقت مبكر صباح الأحد أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط قرب مناطق ساحلية. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة برد أسرع وأشد على ضرباتها. الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على إيران دفعت السلطات الإيرانية الأحد إلى رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار. نبقى في المنطقة، حيث طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغازات أو الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بتصعيد خطير فيما أدت ضربات إلى مقتل 7 أشخاص بينهم نساء، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أن الضربات أتت ردا على إطلاق حزب الله 2 طائرتين مسيرتين نحو قواته. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 مارس الماضي ولغاية الأحد ما مجموعه 4362 قتيلا، إضافة إلى 12378 جريحا. أصفرت الاشتباكات بين القوة الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران في جنوب غرب اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، ما أجبر العديد من العائلات على الفرار من منازلها. وأفادت مصادر عسكرية من القوة الحكومية بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك بين منتصف السبت وصباح الأحد. من جهتها أفادت مصادر من جهات الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال ذات الفترة. تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج

0: خبث الأحد في ولاية ساكسونيا هالت ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريد راتشميرتس وفق تقديرات هيئة البث العامة في انتظار توضح ما إذا كانت حصته من الأصوات كافية لحكم هذه الولاية التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية. أعلنت القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة ساوث كوم أن القوة الأمريكية أغرقت سفينة يشابه في صلتها بتهريب المخدرات قبالة سواحل الإكوادور، وذلك خلال عملية مشتركة مع الحكومة الإكوادورية. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فقد أكدت أجهزة الاستخبارات أن هذه السفينة كانت تعمل في تقديم الدعم لمنظمة لوس تشيونوريس الإرهابية العنيفة المرتبطة بتجارة المخدرات. وأضافت القيادة العسكرية الأمريكية أنه تم تسليم الأفراد المحتجزين على متن سفينة الرئيسة إلى السلطات الإكوادورية. علقت السلطات الإندونيسية الأحد حركة الملاحة الجوية بمطارها الدولي الرئيسي الواقع بضواحي العاصمة جاكرتا إلى جانب 7 مطارات أخرى على خلفية ثوران بركان أناكا كاراكاتاو، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل حركة آلاف المسافرين. وأفادت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية بأن البركان الذي يبعد بحوالي 150 كيلومترا عن العاصمة ثار السبت مطلقا حمما بركانية وأصوات مدوية سمعت على مسافة بلغت 700 كيلومتر قبل أن يتم تسجيل ثورانين جديدين الأحد. نختم بالرياضة. كرة القدم الإسبانية، حيث وصل برشلونة حامل اللقب انطلاقته المثالية في الدور الإسباني لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 5-0 الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليرتفع رصيده بذلك 12 نقطة وينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وريال بيتيس. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منت علي باقي برامج دعاة تمدى، أتمنىها لكم إلى اللقاء.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.
2: Post music, media, digital filter.